0: الأزياء تطلق مسابقة إحياء التراث السعودي. أعلنت هيئة الأزياء عن فتح باب التسجيل في برنامج مسابقة إحياء التراث السعودي زينة وحرف يدوية، والذي يهدف إلى تقديم التراث السعودي برؤية معاصرة تجمع بين الأصالة والابتكار، وتشجيع الاستدامة في مجال تصميم الأزياء من خلال تسليط الضوء على الإرث الثقافي الوطني. وتأتي هذه المسابقة سعياً إلى تعزيز الوعي المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية السعودية وتنمية المواهب المحلية في مجال التصميم الإبداعي. أمسية حول ثقافة الرياض. احتضنت ديوانية المنيع بمركز القصب في محافظة شقرة أمسية ثقافية بعنوان ثقافة الرياض بين المجتمع والتمكين. برعاية أمانة منطقة الرياض، قدم الكاتب الأستاذ سهم الدعجاني المحاضرة، وأدار الحوار الدكتور عثمان المنيع، وسط نقاشات تناولت واقع المشهد الثقافي في الرياض وآفاق تطويره، مستندة إلى أبعاد تاريخية وتراثية ومعرفية، وتحويل ما تزخر به منطقة الرياض من إرث معرفي وثقافي إلى حراك مستدام في الأحياء والفضاءات العامة، بما يجعل الثقافة جزءاً من الحياة اليومية ويسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وبناء أجيال متواصلة في عطائها الثقافي، وصولاً إلى صناعة مشهد ثقافي يعكس هوية الرياض وأبنائها. وهذه المبادرات تأتي امتداداً للمبادرة النوعية التي أطلقها أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، والتي أسهمت في إحداث حراك ثقافي ومجتمعي متجدد يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، ويعزز مكانة الرياض بوصفها نموذجاً للمدن التي تستثمر في الإنسان والثقافة. المختبر السعودي للنقد يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام. وقع المختبر السعودي للنقد مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود لتعزيز التعاون البحثي الأكاديمي وتوسيع مسارات الحوار النقدي والمعرفي وتنمية البحث النقدي، وذلك عبر نشر الإنتاج النقدي ودعم الأطروحات النقدية وتبادل الخبرات والمعرفة وإقامة ندوات وملتقيات علمية مشتركة. تأتي هذه الشراكة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية بما يسهم في تطوير الحراك الثقافي في المملكة. بيت العود بالرياض يحتفل بتخريج أول دفعة. احتفى بيت العود بالرياض بتخريج أول دفعة من طلابه، وذلك بتقديم عروض موسيقية استثنائية على مدار يومين، تأكيداً على دور القطاع الموسيقي في إعداد وتأهيل المواهب. وأقيم الحفل بالنادي الأدبي بالرياض برعاية هيئة الموسيقى، ويقدم بيت العود العديد من البرامج الموسيقية المتخصصة في عزف آلة العود وإتقان مهاراته الفنية.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

الصيف عسير، وجهة سياحية وثقافية ملهمة. في كل صيف تكتب عسير فصلاً جديداً من حكاية المكان السعودي، حيث تمتزج القمم الشاهقة بالموروث الثقافي وتلتقي الفنون بالحكاية.

0: الحرف التقليدية، وتتحول القرى التراثية إلى منصات نابضة بالحياة. وفي صيف 2026 للميلاد أطلقت المنطقة موسمها تحت شعار السماء أرضك، متضمناً أكثر من 100 فعالية وتجربة تستهدف استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر. مع عودة عدد من المعالم الثقافية والتراثية بعد تطويرها مثل مسرح طلال مداح وسوق الثلاثاء التاريخي، إلى جانب إطلاق خريطة تفاعلية رقمية تسهل استكشاف الوجهات الثقافية والسياحية في مختلف محافظات المنطقة. في هذه الحلقة من الإيوان نرحب بالمستشارة الثقافية الأستاذة ناهد الآغا للحديث عن صيف عسير، وجهة سياحية وثقافية ملهمة، وكيف أصبحت الثقافة اليوم جزءاً أصيلاً من صناعة التجربة السياحية وجسراً يعرف الزائر بهوية المكان والإنسان. بداية الرحب فيك أستاذة ناهد.
1: أهلاً بك عزيزتي عبر هذا الأثير الثقافي الذي يعكس كل تفاصيل جمال المملكة العربية السعودية.
0: رحب فيك في برنامج الإيوان، ونبدأ معك حول صيف عسير وجهة ثقافية. ما الذي يجعل الثقافة اليوم عنصراً أساسياً في التجربة السياحية وليس مجرد نشاط مصاحب؟
1: جميل، يعني كما تعلمين السائح المعاصر اليوم ربما أصبح قريب أكثر للتقنية والتي نعيشها بكل تفاصيلها. السائح المعاصر اليوم يبحث بات يبحث عن المعنى، وتحول الرحلة من زيارة إلى انغماس، يعني أيضا يشارك في سردية المكان، مش بس متفرجة فقط على الطبيعة. اليوم الثقافة هي النسيج الحي اللي بيدينا أو يدي للجبل لونه، للسوق صوته، للطعام مذائقه. الجغرافيا العسيرية، لو تكلمنا عن الجغرافيا العسيرية بجبالها الشاهقة، بقراها المعلقة التي تعود في بنيتها إلى أضماط معمارية محلية متوارثة عبر الأجيال، هي مصدر للهوية المرجعية التي بالفعل تستدل إليها عن أي عملية تنموية سياحية. هذه التكوينات الطبيعية هي وصفتها بكتابة كتاب مفتوح يقرأ في الزائر تاريخ من الجمال، من الصمود فوق كل هذا الضباب الغيوم الله. اللي بتطبع المنطقة بوشاحها الأبيض في تشكيل تهاني النمط المناخي الفريد اللي بيعيد لنا ميزة تنافسية في سياق الساحة الداخلية.
0: فعلا ربما البيئة والطبيعة لها تأثير مباشر على الأشخاص وعلى الإبداع يعني في المكان.
1: زرت عسير قبل سنوات ولا زالت يعني في مخيلتي بتفاصيل هذه الطبيعة والضباب وكل جمال المنطقة. فإن شاء الله دائما الزيارات تتكرر، والدعوة إلى كل شخص في هذا العالم لأن يحبب فكرته إلى زيارة عسير.
0: الحقيقة فاتنة عسير بكل تفاصيلها. فهذا يعني يدعوني للتساؤل حول ما الذي يميز الهوية الثقافية تحديدا لعسير عن بقية مناطق المملكة ويجعلها قادرة على جذب الزائر من الداخل والخارج.
1: تميز الهوية الثقافية العسير، الهوية الثقافية العسير متميزة، لم تكن يعني هامش ثقافي، إنما كانت هي ولا زالت مركز لإنتاج ثقافة بصرية مادية فريدة من نوع القط العسيري، فن تجريدي أصيل اعترفت به اليونسكو. العمارة الحجرية تهاني، صراحة للآن أنا بتأثر بالعمارة الحجرية، متأثرة بتلك الزيارة التي كانت قبل سنوات. العمارة الحجرية قاسية بتشوفيها لكنها متكيفة مع الطبيعة. نظام الجماعة كلهم يعني أسر متكاتفة مع بعضهم البعض، وتراث غني لعسير. هذا ما يميز هوية عسير، وأيضا تلك القيادة الحكيمة التي جعلت يعني وأيضا وصفت عسير قرة عين أميرها المحبوب الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
0: نعم. ذكرت التراث العمراني وهذا التميز طبعا في عسير. عسير أيضا يعني تتميز بأشياء أخرى مثل الفنون واللهجات والحرف التقليدية. كيف ممكن لهذه العناصر أن تحول تجربة إلى تجربة جميلة يلتقطها السائح والزائر ويعيدها مرة أخرى؟
1: حينما تعرض هذه الثقافة بتراثها بكل جمالياتها التراث بيتحول لتجربة معاشة. السائح بيتعرف على نقش القط العصير، يشارك في بناء جدار حجري، يستمع للحكايات من راوي محلي، يتعلم كيف يطبخ العصيدة بيديه. تجربة هي تحمل معاني كثيرة، لقاءات حقيقية بين الزائر والمجتمع المضيف، مش بس مشاهدة. يعني اليوم نحن الفعاليات المصاحبة لصيف عسير بتقرأي فيها تجليات عميقة، المواقع التراثية بتتحول لفضاءات لإعادة إنتاج هذه الهوية الثقافية.
0: أستاذ ناهد، الشعار هذا العام السماء أرضك، كيف
1: جميل.
0: تقرأين الرسالة الثقافية من خلال هذا الشعار؟
1: والله تهاني، أنا وقفت كثير أمام هذا الشعار السماء أرضك اللي بيحمل دلالة ورسالة ثقافية عميقة. العلاقة بين الأرض والسماء في الثقافة العسيرية، الجبل يلامس السماء، السحاب تصبح جزءا من المشهد اليومي. الأرض، السماء أرضك، دعوة لكل زائر أنه يسكن هذا الفضاء. يعني بالفعل يحمل هذا الشعار معنى الانتماء والاتساع في آن واحد. على فكرة هو يدعو الإنسان إلى أن يشعر برحابة عسير تحتضنه وكأنه موطنه، والطبيعة والثقافة مش منفصلتين أبدا، بالعكس الطبيعة والثقافة بتشكل فضاء يفتح قلوبنا قبل أي مكان.
0: أستاذ ناهد، عودة الذاكرة إلى بعض الفعاليات اللي كانت متواجدة سابقا في عسير وإعادة تطويرها وفتحها من جديد، مثل سوق الثلاثاء، مثل مسرح طلال مداح، ماذا تمثل العودة هذه المعالم ثقافيا لأبها وعسير؟
1: سوق الثلاثاء هو سوق تاريخي للمجتمع وفضاء ومتبادل أو لتبادل الأخبار والتحكيم. عودته تعني أيضا استعادة الذاكرة الجمعية للمكان، عودة للذاكرة وهي ترتدي ثوب المستقبل. سوق الثلاثاء يستعيد نبض التجارة، يستعيد التراث الاجتماعي، بينما مسرح طلال مداح يعيد لنا الفنون والموسيقى والإبداع. الاثنين تؤكد أنه التنمية الحقيقية بالفعل تهاني تبدأ باحترام الجذور وأحيائها. أيضا
0: جميل. أيضا يعني هذا الكلام يمتد إلى القرى التراثية، وطبعا هذه الأحياء اللي اشتهرت سابقا بها عسير مثل حي المفتاحة.
1: صحيح، هو مزج يعكس فهم ناضج للثقافة والإبداع. يعني إنه الإبداع المعاصر مش مقطوع جذور. يعني القرى التراثية تقدم السردية الأصيلة، وحي المفتاحة بيقدم لنا كل شيء معاصر. هذا حوار بين القديم والجديد، يعني ثقافة جديدة حية تتطور من غير ما تفقد روحها، وأيضا تقدم للزائر تجربة متعددة.
0: عادة الزائر أو السائح عندما يتوجه إلى مكان معين يحب أنه يتعرف على كل الثقافات والفنون اللي موجودة في هذا المكان. هذا يعني يجعلنا نقف عند دور الأسر المنتجة والحرفيون والفنانون المحليون في صناعة هوية صيف عسير، كيف ترينها؟
1: جميل جميل هذا السؤال. يعني الأسر المنتجة والحرفيين والفنانين هم مش بس يزودين خدمات، هم بيصنعوا المعنى الحقيقي للحياة، يصنعوا المعنى الحقيقي للسماء أرضك. الأسر المنتجة اللي بتقدم لنا طعام وثقافة عسير تحمل معها ذاكرة البيت. الحرفي بيمسك أداة عمرها قرون والفنان أيضا يعيد تخيل هذه الأولياء. أنا بصفهم هم حراس الذاكرة الحية، هم القلب الحقيقي للموسم بالفعل.

0: بينقلوا لي الثقافة كما يعيشونها، مش بس نقرأها في الكتب أو نشوفها في الشاشات صحيح. ولكن خلال منتجاتهم وأعمالهم الفنية بيقدموا لنا صورة حية حقيقية عن المجتمع.
1: ممتاز. خلينا نتحدث عن جانب هام آخر اللي هو اكتشاف المواهب الثقافية الشابة. عسير وصيف عسير وغيره طبعا من مهرجانات المملكة العربية السعودية، نلاحظ أنه هذا العنصر هو عنصر أساس في هذه المهرجانات. كيف ترين هذه الفرصة بالنسبة للمواهب الشابة وكذلك بالنسبة للمنطقة السياحية؟
0: والله شوفي المواهب يعني عم تزدهر يوم بعد يوم، فكيف ما تزدهر أكثر حينما تجد أمامها منبر يحتضنها. وفيف عسير فتح هذا المنبر أمام الشباب، فتح لهم كمان مساحات للإبداع في الفنون والموسيقى والمسرح والحرف أيضا، فيمنحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم والمساهمة. وشبابنا اليوم شباب مبدع، هذا الشباب السعودي اللي ساهم ويساهم في صناعة المشهد الثقافي الوطني، وهذا الموسم بالفعل يخلق سوق ثقافي كثيف، يعني بيلتقي هذه المواهب بتلتقي تهاني مع الجمهور
1: صحيح.
0: وهذا التعرض المباشر بيختصر سنوات الفتاة اليوم اللي بتشوفينها بتعرض تصاميمها المستلمة من قط العسيرة، بتشوف انه هي منصة اختبار حقيقية، ولكن السؤال بيبقى السؤال انه او الاجابة او مش السؤال، الاجابة العميقة انه نحن امام شباب مبدع قادر على انه يخلق جو ويصنع النجاح ويصل إلى القمم. واليوم عم نشوفه في المشهد الثقافي وفي جميع مجالات وتخصصات العمل في المملكة العربية السعودية. أنا بحيي شبابنا اليوم، بقول لهم إلى الأمام لأنه فيكم نحن نكبر.
1: أستاذ نهاد، سؤالي الأخير لك، أطلقت هيئة تطوير منطقة عسير خريطة تفاعلية رقمية للوجهات والفعاليات. دائما يعني ما نسعى إلى توظيف التقنية في خدمة السياحة والثقافة، كيف ترين هذه الخطوة؟
0: المنصة نعم، الخريطة هذه هي نافذة رقمية، يعني بتضيف كثير طبقات من الحكاية. هنا بيت شاعر، هنا سوق جميل عمره قرون. التقنية هي تمهد لها وتعمقها أكثر، يعني كما تذكرين في عصر ما بعد الجائحة كورونا صار الدمج بين الرقمي والواقعي شرط للاستمرارية. والخريطة التفاعلية هذه هي الخطوة الأولى نحو عسير ذكية ثقافيا. منصة اكتشف عسير هي أداة فعالة اليوم للتحول الرقمي في القطاع السياحي. هذه التجربة وهذه المنصة الرقمية تسهم في تحسين تجربة الزائر، توزيع المنافع التنموية بشكل عادل، وأيضا بتعزز يعني التنمية المحلية.
1: الله يعطيك العافية أستاذ ناهد، أنا شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم وهذا الحوار الجميل الحقيقة حول عسير. شكرا جزيلا لقبولك دعوة البرنامج.
0: شكرا
1: اليوم
0: شكرا لك. أود إضافة فقط أخيرة وهي بالنسبة لي تشكل يعني عمق المشهد أكيد بلا شك، تحية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز حفظه الله أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، عزيمة قائد بالفعل يستشرف الأفق وخيال أديب يقرأ الجبال والضباب هي لغة للجمال، فيكون للأفق بالفعل خطوة الزائر حين يمشي في الغيم فلا يبتل إلا بالدهشة. أخيرا دمت يا عسيرة وافرة يانعة لا تعرف الذبول أبدا. شكرا لكم.
1: الأستاذ ناهد الآغا المستشارة الثقافية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

نحت الجمل الأثري في الجوف تحفة حضارية من فجر التاريخ. في منطقة الجوف وعلى مسافة تقارب 10 أميال شرق مدينة سكاكا، ينتصب أحد أقدم الشواهد الأثرية في الجزيرة العربية، وهو موقع نحت الجمل الذي يجسد مستوى متقدم من الإبداع الإنساني في عصور ما قبل التاريخ، ويعكس مهارة فنية استثنائية في تشكيل الصخور وتحويلها إلى أعمال نحتية بالحجم الطبيعي. وتؤكد دراسات الأثرية

0: وهو ما يعكس استمرار العناية بالمواقع عبر أجيال متعاقبة، ويدل على مكانته الرمزية لدى المجتمعات التي عاشت في المنطقة. ويمثل نحت الجمل اليوم أحد أبرز المواقع الأثرية في المملكة، وعنواناً بارزاً لثراء التراث الوطني، كما يجسد الاهتمام المتنامي بحماية المواقع التاريخية وتوثيقها، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إبراز العمق الحضاري للمملكة وتعزيز حضورها على خريطة التراث الإنساني. إن موقع نحت الجمل في الجوف يقدم رسالة حضارية خالدة تؤكد أن أرض المملكة احتضنت حضارات عريقة، وأن الإنسان الذي عاش فوق هذه الأرض قبل آلاف السنين ترك إرثاً فنياً وثقافياً ما زال يثير اهتمام الباحثين، ويمنح العالم نافذة واسعة على تاريخ الجزيرة العربية وإبداع إنسانها.
1: الإيواء على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بق من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: فرصة.
4: في كل مرة نسمع كلمة صدمة نتخيل حادث سيارة، زلزال، خبر وفاة، حرب أو انفجار، لكن الحقيقة إن أخطر الصدمات ما هي دايماً الأعلى صوت. ممكن هذه الصدمات تكون كلمة، ممكن تكون نظرة، ممكن تكون خيانة، ممكن يكون أب ما عرف يوم من الأيام كيف يحتضن ابنه، ممكن تكون أم كانت حاضرة بجسدها وغايبة بقلبها. أحياناً ما نتذكر حتى الشيء اللي انكسر داخلنا. أحياناً أيضاً كل ما نعرفه إن هناك شخص تغير في يوم ما، كنا نضحك بسهولة ثم أصبح الضحك يحتاج إلى مجهود، كنا نثق بالناس ثم أصبحنا نفسر كل تصرف على أنه تهديد، كأننا في حلم، كأننا أصبحنا أكبر من أحلامنا. أن يمر اليوم بسلام هذا أصبح من الأحلام. في سؤال قديم كانوا العلماء دائماً يحاولون الإجابة عنه منذ عشرات السنين، لماذا يخرج شخصان من التجربة نفسها لكن أحدهما يكمل حياته بشكل طبيعي بينما يحمل الآخر أثارها لعشرات السنين؟ لماذا يعود جندي من الحرب ويعيش حياته بينما يعود آخر ولا يغادر الحرب أبداً رغم أنه أصبح في بيته؟ لماذا ينسى طفل حادثة مرعبة بعد أشهر بينما يبقى طفل آخر أسيرها حتى الأربعين؟ الإجابة ما هي في الحدث بل في الدماغ. في عام 1988

0: 1990 للميلاد نشر باحثان هما ستيفن بورجس وبيسيل فاندير كولك، نشروا إلى جانب عدد كبير من الباحثين في علم الصدمة أعمال ساهمت في تغيير فهمنا لما يحدث للجسم بعد التجارب القاسية. الفكرة الأساسية كانت صادمة بحد ذاتها، الصدمة ليست ما حدث لك، الصدمة هي ما بقي داخل جهازك العصبي بعد أن انتهى كل شيء. قد تنتهي الحرب لكن جهازك العصبي ما يدري أنها انتهت، قد يغادر الشخص المؤذي حياتك لكن جسدك ما زال يتصرف وكأنه يقف خلف الباب. لهذا السبب الكثير من الناس يقولون لا أعرف لماذا أخاف، لا أعرف لماذا أنفعل، لا أعرف لماذا أبكي. في الحقيقة الجسد يعرف قبل أن يعرف العقل. تخيل أن هناك إنذار حريق في منزلك وفي يوم ما اشتعل حريق حقيقي، الإنذار أدى وظيفته لكن بعد انتهاء الحريق بقي الإنذار يعمل كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، حتى لو أشعلت شمعة، حتى لو دخلت المطبخ، حتى لو شغلت الفرن سيصرخ، ليس لأنه مجنون بل لأنه لم يتعلم بعد أن الخطر انتهى. هذا تقريبا ما تفعل الصدمة داخل الدماغ. داخل الدماغ توجد منطقة صغيرة جدا تسمى اللوزة الدماغية، وظيفتها مو بس التفكير ولا اتخاذ القرارات، وظيفتها الوحيدة تقريبا السؤال هل نحن في خطر؟ عندما ترى سيارة تقترب بسرعة هي أول من يتحرك قبل أن تفكر، قبل أن تحلل، قبل أن تقول ربما السيارة ستتوقف. هي لا تنتظر، هي ترسل الأوامر فورا، يضخ الجسم الأدرينالين، يزداد النبض، تتوسع حدقة العين، تتوتر العضلات، كل هذا كي تبقى حيا. وهذا النظام أنقذ البشرية آلاف السنين، ولكن المشكلة تبدأ حين يبقى هذا النظام يعمل حتى بعد انتهاء الخطر. وجدت دراسات باستخدام التصوير برنين المغناطيسي الوظيفي أن الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات شديدة غالباً ما يظهر لديهم نشاط أعلى في اللوزة الدماغية، بينما ينخفض نشاط المناطق المسؤولة عن التنظيم واتخاذ القرار مثل القشرة الجبهية الأمامية. بمعنى آخر العقل يقول كل شيء بخير لكن الجسم يجيب لا ليس بعد. في كتاب الجسد يحتفظ بالأثر يشرح الطبيب النفسي بيسيل فاندير كولك فكرة أن الذاكرة ليست دائما قصة. أحياناً الذاكرة هي إحساس، شد في الصدر، تعرق، تسارع نبض، أرق، توتر ورغبة بالهروب دون أن نعرف من ماذا نهرب. ولهذا ليس كل من تعرض لصدمة يتذكرها بوضوح، بل إن بعض الناس ينسون أجزاء كاملة من طفولتهم، ليس لأن ذاكرتهم ضعيفة بل لأن الدماغ كان يحاول حمايتهم. هل الإنسان بعد الصدمة يبقى مكسور إلى الأبد أم أن هناك طريقاً آخر لا يعرفه معظم الناس؟ ليس من زاوية الألم فقط، بل أحياناً نتحدث من زاوية أكثر دهشة، كيف يمكن لبعض البشر أن يصبحوا أقوى ليس رغم الصدمة بل بسببها؟ وأنت هل تجاوزت صدمتك أم ما تزال تعيش في أوغالها؟ فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: كنوز الحرمين.
3: قد يلفت انتباه الزائر للحرمين الشريفين جمال المكان واتساع ساحاته وروعة تنظيمه، لكنه قد لا يدرك أن وراء هذا المشهد منظومة متكاملة تعمل دون توقف، هدفها المحافظة على بيئة صحية وآمنة لملايين المصلين والمعتمرين والزائرين. إنها منظومة التعقيم والنظافة، إحدى أبرز صور عناية المملكة

العربية السعودية بالحرمين الشريفين، والتي تطورت خلال السنوات الأخيرة لتصبح نموذجا يجمع بين الخبرة البشرية والتقنيات الحديثة. إن خدمة الحرمين لا تقتصر على التوسعة أو التنظيم أو توفير الخدمات، بل تمتد إلى أدق التفاصيل التي تمس صحة الإنسان وسلامته. ولهذا أولت المملكة اهتماما بالغا بأعمال التعقيم والوقاية البيئية باعتبارها جزءا أساسيا من رحلة ضيف الرحمن، وسخرت لذلك الإمكانات البشرية والتقنية لضمان أن يؤدي الملايين عباداتهم في بيئة تتوافر فيها أعلى معايير النظافة والصحة العامة. وتبدأ هذه المنظومة قبل أن تطأ أقدام الزائر أرض المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فهناك خطط تشغيلية تعد بعناية وجداول زمنية موزعة على مدار 24 ساعة تضمن استمرار أعمال التعقيم في مختلف المواقع، سواء داخل المصليات أو في الساحات أو الممرات أو دورات المياه أو المرافق الخدمية. ويعمل خلف هذه المنظومة عدد كبير من الفرق المتخصصة التي تتناوب على أداء مهامها دون انقطاع، حتى في أوقات الذروة التي يشهد فيها الحرمان ملايين المصلين. وخلال مواسم الحج ورمضان ترتفع وتيرة العمل بشكل ملحوظ، إذ تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي أعمال التعقيم لتواكب الزيادة الكبيرة في أعداد القاصدين. ولا يقتصر الأمر على زيادة عدد الفرق الميدانية، بل يشمل أيضا رفع وتيرة التعقيم في المواقع الأكثر استخداما لضمان استمرار البيئة الصحية رغم الكثافة البشرية الكبيرة. ومع التطور التقني الذي تشهده المملكة، أصبحت الروبوتات الذكية عنصرا رئيسا في هذه المنظومة، فقد أدخلت الهيئة روبوتات متطورة تتحرك ذاتيا وفق خرائط رقمية مبرمجة مسبقا، وتتنقل بين أروقة الحرمين لتعقيم المساحات المختلفة بدقة عالية دون أن تعيق حركة المصلين أو الزوار. وتعمل هذه الروبوتات عبر عدة مستويات تشغيل تمكنها من تغطية مساحات واسعة بكفاءة، مع تحليل البيئة المحيطة واختيار المسار المناسب أثناء الحركة. ولا تقتصر أهمية هذه الروبوتات على توفير الجهد، بل تكمن في قدرتها على الوصول إلى مناطق متعددة بصورة منتظمة ومتكررة، بما يرفع من كفاءة عمليات التعقيم ويضمن استمرارها وفق برنامج دقيق. كما أنها تمثل أحد أوجه التحول الرقمي الذي تبنته المملكة العربية السعودية في إدارة الحرمين، حيث أصبحت التقنية شريكا أساسيا للعنصر البشري في تقديم الخدمات. ومن التقنيات التي اعتمدتها المملكة أيضا استخدام أنظمة التعقيم الصديقة للبيئة، ومنها تنقية الأوزون التي تستخدم للقضاء على البكتيريا والفيروسات في الهواء والماء دون الحاجة إلى الاعتماد المكثف على المواد الكيميائية. وتعد هذه التقنية من الحلول الحديثة التي تساعد على الحفاظ على جودة البيئات الداخلية للحرمين مع مراعاة سلامة المصلين والعاملين في الوقت ذاته. كما تشمل منظومة التعقيم أنظمة التكييف العملاقة التي لا تقتصر مهمتها على تبريد الهواء، بل تسهم كذلك في تنقيته. فالفلاتر المستخدمة داخل منظومات التكييف تعمل على حجز الجسيمات الدقيقة والغبار، بينما تستخدم تقنيات إضافية مثل التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية في بعض مراحل معالجة الهواء، بما يسهم في الحد من انتقال الملوثات وتحسين جودة الهواء داخل المسجد الحرام. ويدرك القائمون على خدمة الحرمين أن أكثر الأماكن تعرض للمس المصلين هي المواقع التي تحتاج إلى عناية مضاعفة، ولذلك تعقم مقابض الأبواب وحواجز السلالم ومواقع الوضوء ودورات المياه والعربات والمصاعد وغيرها من المرافق بصورة متكررة على مدار اليوم باستخدام مواد معتمدة وآمنة وفق معايير صحية دقيقة. ولا تنفصل أعمال التعقيم عن منظومة النظافة الشاملة داخل الحرمين، بل إنهما يعملان في تكامل تام. فبعد إزالة الأتربة والمخلفات تبدأ عمليات التعقيم لضمان الوصول إلى أعلى مستويات النظافة، ويعاد تنفيذ هذه الدورة

0: مرات عديدة يوميا، خاصة في المواقع التي تشهد كثافة عالية، الأمر الذي يجعل الحرمين في حالة عناية مستمرة لا تتوقف مع انتهاء الصلاة أو مغادرة الزوار. ورغم اعتماد المملكة على أحدث التقنيات، يبقى العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في نجاح هذه المنظومة، فالمختصون في الوقاية البيئية والمشرفون الميدانيون والعاملون في فرق النظافة والتعقيم يؤدون أعمالهم على مدار الساعة وفق برامج تدريبية مستمرة تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الصحة العامة وإدارة المرافق. وتتجلى قيمة هذه الجهود في أن ملايين الزوار قد لا يلاحظون تفاصيلها، لأن نجاحها الحقيقي يكمن في أن تعمل بصمت، فلا يشعر المصلي بانقطاع الخدمة، ولا يلحظ الزائر حجم العمل الذي يبذل خلف الكواليس، لكنه يلمس أثره في نظافة المكان ونقاء الهواء وراحة أداء العبادة. وهكذا، فإن تعقيم الحرمين الشريفين لم يعد مجرد إجراء للنظافة، بل أصبح منظومة متكاملة تجمع بين التخطيط والتقنية والكوادر المؤهلة والعمل المتواصل، وهي منظومة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على أن تبقى أقدس بقاع الأرض بيئة آمنة وصحية تليق بمكانتها، وتجسد في كل يوم معنا خدمة الحرمين الشريفين بوصفها رسالة مستمرة وشرفا تتوارثه الأجيال ومسؤولية تؤدى بأعلى درجات الإتقان.
1: كنوز الحرمين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟

قال نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: أرقام الرؤية.
3: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة

0: مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.

فرصة تدريبية للمعلمين سعياً لتطوير أدائهم، إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب مويه بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة الأربعاء من برنامج هوا بلادي. وأنا دائما أقول يمكن راد إذا جاء الثلاثاء خلاص دحضر الأسبوع،
1: وإذا جاء الأربعاء خلاص تعرف أنه مع دوامك بكرة سهل مرة
0: مرة. أسهل حاجة، أخف حاجة في العالم. بعض الناس يشوفونها ثقيل طبعا، وبعض الناس يستفيدون من موضوع الساعات الأوفر تايم، الساعات اللي التعويضية، يعني يخلونها اليوم الخميس عشان يصير الدوام صغير، يعني
1: شوي
0: ساعة ساعتين أوكي وش
1: على خلاص مباشرة. إذا جيت الأربعاء خلاص انتهى الموضوع.
0: والأربعاء إذا وصل كذا تبدأ تشعر بالراحة والطمأنينة حتى لو كان عندك شغل كثير.
1: أكيد إنه مو بزي يوم الأحد. إيش في؟ إيش ردة الفعل دي؟ أكيد إنه مختلف تماماً.
0: شوف يعني أنا لما كان البرنامج مقسم أبعدت عن الأحد.
1: نفسياً.
0: هو نفسياً. أبعدت عن الأحد، هو كذا كذا بيصير عندك مثلاً بعد الأوف دوام مباشرة، بس إنك تداوم الثلاثاء غير إنك تداوم الأحد.
1: صح.
0: يعني الثلاثاء يهون عليك الأسبوع، وأحس أصلاً يعني أوقات الأيام خفيفة من بعد الثلاثاء، لكن يوم الأحد تحس إنك توك بادي.
1: لا والله ترى هو نفسه، بس حنا قاعدين نحس إنه
0: هو الإحساس.
1: أي هو الموضوع كله نفسي يعني. حياكم الله، أكيد راح نكون معكم بإذن الله على مدى 3 ساعات من الآن. أنا راد مشاري وزميلتي تهاني عطيف بإذن الله بنسولف معاكم في كل ما يخص هوا بلادي، وكل ناهيك أكيد عن جولاتنا وعن ضيوفنا اللي بنتكلم عن كل ما هو مميز وجديد.

0: طيب خلينا نرحب كذلك بطاقم الإعداد عيشة الزير ونور المطير، يلا يعطيهم العافية، وكذلك محمد حميضي منفذ ومخرج هذه الفترة. موضوع حلقة اليوم رائد، موضوع
1: أحلى
0: مهم.
1: موضوع هذا أحلى موضوع
0: مهم جداً. قطة
1: كم معك؟ هذا السؤال الأهم قبل أي سفرة.
0: موضوع القطة هل هو يخفف عليك موضوع السفر واحتياجاته ودرجة، خصوصا يعني هذا الموضوع عموما ترى يصير حتى بين الأهل.
1: صحيح.
0: يعني مثلا أنا وإخواني لما لا جينا بنسافر مو بواحد اللي بيشيل السفرة كاملة، خصوصا كلنا موظفين وكبار وكل حاجة، فيقول قطة كل واحد يحط المبلغ الفلاني، نحجز التذاكر، نحجز السكن، نحط مدريش، وباقي احتياجاتك عادة بعدين أنت مسؤول عنها فيما بعد.
1: وأيضا حتى نفسيا يخف عليك الموضوع، يعني بالضبط. اليوم تستشعر أنه مثلا أنت تشتري الشغلة ب1000 ريال، لكن لما تتقسم على أربعة أنت دافع تقريبا 200 ريال، يعني صح. فيكون الموضوع نفسي. بس أنا بسألك تهاني، أنت قلتي أنه نقط ونحجز التذاكر وكذا، اللي أعرفه أنا أنه دائما القطة خارج موضوع التذاكر، يعني أنت تدفع تذكرتك،
0: هو على حسب إيش السفرة.
1: أوكي،
0: عرفت. يعني إحنا مثلا لو نفترض أنه أنا وصحباتي بنروح مطعم مثلا، يعني كذا بس بنأكل ونشرب كل حاجة، مو معقولة واحدة اللي بتحمل الفاتورة، بيصير الموضوع قطة بين الجروب. لكن سفرة مثلا بتكلف مبلغ وإحنا عددنا كبير، فمو معقولة أنه يعني بيقول لا كل واحد مثلا يحجز لنفسه، لا يقول أنا اللي بحجز، أنا اللي بضبط، أنا اللي بزين الجدول، أنا بسوي كل حاجة، ولازم أحسب الميزانية كاملة قبل ما نروح. فالمفروض أن كل واحد عليه القطة الفلانية داخل فيها مثلا موضوع التذاكر، موضوع السكن، احتياجات الثانية هناك. لما يصير كل واحد يبي قهوة مثلا، الثاني لا ما يبي يروح يشتري قهوة أو مو حق قهوة، خلص هذه حاجاتك أنت الخاصة تروح تشتريها، ما لها دخل في القطة. عرفت شلون؟ فهي على حسب السفرة إيش هي أصلا. يعني بعض السفريات مثلا مع الأصحاب كل واحد يحجز لنفسه تذاكر وسكن وكل حاجة، القطة على إيش؟ القطة على الطلعات هناك، التمشيات، الأكل، المطاعم، الأشياء هذه.
1: هي مختلفة أكيد، يعني خلينا نقول مختلفة من جروب لجروب.
0: إيه بس فيها مشكلة
1: يعني اللي هي
0: أنا بنسمعها من المستمعين. أبي أعرف هم وش إيجابياتهم في موضوع القطة
1: وش سلبياتهم.
0: بالضبط، وسلبياتهم في موضوع القطة، لأن أكيد يعني مو معقول أن الكل يجي ما شاء الله يدفع قطته في نفس الوقت وعلى طول انتهى الموضوع.
1: يجي يقول أنا دافع قطة، تهاوش قال أنا دافع قطة. هذه النقطة اللي ممكن تسمعها في السفر
0: ترى تصير في كل
1: كثير.
0: مكان
1: صحيح.
0: وسبقت يعني سبق صار كذا، يعني قطة مثلا كذا بالمكان العمل مثلا قهوة وشاي وأشياء، تلاقي واحد من الجروب يحاسب بالريال وش الأشياء اللي اندفعت من القطة، وش الأشياء اللي انشرت من القطة، وش تحس إنك تناظر تقول وش فيه، ترى خلاص أنت دفعتها
1: مع عذر، صار مو مع عذر إنه يجمع تهاني معلش على المقاطعة، مع عذر انه اذا قال الكلمه اللي كلنا تقريبا ما نحبها، اذا قال اذا عاتب قال تراني قاط زيك، هنا توقف. هنا ما تقدر انت تناقشه،
0: هو له عذر انه انا قاط زيك الفكرة. بس انت خلاص قطيت. يعني ليش تقعد تحاسب بالريال وش اللي يندفع وش اللي ما اندفع؟ يعني مو معقول. يعني ولو وعاده تكون مبالغ زهيده، القطه احلى ميزه فيها انها هي تخفف عليك عبء المبلغ الكبير.
1: صحيح.
0: فيصير المبلغ مقبول بالنسبة لك، خلاص انت طلعت انت هالموضوع،
1: ترتاح انت نفسيا.
0: بالضبط.
1: وازيد على يعني على موضوع القطة اليوم، انه كيف التعامل اليوم في القطة؟ هل القطة تشمل الاشياء كلها مثلا؟ هل مثلا اليوم تقول لا انا مثلا ما لي دخل في سكن، ما لي دخل في طيران، انا مسؤول عن اكل ومسؤول مثلا عن قهوة وغيره؟ نبغى نسمع منكم، اكيد انه في تجارب صارت لكم.
0: صح.
1: ويمكن تجارب جيدة، والله يجعل تجاربكم كلها جيدة، وإذا كان في تجارب كانت سيئة مثلا أو سلبية خلني ألطفها شوي، علمنا خل المستمع وخلنا نستفيد اليوم من تجربتك على 011 40 5 3.

إذن بس نرجع نقول السؤال مرة ثانية قبل ما نطلع للفاصل عشان نبدأ نستقبل اتصالات أو نجمع المتصلين عشان من 6 إلى 7 نبدأ نأخذ الاتصالات أي وجهات النظر في موضوع القطة. هل تشوف اليوم أنه القطة تخفف عليك عبء السفر وتكاليف السفر أم لا؟ وإيش المواقف اللي صارت لك مع القطة سواء كانت إيجابية أو سلبية؟ شاركونا على 011 40 5 3.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وعلى ما تجهز زميلتنا نورة، أنا مجهزت لك خبر رائد.
1: اللي هو
0: جربت ترصد النجوم؟
1: لا، خوفونا من زمان. إذا عديت النجوم يطلع فيك شو اسمه، عرفتي ما أدري تنقال.
0: لا دي. أنا من زمان أحب الموضوع وعمري كله، وأنا أبي أفرق بين أشكال النجوم، بس تعرف يعني البعد، وما في يعني مثلا شيء يساعدك أنك أنت تشوف، وإحنا أطفال وصغار وكذا.
1: صحيح.
0: فحتى المكبر ما يمشي معاك الحين، يمكن مع موضوع الجوالات تقريب، أيضا وجود المرصد يعني في كل مكان الآن، في كثير من المواقع السياحية صار موجود، فتقدر من خلاله أنك أنت يعني تشوف بالضبط. هذا الموضوع يقول لك أنه تجارب تأمل ورصد النجوم في العلا. الله، شوف العلا أصلا المكان
1: أصلا الحالة يفتح
0: بالضبط.
1: النفس
0: بالضبط، المكان الحالة يفتح النفس. والفعالية أيضا جميلة، يقول لك أنه ليش العلا تتمتع بصفاء الجو وانخفاض مستويات التلوث الضوئي، أيضا هذا يعني يوفر بيئة مثالية لمشاهدة الأجرام السماوية ويعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة الفلكية.
1: تتنوع أكيد التجارب المقدمة بين جلسات التأمل ورصد النجوم والكواكب والمجرات باستخدام التلسكوب اللي هو الجهاز الكبير.
0: بالضبط، اللي هو الدربيل. هذا الكبير.
1: الدربيل.
0: أيوه.
1: طيب، الدربيل أسهل شيء على طول تعرفه. والجولات الليلية المصحوبة بشروع علمية والتصوير الفلكي، إلى جانب استعراض الموروث المحلي المرتبط بالنجوم وطرق الاهتداء بها في
0: سهيل. تعرفه؟
1: إيه، ما أعرف سهيل.
0: خلاص، إيه هذه الفكرة. تعرف أنت لما كده يقولون أسماء النجوم، يعني من وأنا صغيرة كده أحس أنه مدام مسمينا معناته له شكل خاص يعني، بس شلون شافوه؟ يعني هذه كده كل الأسئلة اللي كده
1: يرسخ أصلاً الاسم خلاص.
0: موضوع النجوم اصلا من الموضوعات جدا رائعه وجميله، وخصوصا انها يعني ترى من اهتمامات اطفالنا. يعني انا عندي بنتي مهتمه بهذا الموضوع مره يعني، وحتى انها الان نقول في اطار اعداد خطه طبعا للدراسه الجامعيه، بما انها باقي لها سنه وتطلع للثانوي، فقاعدين نفكر من الان وش تبين وش بتروحين. فطول الوقت ابي اصير عالمه فلك،
1: ممتاز
0: حلو. بس نحتاج لتغذية هذا الموضوع وثقافته والقراءة بشكل كبير فيه، وإنه يكون في برامج كذلك معدل هذا الموضوع. أنا أعتقد أن مثل هذه الفعاليات السياحية جميلة لك والأطفال.
1: أكيد.
0: يعني خصوصاً أن العلا يعني المكان
1: تحديداً نفسه يفتح النفس.
0: بالضبط.
1: يعني في أكثر من فعالية، مو بس فعالية،
0: حتى الجو هناك غير.
1: العلا فظيعة جداً، جميلة العلا.
0: من العلا الأبهى وجمال الجو،
1: بعد المسافة
0: شفت كيف. بس اللي يشتركون في إيش؟ بالجمال
1: أكيد،
0: وبالطبيعة الحلوة، مع اختلاف طبعا نوع الطبيعة، إلا أنه يعني هذا المشترك بين العلا.

0: علا وأبها. نورة مروعي معنا من أبها، حياك الله يا نورة.
1: حياك الله تهاني، حياك الله رائد، مرحبا فيك وبالمستمعين وبالزملاء في الاستديو.
0: يا هلا ومرحبا يا نورة، تفضلي.
1: حياكم الله طبعا في منطقة عسير وفيها الأجواء الجميلة. تهاني ورائد ونستمعين جميعا، يمكن دائما نتكلم عن المرشد السياحي، ولكن خلف هذا المرشد المنظم اللي يعتبر الشكل اللوجستيك اللي يقدم فيه المرشد أو من خلاله المرشد كل جولاته السياحية، لما لأهمية هذا المرشد ولقيمته وضرورة التعرف على ما يقوم فيه، يسعدنا أن نلتقي الآن بضيفنا الأستاذ عبد الله بن أحمد، منظم روح الجنوب للسياحة، وسنتعرف على من هو المرشد أو المنظم، ثم ننتقل إلى الجولات السياحية وتنظيمها في منطقة عسير. حياك الله أستاذ عبد الله.
2: حياك الله أستاذ نورة، سعد الله مساك وللزملاء الرائد وتهاني في الاستديو ومستمعي الكرام. سعيد جدا بالحديث عن موضوع صراحة مهم يمس لي والقطاع السياحي في المملكة، وتكامل الأدوار بين المنظم وبين المرشد السياحي.
1: طبعا المرشد السياحي معروف مهامه، ولكن في تنظيمات جديدة ولائحة جديدة تحدثت عن دور المرشد ودور المنظم. اليوم احنا نبغى نعرف من هو المنظم وماذا يقدم المنظم، وكيف ممكن التواصل معه مباشرة؟ هل يتم التواصل بشكل مباشر مع المرشد أو لابد الأول المنظم وبعدين المرشد؟ وهذا موضوع حساس ومهم جدا.
2: طبعا الناس تعتقد أنه منظم الرحلات مثل المرشد السياحي كلهم يقومون بنفس الدور، لكن في الحقيقة كل منهم دور مختلف. طبعا المنظم هو اللي يبدأ في الرحلة، يعني هو قبل وصول الزائر هو يخطط البرنامج، يحجز الفنادق، التنقلات، يعني يرتب موضوع الرحلة من وإلى. المرشد يعتبر هو الواجهة الميدانية بعد وصول الضيوف أو الزوار، يبدأ المرشد مرافقتهم، تعريفهم على المكان، نقل القصص لهم. فباختصار منظم الرحلات يصنع الرحلة والمرشد السياحي يصنع ذكرياتها.
1: اليوم التواصل مع المنظم أصبح سهل وبشكل يعني ميسر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا هم موجودين في منصة وزارة السياحة، كل شركات التنظيم أو المنظمين بشكل رسمي هم موجودين على الموقع الرسمي لوزارة السياحة. اليوم أبغى أسأل إيش ممكن يقدم لي المنظم، لأن كثير ممكن يتواصل مع المرشد يقول نبغى شقة، نبغى فندق، نبغى مثلا إيش الأماكن اللي تقترحها، وهذه تداخل كبير، وممكن أيضا يكون في يحدث شيء من الحساسية بين المرشد وبين المنظم. كيف ممكن تبدأ تعمل لي برنامج سياحي من السكن إلى الجولة الميدانية وبعدها التقييم، نوصل لمرحلة التقييم؟
2: طبعا زي ما ذكرت لك، بالنسبة للمنظم هو المسؤول عن موضوع التنظيم
1: إداريا، لوجستيك، نوع السيارة،
2: كل شيء. المرشد السياحي مهمته مرافقتهم بعد وصولهم، يعني في اللائحة أنه المنظم هو المسؤول عن كل شيء، لتنقلاتهم، سكنهم. المرشد السياحي فقط بعد وصولهم هو اللي يصطحبهم في الجولات السياحية.
1: ونظام اللائي طبعا لا يقود المركبة،
2: النظام لا يقود المركبة، يكون فيه
1: قائد مركبة.
2: قائد مركبة، وهذه فيها نقطة خلاف صراحة، لأنه كان المفهوم أنه المرشد ما يعني ما يقود المركبة ويرشد في نفس الوقت، يعني ممكن أنه يقود السيارة إذا وصل للموقع يبدأ الإرشاد على أساس، والآن ما يتشتت. لكن الآن فيها نزلوا لائحة استطلاع، في اللائحة الجديدة، لكن باقي معتمد الآن أنه المرشد السياحي ما يسوق حتى السيارة، يكون مع سائق وهو يتفرق بالإرشاد تماما.
1: جميل أستاذ عبد الله، اليوم منطقة عسير غنية بالتجارب المتنوعة، ومن مهام المنظم أن يضع هذه التجارب سواء كان في باكيجات أو ينزلها على حسابه، الحساب الرسمي لهم. إيش التجارب اللي تعتقد أنها صنعت الفرق في منطقة عسير كوجهات سياحية متعددة؟
2: صراحة نحن في روح الجنوب للسياحة نحرص دائما على تقديم تجارب متنوعة يعني تناسب الناس كلهم. الوضع اختلف على الأول، الناس كانوا يجون من أول مجرد زيارة، لكن الآن تبغى الناس تبغى التجارب، تبغى تعيش الأشياء اللي في كل منطقة. يعني مثلا ما شاء الله منطقة عسير مليئة بالتجارب، الأكلات الشعبية، الناس حابة أنها تجي تذوق الأكل، تعيش تجربة العسل، تجربة قطف الفراولة. فإحنا نحرص دائما أن يكون جدول الزائر يكون يعني متنوع ومختلف، ما بين طبيعة، ما بين تراث، ما بين تجارب مثل الهايكينج، الطيران الشراعي، اليوغا. فهذه الأشياء هي اللي الناس ترغبها.
1: الطيران الشراعي وما أدراك ما الطيران الشراعي، هي من أجمل التجارب اللي ممكن يمارسها السائح إذا هو مهتم بهذا النوع من التجارب السياحية. كيف الإقبال عليه؟ كيف التجهيز عليه؟ طبعا ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج

0: نحتاج الطيارين المتخصصين في الطيران الشراعي موجودين ومدربين ومؤهلين ولديهم جميع الاشتراطات الموجودة حسب الاتحاد السعودي للطيران الشراعي.
1: صراحة الطيران الشراعي طبعا تعرفين الفترة الأخيرة تم السماح فيه كان موقف يمكن لفترة طويلة، فمن يوم عرفوا الناس أنه رجعت فعالية الطيران الشراعي أقبال كبير جدا عليها صراحة، وأنا من الناس اللي أستمتع فيها.
0: جربته أيضا الطيران الشراعي، الإنزال بالحبال، مغامرات الهايكينج، ثقافة الطهي وتجارب الطهي هي من الأشياء الممتعة لزائر منطقة عسير. لكن إيش الأهم المواقع أو أجمل المواقع الآن متاحة للطيران الشراعي؟ مثلا للإنزال بالحبال، الممارسات المغامرات الكبيرة مثل الزبلاين وغيرها كانت متوفرة يعني.
1: طبعا بالنسبة للطيران الشراعي ينفذ الآن في العوص في عقبة الصمة. ما يخص التجارب الهايكينج، التسلق الحبال، عندنا ما شاء الله المواقع كثير، عندك جهة السودة، جهة الحبلة، جهة وادي بن أشبل، هذه أفضل المواقع اللي هي للإنزال بالحبال والتسلق.
0: مواصفات المرشد اللي أنتم تحتاجونه كمنظم، وما هي المؤهلات بغض النظر عن الرخصة الإرشادية؟ أكيد المهارات تختلف والفروق الفردية تختلف، لكن أكثر شيء تركزون عليه في المرشد؟
1: والله شوف، لا لا المرشد أنا أكثر شيء صراحة اللي أحس إنه مهم في المرشد. أنا ما أبغى مرشد ينقل معلومة بس، الناس خلاص تمل من الشيء. المرشد اللي يعطيك قصص، يعطيك حكاية، يعني كأن الرحلة كلها حكاية من بدايتها إلى نهايتها. الزائر بيروح بينسى الفندق، بينسى الأشياء، لكن ما راح ينسى الحكايات اللي سمعها من المرشد السياحي. فالمرشد لابد يكون عنده اطلاع، لابد يكون عنده معلومات، لابد يكون عنده أول شيء تأكد من معلوماته، ما ينقل معلومات خطأ ما يكون. والشيء الثاني لازم إنه يكون صبور، يتحمل الناس، ما تعرف يجوك من كل مكان، فلازم برضو يكون عنده حلم ويكون عنده صبر. فأنا أشوف هذه الأشياء اللي تميز المرشد السياحي.
0: نقطة مهمة جدا خلينا يمكن نختم بها اللقاء أستاذ عبد الله، بالنسبة لمنظمي أو مشغلي الفعاليات في منطقة عسير، كيف عملية التواصل معهم وأنتم تحتاجونهم وهم يحتاجونكم؟ لابد أن يكون في وسيلة للتواصل، هل في سهولة في الوصول للمشغلين لجعلهم ضمن مساراتكم، عمل معين تنظيمي بينكم وبينهم في حال وجود احتياجكم مثلا لمساحة معينة في المكان، لترتيبات معينة، لتنسيقات؟
1: والله هذا موضوع صراحة كنا نعاني منه، لكن الآن الشكر في ما يخص الموضوع هذا للزملاء في قطاع الوجهات السياحية في تطوير عسير. طبعا السنة هذه يمكن أول مرة يبدون في الشيء هذا، اللي هو أعطونا ملف كامل في أصحاب الفعاليات، أرقام جوالاتهم قبل ما يبدأ الموسم، سوينا اجتماع كامل على أساس سهولة الموضوع هذا. أمانة السنوات الماضية كنا نعاني من موضوع اللي هو التنسيق مع أصحاب الفعاليات، لكن السنة هذه مشكورين الأخوان في الوجهات السياحية في تطوير عسير، سهلوا علينا الموضوع هذا كثير.
0: هذه السنة ما شاء الله كانت الأمطار مستمرة عندك، كان شهر 7 السنة الماضية ما كان في أمطار كثير، لكن السنة هذه أعتقد الإقبال كان من بدري ما شاء الله تبارك الله على منطقة عسير، والاستمتاع أيضا بالوجهات السياحية في منطقة عسير. رسالة توجهها لمن يريد زيارة منطقة عسير، إلى أين يعني يتوجه، للمنظم مباشرة ولا للمرشد عشان يكون عمله سهل ومنظم ويسهل عليه كل شيء؟ وأعتقد هذه رسالة مهمة للجميع أنه يعرف أنه أنا لما أجي منطقة عسير أو أي مكان في المملكة روح دايركت لمين؟ للمنظم، لأنه هو اللي بيسهل له كل شيء وهو اللي بيقدم الخدمات الأساسية.
1: طبعا زي ما قلت لك، أنا أنصح أولا بالتعامل مع الشركات السياحية المرخصة من وزارة السياحة. لما تخطط على رحلتك لازم تشوف لك مكتب موثوق وتتأكد أنه مرخص، وهذه الخدمة مقدمتها وزارة السياحة على صفحتهم، أنك تدخل باسم الشركة وعلى طول تتأكد هل هم مصرحين أو لا. والشيء الثاني تأكد من أن المرشد السياحي اللي بيطلع معك يكون حاصل برضو على تراخيص. برضو أنصحهم بالاطلاع على البرنامج قبل الحجز، يعني أنت قبل ما تدخل الحجز تأكد إيش اللي يشمل الحجز، هل يشمل سكن، هل ما يشمل، لأن بعض الناس يأخذ باكج ويجي بعدين يتفاجأ أنه ما في سكن وما في، في تأكدوا من النقطة هذه. قراءة التعليقات أو التقييمات حقت العملاء السابقين برضو هذه راح تفيده. وطبعا ما يتم اختيار رحلة بناء على السعر فقط، لأن جودة التنظيم تعكس جودة التجربة.
0: شكرا لك استاذ عبد الله بن احمد منظم روح الجنوب للسياحه في منطقه عسير. شكرا ايضا لك تهاني. شكرا لك رائد. اتمنى ان قدمنا معلومه يمكن جديده شويه على المستمعين، لكن لابد انهم كانوا يعرفونها ويفرقون بين المنظم وبين المرشد السياحي وبين مهام كل واحد فيهم، وهي ادوار تكامليه بالتاكيد تخدم التجربه السياحيه اللي تبغى تظهر فيها المملكه العربيه السعوديه لزوارها من داخل المملكه او من خارجها.
2: الله يعطيك العافيه نوره، وسمعتك تتكلمين عن الطيران الشراعي. طبعا سؤال صريح يعني وموجه، ممكن تغامرين هالمغامره ولا لا؟
0: والله لو يعطوني 1,000,000 ريال ابد.
2: طيب نوره يومك جميل، شكرا لك ولضيفك.
0: لا طيران ولا زبلاين ولا غيره
2: ولا شيء،
3: مسلمة
0: مهما حاولوا.
2: أنا معك صراحة، أشد على يدك والله يثبتك إن شاء الله. شكرا لك يا نورة.
0: يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية نورة.
2: أدري أحس فعاليات المغامرة مو بكلن يقدر عليها يعني أو يستطيع عليها.
3: بلا قلب قوي.
2: بالضبط. وفي في في كذا في الأخبار اللي اليوم حضرناها في أشياء كذا فيها نوعا ما مغامرة حتى وإن كانت يعني بشكل بسيط، لكن في ناس كثير ما يقدرون.
3: أنا في مرة كنت بروح أسوي تجربة. إيه؟ حلو. قرأت عنها برا السعودية وكانت من أفضل اللي هي طيران الهليكوبتر.
2: إيه.
3: فسألت شات جي بي تي أبو جبت، سميه أبو جبت أنا. قلت له وش رايك في الطيران الشركة هذه؟ قال هذه من أفضل الشركات وجميلة وتقدر أنت تخوض التجربة، ولكن في خبر ممكن يزعجك شوي، أنه للأسف خلال سنة 26 إلى الآن طاحت 3 طيارات. الأنباء الصحفية تقول أنه 5 طيارات، لكن الرسمي 3 طيارات. قلت أنا مالي ومال واجد كثير. أي بس إذا الربع الأول طايح 5 طيارات، كم بيطيح الربع الثاني؟ أصير أنا هو ضحية الربع الثاني؟ لا معليش، يصير أحد غيري أنا مالي دخل. يعني هذا اللي خوفك اليوم، يصير أنت تخاف من موضوع التجربة يعني.
2: طيب نروح الفاصل؟
3: نروح الفاصل، توكل على الله.

0: حياكم الله من جديد. طيب مستمرين معكم في جولاتنا يعني بقرار محمد انه تأجل الفاصل. نروح مع سامية لانه سامية جاهزة. سامية اهلا وسهلا.
1: اهلا رائد.
0: حياك الله.
1: مساء الخير مساء السعادة عليك ولتهاني ولزملاء وجميع متابعينا على تير إذاعة الرياض وهو بلادي.
2: حياك الله. مرحبا حياك الله يا سامية.
1: أهلا فيكم. اليوم تجربتنا مختلفة وهوانا إن شاء الله عليل، صحيح هو في مكة والأجواء حارة، ولكن تجربتنا اختلافها يكون بأخذنا لعالم المغامرة في الهواء الطلق وفي أجواء الصيف هذه. اجتمعت بمجموعة من الشباب والشابات اللي عندهم عزيمة وتحدي، ومجموعة يعشقون هواية ركوب الدراجات الهوائية، ويعني يستمتعون في السير فيها. فتعرفت عليهم على تجربتهم وراح نعرفكم نعرف المستمعين على هذه التجربة معهم والفعاليات اللي بيعملوها بالدراجات الهوائية. في البداية خلوني أرحب بمحمود عيد المغامسي قائد مجموعة راكبي الدراجات الهوائية بمكة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك حياك الله يا أستاذة.
1: أهلا وسلمك محمود. أنا سعيدة جدا بتجربتكم، واللي أسعدني أكثر أنه في سيدات معاكم في المجموعة. متى بدأت معاكم الفكرة بتكوين هذه المجموعة وكيف تحولت من هواية إلى أسلوب حياة؟
3: طبعا هذه الفكرة أساسا كانت موجودة عندنا تقريبا ما يقارب سنة، كنا نمارسها بشكل فردي كل واحد بدراجته. فإلين ما الحمد لله اجتمعنا في مكة تقريبا لنا حدود 7 شهور إحنا ومجموعة من السيدات والشباب في مكة الرياضيين. فكانت في البدايات كانت عندنا شغفنا، وإلين ما صارت عندنا هواية وكوننا فريق اللي هو اسمه فريق دراج بكة في مكة. يعتبر هذا أول فريق لنا إن شاء الله في مكة، يعني يجمع ما بين الشباب والسيدات. طبعا صار فريق متكامل الحمد لله تحت وزارة الرياضة ومعترف وزارة الرياضة الحمد لله والشكر. طبعا نطمح احنا لأكبر من كذا بإذن الله في الفعاليات وفي المسابقات إن شاء الله. وإحنا مستمرين أساسا في الأسبوع ما يقارب إلى 3 إلى 4 مرات إحنا نتمرن بشكل إلزامي بين بعضنا. طبعا الآن الحمد لله والشكر المنة كوننا من فريق دراج إلى فريق متكامل، يعني إحنا الآن العدد ما شاء الله تبارك الله وصل تقريبا حدود 90 شخص من السيدات والشباب. طبعا إحنا فريقنا بيكون شامل لجميع الرياضات البدنية والصحية لنا إن شاء الله
1: ما شاء الله. طيب بالنسبة لتدابير السلامة محمود، يعني كيف تمارسونها الرياضة هذه، ويعني إيش هي القوانين اللي بتعطوها للأعضاء عشان يكونوا ملتزمين بتدابير السلامة والسيفتي؟
3: طيب بالنسبة لوسائل السلامة عندنا أساسا أي كابتن ما يستخدم الدراجة أو ما يطلع الدراجة إلا يكون جاهز بالكامل، يعني مثلا يكون لابس الهلمت حقه أو الخوذة، يكون لابس الفيس اللي فيه العواكس، هذا بالنسبة له كشخصه. بالنسبة للدراجة في كشافات أمامية وخلفية، هذه لكل كابتن خاصة فيه، يعني ما يمارس معانا الرياضة رياضة الدراجة إلا يكون جاهز. بالنسبة للفريق احنا اساسا عندنا سيفتي من الشباب، هذول مهمتهم اهتمام الفريق في المشي بين السيارات، مثلا اذا احتجنا مثلا انه في الطريق اماما انه يقفل احد الكباتن. عندنا ما شاء الله تبارك الله في ممرضين ومعانا دكاترة، لو سمح الله صار لاحد الكباتن صار له اصابة او عنده انخفاض في حاجة او عنده مرض مزمن، فهذه احنا جاهزين لها بالكامل الحمد لله
1: ما شاء الله. يعطيك الف عافية. خليني انتقل لشوق عيد الحربي. شوق انا سعيدة جدا بتجربتك في ركوب الدراجات الهوائية انت وزميلاتك، وانت تبرعت انك تتكلمي باسمهم، فايش رأيك في هذه التجربة وكيف احساسك؟
4: أول شيء أهلا وسهلا فيكم، وجدا سعيدة بتواجدي معاكم ومشكورين للمشاركة الحلوة هذه، وإتاحت لنا الفرصة إنه نوصل صوتنا للمجتمع وللسيدات خاصة للهواية هذه. حنا بطبيعة الحال كنا نفتقر لوجود الميادين الدراجات ولفريق خاص للسيدات بشكل خاص يعني. والحمد لله أتاحت لي فرصة إني أتعرف على فريق بكة، والحمد لله إني شفت مجتمع وسيدات بعدد هائل هم بحاجة لميادين الدراجات اللي نتمنى إنها يعني يسلط الضوء عليها مستقبلاً.
1: ما شاء الله. طيب شاقة، يعني كيف برأيك تعزز هذه الرياضة الصحة النفسية، وهل تفتح مجال مثلاً للتعارف وإنك تتعرفي على ناس جدد في في في حياتك؟
4: بطبيعة الحال في على بطابع الصحي هي طبعاً مساهمة للجسد، للنشاط الفكري ولا البدني، وهو عبارة عن تفريغ طاقة سلبية لطاقة إيجابية من الدراجة نفسها.
1: حمستوني يعني أشارك معكم.
4: إن شاء الله والله نرحب فيك يا الله. وبالنسبة للتعارف في مجتمع من جميع الأقطار، من جميع الجهات، من جميع أقطار المملكة، من أي رقعة، حنا حتى نتواصل عن طريق الميديا، عن طريق الفريق نفسه بيتواصلون معنا إنه إيش ممكن نحنا نستخدم أي دراجة، ممكن في معلومات هذه يعني بيساعدونا الكباتن فيها ما شاء الله عليهم.
1: أكيد كل الشكر والتقدير لكم شوق ومحمود وإنتم في فريق دراجة بكة. تهاني ورايد، يعني شوفوا التجربة الجديدة والفريدة، يعني نقدر نقول تعتبر مغامرة بصراحة. صحيح الأجواء حارة، لكن التجربة تخلي والحماس للشباب والشابات يخلي الموضوع بسيط وجميل واستهواني الوضع بصراحة.
0: طيب يعني بتخذين التجربة ولا؟
1: ما أدري أفكر، بس لازم أشوف دراجة كويسة تقدر تتحملني.
0: ما تطيحين يعني؟
1: إن شاء الله.
0: طيب سامي يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا لضيوفك الكرام.
1: بارك الله بك. شكرا،
0: شكرا لك. طيب احنا مستمرين معكم اكيد، وبنطلع عليها الفاصل القصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي. هوا بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. عفوا حياكم الله من جديد. برد جهز نفسك قبل الهواء، اعرف اني هذا الكلام اللي قاعد يدور في بالك الحين غصب عني، ايش اسوي؟ طيب مستمعينا الكرام، في كل او في كل وقت من هذا العام تحديدا موسم حصاد اللوز البلدي، احد المواسم الزراعيه اللي يعني مشهوره عندنا، فلذلك ينضم الينا حديثا الاستاذ فواز الثقفي صاحب مزرعه الفقيه للوز البلدي بمحافظه ميسان للحديث عن موسم حصاد اللوز البلدي. حياك الله اخوي فواز.
1: يا مرحبا وحياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
0: حياك الله، ابي اروح معاك في محورنا الاول، حدثنا عن مزرعه الفقيه للوز البلدي، كيف بدات الفكره، فكرة تأسيسها، وإيش الشيء اليوم اللي يميزها عن غيرها من المزارع؟
1: يا مرحبا، الله يحييك، الله يسلمك بيك. أول حاجة هي ما بدأت، هي مسيرة أب وجد.
0: جميل.
1: بدأنا معهم في زراعة اللوز واللوز البلدي، فمشينا على ما خطاهم وكملنا مسيرتهم، والآن الحمد لله يا ربي لك الحمد، امتازت بجميع الأصناف بجميع الأشكال
0: ما شاء الله
1: الجميلة التي تعتبر من أفخم وأجود أنواع اللوز البلدي، وحتى صارت لها صيت وصار لها زي ما تقول سمعة طيبة وسمعة جميلة من اللباب البلدي الموجود عندنا.
0: جميل، حدثني عنها، حدثني عن البدايات، حدثني عن آلية اليوم الزراعة والحصد، ومتى موسمكم، وكيف يتم ودي تسولف لي بشكل موسع.
1: أبشر حبيبي، والله بدأنا نشوف بداية، نبدأ في إزهار اللوز. يبدأ إزهار اللوز وهي زهرة جميلة جدا وتعطي رائحة جميلة في المزرعة، تبدأ من شهر واحد ميلادي وتستمر معنا المقاربة شهر، بس ما أكثر من شهر ما يقدر يجلس إزهار اللوز، وفي وقت الربيع هذا ميلادي شهر واحد ميلادي. جميل. يستمر معنا الزهار لمدة شهر، بعدها يبدأ القضيب، وهي أهل الشام يحبون يأكلون اللوز وهو أخضر، هذا عندهم مفضل الأكل، بس تعرف عندنا هنا في مركز ثقيف تابع لمحافظة ميسان يحبون أنهم يأخذون اللوز يقتنونه كحصب وكغضاريف وكلبة، يحبون يقتنون ويخزنون، فيستمر معنا مدة شهرين ويبدأ يعظم، فإذا عظم يصير ما تقدر تأكله، تنتظر عليه لين يصير جاهد للحصاد. هذه الفترة من بداية الإزهار لين بداية الحصاد لمدة 6 أشهر، يعني من شهر 1 إلى شهر 7، بداية شهر 7 نبدأ في حصاد اللوز البلدي. هذه الفترة يمر ب3 مراحل، أول شيء الإزهار، بعدها القضيم، بعدها يبدأ في التصلب ويسمى إيش اليبوسة ويكون غضاريف قاسية.
0: حلو.
1: بعد 6 أشهر نبدأ في حصاده وقبضه. الحين الآن إحنا جالسين في حصاد اللوز البلدي، شغالين على قضاب، شغالين على بعد المرحلة القضاب والتجميع نحطه في أماكن على سطوح أو على أماكن حجرية مسوينها أجدادنا على أنهم ينشرون اللوز، ويستمر في تنشير اللوز معرض للشمس والهواء لمدة 3 أيام إلى 4 أيام. بعد 3 أيام والـ4 أيام هذه تبدأ أنت كمزارع مهتم في هذا الشجرة، تبدأ تنقل الحصاد هذا كامل وتخزنه في أكياس وتضعه في مكان لا يكون رطب ولا يكون في زي ما تقول حرارة زيادة على اللازم.
0: ممتاز، والموضوع يعني يحتاج إلى عناية اليوم.
1: أيوه يحتاج إلى عناية، وتبدأ في تخزينه أنت على حسب، أنت تبغى تخزن غضاريف أو تبغى تخزن لباب.
0: وش الفرق بين هذا وهذا؟
1: الفرق أنك يوم تخزنه غضاريف زي ما هو بقرونه، هذا يجلس معك يا حبيبي لو تبغى يجلس 5 سنوات 10 سنوات ما يتأثر نهائيا.
0: جميل.
1: اللباب وهو إذا كان مفقوق جاهز تأكله أكل، هذا ما تقدر تخزنه أكثر من السنة، لأنه في التخزين يجيك في الثلاجات ما تجيك كويسة، تجيك رائحة أكل، تجيك رائحة طعام، يبدأ في دخول يستحب الموجودة في الثلاجة يعني، وظلي له ريحة يظلي له نكهة. فأنا أنصح أي واحد مزارع أنه ما يخزن اللباب أو المنتجات اللبابية في أماكن فيها تحفظ فيها الثلاجة، من مواد من خضار من فواكه من هذه الأشياء، هذه تسبب للمنتج حقك رائحة غير مرغوب فيها.
0: يعني لازم يكون الوحدة،
1: يعني لازم يكون الوحدة إذا أنك بتخزنه أكثر من السنة.
0: أوكي.
1: أنا عندي أنا ثلاجات خاصة باللوز، مستحيل أني أدخل فيها أي أطعمة أي شيء، حتى قاروت مويه ما أدخله معه.
0: يعني
1: أنا بحصده، إذا أنا بحصده وحطه لباب جاهز مفقوق للبيع أو أني أنزله الأسواق، بس إذا أني أنا حاطه في زي ما هو في أخياش وبالحصب بقرون وبالغباريف، هذا عادي خزنها في أي مكان، بس يكون المكان كويس ما يكون فيه رطوبة. أهم حاجة أنه ما يكون فيه رطوبة، والكيس يقدر أنه يتنسم منه عشان يدخله شوية هواء.
0: طيب كيف قابلية السوق اليوم لموضوع اللوز البلدي؟ وين الجهات اللي تحب اليوم مثلا أنتم تبيعون فيها أو اللي تستهدفها اليوم المناطق؟
1: والله شوف، أول حاجة أنا أتكلم عن نفسي وعن شريكي عزيز الثقفي خويي، الحمد لله ربي لك الحمد، لقينا إقبال جميل جدا. إن كان من بصراحة إحنا بادرنا وكرمنا سمو صاحب الأمير فواز بن سلطان أمير محافظة الطائف، كرمنا تكريم على توزيعنا أكثر من 9,000 شتلة لوز بلدي مجاني للمزارع المتضررة للحرائق في محافظة ميسان، في مركز ثقيف، في مركز بني مالك.
0: جميل.
1: وزعنا أكثر من 9,000 كمبادرة شبابية وكمبادرة جميلة للمزارعين، فحصلنا إقبال وحصلنا تشجيع وحصلنا أشياء جميلة يا ربي لك الحمد من مبادرة بعض المزارعين أو من مبادرة الناس اللي يحبون أنهم ينتقون اللوز وينتقون الأشياء اللي تكون تعتبر ثمينة، لأن كانوا الأولين يقولون عن اللوز هذا الذهب الأحمر، وفعلا هو والله الذهب الأحمر. وبصراحة يعني الإقبال أكثر شيء في المناطق في يعني نقول غربية يعني مثل جدة، لأنهم بصراحة داخل عليهم شيء جديد، حاسين أنه بلدي أصلي وحاسين أن الطعم غير، حاسين أن الطعم جميل جدا. منطقة الباحة غنية بكل صراحة، أنا جربت رحت هناك في كاقتناء وكبيع، منطقة الباحة ما شاء الله فيها مزارع، ما شاء الله تبارك الله فيها مزارع لوز، مقتنين هذا الشيء. محافظة ميسان يعني ما شاء الله أغلب المزارعين، كل مزارع يمكن أقول لك يمكن كل بيت في محافظة ميسان أو في مركز ثقيف أتوقع أن 90% ما في بيت إلا في شجرة اللوز البلدي.
0: أهم شيء أسعاركم بغالية بس.
1: والله شوف الأسعار هي عندنا نقول لك عندنا آفتين، هي آفة صراحة قلة الأمطار، فهذه مشكلة تأثر على المزارع، تأكل

0: لك كل ما قدمت لنا، يعطيك العافية.
1: الشكر لله، والله يعطيك العافية واستودعكم الله.
0: أهلا وسهلا،
1: مع السلامة.
0: مستمرين معكم ولكن بعد فاصل قصير، تكرموا بالبقاء معنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله في ساعتنا الثانية والساعة المخصصة لاستقبال مشاركاتكم في موضوع حلقتنا من هوا بلادي. وموضوعنا اليوم نتكلم فيه عن القطة، وهل تشوف انها تخفف عليك عبء مصاريف السفر وتفيدك وتساعدك، ولا تشوف لا انه مشاكلها كثير ويصير فيها كذا بعض اختلافات فصارت لك كذا مواقف يعني ما اعجبتك في موضوع القطة خصوصا في السفر فبطلت من موضوع القطة. المحاور في الموضوع كثير، ويمكن احنا من بداية الحلقة واحنا نحكي انا ورائد على يعني وش الاشياء اللي ممكن تتضمنها القطة وتشمل ايش، لكن نبغى نسمع رأي المستمعين والمستمعات على 011-40-53.
1: أبو محمد حياك الله.
2: مرحبا، حياك.
1: شلونك أبو محمد؟
2: مبارك المستمع على أصواتكم.
1: الله يسلمك أبو محمد. أبو محمد سمعت سؤالنا، إيش رأيك موضوع القطة؟
2: والله يا أخي القطة ترى من قديم، أنا عمري 65،
1: عمر كله
2: من زمان إحنا نقول أمريكية ولا سعودية.
1: أوكي، نظام أمريكي
2: يعني الواحد حساب عليه. سعودية لا ما في، لكن من خلال يعني تجاربي في الحياة آخر شيء استقريت أن القطة هي أفضل شيء، وهي العدل، وهي الشيء اللي يعيش معها المجموعة مستمرة. فجربنا طريقة ممتازة
1: حلو
2: في الرحلات. إذا أنا إحنا نطلع 6-7 ومدة رحلتنا مثلا 7 أيام مثلا،
1: حلو،
2: واحد مسؤول، هو المسؤول، ما لحد علاقة فيه. أنا وجبة عشاء اللي هي تكون قبل المغرب تقريبا، أو وجبة غدا عشاء، وجبة فطور، إحنا ناس من الصباح نقول،
1: حلو،
2: على واحد مقسمة كل يوم على واحد. فهو يجيب أي شيء، يجيب شابورة وشاهي، يجيب كبدة،
1: أنتو كرمك ها؟
2: أنتو ولا في تكاليف، ممنوع من التكاليف الزايدة. يجيب كبدة، يجيب دعدس، يجيب أحيانا بعضهم يجهزها وهو في البيت مجهزينها له، وأحيانا شخص يقول لا والله أنا علي اليوم علي الغداء والفطور، إذا أنا أغديكم برا في مطعم على راحتك.
1: واضح، يعني أنت أبو محمد مع القطة اليوم تراها حل الأمثل.
2: أكيد، ولا بدون قطة دائما إيش تلقى كريم وهو محلته مادية
1: طيب.
2: عادية، وتلقى تاجر ثري موجود وبخيل، فيصير الثقل على دائما على الكريم وعلى وش ذنبه يعني.
1: واضح، يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لك.
2: يا مرحبا، يا هلا وسهلا.
0: ونروح العاصم، حياك الله.
3: الله يحييك،
0: يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا، حياك الله.
3: اخباركم طيبين ان شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا، بخير، جعلك بخير، تفضل يا عاصم.
3: الحمد لله، والله انا مع القطه اكيد ما فيها كلام. الطلعات الشبابيه بالذات يعني اول شيء انه حتى لا يكون في ظلم لحد على الثاني، يعني يجيك واحد بعضهم والله ينحرج يعني صراحه، يقوم بالطلعه كلها ما عنده مشكله. وزي ما قال اخوي قبل شوي يقول بعضهم والله حتى لو حالته ماديه على قد لا سبحان الله فيه كرم. فالقط طبعا انا ترى عندي خبره في القطات، انا دائما في الطلعات انا اللي امسك القطه.
0: وش السلبيات في الموضوع؟ أيوة. طيب
3: السلبيات طال عمرك واجد، اهم شيء لكن لازم يصير فيه اتفاق على القطه وعلى كل شيء بدري. يعني انا دائما اقول انت مسوي شيخ علينا، انت ما ادري ايش، اقول لهم يا شباب لازم نجتمع. ترانا احنا القطه هذه بنجيب فيها عزبتنا كامله، ترانا بنجيب فيها الفطور والغداء والعشاء، ترى يا شباب القطه هذه ما يدخل فيها دخان، ما يدخل فيها شيشه، ما شيشه هذه ما نشغل.
0: هي بس ان هذه الاشياء يعني
3: يحاسب عن عمره،
0: استخدامات شخصيه يعني ما لها دخل بالقطه. طيب يا عاصم، الله يعطيك العافيه، يومك جميل ان شاء الله.
3: الله يعافيك، الله يعافيك.

0: عبادي حياك الله.
1: يا هلا الله يبقيك يا حبيبي.
0: شلونك يا عبادي؟
1: بخير ونعم الحمد لله ونشكره.
0: عبادي انت مع القطة ولا ضدها؟ وايش سلبياتها وايش ايجابياتها؟
1: والله يا استاذ الفاضل انا مع القطة طبعا.
0: حلو.
1: الموضوع يعتمد على الموقف نفسه بشكل عام. يعني احيانا يكون عندك مثلا صديق انت تعرف انه ظروفه المالية اقل منك او مسؤولياته اكثر منك، فممكن في الحالة هذه انه يختلف الموضوع، لكن بشكل عام القطة مناسبة للجميع بحكم انها يعني تجزئ المسؤولية وتجزئ الحمل على كل شخص.
0: يعني اريح اليوم
1: بغض النظر عن وضع، ايوه اريح لكل شخص بغض النظر عن وضع المالي.
0: طيب قد مسكت قطة من قبل؟
1: لا انا ما امسك قطة والله للامانة. انا هذه مسؤولية انا ما اقدر اتحملها ابدا.
0: انا ادفع بس. ها
1: ايوه انا ادفع بس اراقب الوضع لانه تعرف يكون في اختلاسات مالية احيانا.
0: اوكي
2: اختلاسات.
0: حلو. ايش الطريقة اللي تراقب فيها طيب؟
1: والله اشوف الفاتورة شيك عليها بعدين اجمع الفواتير، يعني تقدر تقول مدقق مالي ماني محاسب، المحاسب واحد ثاني من الشباب.
0: طيب يعطيك العافية شكرا لك يا عبادي.
1: الله يعافيك.
0: لا زالت الثقة معدومة بين الشباب يعني حتى لو كانوا أصدقاء.
2: نفس الفكرة
0: العمر
2: اللي قلتها لك في البداية، أن يطلع لك لازم واحد كده يقول هذا كم وهذا ليش ما انشرى وهذا له المبلغ كده كثير وإلى آخره.
0: هذا هو المدقق.
2: من معنا يا محمد؟ عبد الله. طيب خلي جهز عبد الله على ما يجي عبد الله موضوع عبدالله. القطة يلا يا عبد الله حياك.
3: يا هلا
2: تفضل.
3: برنامج؟
2: اي نعم نعم انت معانا على الهواء، تفضل يا عبد الله.
3: الله يعطيكم العافيه والصحه والعافيه.
2: وياك يا رب، تفضل.
3: انت اليوم ليش تمشى الحلقه عن القطه؟
2: ايوه عن القطه.
3: اي نعم. والله شوف انا اللي يكون اول شرط اخر نور.
2: حلو.
3: تمام. فالقطه اصلا ملزومه على كل واحد.
2: يا سلام.
3: وفي كل طلعه.
2: حلو. يعني لازم ضروري انها تكون موجوده وتتفقون عليها من قبل.
3: اي نعم صحيح.
2: طب ايش سلبيات الموضوع؟
3: سلبيات والله اذا واحد اعتمد على نفسه. يعني مثلا اذا طلعنا مثلا يعني لو طلع مجموعه من الشباب او مجموعه من البنات خلاص يكون عندهم واحد او واحده مخصصه للقطه، خلاص انا نحط القطه هذه للشخص المعين.
2: حلو.
3: هو اللي يجمعها وهو اللي يتكفل فيها وهو اللي يسوي.
2: يا سلام يا سلام.
3: خلاص انه عارف الموضوع وعارف يعني يكون له عنده خبره السفر.
2: ممتاز ممتاز.

0: غير تذكر حق الطيران هذه الاخ اللي كان معاكم في هذا المذيع اسمه والله انا
1: رائد
0: حياك الله اخوي رائد.
1: هلا يا حبيبي.
0: يعني قال كلمه حلوه انه تذكره السفر تكون اشهر الموضوع.
1: افهم أيوة. افهم افهم جوكم انا عارف ايش تبون.
2: انتم متفقين مع بعض
1: شوي يعني.
0: طيب التذكره هذه خاصه خلاص التذكره هذه تكون خاصه يعني خاصه لكل واحد.
2: الله يعطيك العافيه يا عبد الله يومك جميل ان شاء الله. شكرا لك.
0: مرحبا.
1: اتفقوا الجميع على أنه القطة ضرورية جدا تهاني.
2: إلى الآن
1: كل الاتفاق أنه القطة ضرورية.
2: أنا أبي هذا اللي يجي دائما كذا يطلع يخرب موضوع القطة هو يجي يعلمنا وجهة نظر.
1: شوفي ترى المدقق المالي خرب شوية الموضوع يعني هذا اللي طلع اللي حنا كنا نبحث
2: عنه عشان اختلاسات.
1: حنا بنسمع أنتم وجهة نظركم هل أنتم مع القطة ولا لا، وبأسمع على الأقل لو تجربة سابقة لكم على 0-11-40-5-3. تعالى دائما اقول 0-11 بس انت قاعد تقول 0-1-1 قاعد احاول احفظها
2: ليه؟ لانك احيانا انت تتكلم يعني 0-1-1 هذه طبعا اضافه الواحد الثاني هذا احنا متعودين ان الرياض 0-1 صح؟
1: ايش البعد اللي عندك؟
2: شفت شلون؟
1: طيب عطنا احمد. حياك الله يا احمد.
3: الو.
1: حياك الله يا احمد تفضل.
3: مساك الله بالخير.
1: بالنور والعافية. شلونك يا أحمد؟
3: نص ساعة أنا أحاول.
1: حظنا الزين اللي سمعنا صوتك.
3: ما عرفني الحظ الله يحفظك.
1: شلونك؟ شو رأيك بموضوع القطة؟
3: والله القطة زينة يا أخي، إذا فيها رجال صح صاحيين أحسن شيء القطة دي، يعني في السفر لمكة يعني عمرة أو كشتة برا أو يعني في العمل يعني شاهي قهوة أكل.
1: طيب وإذا ما كان فيها أحد صاحي؟
3: لكن في ناس يعني
1: ها
3: يتمردون
1: كيف؟
3: يعني يجيب أعبار وكذا
1: ما يبي قط.
3: يعني وقت القطة يقول لك والله عندي ظرف عندي مدريش
2: أو طيب. هذا أنا ما أستخدمه.
3: قل له والله القطة هي أحسن شيء.
1: طيب يا أحمد يعطيك العافية شكرا لك.
3: الله يحفظكم. شكرا لك. حياك الله. تمام.
2: جملة أنا بتشترون شيء أنا ما أكله هذه
1: ما أحب هذه
2: أكرهها.
1: تلقى أول واحد على الصحن
2: بالضبط. إبراهيم
4: مساء الخير لك سادة تهاني والأخوي رايد الله يحفظكم.
2: يا هلا ومرحبا. حياك الله يا إبراهيم تفضل.
4: موضوعكم جميل حقيقة. أنا من وجهة نظر لي أنه القطة هي الأفضل حقيقة لأن فيها أبعاد فيها فوائد كثيرة جدا، من أهمها التكافل بين الأحباب والأخوة.
2: صحيح.
4: الشيء الآخر أنها تحدد بميزانية تقديرية وليس هناك ميزانية مفتوحة.
2: ممتاز.
4: حقق استدامة الطلعات، يعني إذا الطلعة فيها ميزانية يتشجع كثير من الصحبة والأخوة والأخوان أنهم يطلعوا، لكن إذا كان يعني بالفجع أو كذا حين تكون يعني ثقيلة على أشخاص وتحرج أشخاص.
2: صح بالضبط.
4: هناك أيضا تحقق الرضا للجميع وتمنع الحرج.
2: إيش سلبياتها طيب؟
4: سلبياتها؟ أعتقد أنه إذا سلبياتها أنها تحدد وتقدر ما تكون مفتوحة وأن تعطى لمن لديه إدارة مالية حكيمة.
2: حلو ممتاز.
4: فيها. لكن بالعكس أنا أرى أنها تحقق استدامة الطلعات وأيضا هذا وتعطي أيضا بعد عن الطلعات الأخرى. هذه أيضا أحيانا تحقق لك طلعات أخرى يبقى ميزانية تبقى رصيد ورصيد هذا يشجع لطلعات أخرى أيضا.
2: يا سلام الله يعطيك العافية إبراهيم شكرا جزيلا لك.
4: الله يحفظكم.
2: يا هلا ومرحبا.
1: حياك الله يا محمد.
5: حياك الله طال عمرك.
1: شلونك يا بعدي؟
5: الله يطول عمرك ويبارك فيه
1: محمد. ايش رايك موضوع القطه يا محمد، مع ولا ضد؟
5: والله انا مع القطه اذا كانت بين يعني مجموعه، والقطه تختلف من مجموعه الى مجموعه ومن مكان الى مكان.
1: طيب عطني ايش الفرق
5: صراحه. يكون المجموعه لها شخص يسمى الامير.
1: امير الرحله.
5: امير الرحله شيء طبيعي.
1: أكثر شيء ممكن يغريني عشان أمسك القطة ترى على فكرة. تفضل.
5: لا والله صراحة، فإذا كانوا في البر أمير الرحلة هذه هو المتصرف، ولكن أحيانا يكون فيه عامل أو شخص آخر يكون الفطور أو الغداء.

0: أو العشاء هو اللي يسويه.
1: حلو.
0: هذا أحيانا يخلون قطته 50% علشان هذا المجهود.
1: أوكي.
0: اللي يقوم فيه في في في, في رحلة البر.
1: أوكي. على حسب مهاراتك يعني.
0: سم.
1: على حسب مهاراتك يعني.
0: أيوة طبعا.
1: حلو.
0: هم ينتقون واحد يعني يكون طباخ يعني ما له مثيل صراحة عشان يريحهم يريح مجموعة. هذا له جهد والجهد هذا يحسب طال عمره 50% من الدفع.
1: حلو. باتباق المجموعة يعني.
0: نعم.
1: وحلو التكنيك ذا.
0: إنما في المدينة لها وضع آخر.
1: حلو.
0: يكون القطة مثلا على مجموعة الأشخاص يتشاورون في الفندق مثلا أو في المطعم أو يكون بينهم يعني شور يعني.
1: يعني يبقى الشخص اللي ماسك القطة هو بس فقط أداة يدفع فيها ولكن أيوة. الرأي بالاتفاق.
0: نعم الرأي بالاتفاق.
1: طيب طيب قبل أختم معك إيش سلبيات القطة؟
0: والله ما لها سلبيات القطة بالعكس يعني كل واحد يشيل الثاني وإذا كان المجموعة متفاهمين اللي ينقص من الثاني كمله الأول أو الأول كمل الثاني فهم كملون بعض.
1: طيب يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
2: والله جاب اقتراح جديد الصديق مرة. يعني وهذا يعتبر خصوصا دائما المسؤول المالي يعني في الرحلة يفيده هذا الموضوع ويشجعه على أساس حلوة. أنه يمسك المبلغ وكمان يكون فيها تلافي الاختلاسات يعني.
1: هذا هو.
2: طيب
1: وفكرة الخصم 50% بعد عندهم عرض جيد
2: بالضبط. هذا هو يعني أنت كذا كذا يعني مجهودك رايح فعلا وتعب واتصالات وكل حاجة مو معقولة على ولا شيء لازم
1: صح
2: يصير في كذا تنازل شوي
1: قروب ومحبيتها صراحة.
2: إذن اليوم موضوعنا عن القطة وش رايكم فيها تعتمدونها ولا لا وإيش سلبياتها وإيجابياتها شاركونا على 011 40 5 3

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع في برنامج هو بلادي، ونرجع نذكركم بموضوعنا اليوم. نتحدث فيه عن القطة وسلبيات وإيجابيات القطة، وإيش الأشياء اللي تدخل في القطة وإيش الأشياء اللي ما تدخل في موضوع القطة. شاركونا على 011-40-5-3. ما زلنا طبعا في ساعة المستمعين والمستمعات اللي ننتظر فيها آراءكم حول موضوع حلقتنا اليوم. عبد الرحمن،
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أشكركم على إذاعتكم الحلوة الجميلة.
0: الله يعطيك العافية عبد الرحمن، تفضل.
1: ومن ناحية القطة شيء ضروري.
0: إيه؟
1: أنا يمكن عمري في 60، معي ناس كبار وصغير.
0: إيه؟
1: وصغار، ولكنه ماشي يمكن مدة 5 سنين أو أكبر.
0: ما شاء الله.
1: التفاعل وضحك وأناسة، ما عارفين واحد يقوم بالقطة واحد يقوم فيها.
0: إيه؟
1: ولا خلاص خلصنا من كان سوينا عشاء أو ذبيحة أو شيء أو ثاني، كم القطة؟ قال على القطة كل واحد عليه كذا وكذا.
0: أيوة.
1: نتفعل ومستمرين على الحال يمكن لنا 8 سنين أو أكثر.
0: ما شاء الله تبارك الله، حلو. طيب إيش الشيء اللي مو حلو في القطة؟
1: والله الشيء مثلا عندنا 2 يحبون يطبخون، تناسوا الطبخ. في واحد منه يمكن يخوش الطبخة شوي كذا، يجودها ماي.
0: إيه.
1: كثرها.
0: إيه.
1: يقول له أنت ما تعرف تطبخ، أنت ما تدري. هذا اللي يشين على خطه، وحنا بس مكالة نأكل ونمشي.
0: إيه. طيب، يعطيك العافية عبد الرحمن، يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك.
1: الله يعطيكم، مشكورين.
0: يا هلا ومرحبا. معنا ريان، حياك الله.
2: هلا، حياك.
0: أهلا وسهلا.
2: حبيت أمسي عليك أستاذة هاني والأستاذ رايد.
0: الله يحييك، يا هلا ومرحبا فيك. هاي ريان، عطنا رأيك.
2: أنا رأيي الصراحة في القطبة، يعني إذا هي طلعات صراحات كذا، رأيي أنها تكون كل يوم على شخص أفضل من القطات. لأني إنسان أنا الصراحة في القطات نوعا ما كسول، يعني أنسى حول.
0: تنسى تحول، تنسى ولا تتناسى يا ريان؟
2: لا
0: أنسى. لأن في عندنا كذا شخصية دائم يكون موجود في القطات.
2: إيه، فأنا أقترح أنها تكون كل يوم على شخص، تكون أفضل.
0: طيب كل يوم على شخص يمكن ما في كل يوم، يعني أوكي، واليوم سعر الأول الشيء اللي بيندفع اليوم غير اللي بيندفع بكرة.
2: إيه صحيح، أتفق معك الشيء هذا، بس إذا طلعت صراحات كعشاء كل يوم.
0: إيه. أوكي تمام. طيب وبالسفر، قد سافرت قطة ولا لا؟
2: لا لا الصراحة
0: لا. طيب يا ريان، إيه. يومك جميل، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، يا هلا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أعزائنا المستمعين،

0: ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
2: أحرز وزرع أرض بلادك،
3: بكرة تنتقل لولادك.
2: أحرز وزرع أرض بلادك،
3: بكرة تنتقل.
4: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور.
2: خذوا عطية شاهد واسهل،
3: مغرس فيها زرع في اسمك.
0: تنفيذ المخرج عبد الرحمن الشدوخي. السلام عليكم، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وأهلا بالجميع.

0: المزارع السمكية. الإخوة الأعزاء، تهتم المملكة بتنمية الثروة السمكية باعتبارها مصدرا هاما ومتميزا ورخيصا من مصادر البروتين لغذاء الإنسان. لهذا أولت المملكة الاهتمام بتطوير المزارع السمكية وإدارتها على أسس علمية حديثة، باعتبار أن هذه المزارع هدفا اقتصاديا مربحا بإذن الله. وشجعت الدولة رعاها الله المجال للراغبين في الاستثمار من خلال مشاريع الاستزراع السمكي. أعزائي، ما هي أنواع الأسماك الصالحة للاستزراع؟ للإجابة على هذا التساؤل نقول إن من أهم العوامل المحددة لنجاح الاستزراع السمكي هو اختيار الأسماك الصالحة للاستزراع بعد توفيق الله. ومن أهم الصفات التي يجب توافرها في أسماك الاستزراع أن تكون لها القدرة على تحمل الظروف البيئية المتنوعة من حيث درجة الحرارة والملوحة وغيرها، ويكون لها القدرة على الاستفادة من الغذاء الطبيعي المتوفر في المزرعة، وكذلك الغذاء المكمل أي الصناعي الذي تتم إضافته أثناء فترة التسمين، وكذلك سرعة النمو في ظل الظروف المتاحة، وأيضا توفر الزريعة أو ما نسميها الأسماك حديثة الفقس، وذلك بصفة دائمة سواء من مصادر طبيعية أو بالتفريخ الصناعي، إلى جانب القدرة العالية على مقاومة الأمراض والتعايش مع غيرها من الأسماك بدون منافسة على المكان والغذاء، وقابلية المستهلك على شرائها والقدرة على تحقيق حد معقول من الربح. وهذه الشروط أعزائي جميعا أو معظمها يمكن أن تتوافر في عدد من الأسماك، وتعتبر سمكة البلطي من أهم الأسماك الاقتصادية في العالم.
1: تكميم عذوق النخيل. أعزائنا المزارعين، تعتبر عملية تكميم عذوق النخيل أو تغطيتها بأغطية تحميها من الطيور وغيرها، تعتبر هذه العملية من أقوم العمليات التي يقوم بها زرع النخيل، وتهدف إلى عدة أغراض، منها حفظ الثمار وحمايتها من الطيور والآفات والأمطار والأتربة أو الغبار، زيادة جودة الثمار وبخاصة في الأماكن الحارة والجافة، تقليل تساقط الثمار. تستخدم العملية تكميم النخيل أنواع مختلفة من الأكياس، كالأكياس الشبيهة بالشباك أو الأكياس البلاستيكية أو الأكياس الورقية، وهي الأفضل. وتجرى عملية التكميم منذ بدء دور البسر أو الخلال، ويجب عدم إجراؤها قبل هذه المرحلة، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة ببعض الأمراض، لأن الأغطية تزيد الرطوبة وتمنع تخلل الرياح.

أهمية مراقبة المزرعة دوريا. عزيز المزارع الكريم، إن اكتشاف الآفة الزراعية في وقت مبكر يعتبر من العوامل التي تساعد على القضاء عليها بإذن الله تعالى قبل أن تضر بالمحصول أو تنتقل إلى حقول أخرى. فداوم أخي الفاضل على المرور على زراعاتك لاكتشاف أي إصابة في وقت مبكر.

0: عزيزي الفلاح، يجب تحمل كل معدة زراعية تسير على الطريق العام لوحة مثلثة فسفورية تدل على أنها معدة بطيئة الحركة حتى يستطيع سائقو السيارات ومرتادو الطريق من رؤيتها بوضوح تام، إذ إن عدم وجود مثل هذه اللوحة الفسفورية قد يؤدي إلى وقوع حادث خطير لا سمح الله. نتمنى السلامة للجميع.
1: الإذاعة زمان.
2: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي. مجداف وبحار شعر طاهر زمخشري. لي بين عينيك مجداف وبحار، لي بين عينيك مجداف وبحار، وفيهما بالسنة الضحاك تيار، أخاف أقلع والتيار يمنعني من أن أسوح ببحر فيه إعصار. وقد ركبت من الأهوال أعظمها لأنني في اقتحام الهول مغوار، فكيف أرهب من بحر تطارحني فيه الصبابة أنفاس وأشعار. إني أجدف في بحر شواطئه قد أبعدتها عن الملاح أسرار، ولا يزال به الإعصار يدفعه ومن صفير الرياح الهوج مزمار. وللنداءات في أطرافه صخب، وللواعج في طياته نار، وتحت أهدابها يرسو على حلم رؤاه لملمها في النور نوار. قد راح يرسل من إشعاعها نغما له اللواحظ أوتار وقيثار، فيا عيون المها ما قيل عنك غدا، عندي خرافة ما يرويه ثرثار.

فيعيون المها فيعيون المها ما قيل عنك غدا عندي خرافة ما يرويه ثرثار فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار ومن شفيف السنة بالجفن أشرعة

0: لأغنيات لها فيء وأزهار، فالبحر إن نظر تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار. فعينها بالروي العذب صادحة، وللقصاد في الألحاظ سمار، ومن شفيف السنا بالجفن أشرعة، لأغنيات لها فيء وأزهار. فالبحر إن نظر تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار، وحسبها أنها تروي بنظرتها حكاية الحب والألطاف أسمار. فيا ضفاف الهوى قولي لطلعتها العين بحر وإني فيه بحار.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور.
0: في مستهل رحلة هذا المساء سنقصد معا بلدة البير في منطقة المحمل،
1: ومعكم إلى هناك بدور إسماعيل وإبراهيم التركي.

0: أحبتنا، ها هو طائر المساء يحلق الآن حول بلدة وادعة يلفها السكون والهدوء. هي بلدة البير من قرى المحمل.
1: المسافة قصيرة، لم تطل حسب مؤشر عداد المسافات. أظن أننا لم نقطع سوى 120 كيلومترا فقط.
0: بالفعل، وهذه البلدة حسب معلوماتي قديمة، ويسكنها عدد لا بأس به الآن من المواطنين الذين يحترفون الزراعة مهنة أساسية ويمنحون تربية المواشي أيضا وقتا كبيرا.
1: لقد لاحظت أثناء التحليق فوق أجواء البير أن هناك مساحات كثيرة خضراء تغطي الباطن الذي يبعد عن وسط البلدة حوالي 5 كيلومترات.
0: نعم، وقد رأيت أنا مجموعة من الرشاشات المحورية وهي تملأ الأفق جمالا وروعة بتناسق مياهها وما تنشره من أقواس قوس قزح الحلوة.
1: وأهالي البير يفرحون بالزائر والقادم فرحا شديدا، فتجدهم يتسابقون لاستضافته وتكريمه ويعدون ذلك جبن تمليه التقاليد العربية الأصيلة.
0: البير، لم أسأل عن سبب هذه التسمية، هل لديك معلومات تفيدني في هذا الجانب؟
1: الواقع أنه ليست هناك معلومات مؤكدة، ولكن يقال إن أصل البلدة كان بئرا صغيرة وحولها مجموعة من النخيل، وهذه البئر تقع الآن في حي البلاد قرب المسجد الجامع الكبير، وسميت البلدة بعد ذلك بهذا الاسم.
0: لفت انتباهي في الواقع غابات النخيل الكثيفة التي تشكل نسبة كبيرة من أراضي البير، ولا أنسى تذوق أفخر التمر من أرض هذه البلدة الصغيرة.
1: هناك مجموعة من الأنواع الجيدة التي تنتجها البير، منها الحلا، الدخيني، السلج، المسكاني، المقفزي، الصقعي، المنيفي وغيرها.
0: وتبعد بلدة البير التابعة لإقليم المحمل 120 كيلا شمال مدينة الرياض على طريق القصيم السريع.
1: طائر المساء استمتع بزيارة الأحياء الشعبية القديمة في البير، حيث مظاهر الحياة في الماضي لا تزال أثرها بادية، مثل الأبراج وكذلك المدي وهو مكان الوضوء، ويكون غالبا بقرب المساجد، وكذلك الكراسي القديمة المعدة للجلوس والمبنية بالطين والتي يسميها أهل القرى الدكة.
0: أرجو ألا تنسى يا أخ إبراهيم الدعوات الكثيرة التي وجهت إلى طائر المساء، وذلك لزيارة البويطن حيث المساكن الجديدة والمخطط السكني الحديث، ووادي أبا السدر، والجبل المشهور المطل على البلدة جبل أبو مصافح.

0: مستمعين الأعزاء، من بين المشكلات العديدة التي تعانيها المجتمعات الصناعية في الغرب هي مشكلة التخلص من ملايين الأكواب البلاستيكية ومواد التغليف التي تلقى بها من قبل المطاعم والفنادق والمتاجر، والتي تشكل خطراً على البيئة.
1: وقد أصبح بالإمكان الآن إعادة استخدام مثل هذه الفضلات المصنوعة من مادة البوليسترين لتحسين فعالية عزل البلاط وألواح البناء الخرسانية مع تخفيف وزنها.
0: ميزة خلط الترسانة بحبيبات البوليسترين لإنتاج ألواح الخرسانة والقواطع معروفة منذ فترة طويلة، ولكنها لم تستخدم حتى الآن للصعوبات العملية التي تواجه عملية توزيع الحبيبات البلسترينية بشكل متساوي والاحتفاظ بوجه أملس للمنتوج.
1: على أي حال، بعد سنوات عديدة من البحوث التي قامت بها شركة بريطانية، فقد استطاعت التغلب على هذه المشكلة بالتوصل إلى طريقة أثبتت فيها إمكانية استخدام حبيبات البلسترين بنجاح، وحققت توفيرا في الوزن بنسبة 40% في المنتجات الخرسانية، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بقوتها مع زيادة فاعليتها بوصفها مادة عزل.
0: الشركة التي طورت هذه الوسيلة أوضحت لطائر المساء أنها حققت تخفيضاً بنسبة 15% من تكليف إنتاج وتوزيع المنتجات الخرسانية باستخدام مادة البلسترين التي كانت مصنوعة على شكل أكواب وأقداح أو مغلفات للبضائع.
1: وقالت الشركة إنه أمكن تخفيض كلفة الإنتاج عن طريق التوفير في الوقود، حيث إن البضائع المنقولة أصبحت أقل وزنا. على أي حال، طائر المساء يقول إن نتيجة الابتكار لم تؤدي إلى تخفيض كلفة الإنتاج وتخفيض الوزن فحسب، بل إن الإنتاج الجديد أصبح غير قابل للتحطم نهائيا، ويسهل تقطيعه وتشكيله وثقبه، كما أنه يقاوم الصقيع بالإضافة إلى مقاومته الحريق، ويحتفظ بقوته بعد تعرضه للحرارة.

0: مستمعينا الأعزاء، نحن الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توصل الخبراء إلى وسيلة جديدة من شأنها أن تسهل مهمة إخماد الحرائق التي تندلع في الغابات.
1: وتقوم هذه الوسيلة الحديثة على تصوير المناطق التي اندلعت بها الحرائق تصويرا جويا بالأشعة تحت الحمراء.
0: وعن طريق هذه الصور يتم تحديد بؤر الحرائق، ومن ثم توجيه طائرة الرش لنشر مضادات الحريق فوقها.
1: وقد لاحظ الخبراء أن هذا الأسلوب فعال جدا، ويوفر على فرق مكافحة الحرائق الجهد والوقت، كما يسهم في إنقاذ مساحات كبيرة من الغابات التي تعد ثروة طبيعية يصعب تعويضها.
0: يقول المختصون إن الصور الملتقطة جوا بالأشعة تحت الحمراء ترسم لرجال مكافحة الحرائق خرائط واضحة تهديهم إلى أيسر السبل، وذلك لإخماد النيران المندلعة في الغابات.
1: بقي أن تعلم صديق المستمع أن طائر المساء حلق بمعية طائرات الرش وساعد في إخماد إحدى الحرائق.
0: فهو كما تعلمون طائر مسالم، لكنه يحب المشاركة في مثل هذه الأعمال الإنسانية التي تنقذ آلاف الهكتارات ومئات الأشخاص الذين يكسبون قوتهم منها.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أولي.

عزيزي المستمع، القصة القصيرة من الفنون الأدبية الراقية. في كل أسبوع نعرض لقصة قصيرة ثم نلتقي بصداها في برنامج قصة وصدى.

قصة وصدى يصحبكم خلالها إبراهيم التركي، خالد الشهوان، والمخرج أحمد عبد الله داود.

أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القصة بعنوان ليلى والشعرة البيضاء للكاتب محمد عبد الرحمن الغماس، المصدر من المجلة العربية جمادى الآخر 1412 للهجرة.

دار أبيها ترى من على بعد، فهي تقع على مشارف ذلك الجبل الصغير، تحيط بها الأشجار من كل جانب. الجدران تحكي قصة عصر مضى، الأقبية والسقوف تمتلئ بعشاش الطيور، والعنكبوت أيضا لها حصتها من تلك الأقبية والسقوف، فبيوتها كثر وقل أن تجد ركنا أو زاوية إلا ويشتكي من مزاحمة تلك البيوت له. دور الجيران تقع على مقربة من دار أبي ليلى، صديقاتها وزميلاتها في المدرسة يزورنها وتزورهن. روتينها اليومي يشدها من العمق، يطوي بها المسافات إلى ألق القلق والانكسار. كانت في منتهى الجمال، غضة ندية تزهو بروح الشباب ونضارته، لكنها كانت أشبه بقطعة أثاث في بيتهم ذاك، لم تكن هي وحدها صاحبة المشكلة. والداها أيضا يملكان الرصيد نفسه، إنهما يعانيان من فراغ وجفاف، لكنهما لا يملكان إلا أن يرضيا نوازع تلك البنية. في كل وقت يأتيها خطاب، وفي كل مرة تضع ليلى رأسها في حفرة عميقة مختبئة بذلك عن أنظار أولئك. لكن ماذا تنتظر تلك الفتاة؟ أهي راغبة عن العرس؟ أم هو العرس قد نكص بقامته وأرجف يزمجر بهامته عنها؟ الجواب لديها. وفي يوم من الأيام، يوم رائع المناخ جميل الديباجة، قررت ليلى أن تزور بعضا من صديقاتها، علها تجد عندهن بعضا من سلوى وبعضا من سرور. كان لابد لها إذن من الوقوف برهة أمام المرآة لإصلاح نفسها ببعض الأصباغ والمساحيق

0: الالتصاق تكاد تؤلمني. الجذب وحده لا يفيد، لابد من جزها. لقد بلغت من العمر عتية، ما بالي لا ألوي على أحد من أولئك الذين يقرعون الأبواب كل يوم طالبين يدي من أبي. ما بالي لا ألقي لهم بالا، أهو الكبر والغطرسة أم هو التفرد في حب الذات؟ لا أدري ماذا أسميه. خطت خطوتين للوراء، تركت كل مسحوق أمامها وطفقت تنظر بعين الجد عن مأول لتلك الشعرة العجوز، ثم خطت خطوتين إلى الأمام. سأنزعها، ها هي تعيش في غيهب شعري، ها هي تغوص في فروة رأسي. سألقي بها في الخارج، إنها واحدة لا تضر، فأنا لازلت أرتوي من نبع الشباب الفياض. وختمت مقالتها هذا بالخلاص فعلا من تلك الشعرة التي أصبحت هي هاجسها الذي لا يغيب عنها. نظرت لعقارب الساعة، إنها تشير إلى 5 عصرا. أوه، لقد تأخرت عن صديقتي بسبب تلك الشعرة. قالت هذه العبارة ثم خرجت مسرعة حتى وصلت منزل صديقتها منى. طرقت الباب، فتح لها، ألقت السلام وجلست، ثم غابت عمن حولها. كانت الشعرة شاغلها ولا زالت كذلك، إنها أخطبوط يطاردها يحاول اصطيادها. فكرها مشغول ونفسيتها متعبة داخلها، عيناها تحاولان النهوض من سرادق الأحلام والأماني التي ضاعت في خضم الهواجس. إنها تخشى من الشعرة أن تعود، أن تنمو من جديد. لفت هذا الحدث انتباه صديقتها منى، قالت لها: ما بك يا ليلى؟ أراك على غير عادتك، كنت تأتين إلي ضاحكة مسرورة، لكن تعابير وجهك اليوم وملامحك تدلان على أنك تعيشين حالا أخرى وهما آخر. ردت ليلى: لا، لا شيء يشغلني غير ماذا؟ أبدا، لا تهتمي للأمر، إنه شيء بسيط. قالت منى: أنا صديقتك ومن الممكن أن أقوم بمساعدتك.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: قهوة الصباح.
3: حين يتكلم الأمل في ليلة ساكنة، كان السكون يتسلل إلى الأروقة كنسيم خفي، وكان القلب يحمل ثقلا لا يرى وهموما لا تقاس بميزان. كانت الأيام تمضي متشابهة وكأنها صور مكررة لحزن واحد، وكأن الزمن قد توقف عند حافة التعب. ولكن في أعماق ذلك السكون كان هناك صوت خافت، صوت لا يسمع بالأذن بل يحس في الداخل، كان يقول: ليس كل ما انكسر يبقى مكسورا، وليس كل ما

يظلم يبقى معتما. كانت تلك الكلمات كشعاع ضعيف في بدايته، لكنه ما لبث أن نما كنبتة تشق الصخر بصبر لا بقوة. خرج خطوة صغيرة نحو النور، خطوة لا ترى ولكنها في الحقيقة كانت أعظم مما يظن. فالأمل لا يحتاج قفزات كبيرة، بل يكفيه ألا تتوقف.

كل صباح كان الضوء يتسلل أكثر وكأن الشمس تهامس. أنا هنا ولو تأخرت، وكان القلب يتعلم شيئا فشيئا أن يصيل النور بدلا من العتمة، وأن يؤمن بأن التأخير ليس حرمانا، وأن النهايات المؤلمة قد تكون أبوابا لبدايات أجمل. وفي أحد الأيام، وبينما كانت الرياح تعبر بهدوء، توقف طويلا، ليس لأنه تعب بل لأنه أدرك شيئا جديدا، أن الحياة ليست سباقا للوصول بل رحلة للتعلم. كل دمعة سقطت كانت تغسل جزءا من الخوف، وكل سقوط كان يعلمه كيف يقف بقوة أكبر. فابتسم لأول مرة، لم تكن الابتسامة ثقيلة، ومن هنا سيأتي يوم تنظر فيه إلى ما مررت به فتبتسم فخرا. ستدرك أنك لم تكن ضعيفا بل كنت تقاوم بصمت، وأنك لم تضع بل كنت تجد نفسك طريقا بعد طريق. لا تخف من الليل الطويل، فأطول الليالي تنجب أجمل الفجر. لا تيأس إذا تعثرت، فالأرض لا تريد إسقاطك بل تعلمك كيف تثبت. ومرت الأيام ولم تختف التحديات، ولكنه لم يعد يراها كما كان يراها. أصبح يراها دروسا مقنعة وفرصا تنتظر من يحسن فهمها. كان كلما ضاقت الدنيا يتذكر إن مع العسر يسرا، فيتسع صدره ويهدأ قلبه ويكمل الطريق. وفي نهاية الرحلة لم يكن الوصول إلى مكان، بل كان الوصول إلى حال من السلام الداخلي، وحال من اليقين، وحال من الإيمان بأن كل شيء سيكون بخير حتى وإن لم يتضح ذلك الآن. الأمل ليس أن ترى الطريق كاملا، بل أن تخطو وأنت تؤمن أنه سيظهر. والتفاؤل ليس تجاهل الألم، بل الثقة بأنه لن يدوم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

حين حلس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

وجه لك يلي كل بك معرفة، وجه لك يلي كل بك معرفة، وجه لك ما أصعبك

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب مويه بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخليك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أرقام الرؤية.
2: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر.
4: السعودية الخضراء والتشجير.
5: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبنال الدرعية للفن المعاصر وبنال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة.

0: والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السابعة صباحاً في إذاعة الرياض. أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني لبحث آخر المستجدات في لبنان. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في قطر ومصر والأردن مستجدات الأوضاع. ميناء جدة الإسلامي يمنح إعفاءات تخزين تصل إلى 60 يوماً لبضائع ترانزيت. المنتدى السعودي للإعلام يفتح التسجيل في معسكر الابتكار الإعلامي. للمرة الثانية في تاريخه أسبانيا بطلاً لكأس العالم بعد تغلبه على الأرجنتين بهدف دون رد. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون لتوفير خدمات المياه للاجئي الروهينجا في بنغلاديش. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة معادية. مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شرق رام الله. تنفيذ ضربات أمريكية جديدة ضد إيران تستهدف أضعف قدراتها في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم صحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم كيفكم حق الشام مع نفسكم؟ صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية والحيوية. صباح يعني لذيذ أينما كنتم وأينما حللتم، في السيارات في الطائرات في الغوصات والسفن والقطارات يا أصدقاء، وأيضا المترو عشان لا تشغلنا بدرية. إلا المترو. فالله يصبحكم بكل ما تحبون، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج صباح المملكة، حلقة يوم الاثنين. ولا سافروا بيوم الاثنين يا شباب مخرجنا؟
1: كان الثلوث مسافرين بك.
0: لا اثنين هم تخربين الأغنية بدرية.
1: انت دايم كل ثلث تقول له سافروا بيوم الثلث.
0: لا مو لا بالعكس، الثلاثاء لا انت مقيد ولا انت مفكوك.
1: اي صح،
0: والاثنين لا سافروا بيوم الاثنين.
1: معلش حق لي،
0: ولا حد ما يحب اي احد. فكل واحد مقسم له كذا خاص، بس الحين خلاص لا احد صار ينحب، ما ادري ليش. السالفه
1: عشان هو عطله والله، صار ذاك التاثير المخيف.
0: بالله
1: ايه،
0: عشان ما في مدارس وكذا.
1: ايه، وصباح الخير.
0: صباح الخير انت. صباح الخير شلونك انت؟
1: صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم بالخير، وصباح الاثنين اللي يجي كذا محمل ببدايات جديدة وفرص جديدة، وأكيد نفحات أمل ما تنتهي. صباحات الصيف الدافئة اللي نتعلم إن السعادة ما تحتاج مناسبات كبيرة، نحتاج كذا على قولة فهد كوب قهوة، كيسة شاي، على شرفة في كافي، نزهة قصيرة، طريق نروح لما قد رحنا له، يعني نروح الدوام من طريق جديد، مكان جديد نكتشفه أول مرة. يعني كذا الحياة أجمل لما إحنا نمنح أنفسنا فرصة إن نجرب ونكسر كذا روتين الأيام كذا بخطوة بسيطة بشيء جديد. اليوم عندنا متسع من الوقت، خلونا يعني نطلع نتنفس الحياة، نتنفس الرياض، نتنفس مدن مملكتنا الغالية.
0: سلام.
1: يعني خلينا نخلي إن شاء الله كذا نغير الزاوية اللي ننظر فيها، تعودنا ننظر فيها الأيام، نغيرها لزاوية جديدة.
0: أنا غير طريق دوامي مرة، قالك من باب التغيير جاني إفادة. تأخرت نص ساعة.
1: لازم تخطط قبل ما تطلع.
0: ما في.
1: شوف افتح شوف زحمة ولا ما في زحمة.
0: تقولي غير، فغيرت مرة فجيت متأخر نص ساعة البرنامج، بغيت أتجنن. يقالك من باب التغيير أغير روتين. لا ما في، أفضح نفسي قد أخذت إفادة خلاص.
1: قضى خلاص. عادي، ما عنده مشكلة.
0: وش يسوي طيب؟ أنا لأنه قالوا الطريق هذا حلو، لا وعلى طريقك تلقى مثلا في براند كافي ما بقول اسمه، معروف
1: أول مرة تشوفه وتبي تنزل
0: وتمر عليه ويقول لك الأجواء حلوة. مريت من هناك دخلت عند الإشارة، طيب
1: الوقت ما فيه.
0: لا فين جوجل يقول لي سيده، وفي طريق ثاني قال يوتيرن اسرع يوفر عليك 3 دقائق.
1: ترى يوهقك دائما اللوكيشنات.
0: انا اخذته ابو 3 دقائق اختصار.
1: توهق دائما.
0: اخذت اليوتيرن لقيته مقفل اعمال صيانه.
1: عشان كذا لازم تطلع ابكر من الوقت المعتاد، عشان اذا في شيء جديد في الطريق الجديد تكون انت يعني محتاط.
0: باقي 30 دقيقه على الدوام، بس ايش اللي صار؟
1: ايه هذا اخر لحظه، ترى هذا اخر لحظه يحل كل مشاكل.
0: هنا هنا هنا بدريه المحل يعني قريب جدا من العمل، وباقي 30 دقيقه على البرنامج. بس اخذت تبغدت شوي في المحل وجلست رجل على رجل،
1: ومسكت
0: كوب القهوه كذا، يعني على اساس اعيش اجواء الصباح. وندمت. قلت يا شيخ زين الشاي حليب والفول بس على الصبح قلك.
1: اي والله ارجع للفول.
0: والله العظيم.
1: فاذا نصبح عليكم هذه الصباحات الجميله، يعني نحاول بغض النظر، يعني نحاول انها تكون صباحات سعيده متفائله. يعني الله يجعل ان شاء الله هذا الاثنين صباح خير وبركه على الجميع، ويرزقنا اكيد راحه القلب وجمال اللحظه، وايام كذا مليانه ذكريات جميله حتى لو كنت متاخر على الدوام. وايضا نقول صباحكم تفاؤل، صباحكم صيف مليء بالحياه. ومن هنا من اذاعه الرياض وأيضا من صباح المملكة اللي يعد فقرات سعد الشهري عمر العتيبي، ويخرج الوحوش وحوش الإخراج إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع وملكة الذوق رهف المطيري، وأيضا معكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي من الآن وحتى 10 صباحا إحنا معاكم. إيش بو
0: وصيف وإيه
1: وإيه
0: صيف مليء بالإيه
1: بالمفاجآت والحياة. الحياة إيه جرب والله. طلعينا فاصل أفهمه، طلعينا فاصل.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام استمرار الأجواء الحارة اليوم الاثنين مع بقاء درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشار المركز إلى تسجيل 48 درجة مئوية في مكة المكرمة كأعلى درجة حرارة متوقعة، تليها 46 درجة في كل من الرياض والمدينة المنورة والدمام. وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان.

0: حياكم الله، ومثل ما عودناكم مستمعينا كل يوم يكون عندنا موضوع نتناقش فيه وناخذ ونعطي، ويا كثر المواضيع ويا كثر السوالف ويا كثر المواقف ايضا اللي مر فيها بحياتنا والذكريات. اليوم بنقلب شوي كذا في قاموس الذكريات، اليوم ناخذكم كذا بقلبك، اليوم بخلطك خلط لو تشوفني على الكاميرا. اوكي، يعني موضوعنا اليوم جميل، بيرجع لايام يوم كان السفر كثير بالسيارة، يوم كانت الأيام ذيك اللي هات خططولها قبلها بشهر، ترى اليوم الفلاني بنسافر، واليوم هذاك الكل في البيت يقعد صاحي، اللي قائد المركبة ينام عشان الكل ينام في السيارة وما
1: لحد يطلع صوتي نايم، هذا اللي بيسوق فيه
0: خلوه لحد يكلمه لحد يطلع صوته، يقوم هو، تقومون أنتم إيش تكملون تلميم الأغراض، تروحون السيارة والكل ينام لأنه هو الوحيد اللي شبعنا وأنتم سهرانين. طيب اليوم مستمعينا، يعني عندنا شغلة يقول لك السفر بالسيارة مع شخص مفضل البست، تمام، يمكن أن يزيد من سعادتك بنسبة 200%. هل الكلام هذا صحيح؟ هل تشوفونه فعلا أنه فعلا يزيد من السعادة، يهون عليك الخط، يقلل عليك المسافات؟ طيب وأيضا خلونا برضو نرجع معكم بالذكريات شوي ونشوف ترتيب العفش فوق السيارة ونظام طاش مطاش والحبل والحبل والترامس وثلاجات القهوة والشاي والدنيا ومسكة الخط العظيمة اللي قبل الفجر. يا لطيف
1: يا ساتر،
0: لا
1: والمشكلة ذكرتنا بالشيء قد أنا نسيناه،
0: أقول لك لا وتطالع

0: يوم تطلع برا كذا عند السيارة تطلع برا تطالع تحس إنك كاشخ.
1: إيه.
0: لا في أحد يطالع فينا إحنا مسافرين. إيه.
1: الصغار يستنون إيه أطول الأم لسه تشيك على وش نقص من القائمة تشيك والحافظات حقة الفطور.
0: يا الله.
1: ترامس القهوة والشاي.
0: يابا يابا.
1: في قرقة.

0: كل سفرة.
1: وبرضه نقول هذول الصحبة أو العائلة الهنية اللي تنسى فيها يعني الكيلومترات هذه الأميال الكثيرة اللي أنت تقطعها في طريق البر خاصة. يعني أكثر السفرات اللي مؤرخة يمكن في طفولتنا كلنا اللي هي سفرة الروح المكة. يعني تمر بالطائف، ما أدري أنتم أهل الطائف أسهل لكم فركة كعب.
0: إحنا نقول إحنا بقول أقول لك بنسير انتو بنسافر
1: يعني.
0: بنسافر مكة
1: ألف ومدري كم
0: هي والله كذا ويخي أحس إني طفشان ايه. روح أسوي عمرة هذا كيس وليفنا الطايف
1: لا ونفتح الشبابيك إذا دخلنا الطايف برد الجو برد الجو
0: والضباب والدنيا في الهدف كي... لا لا لا لا لا لا, لا. كنتوا تروحون مع الهدى ولا السيل؟
1: نطلع مع ننزل من السيل
0: إيه. يا سلام ما تحبون الدوخات ها؟
1: ما أحب سواقنا ما يحب الهدى.
0: فهذا هو موضوعنا مستمعينا باختصار. طبعا هو مو مختصر، هو جبنا قلبنا لكم الذكريات كلها فعشان نبش اللي فيك اللي بداخلك. شاركونا وعلمونا على 011-40-53.
1: مين معنا؟ أم فيصل يسعد صباحك.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح الخير، كيف الحال؟ طيبين؟
1: هلا بك
2: يا فهد. ارحب مليون بالعدد،
0: ارحب تريليون يا فيصل.
2: يا مرحبا، كيف الحال؟
0: عاش عاش من سمع صوتك. يلا حيها.
2: خلتوني يا فهد، خلتوني
0: والله ما خل... والله ما خليناك الا فقدناك في ذمتي وما عز لك. ما
2: تعليك ما تفقد غالي. طول عمرك بدريه طيبه.
1: الحمد لله بشرك بخير.
2: يا مرحبا والله ما سهل. دقيت انا طال عمرك على تهاني، قلت دوري لي فهد من سبا ولا من ترى. دوري لي قالت ند وجراكم. الحمد لله وصلت. يلا حيه مرحبا.
1: والله الف سلام
2: يا فهد، انه واحد من اخواني.
0: الله يطول عمرك. يسلم يسلم
2: اخلي غلا فلاح.
0: الله يرفع قدرك ويطول لي عمرك.
2: والله انا والله يوم دائما انا بسمعكم على ذا، دائما تروح رجاله وهوا لكن انك غالي وني وتراني وراكم وراكم بس بعمره ما حلف لي الحظ.
0: والله ان عز
2: اليوم من الساعه 6 تولدوا
0: اعز من يجي في ذمتي ساعة. والله اي والله.
2: وجلونكم عساكم طيبين.
0: خير ما العافية. بشرين عنك.
2: يا مرحبا يا مرحبا. انت راحي بالمطر والله عطيت منكم اول انت عبت انا وعقبه عاد كل ما دقيت انا ما رديتوا وعقب انت فرقت انت ويا تهاني هي عصر وانت
0: إيه؟ سنداهمكم جهتين
2: لكن كلكم في الغلاء. لا والله ما يتغير لين اموت.
0: بسم الله عليك. بسم الله عليك. طولت العمر ان شاء الله يا فيصل.
2: طول عمرك وبدريه طيبه وكل مكان على ما قال يعمل في ذا كلكم طيبين.
1: كل بشرك بخير وعافيه وابرك الساعات. والله سمعنا صوتك يا فيصل.
2: والله العظيم من غلاكم احس اني ها لخبطتم بالكلام شوي.
0: بسم الله عليك. الا انت لا ويعني للامانه انت اللي لخبطتينا يا ام فيصل يعني حرفيا داهمتينا
2: داهمتينا واني ما ندق الا من غلاكم.
0: داهمتينا بالغلا والزين والطيب ويعني على ما عهدناك. بسم الله عليك
2: ويسعدكم ان شاء الله يا ربي بالصحه والعافيه والفلوس الواجب.
0: اللهم بالله ادعي لنا بالملايين.
1: اي والله
2: الله حجعل يجيكم يا ربي مليون 15 مليون وريالين
0: ريالين حق عشان اشرب مويه استوعب الصدمه.
2: عشان ما تفرون منها مليونين وريالين.
0: لا خلوا لا عدم يوم فيصل يا مال العافيه ان شاء
2: الله. موضوعكم اليوم يا الغالي.
0: موضوعنا اليوم عن السفر يوم فيصل. شلون هل يوم كنتم تسافرون اول وتمسكون خط هل السفر كان وناسة وسعة صدر مع أحبابك وناسك ولا كان إزعاج وقروش وتحس
2: والله طال عمرك السفر السفر من أول إحنا على موات راتب مهيب ها مهيب ذاك اللجوء
0: إيه
2: أبوي جاني في الجنة عنده موتر قديم نمشي تخيل إن نروح لا مدرسنا بنروح صوب الرياض ولا صوب يمكن ما نجيه لعقب 8 ساعات ولا 9 ساعات لكن المسافات قريبة.
0: الله
2: لكن إننا مستانسين وحياتنا بسيطة وترى حنا طال عمرك عايشين البساطة. أما ذا الحين العرب ذا اللي على ما قال مواتر فاخمة وشيء أقسم بيت الله يا الواحد القنوع إنه في خير.
0: الله
2: جعلكم في خير دائم.
0: آمين وياك.
2: السفر والله زين السفر يا فهد فيه وايد.
0: نعز الله يغير المزاج المود. اي والله اي والله انه يعدل حتى النفسية في ذمتي.
2: يعدل النفسية وان شاء الله انكم تمشون ان شاء الله تسمعكم ملايين تروحون اباريس وصوب
0: الانجل فيصل
2: خلوا فهد يسافر ما بدري خلوا يسافرون.
1: اي والله خلونا نسافر
2: خلوا يسافرون. يا رب يحفظكم ان سافرتوا وابتعدتوا بكل مكان.
0: وياكم فيصل طول عمرك.
2: طول عمرك إبراهيم إن جاء ربي وفقه يا رب ويطول عمره ويسعده سعادة الداري دائما يطلعني وعلومه كلها غامل لا ولا الله يسعده يا رب.
0: يبارك فيك يا فيصل. يا مرحبا يا مرحبا. شكرا مرحبا. لك يا فيصل.
2: سلم لي على والدتك يا فهد.
0: يوصل يوصل أنا في دخشمك يوصل.

0: شوف
1: يسعد قلبها
0: أم فيصل خشت كذا بطريقة لطيفة وحاستنا ومو بس كذا يعني أم فيصل من الناس الغالية على قلوبنا صراحة في البرنامج ولما تداهمنا بها مداهمات فتشتغل عند العاطفة فيخرج الجانب الجنوبي
1: طيب.
0: إيه فإذا خرجت الجانب الجنوبي خلاص يا جماعة فأرجوكم الله يرضى عليكم ما حد يأثر على مشاعري يطلع العرق على طول إيه
1: مين معنا 011-45-33 سليمان يسعدنا صباحك
0: شوي
2: يا هلا وسهلا أسعد الله صباحك
0: لا لا لا, لا. اليوم كل العتقية جو اليوم
2: أقول صباح الكاش ولا غير الكاش بلا قهوة بلا شاهي
1: أوف أوف أوف والله هذا اللي يعدل المزاج صح
2: تعجبه فهد صباح القهوة ولا غير القهوة والله صباح الكاش يا
1: قولي شوية شاي شوي يقولي لا بلاش شاي طيب خلاص
2: لا
1: كاش.
2: لا صباح الكاش اللي يجيب الشاي ويجيب القهوة ويجيب الكابتشينو نعم. ويجيب كل أنواع نعم. كل أنواع الملذ الملذذات
0: أي والله حلوين
2: أول شيء يا جماعة الخير من يصدق بدأ كاس العالم وانتهى كاس العالم الوقت سريع الوقت والله. سريع جدا بخصوص موضوعكم أنا أقول أنا لي 30 سنة في السفر مع العائلة يعني من يوم فسبحان الله كل شوي يتقلص شيء ويتطور شيء يعني في البداية كنا نروح بفان العائلة مجتمعة يعني الأخوات والأخوات والجدة والجد وطبعا لما أقول 30 سنة أكون بيكون في جد وكذا لكن مع مرور الوقت تتقلص الأمور اللي يتزوج واللي يروح واللي يتوفى الله يغفر له ويرحمه واللي يمرض الله يشفيه فالسفر من أول يعني فعلا كان فيه متعة ما كان فيه شيء منغص إلا واحد البزارين متى نوصل
1: إيه؟
2: من يوم تدق سلف متى نوصل بابا يعني وانت توك ما بعد دقيت سلف هو راكب فهذا السؤال مع الوقت لقيت له إجابة عشان أقول للأخوان اللي بيسافرون أول شيء إذا كنت تسافر بالنهار قل إذا جا الليل
1: إيه؟
2: وإذا صرت تسافر الليل قل إذا جا الصبح خلاص عاد هو يشوف يطلع مع الشباك متى بيجي الليل ولا متى بيجي بالصبح إيه؟ هذا السؤال استكيت منه بس متأخر للأسف هذا واحد الشيء الثاني كانت أول السفر بالسيارة يعني كان كل شيء ميسر وكل شيء رخيص وكل شيء يعني بتناول يد يعني تخيل كنا نطلع مثلا الصباح مثلا المكة نوقف ثلاث مرات في مكان نفطر فيه نجي مقبرة ثانية نتغدى يعني ما كان في عجل الآن الناس طايرة مع طيران الوقت يبي يوصلون بسرعة يبوا يخلصون الفعاليات بسرعة
1: ما كانوا يقدرون يتحملون أول يتحملون الطريق اليوم ما لهم هذه القدرة أنهم يتحملون المسافة
2: صحيح صحيح لا فعلا كان السفر أول وكان يقولوا حياة طيبين والله كانت حياة طيبين بسيطة ما كان في زحام ما كان في سرعة اليوم الجوال والسوشيال ميديا والطيران كل شيء اختصر لك الوقت فصارت الناس سريعة تبي كل شيء بسرعة حتى الأكل اليوم ظهروا لنا كواتم 10 دقائق يستوي اللحم 10 دقائق يستوي الأكل كل شيء أول كان كل شيء على الهداوة وكل شيء فكان الوقت مبروك وفي سعة صدر وفي سريع اليوم الحمد لله في سعة صدر بس الوقت طاير ممكن تسوي 10 خدمات 15 خدمة وانت قاعد بسريرك بجوالك اختلف الوضع اختلف يعني أول كده نستمتع بالحياة حقيقة لأن كنا نمارسها ونجربها ونعيشها ونسويها الحين السواق الطيارة هو اللي يوديك سواق البيت هو اللي يودي ما عاد تسوي شيء كنت يعني حتى صار في كسل سبت الحمد لله التطورات وهذه سنة الحياة ولكن في الأخير السفر هو مثل ما قالت أم فيصل الله يعطيها الصحة والعافية ويرزقها ويرزق جميع المستمعين أنه فعلا السفر فيه عدة فوائد الإنسان يستفيد سواء قديم ولا الآن في كل المراحل العمرية اللي مرنا فيها السفر فيه فوائد نجدها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الإذاعة الجميلة اللي دائما ما تنفس لنا وتعطينا ونستمد قوتنا حقيقة منها بهالمواضيع اللي تفتح يعني وتشعرنا بأشياء ماضية وأشياء جميلة فالكل الشكر لكم والمتواجدين في الإذاعة وأسأل الله يبارك فيكم جميعا شكرا لكل الأحبة
1: دائما مشاركاته رائعة صراحة سليمان
0: والله
1: بس بقول لك هو عطاك هذه المقارنة بين السفر يعني قديما والسفر الآن فعلا في أشياء ترى والله فقدناها أنا سفرت مع عيالي للشرقية بر يتهاوشون على الأغنية يعني من يحط الأغنية وطول الطريق احنا نتهاوش على الأغاني يعني ما في متعة ما تجي تشوف أول كيف كنا نسافر في واحد كبير في العائلة قاعد يقص لكم القصص القديمة
0: الله.
1: فقاعد إيه الكل يسمع في السيارة ويعلق ويقول إيه. يسأل
0: هذه وش
1: ممتع في إيه؟ في قهوة فيها تبي فطورك في الطريق ممتع ممتع الطريق
0: الله
1: إيه. أنا أقول إن الجيل هذا هو جيل سرعة يعني ما يقدر يتحمل طول المسافة في في في السفر البر يعني عشان كذا هم يفضلون يمكن الطائرات أكثر السفر بالطيران أكثر من السفر البري.
0: يا الله
1: خلينا نشوف من الجيل الجديد تعالوا علمونا كيف طريقتكم في السفر 011-40-53 كيف تستمتعون في السفر تعالوا جيبونا سواليفكم القديمة يارا يسعد صباحك
0: جنون
3: يا هلا وسهلا صباح الوالد وصباح السفر
1: هلا بك والله
3: يا مرحبتين الحمد لله السلامة أصحاب
0: الله يسلمك يرفع قدرك يارا مواصلة
3: أكيد
0: الله المستعان
3: بالنسبة للسفر يعني في يعني نسافر الحين بس يعني أيام زمان يعني كنا نسافر أيام الأعياد بعد المناطل من المدرسة
0: طب وش
3: يعني كنا نمسك خط وكذا فننتظر
0: وش الأمتع الآن ولا قبل
3: نوصل أكيد زمان يعني
0: وش كان سر المتعة في سفركم؟
3: أكيد أروح لأهل الوالد لأهل الوالدة يعني
0: لا لا في الخط في الخط أتكلم
3: وكذا
0: أتكلم في الطريق يا رب شلون تستمتعون في الطريق؟ ولا كنتم يلا متى نوصل تطفشون اللي يسوق؟
3: لا يعني كنا مستمتعين بالسفر لأنه في يعني من ينتظرنا وكذا كان استمتاع وناسة
0: الله مشتاقين تشوفون الناس وغاني يا سلام يا سلام يا سلام إيه؟ الله يسقي الله يسقي
3: لحد أيام. ما نوصل أما الآن يعني اختلف الوضع اللي مات كذا الله يرحمهم يعني صار قليل السفر يعني مو مثل قبل
0: أي والحين سبحان الله السفر صار قليل والروحات للديرة والجمعات هذه مرة أصبحت جدا نادرة صار الآن حتى السفر بالطيران لتغيير الجو ما عاد فيه ما عاد فيه قليل جدا صار فيه سفر مزاور والروح والجية
3: لكن اختصرها بالطائرة يعني كان قبل يعني سيارة وكذا صحيح مسافة طويلة بس في من انتظرنا من أجدادنا وأهل أبوي وأهل أمي يعني كانت
0: حلو
3: يعني
0: لها فترة انتظار
3: الفرحة تختصر الطريق يعني
0: عز الله عز الله عز الله يعطيك العافية يا رب صباحك سيد أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله يعني
3: يعافيكم صباحكم
1: هلا بك
0: يا هلا ترى والله انا مدري انا كنت لما كنت متشوق اشوف عيال عمي والخال هناك في الدير الطريق يطول
1: يطول
0: ايوه لاني مشتاق ابغى اشوفهم
1: بس اذا سافرت مثلا يعني اتذكر اول كنا نسافر عوائل مع بعض يعني يجمعون مثلا عمتي معانا بناتها معانا وناسه يروح الطريق احنا نسولف
0: لا اتذكر كنا مره ابويا اخذ الجمس حق جدي تمام ورحنا من الطائف اللهم صل الحبيب الباحة فالطريق بسيط ساعتين وشوي ترى مو ذاك الزود بس انه قاعد معانا الفترة الجمس فايش كنا نسوي كنا نسدح السيتس اللي ورا كاملة فما في وجلسة ونلعب ورق وبلوت ومجد
1: فلا يا اخي فلا والله
0: والشاي والقهوة والجلسة متربعين كنا في صالة بيتنا
1: وناسة
0: ابو يعطينا ها يا ولا مين فاز هاي واللي يسوق تعال خلني اخذ لي لفه معكم صكه معكم يا الله
1: والله ذكريات حلوه السفر في البر لكن الحين انا بالنسبه لي انا ما اقدر اتحمل سفر البر الان ما اقدر اتحمله يعني احس انه الطياره اسرع ليش بر ايش تبي ايه كيفي
0: كيفك عاد
1: ما ابغى اسافر
0: بر لا تشحدون الخط والله الخط ما زال متسيد الموقف أكيد في طيارات سهل في أمور بس والله الخط له متعة وقالب آخر
1: يحسن. على حسب الشخص اللي معك في ناس تخلي السفر طويل وفي ناس
0: تسمع
1: في ناس السفر يصير معها كذا لمح البصر
0: أسمع
1: 011-40-53 يسعى صباحك يا أسماء
4: أهلين صباح الخير وكلامك 100%
1: يا سلام يلا أيدكم بعد
4: صباح الخير يلا حيهم
1: حييك يبقيك يا ربي
0: يا مرحبا الله يبقيك
4: شكرا يلا حييك والله العظيم يعني أنا استرجعت أول صدق يعني متعة السفر في البر أول فعلا يعني كنا كلن متفقين. شفت ذوليك اللي يقولون نوم بكري عشان تقوم بكري عشان كذا، ان هذه نفسها هي. وبيتنا وبيت عمتي بيت خالي خلاص متفقين، والتقوا في النقطة الفلانية وجموس.
1: الله يا سلام.
4: إيه والله العظيم، والبيت الفلاني هذول مصلحين كيك وقهوة وشاي والبيض متسيد، يعني نقول البيض كله عشان ما يخرب، عشان إذا جو ما يخرب نقعد بلا شهر لنا.
1: الفطر في الفطر في السيارة.
4: إيه في السيارة. لا والحمد لله وقرب كبري يا بنت الحلال يقعدون تحت يفرشونه. يلا
1: وإذا وقفوا عند محطة يتبادلون البزارين، ينزلون في السيارات ذال سيارة أيش لونس
4: وصجة ولجة وسعة صدر وشاهي وقهوة وبارد. يعني سلام. يعني متعة خط السفر متعة. يعني خط الحجاز هذا الحين صار ثقيل دم. أول كان صراحة سعة صدر على إنه كان يعني ما كان فيه خدمات زي كذا، بس كنا نقطع ما نحس فيه
1: هو لأننا صغار ولا كانت الجمعة حلوة صحيح؟ يعني
4: ما أدري كانت حلوة. الحين على قولتس على حسب اللي مسافر معه يجيب لي 6 كاك تقولي يا ربي توصل.
1: إيه
4: ممكن إنه يوسع صدر الصدق ولا يجيب لي سواليف أنت تجيب الضيقة.
1: إيه لا يتعاوشون على من إيش الأغنية اللي بيحطونها يعني.
4: إيه الأغنية حتى المقعد أنا ما بدي المكان أنا ما بدي. ولا تزدرى بجنبي لا يتنف لا يتكلم بصوت عالك صوته مزعج.
1: ما يستمتعون بالسفرة، ما يستمتعون برحلة البر، ما يطالعون برا يعني برا السيارة يشوفون المناظر الطبيعية. ما تحس
4: ما يلهون يا بنت الحلال ما يلهون بشيء. قسم بالأول ما عندنا ترى ملهيات ولا عندنا شيء، ما غير يا ناظر الجبال يا ناظر يزينها حتى الحصى
1: بالإحصاء. بس إنه كنا أول مرة يعني نشوف هذه الأشياء فنطالع يعني. يعني المحظوظ هو اللي يجلس جنب الباب قد يناظر أكثر.
4: الحصى حق الطايف اللي لونها أبيض. نطقك هذه متعة، نطقك كذا من اللي يقدر يشبه كذا نسوي حركات. نجمع نجيبه معنا الرياض من كثر ما هو حصى. بس كل شيء نستمتع فيه.
0: الصوان حجر الصوان.
4: نقعد
0: نولع فيه لن نوصل. طع طع شم ريحة الكبريت في السيارة طول الوقت.
4: والله العظيم شيء. حتى سوالي في نجي في الليل تعالي على جدي مثلا بنطلع من الطايف بروح مكة أو بروح يقعد يقول لنا قصص. والله لأن الحين قصة يعني قصة الحج وكيف
0: جنون.
4: والله العظيم إنها في إذني لين الحين يعني جالسة أنا جنبه ويقول لنا كيف الشيطان يوم يطلع لسيد لك. يعني يقعد أحس متعة الحين. يلا طيارة وروحي صح الطيارة حلوة صح، بس صدق السفر الحين اختار من تسافر معه.
1: اي والله اختار من تسافر معه. حبيت هذه يعني تصير تجربه تطلع معاه سفر. اي لان مغامره ان ماسك الخط كم ساعه انت وياه في السياره مشكله.
4: ولا احب القلق اللي دائما قلقان كم الساعه انما يا اخي ما رايحين بروح نستمتع.
1: ولا اللي يكسر المرتبه وينام يخليك. اي
4: اوه تكفين. انا اذا مسافر معي يلا خلينا نحط محمد عبده ويدندن على رواساتنا ونسافر انا وانت.
1: اي والله يبي لنا سفره يا اسماء.
4: والله
1: تعالي تجرب. يعطيك العافية يا أسماء نورتينا وشكرا على المشاركة
4: يا حبيبتي.
1: هلا بك. والله تحس محمد عبده هو رفيق السفر خاصة إذا كان سفر في الليل. محمد عبده تحطه كذا وتروق. لا إيه مين رفيق السفر؟ الأغنية رفيقة السفر مين؟ ما في؟ مو صديقك؟
0: ما ادري انا احب اسمع سواليف
1: إيه. في الليل انتم
0: بودكاست كذا
1: في الليل. اوكي
0: اي بودكاست
1: والله
0: شغله
1: والله شيء.
0: اي سوالف وتسمع بالتفاصيل وكأنه واحد يقص عليك قصه. طبعا اذا كنت لحالي. لكن معي احد سوالي كذا لا او
1: اذا ما قاعد اوكي لكن صرت لحالي
0: شاي ولا طيب ايش رايك نوقف هنا يلا نوقف المحطه ونستكشف ونتسمم ونوصل
1: طال الطريق عز الله.
0: اي ونوصل. اي هو المتعه بالطريق اصلا. انت كذا مسافر ليش مستعجل؟ أيه. انت حتوصل هناك حتريح.
1: لازم ما يكون وراك شيء اجل اذا انت بتسافر برا يعني انت ملتزم في وقت معين
0: ابدا. لا تسافر يوم عرس
1: أيوة تصير بسرعة كذا وراجع.
0: لا تسافر يوم عرس.
1: إيه صلاة
0: الظهر. لا تسافر يوم عرس. وأنت ماشي. لازم قبلها بليلة. لأن

0: تتقروش تتبهذل إيه؟ تأخيرة واحدة لو دقيقة تنفجر على اللي معك في السيارة.
1: إيه لأنه أنت أصلاً تجي داخل حاضر هذه المناسبة وأنت تعبان.
0: إيه.
1: فيك في وجهك وعثاء السفر.
0: إيه لا والمصيبة شايل هم لسه تقول باقي توصل وتحلق وتكوي إيه. ثوب
1: إحنا لازم ندور كفيرة والمهم نوقف فاصل عشان هو يتأقلم على الموضوع يعني.
0: أعتذر.
1: ترى ما في سفر قريب.
0: ها.
1: ما في سفر قريب يعني طمن. خذها خذ نفس عميق. أيوة وكده. وقف فاصل.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وأكيد يعني دائما سواليفنا اليوم عن السفر، كيف كان السفر عن طريق السيارة. دائما السفر عن طريق السيارة لنك خاصة.
1: الله.
0: في حال
1: الله.
0: في حال كان المرافق اللي معك فلاوي
1: الله.
0: يوسع الصدر، مسولفجي سواليفه حلوة أو يصلح لكم أكشن في نفس السيارة، خلاص ما ودكم توقفوا، ما تدرون إلا أنتم مواصلين للديرة ولا الوضع غير. طبعا احنا معكم صوت وصورة على في حساب إذاعة الرياض، للي حاب يشوفنا برضو صوت وصورة، احنا متواجدين على منصة إكس، في منصة إكس على حساب إذاعة الرياض، تضغط الأيقونة اللي أيقونة إذاعة الرياض يصار حولها إطار أحمر تلقانا على الهواء مباشرة.
1: الله،
0: ايه شو رأيك؟
1: أحسنتي.
0: ايه بس ما سافرنا جالسين.
1: لا احنا نسافر عبر الأثير،
0: ايه
1: نتنقل نجيبك يمين يسار، نترنم على مسامعك عزيزي، نوديك ونجيبك، نسافر بك، نوديك مرة في الرياضة، مرة في المعلومات، مرة كوكتيل صباحي كذا على مودك يعني.
0: صوتي سافر
1: أنا ما سافرت.
0: الله يجبر بخاطرك إبراهيم
1: يا أخي، شكرا، نقسم بالله العظيم مخرجنا يعني.
0: فإذا نحن اليوم نبي نسولف حول ذكرياتنا وإحنا في الطفولة، كيف كانت الرحلات عن طريق السيارة بالبر لما تسافرون من مدينة إلى مدينة، قولوا لنا شكل الذكريات اللي أنتم تتذكرونها. يعني أنا بالنسبة لي أنا يمكن أتذكر ذي الترمس اللي
1: الأصار الضغاط
0: الكبير، عرفت عشان يكفي الطريق
1: كله،
0: كنت أنا جس جنبه وأنا اللي صب لهم البيلات، عرفت يعجبني. إيه
1: خرافي
0: ما حد ينوجد الحين ولا
1: لا؟ في وغالي
0: حلو شكلي بقى
1: والله غالي ولا وزيدك مشيت تذكرين زر اللي فيه الاون اوف احمر ازرق
0: سكيور
1: لا الحين تغير الزر
0: او صار
1: لا لا لا لا لا
0: الكتروني
1: ما عاد هو بس الضغط نفسه نفس حتى لما حتى لما يبدا يقرب يخلص يقول
0: ايه
1: ضغط الهواء
0: تضيبني صبر واحد واحد 40 5 3 من معنا محمد يسعد صباحك
2: السلام عليكم.
0: هلا بك والله.
2: ومديتنا محمد الحربي على جميع
0: المستمعين. يا مرحبا بك ألف والله يا محمد. قول لنا.
2: مرحبا بك ومديتنا وجميع المستمعين.
0: هلا بك والله.
2: بالنسبة لي أنا أقول تغير طبعا، كان زمان يعني السفر كان بالنسبة للرحلات القصيرة هذه اللي داخل البلد يعني، أو يعني في بعضهم كانت أول ما جات يمكن اللي يذكر السيارات هذه القديمة، كان السفر يعني الرحلات القصيرة كانوا يطلعون فهذا اللي يقولوا صندوق حق الونيت زي كذا
0: يعني الشراع الزمان. يحطونه
2: ايوه الزمان يحطون الشراع ويطلعون فيه. انا من اللي طلعت يعني يوم كنت طالب يعني هذا يعني يحطون الشراع ونطلع حنا طبعا بعدين تغير الوضع وصارت السيارات كلها يعني مقفلة، سواء السيارات الصغيرة أو السيارات
0: إيه؟
2: يعني فسبحان الله تغيرت الرحلات، بعدها جات طبعا الطيران زي كذا، تغيرت الرحلات سواء داخلية أو خارجية، يعني في فرق شاسع بين السفر أول زمان إذا لحقت الحجاج يعني السفرة لمكة يعني بالسيارات الكبار هذه اللي كلها شراع كمان
0: الصالون قصدك الكبير
2: الصالون العائلية. لا المول كمان اللي يقولون للوري هذا يحطون على شراع ويروحون بلال يعني أنا شفتها يعني اللي بيرجع دحين يدخل في جوجل يشوف السفر زمان كان رحلة الحج زي كذا يحصلها يعني، كانت سيارة حتى الباصات كانت مكشوفة أعتقد مكشوفة يعني مو مقفل الباصات زمان فتغير دحين لا كل شيء يعني كان يعني سهولة فالسفر يعني سيارات حديثة وأشياء زي كذا يعني كل شيء كان حديث الآن السفر كان سهل يعني أسهل منه ما في
0: الآن كان متعب شوي الحمد لله الآن كل شيء ميسر وكل شيء مريح خاصة السفر إلى مكة الآن صار حتى مو بس صار كمان دخلت القطارات دخل المترو تقدر تطلع من مكة إلى المدينة يعني صار في راحة تامة وتسهيل غير أول يعني أول فعلا كان متعب لكن
2: نعم بالنسبة لله يعني سواء الداخليين أو اللي جاي من الخارج يعني كان متعب سواء رحلة الحج ورحلة يعني السفر للمنتزهات او للمحلات البارده اللي تكون في الجنوب
0: او زي كذا
2: يعني دحين لا الحمد لله الوضع ما يحتاج الواحد يقدر اليوم الصباح يشغل من مثلا من الرياض من جده ما يوقف الا فبها، يعني المغرب العشاء هو واصل. اول خان اذا بيروح لبها ما يوصل الا يمكن اذا كان سياره كبيره الا بعد يومين او يوم ونص. هنا لا الحمد لله الحين كلها 8 ساعات، لو بروح الرياض بروح الشرقيه بروح الشمال كمان 10 ساعات بسيارتي وارجع يمكن في اليوم الثاني.
0: الله يا سلام يعطيك العافيه
2: بالتوفيق، ما نبغى نطول للي بعدنا لكن دائما متميزين يا مان.
0: هلا بك والله.
2: هذا طيب
0: والله انك صادق. تفطر في تفطر في الشرقيه وتتغدى في الرياض وتقدر بعد تروح تتعشى في جده، وش رايك؟
1: لا وقريبا قريبا قريبا بتكون اسرع كمان
0: فيه اللي هي
1: القطار ولا لا
0: في طيارة سريعة كمان بتدخل في الخط المواصلات هذا الخطة الجديدة.
1: استانس. طيب ايش رايك والله ودي اغير جو، ايش رايك نروح نتعشى في
0: نروح نتغدى في باريس ونرجع، ايش رايك؟ ايه كذا ايه يصير الوضع. يا سلام تخيل
1: تو ماتش
0: راح تسوق من لندن
1: بس وجيب. بس شوف تخيل ان بس ما ادري احس السفر بيفقد رونقه صراحة لو صار كذا الوضع انه نروح نغير جو في باريس ونرجع
0: يصير كل شيء متاح.
1: مرعب
0: مرعب
1: والله مرعب والله
0: ما حد في شيء تتميز فيه.
1: طيب
0: ما حبيت الفكرة.
1: كنسل كنسل كنسل.
0: ويسعد صباحك يا ليان.
3: توافقها
1: الله
3: بالفكر والطبع والغايات والقيم والروح للروح تهوى من يناغمها كالطير للطير في الإنشاد ميال لا تألف الروح لا تألف الروح إلا من يلاطفها ويهجر القلب من يقسو ويجفاه.
1: هلا
0: هلا
1: يقسو القلب ويقل فرق.

0: لا فرقاك عيد ويكسر وراه أولا. يلا حي هلا يعني شلونك؟
1: الله يبقيك الحمد لله.
0: ايش الكلام هذا ما فهمش منه؟
2: فصحى خلاص لا تغير
1: قصيدة مختارة.
0: ايش فصاحة ايش براعة ايش ها؟
1: قصيدة مختارة بس كيف الإلقاء يعني؟
0: لا لا لا لا والله تاريخية صراحة. لايك أعطيها لايك.
2: حط لايك.
0: يلا لايكات جت القلوب.
1: الله.
0: هلا يان. ايش رأيك في الموضوع؟
1: طبعا السفر أول له طعم خاص وإحنا صغار.
0: كان إيه؟
2: له طعم خاص.
1: له طعم خاص يعني. كان سوالف ومزح وحين حتى هواش.
0: الله حلو. هو هواش.
1: ايوه واحنا في السياره طبعا اذا رحنا سفرنا واحنا راجعين البيت سبحان الله دائما عندها المشكله ان السياره تصير ما تشيلنا كلهم يقولون زحمه زحمه.
0: لا اله الا الله.
2: والسفره طويله.
0: اي
1: اي السفره طويله اذا 7 ساعات 8 ساعات بالسياره إيه. واحنا راجعين عادي مبسوطين وتشيلنا واحنا جايين الكل يقول زحمه والكل يقول مكاني.
0: اي خلاص ضاقت الصدور
1: عشان نرجع
0: نرجع للروتين والحياه وكذا ما عاد فيه فله ما عاد فيه اقرباء اصدقاء ما فيه خلاص.
1: ايه احنا الخميس الجاي بروح اضحى ان شاء الله
0: اللي
1: يومين.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن
0: يبردون ما شاء الله توصلون بالسلامه البراد والضباب والغيوم والجو
1: لازم اعطيكم بنين بيتين كذا من بارده من
0: ما أصحاب. نبغى بيتين اسمعي جيبي لنا خيشتين براد اوكي
2: بسحابه بس انا بسحابه بس
0: وكثري لنا شويه ضباب
1: ايوه وقفي لازم يعني
0: اي
1: قصيد ما عندي لازم ما تردونه
0: ما ردك ما يرد الكريم إلا اللي
1: صباحكم سيد إن شاء الله
0: صباحك السلام يا هلا وسهلا شكرا لك على المشاركة في أمان الله
2: ونقول 011-4530 صباحك يا عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير صباح الخير لمشروب العظماء.
2: نعم
3: المشروب الثاني على مستوى العالم بعد الماء.
2: نعم الله
3: الحمد لله على السلامة يا أخي فهد.
0: نعم الله يسلمك. وش هو بس لحظة لحظة خلي السلامة على جنب. وش المشروب العظيم بعد الماء؟
3: المشروب الثاني على مستوى العالم بعد الماء.
0: هلا العظيم
3: ومشروب العظماء.
0: طيب يلا عشان تمون تمون تمون يا أبو سعد تمون حبيبنا.
2: إيه قول لنا يا عبد الرحمن.
3: والله السفر بالسيارة متعة الحية. أنا سافرت خلال الشهرين الماضي سفرتين بالسيارة واحدة للطائف أداء الحج والآن أنا في الدمام.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: ما شاء الله شرق وغرب بسم الله عليك.
3: شرقنا وغربنا
0: ما شاء الله ما شاء الله
3: وكلها بالسيارة. السيارة تأخذ غراضك معك بس تمشي بروية يعني لا تشد على نفسك وتركز في الطريق وتوصل وانت تعبان جسديا ونفسيا امشي على رواقة وكل ما أخذت فترة وقف وانزل وسوي لك تمرين تمرينين وانطلق مرة ثانية. خذها متعة السفر متعة لا تأخذها يعني على أنه يعني مجهد خذها متعة.
2: وتأخذ معك رفيق سفر ولا أنت تختار؟
3: لا ما هي لا يوم الله يروح الحج الحالي لكن اليوم اجي للدمام الان معي العائله.
2: وشلون تقطع وقتك في السفر اذا انت لوحدك؟
3: والله سوالف وراد ومنا وشوي كذا ويغفنا يغطنا بعض السكوت لكن نرجع نسولف مره ثانيه.
2: الله يا سلام.
3: لكن اذا سافرت بالسياره اول شيء تاخذ اغراض طبعا السفر الداخلي طبعا اتكلم عن السفر الداخلي تاخذ اغراضك معك عزبتك معك شاهيك معك كل شيء كل ما تحتاج معك.
2: الله يا سلام.
3: وتمشي انا امشي اهم شيء انك تمشي بدون سرعه زايده يعني حتى السرعه المحدده على الطريق لا تمشيها امشي اقل منها على اساس توصل مرتاح في اسرعت لازم تكون مركز في الطريق وماسك الدركسون بشده توصل وانت مجهد بصريا وجسميا لكن اذا مشيت على رويه وخدت الطريق متعه وسفره انا مرتاح ان شاء الله.
2: الله يا سلام. وايش اجمل منطقه انت سافرت لها يعني في مملكتنا يعني كم مناطق مملكتنا حلوة؟
3: لا لا المنطقة الجنوبية طبعاً
2: إيه للأسف الاتصال مو واضح.
0: أبو سعد
2: صوت ما أدري أين وش أجمل منطقة.
0: يا
3: سم
0: أي
3: سم خفيف
2: الشبكة الشبكة فيها مشكلة.
3: إيه لا عندي العوازل في الفندق مشي متعب شوي. أسلم يا فهد أسمعي.
0: لا لا لا بس أنا كنت بطمن على موضوع على الشبكة بس الصوت اتقطع.
3: لا لا الأمور طيبة الحمد لله. أقول لكم المنطقة الجنوبية طبعاً هي منطقة بحرها جد بحرها الله. كل هذه أمور محفزة للسفر الداخلي
0: الله.
3: وكل منطقة سبحان الله عند المملكة تتميز بشيء
0: الله أكبر.
3: نعم المملكة تتميز
2: برضو. ما نسمع صوتك، عندك مشكلة في الشبكة يا عبد الرحمن، سامحنا فنشوف مشكلتك في الشبكة وتعال اتصل فينا مرة ثانية. فإذا حين نوقف فاصل راجعي لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: ويسعد لنا صباحكم مستمعينا الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامج صباح المملكة، ونرحب فيكم فين ما كنتم وكيف ما كنتم. اليوم لكل منطقة من مناطق مملكتنا الغالية لها حكاية يعني تروى من خلال أطباقها. اليوم المائدة ما هي مجرد وجبة تقدم، هي مرآة للتاريخ وعنوان أكيد للهوية وذاكرة تتناقلها الأجيال. ولما نجي نتكلم عن المطبخ السعودي إحنا نتكلم عن تنوع ثري صنعته الطبيعة، اختلاف المناخ، وأيضا تعدد التضاريس. لكل منطقة فيه نكهة خاصة بها، ولكل طبق دائما فيه قصة تبدأ من الأرض وتنتهي على سفرة الأسرة. من بين هذه المناطق تتألق جازان بموروثها الغذائي الغني، وتمتزج النكهات البحرية بمنتجات السهول والجبال، وأيضا تقدم لنا أطباق شعبية مميزة أصبحت جزء من هويتها الثقافية. ومع ساعات الصباح الأولى تنبض مطاعم الفطور الشعبي بالحركة وتفوح فيها روائح الخبز الطازج والأكلات التقليدية اللي ما زالت تحافظ على مكانتها رغم تنوع الخيارات الحديثة، في مشهد يعكس ارتباط المجتمع بتراثه وأيضا اعتزازه بموروثه. اليوم رح ناخذكم في جولة شهية إلى سفرة الفطور الجازاني، رح نتعرف على أشهر الأطباق اللي يحرص الأهالي والزوار على تذوقها، وعلى أسرار هذه الوصفات اللي توارثتها الأسر جيل بعد جيل، وكيف أصبحت جزء من التجربة السياحية والثقافية في المنطقة. رح نتكلم أكثر. خلونا نرحب بضيفتنا الأستاذة نورة أحمد الغزواني، مالكة متحف بلغازي التراثي والطهية المتخصصة في الأكلات المحلية، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: أهلا والله، حياكم الله إذاعة الرياض.
0: يا هلا بك والله. اليوم كذا مع بداية الصباح ويمكن في أيام الإجازة يصير الاهتمام أكثر بالفطور أكثر من أي وقت يمكن آخر، لكن في هذا الإقبال على المطاعم الشعبية من قبل السياح وأصحاب المدن نفسها، اليوم سؤالنا لك أستاذة نورة، إيش اللي يميز الفطور الشعبي في جازان عن غيره؟
1: بداية نشكر إذاعة الرياض على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن طبعا أكون اليوم معكم ضيفة للتحدث عن المطبخ الشعبي في منطقة جازان. حيث أن المطبخ الشعبي في منطقة جازان متنوع ما بين الجبل وبين السهل وبين البحر.
0: صحيح. ألو
1: تسمعيني؟
0: أي نعم معك، تفضلي.
1: طبعا الفطور الشعبي في جازان ما يعتبر فقط وجبة، بل هو من هوية المنطقة وتراثها. أيوة. طبعا تميز الأطباق الشعبية في منطقة جازان من الذرة والدخن والعسل والسمن البلدي والعديد من الأطباق، مثلا المرسى، الميفة، مغش السمك، العديد والله من الأطباق الكثيرة. الله. في منطقة جازان.
0: الله يا سلام. يعني اليوم نشوف كذا مع أقبال السياح على المطاعم الشعبية، وأيضا تميز يمكن المطبخ الجيزاني بتقديم أطباق متنوعة على الفطور، إيش الأكثر طلبا؟
1: يمكن والله شوفي هو الأكثر طلب يعتمد على الشخص أو على الزائر اللي يجي المنطقة، مثلا يسمع عن هذه الأكلة ودي يذوق هذه الأكلة، مثلا زي إحنا عندنا المرسى مشهورة في منطقة جازان، لما يجي لو هو يسمع عنها أو يشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، فلما يجي جازان يقول أنا أبغى ذوق المرسى مثلا، ويختلف يعني على حسب الشخص على طلبه. يعني أنا أبغى ذوق المرسى، في بعضهم مثلا الحيسية هي مشهورة في منطقة جازان، لما يجي منطقة جازان يطلب الحيسية، في بعضهم يطلب المغش، في بعضهم يطلب مكشن السمك، في بعضهم يطلب الأكل الشعبي في الجبل، لأنه يختلف يعني هو يبغى يذوق أكل محلي سواء في السهل أم في الجبل أو في البحر، وكل جزء من أو كل مكان يختلف بطريقة طهيه في مسمياته في الأكل، يعني متنوع.
0: برضو أيضا الخبز، يعني يمكن لذ الخبز ذكته أنا الحقيقة في جازان اللي هو اللحوح، وفي برضو الخبز الخمير، يعني كلمينا عن الفرق بينها، يعني أنواع الخبز هذه، وأيضا هل تختلف في نوعية مع نوعية يعني تقدم معيات أطباق؟
1: شوفي حبيبتي، الخمير هي نفسها الخمير أو اللحوح، طبعا كله من الذرة الرفيعة تمام بعد النضوج. الخمير طبعا تطحن حبوب الذرة وتخمر لليوم الثاني أو لساعات طويلة، ثم تخبز في الميفة تسمى قرص الخمير. تمام. من نفس العجينة هذه اللي احنا خبزنا فيها قرص الخمير بإمكاننا ناخذها ونخففها ونطبخها على الملحة، في فخار اسمه الملحة، نطبخها على الملحة، ملحة نحط فيها الحطب، نكبه ب يعني نصبه بطريقة دائرية لين يشكل لنا يعني لحوحة، يعني فهمت؟ احنا نقول لها كذا بهذا الاسم، هذه يسمى لحوح، تيجي بشكل دائري رقيقة ولكن نفس الطعم ونفس الذرة يعني.
0: والميفة صح اسمها كذا؟ الميفة؟
1: لا لا، الميفة هذا تنور تخبزين فيه الدقيق، تخبزين فيها الخمير، تخبزين فيها الدخن. هذا يختلف عن الملحة. الملحة اللي تلححين فيها اللحوح، تخففينها بشكل خفيف وتسوينها في الملحة يطلع لك اللحوح، حتى يجي بشكل خفيف يتصفط كذا بشكل مثلث ويعرض على

0: يؤكل مع عدام السمك، مع عدام القوار، مع الملوخية. كذلك نعمل خبز الدقيق نفس الشيء. الدخن طبعا الدخن هذا يؤكل مع الـ مع الـ مع الحليب، يتخصص يعني مع الحليب. تاخذين مثلا قسم من الدخن وتاخذين كوب حليب
1: بودره معناته ولا
0: لا لا، حليب المراعي المعروف يعني، او بس قديما لا كانوا ياخذون، تعرفين زمان كانوا يعتمدون على الاكلات هذه، فكانوا ياخذون من حليب الغنم وحليب البقر وياكلون من الخبز الدخن. اما الدقيق يؤكل مع الادامات، اما الخمير نفس الشيء يؤكل مع الادامات. اللحوح لها برضو نفس الشيء، لازم إذا سويتي لحوح لازم تكون الحلبة موجودة معه، ضروري جدا. لازم السمك يكون موجود معه. أحيانا المغش اللحم لازم يكون موجود.
1: إحنا عندنا في نجد مثلا الدخن يحمس ويملح وبرضو يطحن دقيق يعني، وبعد كذا يقدم على السفرة خاصة في رمضان، يقدم مع السمنة، يخلط بالسمنة حتى يتغير كذا لونه، يصير مائل للبني الغامق ويصير مثل تغميسة مع التمر، فيصير يعني كل كبار السن دائما يحثون عليه لأنه يقوي العظم ومفيد للجسم. لكن يخبز في منطقة الجنوب صحيح؟
0: احنا لا، الدخن عندنا يخبز سابقا. اذا جينا نتكلم عن سابقا فهو يخبز في الميفة، وبعد ما يخبز في الميفة في ناس تاكله كخبزه مع الحليب وتشرب معها الحليب، في ناس تاخذه وتفته يعني تفته مع الحليب والسمن، وتصير هنا وجبه تسمى وجبه السريف. وتختلف المسميات مثلا من الجبل الى السهل. مثلا احنا عندنا نسميه مثلا مرغ، واحيانا يصنع مع الحليب على النار، احنا نسميه هنا مرغد، في تهامة جازان يسمونه مفالت. احنا عندنا ممكن نسميه لما يخبز في الميفة ايضا ويفت مع الحليب، وهذا ممكن نسميه ثريف، يمكن في جازان تحت يسمونه ثريد. تختلف يعني نفس الطهي، نفس طريقة الطهي نفس طريقة الطهي، ولكن المسمى يختلف.
1: فإذا يعني تنوع منطقة جازان بتضاريسها، جبل، سهل، بحر، الساحل، يعني نعم. هذا ممكن الطبق الواحد يطلق عليه أكثر من اسم، وممكن يطبخ يعني يطهى بطريقة مختلفة على حسب التنور اللي يتم الخبز.
0: لا لا لا أبدا، التنور نفسه واحد في منطقة جازان
1: بس أسماء مختلفة.
0: الخبز نفسه في منطقة جازان خبز الميفة، سواء خمير سواء دخن سواء دقيق، ولكن الأكلة نفسها الأكلة الشعبية. إحنا مثلا في الجبل مثل ما أخبرتك، إحنا عندنا مرغد الدخن. في جازان يسمى مفالة الدخن. مثلا إحنا عندنا مرغد الخضير، عندهم مفالة الخضير، يعني بس يختلف المسمى فقط، أما نفس الأكلة نفس طريقة الطهي نفس المقادير نفس كل شيء.
1: برضو أيضا القدور اللي الحجر يعني هي يمكن أساس الأكل الجيزاني، كيف يتم تحضيرها قبل استعمالها وكيف يطهى فيها الطعام؟
0: طبعا القدور الحجرية هذه اللي أنا أعرفه مثل القدر المغش. هذا القدر يؤخذ مثلا يشترونه من الباعة يعني، أو من المحلات المتخصصة في صناعة مثل هذه الأواني أو القدور. نأخذها إلى المنزل، بعضها يحطون، بعضهم يحطون يأخذون زيت ويعني يدهنوها من برا ومن جوا، يشبعوها في الزيت ويحطوها في الشمس، يعرضوها ليومين ثلاثة. وبعضهم يقولون لا، احنا يعني كل شخص له طريق، بعضهم يقول لا احنا نحط فيها لبن ونحطه على النار ونغليه وزي كذا علشان يتعود القدر او زي كذا وما يتكسر بعدين ويكون متماسك. وبعدها بعد هذه الطريقه خلاص يبدون يطبخون فيها. عندك مغش اللحم وعندك مكشن السمك.
1: الله يا سلام.
0: والعديد من الاواني الحجريه او القدور، في قدور حجريه، في اواني حجريه مختلفه، يجي منها الكبير، يجي منها الصغير، يجي منها البرمه، يجي منها اكثر من نوع يعني، كلها حجرية. ولكن ما شاء الله تبارك الله، أنا عندي في المتحف، عندي متحف طبعا، عندي في المتحف قدر حجري قديم عطاني شخص هدية كبير سن، يعني ما شاء الله تبارك الله، يقول لما ناخذها نحطها على النار نحط فيه اللحم ما يجلس معك حتى يمكن ساعة، يعني لأنه هو يتسخن بقوة، لما يتسخن خلاص.

0: بسرعة يعني يطهي الشيء اللي بيكون فيه يعني يسوي بسرعة يعني لأنه حجري.
1: الحقيقة أستاذة نورة جوعتينا، واللي ذاق من المطبخ الجيزاني دائما يتذكر هذه النكهات اللي تحمل كثير من الأصالة في هذه الأطباق الشعبية، ويعني تحس يحس الواحد إنه كل لقمة في من المطبخ الجيزاني فيها حكاية، وكل مائدة كذا تعكس كرم أهل جازان وأيضا ثراء ثقافتهم وتنوع بيئتهم. كل الشكر لك أستاذة نورة أحمد الغزواني على هذه الجولة الممتعة اللي أعادت لنا يمكن أصالة المطبخ الجازاني. شكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: الله يسعدك، والسفرة الجيزانية في منطقة جازان متنوعة جدا جدا جدا، ويسعدنا ويشرفنا ان انتم تاخذون جوله في منطقه جازان، وادعوكم لزياره متحفي لان في المتحف اقدم الاطباق المحليه، خليكم تذوقونها. ايضا لو تذهبون الى سهول منطقه جازان تجدون السفره ايضا الشعبيه متنوعه، لو تذهبون مثلا الى فرسان تجدون سفره اخرى متنوعه. أشكر لكم صراحة هذه الاستضافة الكريمة، والله يحفظكم.
1: هلا بك، يا هلا بك والله.
0: الله يسعدك.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
5: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. في عالم تتسارع فيه وتيره الابتكار، يبرز كالعاده الشباب السعودي بافكار واعده تسهم في مواجهه التحديات الصحيه وصناعه مستقبل افضل. ضيفتنا اليوم نموذج لهذا الطموح، استطاعت ابتكارها تحصد تقديرا دوليا وترفع اسم المملكه في احد ابرز معارض الابتكار العالميه. فخلونا نرحب بالمبتكرة السعودية ريما علي الحلافي للحديث عن رحلتها مع ابتكار اللاصقة الذكية الهجينة وفوزها بميداليتين ذهبيتين في معرض يورنفنت 2026 في رومانيا. فحياك الله وبياك يا ريما.
1: أولا أرحب بكم وأشكركم على هذه الاستضافة، ويسعدني جدا أن أكون معكم اليوم.
0: حياك الله ويسعدنا ذلك. أستاذ ريما حياك الله وبياك في برنامج صباح المملكة. ودنا نبدأ بكيف بدأت أو بدأتي فكرة ابتكار اللاصقة الذكية الهجينة، وأيضا ما المشكلة التي كنت تسعين إلى حلها؟
1: بدأت الفكرة بعد رؤيتي معاناة مرضى السكري من بطء التئام الجروح والمخاطر العالية لإصابتهم بالالتهابات البكتيرية. المشكلة هي أن الضمادات التقليدية يضطر المريض لإزالتها بشكل متكرر للكشف عن الجرح، وهذا الفعل المستمر يمزق الأنسجة والجلد الجديد النامي ويؤخر الشفاء فضلا عن الألم. ومن هنا ولدت فكرة ابتكار لاصقة تضمن العلاج الذكي والمراقبة اللحظية دون لمس الجرح.
0: أيوة. يعني لو أردنا الحديث عن ما الذي يميز هذه اللاصقة عن الضمادات الطبية التقليدية في علاج ومتابعة جروح مرضى السكري، هل هي المحافظة على الجرح والتشافي الأسرع ومضاد للبكتيريا، أم هناك أيضا ميزة خاصة بهذا الابتكار؟
1: هناك ميزات أخرى للابتكار.
0: نعم.
1: ميز اللاصقة بأنها تجمع بين علاج وتشخيص بنفس الوقت عبر طبقتين منفصلتين. طبقة فوق الجرح مباشرة تعالج الجرح وتساعد على التئامه، مكونة من مكونات طبيعية، وطبقة تشخيصية تسحب سوائل الجرح عبر قنوات مجهرية لإعطاها المستشعر البي اتش دون المرور بطبقة العلاج لكي لا يحدث هناك اختلاط كيميائي، وهذا يضمن مراقبة الجرح والتئامه بدقة ودون حاجة للإزالة أو إزالة الأنسجة النامية.
0: جميل جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ ريما، كم استغرق العمل على المشروع أو خلينا نقول منذ انطلقت الفكرة وحتى نموذج الأولي؟
1: استغرق العمل شهورا من البحث العلمي والدراسة الهندسية للطبقات لضمان تكامل المواد الطبيعية مع المستشارات بدقة، حتى وصلنا بفضل الله للنموذج الحالي الذي حظي بالقبول والجوائز الدولية.
0: ما شاء الله تبارك الله. ماذا يعني لك الفوز أستاذ ريما بما ميداليتين ذهبيتين في معرض يورنفنت 2026 وأيضا تمثيل المملكة في هذا المحفل الدولي؟
1: هذا الفوز هو توفيق من الله أولا، وثانيا هو ثمرة لتمكين وطننا الغالي ودعمه المستمر للابتكار والعقول الشابة وانطلاقا من رؤية 2030. الفوز بميداليتين ذهبيتين بمحفل دولي كبير مثل معرض رومانيا ليس إنجازا شخصيا فقط، بل هو رسالة للعالم أجمع بأن العقول والهمم السعودية قادرة على المنافسة والابتكار في أدق المجالات العلمية مثل الهندسة الطبية، وبإذن الله القادم يرفع اسم المملكة أعلى وأعلى.
0: ما شاء الله تبارك الله. قبل أن نختم أستاذة ريما، من كان الداعم الأول في هذه الرحلة، رحلة الابتكار والتشجيع أيضا حتى وصلت لما وصلت إليه الآن؟
1: الدعم الأول كان والدي، وأريد أن أوجه الشكر لهم، وأيضا أريد أن أوجه الشكر للبروفيسور الذي قام بساعدتي بهذا الابتكار. بفضله قمت بالوصول إلى العالمية وتحقيق ميداليتين فضيتين الذهبيتين في معرض يورو إنفنت.
0: ما شاء الله تبارك الله. هل سيرى الابتكار هذا النور قريبا أستاذ ريما، ولا ما زال تحت الدراسات والتطوير؟
1: ما زالت تحت الدراسات، ولكن بإذن الله نسير النور قريبا، وأنا بيتم مشاركة فيه معرض دولية أخرى بإذن الله.
0: بإذن الله. كل شكر لك أستاذة ريما علي الحلافي، شكرا للأمانة على قبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا، وأيضا نبارك لك هذا الإنجاز العظيم والمشرف للمملكة العربية السعودية.
1: شكرا لكم،
0: في أمان الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين معكم أكيد أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، واليوم نتكلم عن التفاؤل، كيف إنها هي صفة جميلة، يمكن هي الوقود اللي يدفع الإنسان إنه يستمر، وأيضا يمنحه هذا الأمل في مواجهة كثير من التحديات ومصاعب الحياة. لكن هل كل تفاؤل يقود إلى النجاح؟ هل يكفي إننا نقول بإذن الله خلاص تزين الأمور بدون ما نحط خطة، بدون ما نبذل جهد حتى نوصل للأشياء اللي إحنا نبغاها؟ في السنوات الأخيرة بدأ المختصون يتحدثون عن مفهوم يعرف باسم التفاؤل غير المحدد. خلونا نعرف، عندنا مقالة عنه، خلونا نعرف شو يتكلم عنه هذا المفهوم التفاؤل غير المحدد. يقول لك التفاؤل غير المحدد هو مصطلح يشير إلى حالة الاعتقاد بأن المستقبل سيكون أفضل من الحاضر، ولكن دون وجود خطط واضحة أو آليات عمل دقيقة أو معطيات واقعية لتحقيق هذا التحسن. يعتمد المتفائل غير المحدد على توقع النجاح كأمر مسلم به مع مرور الوقت.
1: يا سلام. المتفائل غير المحدد يقول لك يتوقع مكاسب مستقبلية دون أن يعرف السبب أو الطريقة التي سيتم بها ذلك، ويكتفي باتباع تيار الأحداث بدل من توجيهها. يعني على قولتهم يا رجال
0: مشى رجال تمشي
1: الأمور، أمورك طيبة صح وعافية، بتزيني رجال بتزيني.
0: برضو يقول لك السمات الأساسية للمتفائل غير المحدد، يقول لك غياب الرؤية، دائما يتوقع أنه الأمور راح تسير على ما يرام وراح يتحقق هذا النجاح، لكن هو ما يشوف سبب أو خطوات عملية تجعل هذا الشيء بيكون ملموس. برضو عنده يعتمد على الصدفة.
1: أيوة.
0: تلقاه جالس كذا متكي يستنى الصدفة تجي. دائما يفضل أنه يترك الأمور تسير بشكل تلقائي، ويعتقد أنه التطور ولا النجاح راح يحدث بطريقة أو بأخرى راح يصير. برضو عنده التركيز على الأمور الشكلية بدلا من بناء الابتكارات أو المشاريع الحقيقية، يميل إلى أنه يركز على المجالات اللي ممكن يسهل قياسها سطحيا، مثل التوسع المالي العشوائي والتمويل، وأيضا الاهتمام بالمسائل القانونية بدلا من بناء القيم. فإذا هذا هو إيش
1: التفاؤل.
0: التفاؤل
1: المحدد والغير محدد.
0: غير محدد.
1: أي طيب، شوفي يا جماعة، التفاؤل المحدد أتوقع واضح من اسمه، لكن التفاؤل غير محدد ترى كثير منا كذا، ترى يمكن بنسبة 95% من الناس عنده أهداف، عنده طموح، يبي يصير عنده فلوس، يبي يصير عنده دنيا، بس قاعد ما يقدم لهذا التفاؤل. يعني بسم الله عليه عادي حياته متكركبة، بس تلقاه سعيد مبسوط راضي، بس في نفس الوقت يستنى تغير الأحداث حتى يتماشى معها، مو هو اللي يصنع لنفسه الحدث ويمشي. يعني هو يقول لك ماشي على موضوع تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ما يركب لا مطور في السفينة حقته ويمشيها مثل ما يبغى.
0: الله.
1: والله العظيم. فلا، ابدأ خطوات، ترى حتى لو خطوات قليلة، ترى قليل دائم أفضل من كثير منقطع. أنت مو شرط تصل للهدف الأسمى، لكن اسمنك قاعد تمشي فيه، صدقني عقليتك تبدأ تتفتح ويبدأ ينضج عقلك ويبدأ يتوسع الفكر، فتدور على تبى تكبر المشروع، تبى تكبر الفكرة، تبى تعدد مصادر الدخل. فلا تخلي تفاؤل اللي هو الفقاعة، ترى أنا أشوفه هذا نوعا ما هروب من المسؤولية،
0: عدم التحمل. خلني بقول لك شيء، الناس دائما ترى تخلط بين يعني أو ما عندها، خلينا نقول ما عندها هذا التوازن بين حسن الظن بالله وبين التفاؤل المستقبلي. في فرق بين الاثنين.
1: يا سلام.
0: يعني لابد إنك في النهاية تأخذ بالأسباب وتخطط للعمل، وتحول بعد كذا انت تتفائل بعد، يعني بعد التخطيط ووضع الخطط والمهمات بعدها انت تتفائل، لانه عندك دافع قوي مو مجرد امنيات مؤجله. فاذا التفاؤل بدايه الطريق، بس ما هو الطريق كله، لابد انه يصير في الطريق. الاحلام تحتاج الى اهداف، الاهداف تحتاج الى خطه، الخطه تحتاج الى عمل وصبر واستمرار. حلو ان الواحد ينظر المستقبل بتفاؤل وبامل، لكن الاجمل منه انه يعطي هذا الامل فرصه انه يحوله الى واقع من خلال خطوات واضحه وثابته، حتى لو كانت ترى خطوات صغيره. يعني دائما احنا لا نتوقع النجاحات الكبيره، دائما خلينا نبدا بانجازات صغيره كذا، تكبر بعد كذا تصير يمكن البادره اكبر او النجاح اكبر. برضو في عندنا الفرق بين التفاؤل الحقيقي والتفاؤل اللي ذكر في المقالة. برضو التفاؤل الحقيقي انك تكون متأكد، يعني عارف امكانياتك، عارف قدراتك، عارف الامكانيات اللي الان موجودة عندك، وعارف وش المهارات اللي تنقصك عشان انت تطور نفسك. فهذا هو الفرق بين التفاؤل الحقيقي والتفاؤل اللي ذكر في المقالة. مو كل شيء نتمناه ممكن انه يصير، لازم الواحد يرجع يناظر في نفسه في النهاية. ولا
1: في الاول وفي الاخير، ترى هي في الاول وفي الاخير أنت نفسك ضد نفسك، ترى يعني هو التحدي والتطور والتغيير ترى يبدأ من نفسك، يبدأ من نقطة التحول من عندك. ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيا عزيزي واضح الخطة كلنا، ترى والله المصيبة اللي نمشي بدرية أن الشيء واضح للناس، وأنه لازم يتعب ولازم يجتهد، بس في ناس تلعبها بذكاء وفي ناس تلعبها بالشغل وكد أكثر. وكل الحالتين صحيحة، الله خلق وفرق، هي قدرات في الأول وفي الأخير، لكن في ناس تبدأ الخطوة الأولى، في ناس لا، مكان أكسر. يا رجال والله تفرج، صدقني شفت ذا التعب والهجولة، بتزين بكرة. طيب شلون، وين بتزين بكرة؟
0: بتزين بتزين، دائما تلقي هذا الكلام.
1: وين إيش؟
0: خطوات، خطوات عملية، ترجم خطوات عملية.
1: استغفر الله العظيم. طيب سؤال بدري، أنت متفكرين في تخطيط أو شيء، إيش أول حاجة تيجي في بالك؟ أول حاجة، أول يعني الآن تقول والله يعني والله بغير الشيء هذا وأصير أوصل الشيء الفلاني، إيش إيش الخطوة الأولى اللي تسوينها؟
0: الخطوة الأولى لازم أحط خطة، أشوف وش عندي، موضوع المالي، هل ميزانيتي تسمح، بما تسمح غير جبت بلان بي. أنا ترى عندي بلانات كثيرة بكل حروف الهجاء.
1: ممتاز، ممتاز. يا سلام، هذا هو، خلاص شكرا، ما خلاص خلاص هذا اللي بغيت أوصل له حرفيا. واحد اثنين ثلاث، خطة ألف باء تاء ثاء جيم، ولد ولد

0: ولد روح لين اخر لاخر الحرب. والله ترى حرفيا لا تخلي خطه تقف، لا تقول انا خططت وتعب سويت دراسه جدوى فشل. طيب حاول، ترى الناجحين كم فشل فشلوا في حياتهم يا رجل. انا مكتئب انه اكتئب، وصل مرحله انه كره نفسه، صارت الحياه ما عندها ما فيها الوان بالنسبه
1: بس هو ما يسميها فشل الناجح ابدا، ما يسميها فشل، يسميها تجربه
0: أخفق
1: في هذه التجربة يعدل عليها. ما حسب المخاطر زين، ما يسميها فشل خلاص وقف عدك.
0: إيه حتى لو فشلت أو مثلا أخفق في هذه الخطوة قال أنا سويت غلط.
1: إيه
0: تدري خلنا نرجع من البداية نشوف وين وصل،
1: تقييم الخطة ووضع خطة جديدة.
0: يا سلام
1: إيه. بكل بساطة كذا الناجحين يشوفون الحياة.
0: لا لا لا لا.
1: ممتعة كلها تجارب.
0: بدري من أنت
1: شفت كيف أنا. بس أنت حركني أنا عارف. أديني فرصة يا أخويا.
0: كفو لا والله فعلا يا جماعة الواحد لا يأس. يا أخي أكثر شيء سمعناه من يحمل الصغار في الإذاعة المدرسية، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وكل الشعب يأس. ليه هذه ترى المفروض أشياء إن كرست وغرست فينا إنه ما في يأس يا جماعة. ليش الواحد يستسلم؟ ليش خلاص يفضل منطقة الراحة على منطقة العمل والاجتهاد؟ يا أخي ما راح والله ما أدري شو أقول لكم.
1: هي المهارات هذه ما تكتشفها إلا لما أنت تتحرك تروح تسوي وتغلط وخططك تتغير وتتعدلها وتقيمها وترجع أنت ما تكتشف هذه المهارة لما أنت تتحرك. فإذا إذا أنت واقف ما تتحرك في مكانك تنتظر أحد يجيك أو فرصة تجيك، هم راح تكتشف هذه المهارة أبدا.
0: فعلا. وترى في برضو محرك آخر بدري.
1: ايه؟
0: الضغط لما يصل الشخص ينحشر بزاوية من الدنيا. ايه؟ لما الدنيا تحاوط من كل جهة، هنا يبدأ عقله يشتغل شلون أنا أخارج نفسي من هالموقف.
1: بالضبط.
0: طب ليش توصل لهذا الليفل؟ ليش توصل لهذا الضغط؟ يا أخي خلي عندك خط دفاع أول. طيب على الأقل لا تخلي الدنيا تضغطك، لأنه ترى سلاح ذو حدين ضغط الدنيا، يا أنك تنفجر انفجار ونجاح عظيم، يا أنك تكتئب وتكره الحياة.
1: إن شاء الله.
0: أي لا صدق والله لا تستنى، هو بس قضية الانتظار بس. عليك وجه الله يا مخرجنا تطلعنا ولا بقول قصيدة.
1: أصبر بدي يقول الدرر.
0: لا لا ذين
1: خلاص اطلع فاصل.
0: شو يلا لا ذين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، والرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا لليوم. واليوم نقدر نقول إحنا وصلنا أكيد لفقرة كاتب ومقال، ونبي نتكلم عن الكتاب اللي ما هو مجرد أكيد هو صفحات تقرأ، هو تجربة كده تعاش وخبرة يمكن تختص

0: سنوات ورسالة تغير فكرة أو تلهم ممكن قرار أو يمكن تفتح لنا باب جديد في الحياة، في حياة الناس. ولما يجتمع حب القراءة مع الكتابة ويقترن بالاهتمام بتطوير الذات ونشر الإيجابية، هنا يصبح الكاتب أكثر من مجرد مؤلف، يصبح صاحب أثر ورسالة يسعى أنه يترك بصمة في حياة الآخرين. واليوم في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتعدد يمكن مصادر المعرفة، يبقى المحتوى الهادف والكلمة الصادقة من أهم الوسائل اللي تساعد الإنسان أكيد على إعادة ترتيب أفكاره وتعزيز ثقته بنفسه وبناء نظرته للحياة بصورة تكون كذا أكثر وعي وأكثر توازن. دائما التطوير الحقيقي لا يبدأ من الخارج، إنما يبدأ من الداخل لما يقرر الإنسان إنه يتعلم ويتغير ويستثمر في ذاته. اليوم ضيف في فقرة كاتب ومقال من الأسماء اللي اهتمت بهذا المجال وسعت من خلال الكتابة والتأليف إلى نشر ثقافة الإيجابية وتحفيز الآخرين على تطوير أنفسهم وتقديم محتوى يحمل رسالة ملهمة وقابلة للتطبيق في الحياة اليومية. يسعدنا أن نرحب في فقرة كاتب ومقال بضيفنا الكاتب بندر الروقي، مهتم بمجال تطوير الذات وأيضا نشر الإيجابية، ونقول يسعدنا صباحك.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله معنا.
1: صباح الخير عليكم وصباح الخير على جميع المستمعين هذه الإذاعة العريقة. أسعد الله صباحكم بكل خير، يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء.
0: يا هلا بك والله. اليوم أستاذ بندر مهتم بنشر الإيجابية وأيضا الإلهام، ويمكن طالما اعتدنا من أصحاب هذه الفئة كذا يكون طريقة حديثهم مختلفة، يمكن يعني كيف توجهت للتأليف وإيش كان السبب؟
1: والله السبب إن الكتابة تمنح فكرة عمر أطول، قد تنتهي محاضرة بانتهاء وقتها، أما الكتاب يبقى رفيق للقارئ، يعود إليه كل ما يحتاج القارئ، كل ما تحتاج أن تقرأ هذا المقال أو تقرأ هذا الكتاب ترجع له. لذلك أنا اخترت هذا المجال التأليف لأنه يمنحني فرصة لصياغة الأفكار بهدوء عمق، يطرق للقارئ مساحة للتأمل بعيد عن تأثير اللحظة.
0: يعني اليوم في أشخاص كثير يمكن خاضوا هذا المجال، مجال الإيجابية، والمهتمين بمجال هذا المجال توجه يمكن البعض لتأليف الكتب وأيضا تطوير الذات. إيش اللي ميز بندر واختاره في مؤلفاته لجذب القارئ؟
1: والله أنا في تقديم الإيجابية ونشر الإيجابية ركز على بناء وعي يساعد الإنسان على فهم نفسه بالتجارب والتعامل مع ظروفه بطريقة متزنة. يعني أنا أؤمن أن تطوير الذات الحقيقي يبدأ من داخل الإنسان. الإنسان لما يتطور من الداخل ويعيش بسلام داخلي مع نفسه بعيد عن الشعارات وعن التحفيز المؤقت، هنا خلاص يكون بحياة إيجابية بتفكير إيجابي والتفكير متزن وممتاز.
0: طمأنينة السعي، هذا عنوان مؤلفك المنشور، لخصت يعني نبي نعرف إيش يتضمن محتوى هذا الكتاب، تكلمنا عنه.
1: والله هذا كتابي الأخير وكتابي الثالث للمناسبة، وفكرة الكتاب بسيطة لكنها عميقة. يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يؤجل راحته حتى يصل إلى هدفه، بل يتعلم أن يعيش مطمئنه في الطريق. يعني الناس دائما ما يكونون لما يبغى حاجة تجي يكون في مقارنات ويستعجل في النتائج. النتائج دائما ليست بأيدينا. يعني في أحد المقولات المنتشرة في موضوع السعي، أنت مسؤول عن السعي وليست مسؤول عن النتيجة، النتيجة في أمر الغيب.
0: صحيح.
1: ولكن مع عملية السعي ومع السعي الصادق والأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله، كلها أمور تمنح الإنسان سلام داخلي حتى قبل الوصول.
0: اليوم برأيك هل يستطيع المؤلف الكاتب أنه يتحدث أو يؤلف في أي مجال؟ يعني هل هو جاهز للتأليف؟ وأيضا كيف ممكن أنه يواكب الكاتب اهتمامات القارئ خاصة في مجال تطوير الذات مع تسارع كثير من الموضوعات؟ يعني احنا شايفين اللي يطرح على الساحة وخاصة الآن مع دخول التقنية، فكثير المواضيع اللي تتحدث عن الإيجابية وتطوير الذات بدت كثير تتجدد يعني.

0: اللي ينزل أمس يبدأ ينزل اليوم شيء جديد مختلف عنه؟
1: والله أشكرك يا أستاذ بدرية على هذا السؤال، وهذا السؤال دائما ما يمر علي، يقول أنا كيف ألف ومتى ألف، هل أنا مناسب أني ألف؟ التأليف يعني ليس هناك عمر أو عدد سنوات محددة، وإنما هو معيار أن تكون لديك تجربة أو معرفة ناضجة. كل أني ألف على تجربته أو معرفة ناضجة في مجاله أو في تخصصه، وتحويلها إلى قيمة للآخرين يستفيدون من الآخرين. أما مواكبة القارئ فلا تكون مطاردة كل ترند، نبحث عن كل ترند، بل يفهم احتياجات الناس، صياغة الأفكار بلغة تناسب هذا العصر دون أن تفقد عمقها أو صدقها.
0: يعني نقدر نقول أنه في مراحل صعبة يمر فيها الكاتب، ما هي المراحل أصعب يمكن مرحلة تواجه الكاتب في التأليف؟
1: يعني أنا أشوف أن أصعب مرحلة أنك أنت تسأل نفسك، هل أنا أكتبه يستحق أن ينشر؟ هل راح يضيف شيء جديد للقارئ؟ هذه الأسئلة تجعل الكاتب يعيد تفكيره كثير. لكن هناك أيضا أفكار لازم تأخذها بعين الاعتبار لأنها ترفع من جودة العمل. وكثير من الكتاب والناس اللي أشوفهم اللي يبدون بالتأليف دائما ما يتأخر بسبب اختيار العنوان. فأنا دائما أنصح اللي عنده فكرة بشيء يقدمه في التأليف خلي العنوان آخر شيء، المهم المضمون والزبدة والشيء اللي بتقدمه للناس، أما العنوان خلي في الأخير، أهم شيء الشيء اللي بتقدمه أنت ابدأ فيه.
0: صحيح. اليوم يمكن حلقة الوصل الأقوى حاليا بين الكاتب والقارئ هي وسائل التواصل الاجتماعي والنشر فيها. يعني إيش اللي يميز أسلوب الكاتب وأسلوب الكتابة في هذه الوسائل؟
1: أنا أعتبر النافذة مهمة للتواصل، لكن ما هي بديل عن الكتاب. في وسائل التواصل يعني تقدر وتستطيع أن تثير فكرتك، أما الكتاب يمنحك مساحة تبنيها وتناقشها بعمق، لذلك أنا أرى أن الوسيلتين كلها تكمل لبعض.
0: بس يختلف الأسلوب، أسلوب الكتابة في مواقع التواصل وأيضا طريقة النشر تختلف عن الكتاب، يمكن الكتاب أكثر تعمق وأكثر تفصيل.
1: صحيح صحيح.
0: هل نقدر نقول أن في ذكرى يمكن تربطك بأحد مؤلفاتك؟
1: والله من أكثر المواقف يعني اللي أثرت فيني رسالة من قارئ لما قرأ أحد مؤلفاته غيرت نظرته لمقال قرأ وغير نظرته. أنا دائما في مقولة تعجبني، هذه المقولة اللي يقول فيها من أكثر ما يشدني في التأليف أنك قد تكتب فكرة هنا ثم يقرأ شخص في مدينة أو دولة أخرى لم يسبق أن التقيته لكنها تلامس قلبه وكأنها كتبت له، وهذا من أجمل هدايا الكتابة أن يتجاوز أثرها حدود المكان والزمان.
0: الله يا سلام. هل نقدر نقول أنه أستاذ بندر بيكون فيه يمكن مؤلف جديد جاري العمل عليه؟ ونبي منك أيضا يمكن كلمة أخيرة لكل شخص حاب يبدأ التأليف في مجال تطوير الذات.
1: والله هناك أفكار أعمل عليها الآن إن شاء الله، وأسأل الله أن يكتب لنا التوفيق في الوقت المناسب بإذن الله. ورسالتي لكل من يريد التأليف والدخول في عالم التأليف، لا تستعجل بالنشر، استعجل، أنا أقول استعجل بالتعلم، اقرأ كثير، اكتب كثير، ولا تجعل هدفك أنك تكون مؤلف بس، بل أن تكون صاحب أثر. فإذا صدقت الرسالة وصلت الكلمة لقلوب الناس قبل عينهم، هذا شيء جميل ورائع ويبقى أثر لك.
0: الله يا سلام. الحقيقة يعني دائما لابد أننا ندرك أنه الكلمة الصادقة يعني هي فعلا بداية تغيير حقيقي، والكتابة دائما تنطلق من تجربة وهدف ورسالة، بهذه الطريقة تصبح وسيلة لبناء وعي وإلهام الآخرين وأيضا تعزيز ثقافة التطوير المستمر. الكاتب بندر الروقي، كل الشكر لك على كل الأفكار والتجارب والرؤى اللي شاركتنا إياها، وأيضا كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك على ما تقدمه من تطوير ذواتنا إلى أن نصل فيها إلى يمكن مرحلة نكون إحنا فيها راضين عن أنفسنا. شكرا.
1: الشكر منصور لكم أيضا.
0: حياك الله. هلا بك.
1: يا هلا والله. يا مرحبا.

دائما الكتابة مستمعين الكرام لابد إنها تطور في ذاتك، يعني غير إنها تفريغ لخبراتك ووجدانك، برضو تأخذك إلى محطة وإلى رحلة يمكن مستمرة في التعلم، كل يوم تتعلم فيها شيء جديد، تقترب فيها يمكن أكثر من أفضل نسخة من نفسك. طبعا لابد أننا نقرأ ونكتب ونكتب كل الأفكار اللي أثرت فينا، ونتخذ دائما الخطوات البسيطة أننا نطور ذاتنا، والبدايات الصغيرة دائما تصنع إنجازات كبيرة. وأكيد إحنا عندنا مزيد من الفقرات والفقرات، فخليكم قريبين.

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. الدفاع المدني يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل. أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية المحافظة على سلامة الأطفال داخل المنازل وحمايتهم من الأدوات الحادة ومصادر الحريق في المنزل وتغطية مقابس الكهرباء وسلامة الأسلاك الكهربائية وتأمين الموقد وإبعاد أسطوانة الغاز. ودعت المديرية العامة إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي والاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و998 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

طيب أنا أتوقع أن هذه من المسلمات يا جماعة، الله يجزاهم خير، الدفاع المدني والمديرية العامة دائما ما ترسل مثل هذه الرسائل والتوجيهات والتنبيهات والتحذيرات حرصا على سلامتكم وأيضا للتذكير، فأن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن أنا أشوف أن هذا واجب، يعني المفروض يكون من قبل الوالدين، من أي شخص بالغ في الأسرة يتم الحرص، يشيك بين فترة وفترة في المنزل، يشوف إيش النواقص اللازمة للسلامة في المنزل، كواشف الحريق، طفايات الحريق، التأكد من الأماكن الخاصة بالأدوات الحادة مثل السكاكين، أدوات المطبخ، ما إلى ذلك، الأجهزة الأفيش الكهربائية. يفضل يعني الآن طالع، يعني الأفيش الكهربائية بالأغلب الآن خصوصا في الوقت الحالي أصبحت آمنة، صارت بزر تنطفي وتشتغل، وأيضا ما راح يشتغل معك المقبض إلا إذا الثقب الأول من فوق ضغطته على أساس يبدأ يشتغل معك الفيش الكهربائي. فأنا أشوف الحمد لله الأمور السلام موجودة، لكن التذكير ينفع. وبرضه ما ننسى ننوع على قضية مهمة، الآن مع الصيف شاليه، بحر، مسبح، العالم كله تبي تبرد، فالواحد يحرص تماما سواء رحتم شاليا أو اللي عندهم أيضا مسابح خاصة في منازلهم، انتبهوا من هذا الموضوع يا جماعة، انتبهوا خصوصا اللي عندهم أطفال في بيوتهم. أحيانا الواحد يكون منشغل، راجع من دوامة تعبان، أخذ له غفوة، الأم مشغولة بالطبخ أو مثلا بعملها أيضا يعني، ففجأة الأطفال ممكن يلعبون حول المسبح وما إلى ذلك، ما يكون عندهم لا حسيب ولا رقيب، لا سمح الله ممكن تؤدي إلى حالة غرق. فالحرص والتذكير دائما وأبدا. أنا مشوف ما أدري صراحة، أنا الشيء هذا عند الوالد الظاهر ورثه، إذا في أطفال في البيت في قلق لين ينام، إذا نام تقر العين خلاص عارف أنا وين مكانه، لكن وين فلان، وين علان، طيب وين هذا، طيب الكهرباء، الأسلاك مرفوعة، شيء برضو نصيحة مهمة، اللي يستخدمون التوصيلة الكهربائية شابكين فيها أكثر من شغلة، حاولوا أنكم ما تحملونها، أو إذا تشبكون أكثر من سلك أو أكثر

ليش احترقت؟ زين ما نطقت التوصيلة والله العظيم. فيا جماعة أمور بسيطة نحرص عليها والله يديم علينا وعليكم السلامة إن شاء الله ولا يغير علينا إلا لحسن حال. فاصل نهاية قصير وراجع لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. تشهد محافظة جدة استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الصيف، حيث تعمل أمانة جدة على تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة تشمل الشواطئ والمواقع البحرية والحدائق والساحات العامة، بهدف تعزيز جودة الحياة وتقديم تجربة مميزة للسكان والزوار. للحديث عن التفاصيل نستضيف معنا المتحدث الرسمي للأمانة أو لأمانة محافظة جدة الأستاذ محمد البقمي. حياك الله وبياك أستاذ محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم جميعا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يصبحك بالرضا والنعيم. حياك الله وبياك أستاذ محمد.
1: الله يبقيك طول عمرك.
0: الله يبقيك إن شاء الله، يا أهل وسهلا. بداية أستاذ محمد، ودنا نبدأ، كيف استعدت أمانة جدة لموسم صيف جدة هذا العام؟ وأيضا ودنا نتكلم عن ما أبرز ما يميز الخطة التشغيلية وأيضا الخدمية مقارنة بالأعوام السابقة.
1: مدينة جدة مثل ما نعرف تعتبر من أهم الوجهات السياحية في المملكة خلال فصل الصيف، وقامت الأمانة باستعداد مبكر لهذا الموسم بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، وعمل خطة تشغيلية لهذا الموسم تشمل عدد من المحاور. من أبرز هذه المحاور صيانة وتشغيل المرافق العامة والواجهات السياحية في مدينة جدة، سواء واجهات بحرية أو الحدائق المركزية في المدينة، وتهيئتها لاستقبال الزوار في فصل الصيف.
0: ممتاز. أعلنت الأمانة أستاذ محمد عن جاهزية 12 شاطئ وموقع بحري، وش أبرز الخدمات والتجهيزات الجديدة المقدمة للزوار؟
1: موسم الصيف في جدة يتميز طبعا بالرياضات والأنشطة البحرية. طبعا قامت الأمانة بتجهيز 12

0: الشاطئ موزعة على المواجهات البحرية في مدينة جدة. هذه الشواطئ مجهزة لاستقبال الزوار وعمل العديد من الأنشطة البحرية، سواء شواطئ للسباحة أو الرياضات البحرية أو الغوص وغيرها من الأنشطة البحرية المختلفة اللي تنشط ويكثر عدد الزوار لهذه الواجهات خلال هذا الموسم. أيضا يتم توفير عدد من المرافق العامة في هذه الشواطئ والمرافق العامة، سواء من ناحية دورات المياه كرمكم الله أو المطاعم والكافيهات اللي بتقدم الخدمات لهؤلاء الزوار.
1: جميل. كيف تم تطوير الحدائق أستاذ محمد، وأيضا الساحات العامة اللي تكون وجهات عائلية وترفيهية تلبي تطلعات سكان جدة وأيضا الزوار في كل الأوقات؟
0: الفترة الأخيرة يمكن تم تطوير عدد من الحدائق والواجهات البحرية مثل واجهة أبخر وحدائق الأجواد والحدائق السجع. تم مراعاة تنوع في هذه الحدائق سواء من المرافق الترفيهية أو المرافق الرياضية اللي تلبي حاجة العائلة جميعا، يعني سواء من مرات مشاة، ممرات للدراجات، مناطق ألعاب للأطفال، بحيث أنها تضيف العائلة بالكامل. كل العائلة تقدر تمارس الأنشطة المختلفة، رب الأسرة، الأم، الأطفال، كلهم يمارسون جميع الأنشطة في مكان واحد.
1: جميل، جميل جدا. طيب أستاذ محمد، مع زيادة الإقبال ما شاء الله تبارك الله وجدا متعارف عليها بالصيف بفعالياتها والأجواء وتواجد الناس والزوار، كيف بتعزز الأمانة أعمال الرقابة للحفاظ على النظافة وأيضا سلامة المواقع واستدامة الخدمات وما إلى ذلك؟
0: صحيح، هذه من الجوانب المهمة. مثل ما نعرف في موسم الصيف ترتفع درجات الحرارة وممكن تأثر على بعض الأغذية، وعشان كذا الأمانة بتقوم بتكثيف جهودها الرقابية لرفع نسبة الامتثال المنشآت الصحية في هذه المواقع لضمان تقديم جودة خدمات لسكان الزوار ورفع الصحة، مستوى الصحة العامة. خلال الفترة هذه يتم فحص بعض من الأغذية. الأنشطة الرقابية تغطي نطاق 11 بلدية فرعية، يتم أخذ عينات الغذاء من هذه المواقع. يمكن خلال الشهر يتم أخذ وفحص حوالي أكثر من 7000 عينة غذاء بهدف التأكد من سلامتها وحماية الصحة العامة في مدينة جدة.
1: جميل. قبل أن نختم أستاذ محمد، هل هناك حدث خاص أو حدث جديد سيضاف لموسم جدة هذا السنة؟
0: الحقيقة هناك عدد من الفعاليات تستضيفها المدينة، يمكن من أبرزها ما قلت لكم دائما الأنشطة البحرية تحظى دائما بإقبال كبير. الأنشطة جدا متنوعة، نرحب بالزوار للاستمتاع بالأجواء البحرية في مدينة جدة، سواء رياضات البحرية أو السباحة والغوص أو الأنشطة السباقات البحرية. كل هذه الأنشطة دائما ما تتميز فيها مدينة جدة، ونتمنى أن الجميع يتقيد بالتعليمات السلامة ويستمتع بالأجواء البحرية في مدينة جدة.
1: جميل جدا، كل الشكر لك أستاذ محمد البقيمي المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، في أمان الله. ما زال للحديث بقية مستمعين، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا على السمع.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح في هذه الوقفة الأخيرة من عمر حلقتنا لليوم، واليوم رح نتكلم عن النخلة، هذه الرمز الأصيل من رموز مملكتنا الغالية، هذه الرمز اللي ارتبط بتاريخ الإنسان السعودي، وأكيد لا تزال عنوان للعطاء والخير والبركة. التمور ما هي مجرد محصول زراعي، هي ثروة وطنية واقتصادية، واليوم عندنا إحصائيات وأرقام. نعم. شو تقول الأرقام؟
1: بالأرقام عن محافظة الخارج، طبعا تصنف محافظة الخارج أكبر أو ضمن أكبر مصادر إنتاج التمور في المملكة، تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 90,000 طن من التمور وفق إحصاءات المركز الوطني للنخيل والتمور، وتقدر القيمة الاقتصادية لهذا الإنتاج بنحو 723 مليون ريال سنويا، فيما يوفر القطاع أكثر من 6,000 فرصة عمل موسمية خلال موسمي الجني والتسويق.
0: طبعا يتصدر أصناف تمور الخرج صنف خلاص الخرج الأكثر شهرة محليا وعالميا، يليه الصقعي وأيضا الصفري والشيشي والهلالي والبرحي، إضافة إلى أصناف متعددة أخرى.
1: ويبلغ إجمالي أشجار النخيل في محافظة الخرج تقريبا 1,476,208 نخلات، منها 1,189,771 نخلة مثمرة تمثل نحو 80.6% من الإجمالي وفق بيانات المركز الوطني للنخيل والتمور. وعلى المستوى الوطني تجاوز إجمالي أشجار النخيل في المملكة 37.6 مليون نخلة، منها أكثر من 32 مليون نخلة مثمرة وفق نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2024 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مما يعني أن نخيل الخارج يمثل نحو 3.9% من إجمالي نخيل المملكة.
0: وبلغ إجمالي إنتاج المملكة من التمور نحو 1,092,000 طن في عام 2024، بارتفاع 1% عن العام السابق، لتسهم محافظة الخرج بنحو 4.7% من هذا الإجمالي، وأيضا تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة في الإنتاج بواقع 436,112، فيما يمثل إنتاج الخرج وحده نحو 20.7% من إجمالي إنتاج المنطقة.
1: ما شاء الله تبارك الله، خير خير يا ربي، خير من ربي، ما شاء الله تبارك الله.
0: أرقام الحقيقة جميلة وتعكس أيضا حجم هذا الإنجاز من أعداد أشجار النخيل وكميات الإنتاج والقيمة أيضا الاقتصادية وفرص العمل اللي وفرها هذا القطاع، اللي هو عندنا أشهر أنواع أصناف التمور اللي كانت تمور الخرج، اللي أصبحت يمكن علامة مميزة. نعم. داخل المملكة وأيضا خارجها، يعني أرقام محافظة الخرج ما هي مجرد منطقة زراعية، اليوم هي ركيزة مهمة في منظومة إنتاج التمور بالمملكة، وأيضا تملك ملايين من أشجار النخيل. يعني لو رحت للخرج وتمشيت الخط من الرياض إلى الخرج، إذا رحت بري سفر بري على السيارة، يعني كل مزارع نخيل تلقى هذه الفسائل الصغيرة اللي توها تطلع.
1: بالضبط.
0: يعني في إنتاج سنوي كبير وكمية اقتصادية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأيضا تعزيز الأمن الغذائي.
1: يا سلام،
0: احنا وصلنا
1: الله
0: نهاية حلقتنا.
1: يا سلام،
0: ونهاية الحلقة مو معناتها نهاية الصباح.
1: الله،
0: أيوة،
1: الصباحات المتجددة كل
0: الصباح
1: يوم،
0: الصباحات المتجددة
1: من أحد للخميس، دائما نبثركم كل صباح بكوكتيل صباحي جميل مدة 3 ساعات ونص في برنامج صباح المملكة. لكن بما أنه وصلنا، لا يسعني لنشكركم مستمعين على الاستماع والإنصات وأيضا المشاركة، وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي ثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ رهف المطيري وابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، واعدادنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، واشراف عام للبرنامج فتح حساني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياه في هذا الغامدي والمحزن مليان ضرغامه صنديد الجلمود كجلمود صخر حطه وسيله من علي بدريه خالد. الى ان نلقاكم غدا ان شاء الله في نفس الموعد، الى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي امان الله.
0: في امان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسينا أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أرقام الرؤية.
7: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر. السعودية الخضراء والتشجير.
8: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1 مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. تعد النفقة من أكثر المسائل الأسرية حضورا أمام المحاكم لما يرتبط بها من حقوق يومية تمس حياة الزوجة والأبناء والوالدين، ولما قد يترتب على الامتناع عنها والتأخر في أدائها من آثار اجتماعية ونفسية وأيضا اقتصادية. نظام الأحوال الشخصية السعودي نظم أحكام النفقة بصورة واضحة، حدد من تجب عليه ومن يستحقها وما الذي تشمله من احتياجات أساسية كالسكن والطعام والكسوة والكسوة والعلاج والتعليم، مع مراعاة حال المنفق المالية وظروف أيضا المستفيد منها. لكن ما الحالات التي تستحق فيها الزوجة النفقة؟ وهل يؤثر عملها أو عملها أو امتلاكها للمال في حقها؟ وإلى متى تستمر نفقة الأبناء؟ وماذا يحدث إذا امتنع الأب أو الزوج عن السداد؟ وكيف يمكن أيضا تعديل مقدار النفقة عند تغيير الظروف؟ في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نناقش أحكام النفقات في نظام الأحوال الشخصية، ونوضح أيضا الحقوق والالتزامات والإجراءات النظامية التي تكفل وصول النفقة إلى مستحقيها، باعتبارها طبعا مسؤولية شرعية ونظامية وليست مجرد التزام مالي قابل للتجاهل. أناقش هذا الموضوع مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
2: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله وبياك.
1: دكتور، أولا يعني تعريف للنفقة في النظام السعودي وما الذي يدخل فيها؟
2: تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني يمكن الأسبوع الماضي تكلمنا على الحضانة، لأننا استغرقنا كثير عن الأمور التجارية، فقلنا يعني يصير فيه جزء كذا للأسرة. فامتدادا للحضانة، بعدها غالبا إذا كان عند الأم الحضانة أو كانوا متزوجين، هنالك شيء مهم جدا اسمه النفقة. ودائما كثير من الناس إذا قلنا النفقة مباشرة توقع أن مصروف شهري فقط أو مبلغ من المال الزوج لزوجتي، لكن النظام السعودي أعطى النفقة مفهوم أوسع من ذلك بكثير. النفقة في النظام السعودي مش مجرد فقط فلوس، وإنما هي كل ما يحتاجه الإنسان ليعيش حياة كريمة بحسب حاله وعرف المجتمع. ولهذا تختلف النفقة من أسرة إلى أسرة، من مدينة إلى أخرى. فالمواد النظامية النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والاحتياجات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة. يعني النفقة ما تنحصر فقط في الطعام، وإنما الطعام والكسوة والسكن وكل الاحتياجات الأساسية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولينفق ذو سعة من سعته. النفقة ليست مبلغ مالي فقط يدفع وينتهي الأمر، إنما هي مسؤولية متكاملة تحفظ كرامة الأسرة واستقرارها.
1: جميل. طيب على من تجب النفقة يا دكتور؟ وهل يعني في أشخاص ألزمهم النظام بالنفقة.
2: يا سلام، بعض الناس يتوقف الزوج والزوجة، لا، نظام الأحوال الشخصية جعل النفقة تشمل أكثر من علاقة أسرية، فقد تجب للزوجة وتجب للأولاد وتجب للوالدين، وفي بعض الحالات الأقف عليهم النظام. النفقة ليست مجرد واجب فقط زوجي، بل هي وسيلة لحماية الأسرة.
1: دكتور بنطلع فاصل نرجع نكمل الحديث يا دكتور.
2: سم سم سم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد دكتور.
1: يا هلا وغلا ومرحبا.
0: كان السؤال يعني قبل ما نطلع فاصل يا دكتور عن يعني من تجب على من تجب النفقة، وأيضا إذا في أشخاص يعني معينين ألزمهم النظام بالنفقة.
1: تمام، النفقة البعض يتوقع فقط زوج وزوجته، لكن هي تجب للزوجة، تجب للأولاد، تجب حتى للوالدين. بل أقول لك شيء، في بعض الحالات للأقارب الذين نص عليهم النظام. النفقة ليست يعني في النظام مجرد واجب زوجي، بل هي وسيلة لحماية الأسرة ومنع الحاجة والعوز داخلها. نظام الأحوال الشخصية خصص باب كامل ونظم فيها أحكام نفقة الزوجة والأولاد والوالدين ومن تجب لهم النفقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فرجل مثلا ينفق على نفسه بإسراف، لكن عنده زوجته أو عياله أو حتى والديه، زين، هنا ما يكون فقط مقصر أخلاقيا، بل أنه يكون مخالف حتى لما أوجبه النظام. ولازم نفهم شيء مهم جدا: النفقة ليست تفضلا من المنفق، وإنما هي حق أوجبه الشرع ونظمه النظام وألزمت به المحاكم هذه النفقة.
0: وهل في أشخاص ألزمهم النظام بالنفقة؟
1: نعم، مثلا عندك الزوج على زوجته، الأب على أبنائه، الأبناء لوالديهم. لو كان على حسب ما حدد النظام، القربة والقرابة لهم باب بعد مستقل في ذلك.
0: طيب، متى يعني تستحق الزوجة النفقة، وهل يشترط أن تطلب النفقة من الزوج؟
1: تمام، بعض الناس يمكن يجي يسألنا سؤال يقول: هي زوجته مفروض أنها نفقة مباشرة. لا، الزوجة مو بلازم ترفع دعوة عشان تأخذ النفقة. الأصل أن النفقة تثبت بمجرد توفر شروطها. طيب، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب ماذا؟ عقد الزواج الصحيح، وإذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكما. بمعنى ذلك أن النفقة تستحق بقيام الزوجية الصحيحة وتحقق التمكين. زين، لماذا هذا الكلام تحقق التمكين؟ والله هي تمنع من نفسها، أو أماجت للبيت، أو قالت والله أنا عند أهلي، ما لها نفقة. لكن إذا مكنته من نفسها لابد. طيب، وهذا الشيء تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين كذلك من تاريخ إقامة الدعوة للمطالبة بها في حال أنها تأخرت عليهم. زين، وهذا في فرق مهم في مسألة استحقاق النفقة وتاريخ احتساب النفقة المحكوم بها قضائيا. فالنفقة متى ما قامت المرأة بتمكين نفسها لزوجها فهي تستحق هذه النفقة.
0: تحدثت يعني بداية الحلقة يا دكتور أنه النفقة لا تقتصر يعني على الطعام والشراب فقط، وش تشمل نفقة الزوجة؟ وهل يعني تقتصر على الطعام أو الشراب، أو لا يعني هناك نفقات أخرى تستحقها الزوجة؟
1: شوف، أن من نص النظامي يقول لك أن النفقة عن الطعام والشراب أكيد، والكسوة، الملابس، والسكن، زين، والاحتياجات الأساسية بحسب العرف. تمام، حتى النظام الآن وضع لك أشياء مهمة، قالك من ضمنها الكسوة الملابس. جاء واحد قال والله أنا أبوكلها وأشربها وقضينا، زين، يقولوا لا، لازم كسوتها، زين، والسكن، زين، جاء والله حط لها أي سكن، لكن والله الرجل غني جدا وقام أخذ لها خلينا نقول غرفة وقال هذا سكنك، لا، تقاس بقدرها. لذلك النظام ما جاء فقط يحدد حدود معينة أنه كل الناس سواسية، قال لا، بحسب العرف. زين، فقد تدخل بحسب العرف والظروف احتياجات معيشية أخرى بما يحقق الكفاية. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. ولفظ بالمعروف هو يراعي العرف وحال الزوجين ومستوى المعيشة المعتاد. زين والله رجل يعني يسكن مثلا في مدينة مرتفعة فيها التكاليف زين، لكن ويوفر له سكن لا يصلح للسكن، لا نقوله لا، لابد انك توفر السكن المناسب والذي يتناسب مع دخلك ويتناسب مع هذه المرأة.
0: جميل. طيب هل تختلف النفقة يعني باختلاف دخل الزوج، وكيف يقدرها القاضي؟
1: نعم أكيد النظام السعودي ما حط لك مبلغ معين وثابت زين، ما قال كل زوج يدفع 1000 ولا 500 ولا 10000، بل تقدر بحسبها، فيراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق. شفت حط لك أمرين، أي أن المحكمة تنظر إلى أمرين، حاجة مستحق النفقة وش الاحتياج اللي له تمام، والقدرة المالية للمنفق. خلينا نقول أنه والله هذه الإنسانة زي متوسطة الدخل، لكن هذا الإنسان غني جدا، فيقوم ينفق عليها نفقة أقل من عادية، نقول له لا، ترتفع النفقة بارتفاعها. فبعض مثلا النساء الآن تقدم مثلا نفقة زين، ممكن أن القاضي يحكم لها بخمسمائة ريال أو ألف ريال، لكن في نساء أخرى يحكم لها القاضي بخمس آلاف وعشر آلاف. طيب ليش؟ طيب ما يكون مو بكلهم واحد؟ لا مو بكلهم واحد، الحالة الاجتماعية، الثراء للزوج، وضع المرأة الاجتماعي، وضع الرجل الاجتماعي، قدراتهم. فلا يظلم الفقير بما لا يطيق، ولا يبخل صاحب الحق إذا كان المنفق موسر زين. فنصت المادة على جواز زيادة النفقة أو إنقاصها إذا تغيرت الأحوال مع تنظيم المواعيد.
0: طيب زوجة موظفة يعني هل تستحق النفقة أو لا، يعني راتبها يسقط حقها في النفقة؟
1: نظاما نعم الزوجة الموظفة تستحق النفقة وراتبها لا يسقط حقها لمجرد أنها تعمل. زوجتي موظفة وراتبها جيد ليش أنفق عليها؟ كلام هذا غير صحيح نظاما، لأن النفقة الزوجية سببها ماذا؟ أمرين، عقد الزواج الصحيح وتحقق التمكين، وليست مرتبطة بفقد الزوجة أو عدم وجود الدخل لها. يمكن تجي الزوجة تكون يكون راتبه 10000 ريال ولا 5000 ريال وهي راتبها 10000 ولا 15000، هذا ما يعني أبدا أنه ما ينفق عليها، بل ينفق عليها بالمعروف المتعارف عليه. الزوجة لا تصبح مسؤولة عن نفقتها لمجرد أنها تتقاضى راتبا، ولا يتحول راتبها تلقائيا إلى مال مشترك بين الزوجين تمام. جميل. متى ما مكنته من نفسها حقيقة أو حكما. وهنا يعني في نقطة مهمة، بعض الرجال يعني يجي يقول خلاص أنا علي البيت وهي عليها نفقتها، إذا اتفقوا هي بينهم ما خلاص انتهينا، لكن إذا ما كان في اتفاق لا، ممكن هذا الرجل راتبه 5000 ريال لكن هي راتبها 10000 ريال، لكن هو يعطيها مثلا يعطيها طعام ويعطيها كسوة ويعطيها أشياء. ما نقدر حنا نجي نقول له لازم أنت الحين تعطيها مبلغ مقطوع دائما، لا، مثل ما نصت المادة النفقة الطعام والمأكل والمشرب والسكن والكسوة وما تعرف عليه.
0: يعني ما يحق للزوج أنه يمنع النفقة بحجة زوجته تعمل أو تملك مال؟
1: يا سلام لا، خاصة يعني في بعض الناس يقول هذه وظيفة، لكن بعضهم يقول لا هي هي هي ثرية، عنده عقارات وعنده ميراث أو عنده شراكة مع أهله أو غيره من هالكلام. أبدا، هي إن ساعدت الزوجة زوجها برضاه وهذا تعاون محمود زين، والرسول صلى الله عليه وسلم أحث على ذلك، وإن إذا أرادت المرأة أن تتصدق ممكن أن تتصدق أو تعطي أو تهدي زوجها وأبنائها زين، لكن ليس له حق أنه يجبرها على الإنفاق على نفسها أو على البيت أو على غيره زين. لم النفقة في النظام لم تشترط حاجة الزوجة أو فقرها، وإنما قررت وجوب النفقة بسبب عقد الزواج الصحيح والتمكين. ونردد دائما الله يطول عمرك أنه التمكين يعني بعض النساء مثلا تقول والله أنا تزعل من زوجها حتى وهي بالبيت، فخلاص هو في غرفة وهي في وهو في غرفة، وتقول له ليش ما يعطيني، أو تطلع البيت أهلها، أو مات، أو يشغلها عملها عن هذا الرجل، تمام، وتقول والله ما يعطيني نفقة. ما زال إذا جاء الزوج يقول هي ما مكنتني زي من نفسها، وأجاب ما الأدلة على ذلك، تسقط النفقة، ولا تسقط يعني النفقة إلا بدليل قطعي أنه والله هذه المرأة ما مكنت الزوج من حقها.
0: طيب لو كان يعني الزوج فقير يا دكتور، فقير معدم، يعني يا دوب يكفيه راتبه، يعني أغراض البيت، يعني الأكل والشرب يعني مثلا، والمرأة موظفة ويعني وراتبها يعني متوسط، هنا يعني وش الحالة؟ هل يعني يجبر أيضا الزوج عن النفقة أو تسقط عنه؟
1: لا لا، ما شوف، لا تسقط النفقة عن الزوج أبدا بأي حال من الأحوال، زين؟ إن الزوجة تستحق النفقة وتبقى لها النفقة حتى لو كان هذا الرجل معدم، زين؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه الأصل، زين، إنه مكنت زوجها، زين، فمباشرة ما تسقط إلا إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية، أو المبيت فيه، أو السفر مع الزوج بدون عذر مشروع، هنا تسقط النفقة. يعني ما مكنته، وجود امتناع من الزوجة، أن يكون الامتناع بلا عذر مشروع. طيب والله العذر المشروع أنها تقول والله السكن مو بآمن، أو عندي ضرر، أو ما أعطاني مكان لائق فيني، هنا نقدر نقول إنه ما تسقط. لكن إذا وفر لها السكن وامتنعت، أو طلب منها الانتقال لبيت الزوجية وامتنعت، تسقط النفقة. أما غيره ما تسقط النفقة أبدا.
0: وفي هذه الحالات فقط يعني تسقط نفقة الزوجة،
1: نعم،
0: نظاما. هل في حالة أخرى غير الحالة اللي ذكرتها يا دكتور؟
1: لا، هذه الحالات التي ذكرتها المادة، أنه يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، اللي هو عدم التمكين قلنا، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية، أو شوف، امتنعت عن الانتقال أو المبيت فيه، قالت لا أنا بجي وبروح البيت أهلي، أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، يعني ما عندها عذر مشروع يقبله القاضي أو تقبله المحكمة.
0: طيب هذا بالنسبة للزوجة يا دكتور، ماذا يعني عن الأولاد؟ يعني لو في حالة حدوث طلاق، يعني متى يلتزم يعني بالنفقة بعد الطلاق فيما يتعلق
1: طيب
0: بالأولاد؟
1: الطلاق، شوف، لازم نفهم ويفهم المستمع الكريم أن الطلاق ينهي العلاقة الزوجية بس، ما ينهي الأبوة. يعني ترى كذا طلقت، زين، انتهت العلاقة الزوجية بس، الأبوة باقية إلى قيام الساعة، خلاص أنت أبوهم، زين. فالأب يبقى مسؤولا عن نفقة أولاده بعد الطلاق حتى لو كانت الحضانة عند الأم. بعضهم يقول لا، هي خلاص أمهم هي الحاضنة وهي اللي تنفق عليهم. لا يا أخوي، النفقة حق للأطفال، سواء عندك ولا عند غيرك، أو الأولاد عند أمهم إذا هي تنفق عليهم، هذا كلام مو صحيح. فتجب تجب على الأب منفردا نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب مؤسرا أو قادرا على التكسب، إلى أن يصل الابن إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت حتى تتزوج، زين. الأب مؤسر وقادر على العمل، والنفقة ليست مبلغ يعني شكلي فقط، إنما تشمل الاحتياجات اللي احنا ذكرناها الأساسية بحسب العرف، مثل الطعام والكسوة والسكن وما يدخل فيها من الاحتياجات الأساسية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جت تسأل له الصحابية، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالطلاق ينهي الزواج، لكن لا يسقط مسؤولية الأب تجاه أبنائه، فالأبوة لا تنتهي بحكم الطلاق، والنفقة حق للأولاد وليس حقا للحاضنة تتنازل عنه متى شاءت.
0: أنا قبل ما أنتقل يعني أو نسترسل يا دكتور في موضوع النفقة على الأبناء، برجع لموضوع الزوجين، يعني بالنسبة لنفقة الزوج على الزوجة. ذكرت أنه إذا تم الاتفاق، مثلا الزوج ذكر أنه أنا البيت علي وأنت عليك مصروف البيت، إذا اتفقوا على الكلام هذا، يعني هذا بالنسبة نظاما، هل يعد هذا يعني شيء نظامي، وعن أيضا شرعيا يعني من ناحية الشرع؟
1: شوف، الشرع يعطي الشرع والنظام يعطيك خارطة الطريق ويقول لك هذا حقك وهذا مو بحقك. لكن إذا اتفقتوا على شيء ثاني زين وتعاملتوا بالمعروف ما يتدخل ولا يقول لكم لا، لكن ما يكون في إجبار. مثلا رجل جت زوجته قالت له والله يا ابن الحلال أنت راتبك 5000 ريال أو 7000 ريال، زين وجزاك الله خير، انت ما انت مقصر، ولا راتبي والله 15000، زين ترى اغراض البيت علي وبجيب اشياء للبيت وبعطي وبسوي، زين وانت عليك مثلا فواتير الكهرباء والماء وكذا وكذا وكذا، يعني صار في مشاركه.
0: جميل،
1: هذا امر طبيعي جدا، بل انه ونقول للمراه هنا احتسبي الأجر لأن الله سبحانه وتعالى سيبدلك خيرا منه، لأنه أحق ما أنفقتي عليه الأقربون من سواء من ولد أو زوج. لكن هل هذا يكون أنه يسقط حقها بالنفقة؟ لا، متى ما بغت هي تقدر تجي تقول له والله أبي نفقتي.
0: جميل،
1: لذلك التفضل اللي هي
0: يعني
1: تتفضل
0: النفقة
1: فيه
0: تسقط
1: الله خير.
0: بالاتفاق، يعني لمرحلة معينة، في حالة لو طلب يعني طلبت الزوجة النفقة من حقها أن تستعيد النفقة.
1: أكيد أكيد، نعم الله يحفظك.
0: جميل، طيب إلى أي عمر يا دكتور يعني تستمر نفقة الأبناء؟ هل في عمر محدد تنقطع بعده النفقة أو لا الموضوع مستمر؟
1: شوف،
0: الحديث هنا ما بعد الطلاق طبعا،
1: حتى بالطلاق وغير الطلاق. زين شوف، بغير الطلاق زين احنا قاعدين نتكلم عن الحضانة، زين الحضانة مع الأم إلى سن 18.

0: زين، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال التعليم تعليمه بنجاح معتاد. تمام، فلا بد أن نعرف أنه الولد مثلا والله لمن يتوظف، قادر على التكسب لمن يتوظف. مثلا عندك والله شاب بالجامعة عمره 20 سنة، يدرس بالجامعة بانتظام وليس له دخل، لا يقال أنه خلاص خلص الثانوي أو وصل 18 ما فيه، لا، لكن والله شاب ترك الدراسة وأصبح قادر على التكسب ومثل أقران، وترى المحكمة مثلا أنه بلغ الحد الذي يقدر على التكسب. وكذلك بالنسبة للبنت، البنت زين لها آلي إنها لمين حتى تتزوج، زين، وقد ينظر القاضي ترى لها إذا كانت.
1: وهنا سؤال، يعني هل تختلف نفقة البنت عن نفقة الولد؟
0: الأصل نعم مدة الاستحقاق، زين، إنها إلى أن تتزوج، تمام، لكن مع مراعاة هذه الأمور، إنه الأصل ينفق ذي سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الأصل أن النفقة لا تسقط وأنها مستمرة، لكن جت عند القاضي وقالت والله أنا موظفة راتبي 10,000 ريال وراتب أبوها 7,000 ريال ولا أبغى من أبوي نفقة، هنا بيكون للقاضي وجهة نظر حتى وإن كان لها مسألة. لأن الموضوع إيش قلنا حنا؟ قلنا إنه النظام
1: يعني البنت يعني حتى بعد ما تتوظف يعني النفقة عليها واجبة.
0: الأصل أن النفقة عليها واجبة، لكن للقاضي لاعتبارات معينة أنه يقول لا هي الآن قادرة على التكسب. النظام حط أن البنت حتى تتزوج، لماذا؟ أن البنت الأصل أنها يعني غالبا بعد 18 أو كذا تتزوج، لكن امرأة والله رافضة الزواج، بنت رافضة الزواج أو غيرها من هذا الكلام، زين، فهي عندها مثلا راتب أو وظيفة، فلا بد أنه ينظر لهذا الأمر من قبل القضاء لو صار فيه قضاء.
1: جميل. وهل تشمل النفقة مصاريف الدراسة والعلاج والتأمين الطبي أيضا؟
0: شوف، النفقة ليست طعام وملابس فقط، النفقة تشمل جميع الاحتياجات الأساسية بحسب العرف. يعني مثلا أول مثلا لو يعني قبل مثلا 20 سنة أو قبل 15 سنة أو أكثر، زين، لو تجي الواحد وتقول له أبي يعني قبل 20 سنة تقول لازم تعطي ولدك جوال وتعطي ولدك إنترنت مباشرة، ممكن يقولك لا مو بلازم. ليش؟ لأن ما كان ضمن الأساسيات. الجوال تو طالع قبل مثلا 25 سنة، فليس من الأساسيات، والإنترنت الناس ما تفهمه. لكن هل يستطيع طالب الآن أنه يمشي بدون هاتف وبدون مثلا انترنت او مثلا جهاز لوحي او ايباد للتعليم؟ ما يقدر. فتتغير الامور بحسب تغير الزمن، حاجة الطفل الفعلية، مناسبة المصروف، قدرة الاب المالية، العرف السائد، هل المصروف ضروري ام كمالي، زين، ومسألة الحاجيات الأساسية بحسب العرف واسعة، ويفهم منها دخول ما يلزم للولد من علاج وتعليم وحاجات ما معاشية تماما. يعني لما حاجات تختلف مثلا في العلاج أو في غيرها، يعني الحمد لله احنا بالنسبة للعلاجات في المملكة العربية السعودية للمواطنين الحمد لله كلنا العلاجات مجانية، تمام، لكن بعد هذا الشيء لابد أنه يؤخذ بعين الاعتبار أن الأب مسؤول عن جميع هذه الأشياء. بما أنك أنت جبت هذا الولد لهذه الدنيا فلا بد أن تكون مسؤول عنه في جميع احتياجاته.
1: طيب إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده، وش الإجراءات النظامية في هذه الحالة؟
0: شوف، إذا امتنع الأب المؤسر والقادر على التكسب عن نفقة أولاده، فللحاضنة أو من يمثل الأولاد يتقدم بطلب نفقة أمام محكمة العدل.

0: شخصية، ويمكن طلب نفقة مستمرة، وقد تقرر المحكمة نفقة مؤقتة أثناء نظر القضية عند تحقق شروطها. وإذا صدر الحكم أو السند التنفيذي ولم يدفع الأب، فالمحكمة التنفيذ ستلزمه بالسداد وتتخذ الإجراءات النظامية ضده في حال عدم إنفاق الأب أو المؤسر أو غيابه، ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد، تنفق الأم على الولد إن كانت مؤسرة، وإن كانت مؤسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حال عدم الأب، وتكون دينا على الأب حتى حين إنفاقه، ولا تسمع الدعوى بأكثر من سنة. هذه الضوابط التي حطها النظام وضع أن الطفل لا يترك بلا نفقة حتى لو كان في خصومة، زين، فلا بد أنه يكون فيه نفقة، ونفقة مستمرة، وإذا امتنع الأب فالتوجه للمحكمة.
1: ذكرت أنه يعني الأب إذا ما كان ينفق في السابق يعني يكون دين يعني عليه، وهنا هل ممكن الأم أن تطالب بنفقة سابقة على الأب بأثر رجعي؟
0: يا سلام، هذا سؤال جميل، والناس يعني كانوا يعني بعد نظام الأحوال الشخصية رتب هذا الموضوع. ليس كل إنفاق سابق يرجع به على الأب تلقائيا، هذه قاعدة. النظام وضع شرطا مهما، أن تكون الأم أو غيرها قد أنفقت على الأولاد بنية الرجوع على الأب وقت الإنفاق، يعني قامت وعطت عيالة وشرت لهم وذوش بعد، لكن ما كانت تنويك عيالي وبعطيهم. بعد فترة سمعتنا حنا بالبرنامج نقول لها الحق أنها ترجع على الزوج أو على الأب، كتب أرجع عليه. هنا يجي يسألها القاضي، وهذه ذمة بينه وبين بين بين الله سبحانه وتعالى، هل كنت قد تنوين الرجوع أو لا؟ تمام؟ قالت نعم. قلنا تمام، دامت أنت نويتيه، زين، أول شيء لابد أن تكون النفقة واجبة أصلا على الأب، أن يكون الأب ممتنع أو غائب، زين، ما تجي هو موجود وتنفق عليهم، لا، تجي تقول له انفق على عيالك. الشيء الثاني، فقط خلال سنة واحدة فقط سابقة على إقامة الدعوة، يعني تقيم الدعوة في 1/8/2026، تمام؟
1: جميل.
0: ما لها حق تجي تقول أنا أبيه من 1/8/2024، لا، لها سنة واحدة فقط، زين، وتجيب ما يثبت، رسائل تطلب فيها من الأب النفقة، تحويلات أو فواتير، مطالبات سابقة، زين. ولا بد أن نتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، زين، ومن أدى، والقاعدة الفقهية، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه ما لم يوجد مانع. فهذه لابد أنها تكون موجودة لدى هذا لدى هذا الأم، أو حتى من الممكن أن اللي ينفق عليهم والله خالهم، هم عندهم بالبيت، أو مو بالخال، الجد هنا. لكن أنت الشروط أنه يكون الأب ما ينفق أو غائب، زين. لكن واحد قال هي انتزعت، هي وزوجة وقامت أنفقت على عيال بس ما طالبته. طيب جيبي ما يثبت أنك طالبتي، ممكن لو أنت مطالبته جاء عطاك. وهذا هذه نقطة مهمة.
1: طيب بعد صدور الحكم يعني قضائي بنفقة معينة لصالح الزوجة والأبناء، لكن يعني بعد ذلك زادت النفقة أو انقصت، وش الحكم يعني، وش الإجراء هنا؟
0: الإجراء هنا تستطيع مثلا يمكن زيادة النفقة أو إنقاصها، لأن الحكم بالنفقة لا يبنى على أوضاع ثابتة للأبد، زين. قد يصدر الحكم اليوم بناء على دخل معين للمنفق، احتياجات معينة للأولاد، أسعار سائدة أو ظروف صحية، لكن تغيرت الأحوال. مثلا والله قبل 5 سنوات، زين، الأحوال الظروف والأسعار ليست زي الآن، زين. فلما تتغير نجت يعني مواد نظام الأحوال الشخصية، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبع لتغير الأحوال، لكن وش قال؟ لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة، وتحسب زيادة النفقة أو إنقاصها اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. رجال زين كان راتبه 10,000 ريال، وقالوا عندك ولد بنعطيه نفقة 1,000 ريال. زين بعد 6 أشهر ارتفع راتبه وصار 25. جت الأم درت قالت أنا أبزود نفقة ولدي. زين يجي قال لها خلاص بعد سنة المفترض ترفعين، لكن خلنا نقلبها ونقول والله الرجل كان راتبه 25 لكن الرجل فقر أو انتقل ما لقال وظيفة إلا ب5,000، وهي كل وكانت النفقة 3,000 ريال. فهنا يقدر يتقدم للمحكمة وتنظر المحكمة هل تستثني أو ما تستثني. لذلك يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق. فارتفاع دخل الأب مثلا الكبير، فقد المنفق عليه المنفق دخله على نحو حقيقي، إصابة طفل مثلا لا قدر الله بمرض، انتقال الابن من مرحلة تعليمية إلى آخر، تغير تكاليف السكن أو المعيشة بصورة يعني مؤثرة، زين مباشرة يتغير. أما السواليف اللي احنا نسمعها والله النفقة قليلة كثيرة أقل أكثر، لا هذه ما لها اعتبار.
1: وهل إذا فقد الزوج يعني وظيفته وقل دخله يعني تسقط عنها النفقة؟
0: شوف لا تسقط تلقائيا بمجرد فقد الوظيفة. النظام يقول ينظر إلى أموال المنفق، قدرته على العمل، حقيقة إعساره، حتى سبب تركه الوظيفة، وهل هو يستطيع التكسب أم يتعمد تعطيل نفسه. بعض الناس ما يبي يشتغل، قسما عليك توقف خدماتك وتشتغل زين، لا وبعضهم ما عنده وظيفة لكن يمتلك عقارات أو نشاط تجاري أو أموال أخرى. فنفقة الأولاد خصوصا نص النظام على وجوبها إذا كان الأب مؤسرا وقادرا على التكسب. مجرد البطالة لا تعني سقوط الواجب أبدا، وهذه شيء مهم جدا لابد أن الجميع يفهمه ولابد من مراعاته.
1: وهل تجب يعني نفقة الوالدين على الأبناء نفسهم؟
0: نعم تجب نفقة الوالدين على أولادهما.
1: متى يعني تجب نفقة الوالدين على الأبناء؟
0: إذا كان الوالدان غير مؤسرين وكان الأولاد مؤسرين، وهذا ليس مجرد يعني جانب أخلاقي أو صورة من صور البر، لا هذا التزام شرعي ونظامي. فإذا كان الأب والأم لا يملك ما يكفي للطعام والسكن والعلاج واحتياجات أساسية وكان له أولاد قادرون ماليا، فإن النفقة تجب عليهم. ولا يشترط أن يكون الوالدان عاجزان تماما عن العمل، فالنص على وجوب النفقة لهما ولو كان قادرين على التكسب ما داما غير مؤسرين. واحد والله راتب التقاعدي 5,000 ريال لكنه احتياجاته 10، زين فتجب على أولادهم. وإن شاء الله يعني إحنا قاعدين نتكلم إحنا عن هذه حقوق، لكن الأصل أننا يعني في المملكة
1: يعني هل يحق للوالد رفع قضية على ابنه النفقة؟
0: نعم نعم. قلنا أنه يجب على الأبناء أيا يكونوا زين الإنفاق على الأب أو على الأم متى ما كانوا محتاجين زين، أو يظهر لهم حاجة. نفقة الوالدين ليست صدقة يمن بها الأبناء، بل حق عند الحاجة والقدرة. فمن حملك صغير لا يجوز أن تتركه وحده حين يكبر.
1: وهذا الكلام ينطبق على البنات أيضا يا دكتور؟
0: في النظام أو أوضح أنه الأولاد المؤسرون زين
1: شامل البنات ولا فقط الذكور؟
0: والله شوف أنا ما أقدر أفسر النظام حتى تصدر اللائحة، لكن غالبا لما نقول أولاد الرجل غالبا أنهم يشملون الذكور والإناث.
1: طيب والأخوة والأجداد يعني في بعض الحالات هل تجب أيضا نفقة الأقارب على الأخوة والأجداد؟
0: نفقة بعض الأقارب لكن

0: ليست لوجود أول شيء يكون القريب مستحق للنفقة وغير قادر على التكسب، أن يكون من سيلزم بالنفقة وارثا وارثا له، وأن يكون هذا الوارث مؤسرا، وأن توزع النفقة بين الورثة بحسب أنصبتهم. يلا يعني مثلا عندك جد أو عندك أخو، زين مو بلازم على طول تكون عليه، لكنه هو تقدم أنه يطلب النفقة على أخوانه. نجي نسأل نقول ما عندك عيال؟ لا والله ما عنده عيال. كم أخوانه؟ أخوانه والله أربعة. زين لو يتوفى هذا الإنسان الأربعة سيرثونه جميعا إذا كان ما عنده أب ولا أم. زين فكل واحد عليه 25%، تمام؟ فتجب نفقة كل مستحق للنفقة غير قادر على التكسب على وارثيه المؤسرين بحسب أنصبتهم من الأرث.
1: باقي معي دقيقتين دكتور، باقي ثلاث محاور نمر عليها سريعا لو سمحت. كيف تنفذ أحكام النفقة إذا امتنع المحكوم عليه عن السداد؟
0: تمام. طيب هذه نقطة مهمة جدا. عندنا أمرين. الأمر الأول إذا كان عندنا صدر حكم من المحكمة بالنفقة، فتتقدم إلى محكمة التنفيذ كلها عن طريق الأونلاين، عن طريق منصة ناجز، وتطلب التنفيذ. سيقوم القاضي بإشعار المنفذ ضده خلال 5 أيام. في حال لم يتجاوب فإن القاضي سيقوم بالحجز على أمواله والتنفيذ عليها.
1: في نصف دقيقة يا دكتور لو سمحت، أكثر الأخطاء اللي يقع فيها الناس في قضايا النفقة؟
0: من ضمن أهم قضايا النفقة أنه المرأة تتنازل عن حقها، أو الرجل ينفق على زوجته لكن لا يثبت هذا الإنفاق، وبعدين تيجي تقول ما أنفق علي. كذلك من ضمن الأمور أنهم قد ترفع الدعوة بأثر رجعي، تقول لا طالبه ب5 سنوات 6 سنوات وهي ما لها إلا حق مثلا سنة أو سنتين.
1: طيب الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم، الله يحفظكم.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي.

في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط، تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: 11 ضحا في إذاعة الرياض. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. ولي العهد والرئيس اللبناني يستعرضان المستجدات في لبنان والمنطقة. وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزراء خارجية قطر والأردن ومصر. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية مسيرة معادية إيرانية. الكويت تدين العدوان الإيراني على محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه. ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة 1.3% خلال الربع الثاني. ارتفاع الإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى 11.4% مايو الماضي. فتح التسجيل في برنامج تطوير الكوادر الوطنية بقطاع المقاولات بالمدينة. انطلاق معسكر الروبوتات والذكاء الاصطناعي بتقني القصيم. موسم تمور المدينة ينطلق اليوم

تعزيز مكانة التمور وإبراز الموروث الثقافي. ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية ومكة والمدينة ورياح نشطة على الرياض. عربياً ودولياً، مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتوفير المياه للاجئي روهينجا ببنغلاديش. مقتل فلسطينيين 2 برصاص الاحتلال شرق مدينة رام الله. حرائق الغابات في مدريد تلتهم المزارع وتجبر المئات على الإجلاء. الصين تستحوذ على أكثر من نصف سوق الروبوتات عالمياً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. ممارسة الهوايات مو مجرد مضيعة للوقت، هي حاجة أساسية تحسن من جودة حياتنا، لأنها تمنحنا هدف يتجاوز الروتين وتساعد في تخفيف التوتر وتقلل من أعراض الاكتئاب وتعزز الثقة بالنفس، وتساهم أيضا في اكتسابنا لمهارات جديدة وتطور الإبداع. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. مع أن النوم عملية يومية، إلا أن كثير منا نومه قليل، وفي ناس مو حريصة أبدا على جودة نومها. أنت عزيزي المستمع، كم ساعة تنام يوميا؟ خلونا نسمع منكم.
3: أنا شرقاوي وقت مرتب، لذلك نوم ما يكون أقل من 6 ساعات، وأوقات ممكن يصير 7 ساعات.
4: أنا أنام بمعدل 5 إلى 6 ساعات يومياً، وللأسف أيضاً متقطعة. أعرف أنها دون المستوى المطلوب، لكن أحياناً يكون في يوم تعويض مرة واحدة في الشهر، يعني قد تصل ساعات النوم فيه إلى 9 أو 10 ساعات، بس المعدل الطبيعي عندي صاير 5 إلى 6 ساعات.
5: بخصوص النوم المتعارف والنوم الصحي، يفترض ما لا يقل عن 8 ساعات، لكن أنا عن نفسي أنام من 4 إلى 6 ساعات، ويمكن هذا الأمر مو صحي، لكن يتم تعويضه من خلال يوم من أيام الأسبوع أستغرق في النوم بشكل أكثر أو أطول.
2: أعزائي، النوم عملية يومية مهمة في الجدول اليومي، ومع ذلك إحنا رقم 3 على مستوى العالم كسعوديين في قلة النوم. لأي درجة هذا الموضوع يأثر على نفسيتنا وسلوكنا؟ وهل فعلا فيه تأثير ولا هذه مجرد مبالغات؟ هذا الموضوع راح نتكلم عنه أكثر مع الأستاذة روبا المغربي الأخصائية النفسية. أهلا وسهلا فيك.
6: حياك الله. وأكيد النوم من أهم المواضيع في حياة الفرد، لأنه مش متطلب فيسيولوجي فقط، بل حاجة نفسية أساسية.
2: نعم، يعني أنا أفهم الحاجة الفسيولوجية، لأنه الشخص لازم ينام عشان تنظيم جدول حياته اليومي، عشان جسمه أيضا يرتاح، هذا بديهي. لكن ارتباط النوم بالصحة النفسية شلون يجي؟
6: ارتباط النوم بالصحة النفسية ارتباط كبير جدا، وعندنا يعني مقولة شائعة في مجتمعنا انه من زان نومه زان يومه، لان خلال النوم يعمل الدماغ على تنظيم المشاعر ومعالجة احداث اليوم وتثبيت المعلومات في الذاكرة. فالنوم الحين ما صار مجرد بس حاجة فيسيولوجية، ولكن هو ضروري حتى الانسان يرجع يعيد شحن طاقته وتوازنه.
2: نعم، هل يعني أنتم كأخصائيين نفسيين تنصحون بعدد ساعات معين للنوم؟ يعني إذا قل عن كذا، لأنه في ناس وهذا لين موجودين، يعني في ناس تكفي 4 ساعات، وفي ناس والله 12 ساعة ما تكفي، فهل

0: تباين ذلك ولا في ستاندرد، في خلينا نقول يعني معيار ثابت لعدد الساعات اللي ينصح فيه؟
1: طبعا عدد ساعات النوم للفرد البالغ تتراوح من 8 إلى 9 ساعات، أكثر من كذا إحنا نعتبر مؤشر خطر صراحة عندنا بالعيادة النفسية، وأقل من كذا أيضا يعني مؤشر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار في حال أن جينا بنساعد هذا الشخص على تحسين جودة حياته وعلى علاج بعض المشكلات أو الضغوط اللي بيعاني منها.
0: نعم، في ناس تحتاج للنوم كتعويض، يعني يحلون مشاكلهم بالنوم، هل يرتبط هنا النوم بحل نفسي معين عندهم؟
1: شوفي، لما الإنسان يلجأ للنوم كطريقة تعبير هو معناته مش قادر يعبر أو يتواصل بشكل جيد في حياته، فهذا الشيء راح يخلي عنده نمط تجنبي وراح يخلي عنده مشاكل نفسية مرتبطة بهذا النمط. فمثلا الأشخاص اللي يعانون من القلق الشديد تلقين عندهم صعوبة بالغة في النوم بسبب الأفكار اللي تجيهم قبل وقت النوم أو بسبب تقطيع النوم، يعني بيصحى كل شوي بيتذكر حاجة. فهنا إذا قلت جودة النوم أكيد أنها بتأثر على الصحة النفسية، بالتالي بتأثر على أداء الفرد. أما بالنسبة للأشخاص اللي ينامون وقت طويل فهذا غالبا يكون مصاحب لبعض أعراض الاكتئاب مثل الخمول والانسحاب الاجتماعي وفقدان الشغف، فيقول أنا أنام أفضل لي. فهنا النوم ما يعتبر استشفاء أو راحة أو يؤدي غرضه وأساسه، يعني ليش الإنسان بينام. هنا صار النوم مهرب ومن المشاكل والضغوط اليومية، فلازم دائما نكون في النص، ما ننحاز للنوم الكثير أو النوم القليل. دائما لازم ناخذ كفايتنا اللي هي نقول من 8 إلى 9 ساعات يوميا. هذه كمنظمة الصحة العالمية قالت إنه هذه الساعات الطبيعية للنوم عند الناس الأفراد البالغين.
0: نعم، مع ذلك أنا يمكن المعلومة قلتها في المقدمة، إحنا كسعوديين رقم 3 على مستوى العالم، إحنا شعب ما ننام. ليه ما أدري يعني، وأنا أعتقد أن هذا المعيار مناطقي، يعني في مناطق قلة نومها أقل أو أكثر من غيرها. إش قد يأثر علينا قلة النوم هذه، إش قد تأثر فعليا على النفسية؟
1: طبعا أنت لو تلاحظين في أيام العيد أو المناسبات السعيدة لما يكون وقتك محدود ويكون عندك ضغط في المهام، أنت بتنامين وقت قليل بس بتنجزين بشكل أسرع، لأن أنت عندك إيش هدف،
0: صح،
1: وأنت عارفة أنه هذا في وقت مؤقت. أما لما يرتبط قلة النوم والضغط بموضوع صعب بالنسبة لك أو في فقد أو في ضغط نفسي عليك، هنا يصير النوم يغير في مزاجك للأسوأ طبعا مش للأحسن، ويأثر في تركيزك. مثلا إذا كان عندك فترة اختبارات أو كان عندك مهمة لازم تسلمينها وأنت ما قاعدة تنامين عشان تسلمين هذا الشيء، فأنت ما حتقدرين بحكم أن بتحاولين تركزين أغلب الوقت بس بتعانين بصعوبة بسبب موضوع النوم.
0: نعم.
1: فموضوع النوم موضوع أساسي ومحوري.
0: خلينا نتكلم الآن لو أنا أبي فعلا أضبط نومي وأبي أنام بشكل صحي، شنو عادات النوم الصحية اللي أنت كأخصائية نفسية تنصحين فيها؟
1: طبعا تنظيم النوم بيساعدنا على السيطرة على مواضيع كثير في حياتنا، حتى لو كانت عندك مشاكل نفسية أو كان عندك مشاكل في إدارة الضغوط، تنظيم النوم راح يساعدك بإذن الله في حلها. في عادات بسيطة تساعدنا على أن إحنا نعدل جودة نومنا أو نرفع جودة نومنا وبالتالي ترتفع جودة حياتنا. لازم نثبت مواعيد النوم والاستيقاظ يوميا حتى يكون عندنا جدول واضح، أنه أنا بصحى الساعة 6 مثلا وأنام الساعة 8، بالتالي راح أنظم مثلا شربي لقهوتي، راح أنظم ممارسة تماريني ومهامي اليومية. فشيء أساسي عندنا أنه إحنا نثبت موعد استيقاظ يومي وموعد نوم، هذا في كبداية
0: النوم. يعني تضبط الساعة البيولوجية للنوم يوميا، خلاص هذا مؤشرك
1: أكيد.
0: حلو.
1: وإذا صار في مناسبة أو صار في شيء يتطلب مني أن أسهر، أحاول قدر الإمكان أن أنا أسهر بساعة أو ساعتين أو 3 ساعات، واليوم التالي أحاول قدر الإمكان أن أنا أرجع لنفس نوامي. بناء الروتين يساعدني على المحافظة على ساعات نوم جيدة يوميا بإذن الله.
0: تمام.
1: وأكيد تهيئة يعني الغرفة بتكون هادئة ومظلمة وأكيد أني أنا أمارس مثلا بعض العادات اللي أنا أفضلها. مثلا في ناس تحب الكتابة قبل النوم، أو أني مثلا أبعد الأجهزة وقت النوم، هذه كلها تساعد على أني أخذ نوم مريح وكافي بإذن الله.
0: إيش قد مهم نبتعد عن الأجهزة قبل النوم وأول ما نصحى؟ لا دائما أنا أشوف دائما ينصحون ابتعد عنك تتابع جوالك مثلا قبل تنام، أو أول ما تصحى أول شيء تسويه تفتح الجوال. صراحة هذا اللي نسويه إحنا، يعني إيش قد يأثر علينا في النوم؟
1: موضوع أني أنا أستخدم الجوال بكثرة خلال يومي يسبب لي فقدان للتركيز، ويسبب لي يعني مشكلة في إدارة أولوياتي لو كنت أغلب الوقت جالسة على الجوال. فلو كنت أول ما أصحى أقعد على الجوال نص ساعة أو ساعة، وقبل لا أنام أجلس ساعة ساعتين، هذا أكيد بيأثر بجودة حياتي وبجودة نومي. لأن التعرض للأجهزة الإلكترونية وإني يعني أستغرق مثلا في بعض البرامج، هذا الشيء راح يصعب علي أني أنا أنام أو أدخل في حالة الهدوء، وبالتالي أدخل في حالة النوم.
0: نعم.
1: فاستخدام الأجهزة قبل النوم يعني فسيولوجيا أكيد أنه شيء غير محبب، وكذلك نفسيا.
0: نعم، أنا من الأشياء اللي أحبها أنه في ناس كثيرة قبل النوم هو يستثمر في نفسه، يعني مخدته بجودة عالية، المفرج حقه بجودة عالية، إضاءة الغرفة، الريحة اللي موجودة في الغرفة أيضا، الاستحمام قبل النوم. شقد هذه عوامل تساعد فعلا على أنه الواحد يدخل في نوم عميق ومريح؟
1: العوامل المادية هذه جدا ضرورية، لأن لو كنت في مكان مزعج أو ما في سبل الراحة أكيد راح يأثر على، في ناس ما تقدر مثلا تنام إذا كان المكان مش بارد أو كان المكان فيه إضاءة زيادة. فالعوامل المادية هذه جدا ضرورية، فلو كنت من الأشخاص اللي يعني تهمك هذه الأشياء لازم يتم تهيئتها قبل ما أنت تنامي، تجهز الغرفة بشكل مناسب حتى وقت النوم تقدرين تنامين بشكل سريع بإذن الله. وفي اضطرابات نوم شائعة كثير، فهذه لو كان عندك أحد هالاضطرابات حلو أنك تتوجهين للمختص حتى يساعدك في حلها، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، مثل بعض الناس يعني يكون عندهم يعني جذب بالأسنان وقت النوم.
0: صح.
1: هذا يعني يدل على ممكن عوامل جسدية وعوامل نفسية.
0: في ناس أستاذة روبا يلجؤون للمنوم، حبوب الميلاتونين صارت موجودة الآن بالصيدليات وتنباع بشكل طبيعي جدا، فيأخذون حبتين ثلاث حبات كذا ويقولك أنا أبي أنام، أنا مو جايني نوم وعندي أرق، هذا أحسن حل. هل تنصحين فيه كحل ولا لا؟
1: هذا اعتماد على شيء خارجي، فحتى لو كان بيسوي حل بيكون لمدة بسيطة، ما راح يعني يكون لمدة دائمة. فلو كان عندي أرق أنا أفضل أني أسأل نفسي إيش سبب هالأرق ومن إيش قاعد أنا أفكر في إيش. فحلو أن إحنا نحل سبب الأرق هذا وسبب المشكلة هذه حتى أقدر أني أسيب الاعتماد على الأشياء الخارجية.
0: نعم، من المؤثرات اللي تأثر في موضوع انضباط النوم ممكن يكون هو مؤشر لأشياء أخرى، أنك ما تنام هو مؤشر لمجموعة عوامل. هل ممكن أنه يكون مثلا الاكتئاب أو الحزن أو غيره واحد من هذه المؤشرات؟
1: أكيد طبعا، من أكثر الأعراض الشائعة عند المصابين بالاكتئاب اللي هو اضطراب النوم، إما قلة النوم أو كثرة النوم. طبعا بعض الأشخاص يعانون من الأرق وما يقدرون ينامون أبدا إذا كانوا مكتئبين، وبعضهم العكس تماما يعني ينام وقت طويل ولكن لما يصحى يكون ما عنده طاقة ويكون مرهق وعنده خمول. وأحيانا يكون من أول العلامات اللي تبان وقت الاضطراب النفسي هي النوم.
0: نعم.
1: فيلاحظها الشخص اللي بيشخص أكثر من أي شيء ثاني، النوم والأكل طبعا.
0: نعم. كذا احنا عرفنا التركيبة. نصيحة توجهينها لكل الشعب السعودي الأقل نوما على مستوى العالم ورقم ثلاثة في هذا الموضوع، شنو ممكن نوجه نصيحة لهم عشان فعلا ينامون توقيت مناسب وعدد ساعات مناسب؟
1: أكيد طبعا، أنا لو بأنصح الشعب السعودي في شيء واحد أنه إذا كنتوا تبغوا وصفة بسيطة للصحة النفسية ابدأوا بنومكم. في النوم الجيد رفاهية ومش مضيعة للوقت، بل هو من أهم الأشياء اللي تساعدنا عشان نكون أهدأ نفسيا وأفضل تركيز وأكثر قدرة بإذن الله على مواجهة ضغوط الحياة. وأبغى كل المستمعين يسألون أنفسهم كم ساعة ينامون يوميا، وهل لاحظتم كيف يتغير مزاجكم في الأيام اللي ما تأخذون فيها كفايتكم من النوم؟ نعم. وشكرا لكم، حياكم الله.
0: يعطيك العافية الأستاذة ربا المغربية الأخصائية النفسية على هذا الموضوع الحلو، مع أنه موضوع نوم بس ممتع صراحة. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، حياك الله.
0: شكرا لك.
2: تعرف لما تمشي 30 دقيقة شي يصير فيك؟ يتحسن المزاج ويقل التوتر والقلق، يساعد على تقوية عضلة القلب، يقي من الأمراض المزمنة، يساعد على حرق الدهون وتقليص الوزن الزائد، كما يساعد أيضاً على ليونة المفاصل ويمنع هشاشة العظام.
0: أعزائي، الطعام يأثر علينا بشكل مباشر، بالذات على الحالة المزاجية وصحة الدماغ، وكثير منا يلجأ للطعام كملجأ أو كحل يراضي فيه نفسه. لكن هل تعرف إن في أطعمة ممكن تزيد من نسبة الاكتئاب عندك؟ خلونا ناخذ هذا الموضوع للنقاش مع دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة وطب النفس الغذائي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيكم، وشكرا على الاستضافة الجميلة.
4: اشرحها ونورنا.
0: اشرحها ونورنا، شنو العلاقة بين الطعام والصحة النفسية؟
3: في البداية احنا لازم نعرف انه العلاقة بين الأمعاء أو الغذاء والصحة النفسية هي علاقة وثيقة، لأنه احنا نسمي الأمعاء الدماغ الثاني. وأيضا نعرف كلنا أنه كثير من النواقل العصبية المسؤولة عن الراحة والهدوء والاستقرار والسعادة يصنع أغلبها في الأمعاء، وما يقارب 70 إلى 80% من الناقل العصبي السيروتونين يصنع في الأمعاء. فهذه دلالة واضحة أنه صحة الأمعاء تعني صحة الجهاز العصبي والصحة النفسية ككل. طبعا العلاقة تكون علاقة وثيقة عبر المحور اللي هو احنا نسميه الاكسس، اللي هو الجات برين اكسس. فالجهاز الهضمي له علاقه بالصحه النفسيه، بالمناعه، بمنظومه الجسم ككل. واي احد يكون عنده مشكله في الجهاز الهضمي بالتاكيد نجد انه عنده مشاكل اخرى، سواء في الصحه النفسيه او تبتدي عنده الامراض تزيد بشكل ملحوظ. لذلك صحة الجهاز الهضمي تعني صحة الجسم ككل.
0: جميل، احنا قلنا معلومة في المقدمة انه في أطعمة ممكن فعلا تزيد من الاكتئاب، هل هذا واقع؟
3: فعلا اتفق معك. طبعا في أطعمة كثير تزيد ترتبط بزيادة أعراض الاكتئاب او القلق او تقلب المزاج، وهذا شيء لا شك فيه، لانه الطعام تساهم في خلق بيئة بيولوجية إما أنها تزيد من احتمالية ظهور هذه الأعراض، سواء بالتأثير على صناعة النواقل العصبية والهرمونات اللي احنا تكلمنا عنها، أو أنها تحسن من ذلك. فإما أن يكون الغذاء اللي احنا نتغذى عليه يزيد ويساعد جسمنا في تصنيع النواقل العصبية عبر أننا احنا نعطيه أشياء هو فعلا يحتاجها، أشياء طبيعية، أشياء تزيد من البكتيريا النافعة الموجود داخل الأمعاء وتمنع من ظهور وتكون وسط مناسب للطفيليات والفطريات وهذه الأشياء. وبالتالي احنا كذا قاعدين نستثمر في المنظومة المعوية في أمعائنا. بينما في الجهة المقابلة إذا كان منظومة التغذية هي منظومة تركز على ضرر البكتيريا النافعة عن طريق الأكل السيء، الوجبات السريعة، السكريات العالية، فإحنا نعطي فرصة أكبر لظهور البكتيريا الضارة، أن يكون في فرصة أكبر لوجود الطفيليات والفطريات، لأن البيئة جدا مناسبة لها، وبالتالي تبدأ في زيادة إفراز سمومها وتؤثر بشكل سلبي على صحة الفرد وأيضا صحة النفسية.
0: بعض الأحيان بسبب نمط الحياة السريع ما نركز في نوع الأكل فيكون في نقص في بعض العناصر الغذائية. هل هذا أيضا ممكن يوصل للاكتئاب؟
3: أكيد هذا له علاقة أساسية. في كثير من الأبحاث الحديث الآن وجدوا أنه كثير من الأشخاص اللي عندهم قلق مزمن، وسواس قهري، اضطرابات نفسية، وجدوا أنه عندهم نقص وشح في العناصر الأساسية اللي هي مثل الحديد، مثل فيتامين د، مثل المعادن، وأيضا مثل الدهون النافعة، مثل الفوليت، المغنيسيوم، أشياء كثير أصبحت لها علاقة وثيقة بوجود اضطرابات نفسية. وبالتالي نعم نقدر نقول أنه فعلا التقلبات المزاجية، القلق والتوتر له علاقة بنقص بعض العناصر الغذائية، لأن هذه العناصر الغذائية هي التي تتدخل في تصنيع النواقل العصبية. فمن الجسم بكل بساطة من فين راح يقدر يصنع نواقل عصبية إذا أنت ما وفرت له الأدوات اللازمة لذلك؟ فبالتالي يصبح المرض أو المشكلة اللي يعاني منها الشخص تكون مشكلة عضوية، وهي شح في هذه النواقل العصبية، وبالتالي تبدأ ظهور الأعراض. بينما إذا احنا حافظنا على نظام غذائي متوازن، نظام غذائي يدعم تصنيع هذه النواقل العصبية، ممارسة نمط حياة يزيد من من من من, من عمل وتفعيل هذه المنظومة، راح نلاقي انه فعلا الجسم يستطيع انه يصنع نواقل عصبية، هرموناته وإنزيماته بشكل ممتاز، وبالتالي لا يكون في وجود مثل هذه الاضطرابات اللي أصبحنا نشوفها بكثرة.
0: طيب كيف أعرف أن هذا الموضوع مرتبط بالتغذية أو نمط الحياة؟ كيف أكتشف؟
3: طبعاً إحنا دائماً في علم النفس أو في طب النفس نربط الموضوع بجزئيتين أساسية. إما أنه يكون الاضطراب هو جاي من شيء خارجي أثر بشكل مباشر على صحة النفسية لهذا الشخص، أو بسبب شيء عضوي من الداخل. وهذا هذه الأبحاث الحديثة الآن اللي كيف وضحت أنه ممكن يكون فعلاً الاضطرابات النفسية ناشئة من أسباب عضوية من الداخل، وكيف نستطيع أن احنا نقومها من الداخل. وهذا أحد أساسيات مفهوم طب نمط الحياة، أن احنا نعالج المشكلة من الداخل للخارج، ونبحث عن الروت كوزز اللي هي الجذور الأساسية لحدوث المشكلة. طبعاً إذا كانت المشكلة من الخارج أو الشخص تعرض لصدمة نفسية إلى آخره، وأدت إلى حدوث اضطراب أو مشكلة أو صدمة نفسية تحتاج إلى تدخل، فهنا في هذه الحالة يحتاج طبعاً الشخص أنه يمر على الطبيب، يأخذ جلسات، الدكتور ممكن يحدد له بعض أنواع الأدوية ويستمر عليها. في الجهة الأخرى أنه قد يكون فعلاً أحياناً بسبب العمر، بسبب ظروف حياتية، بسبب نمط حياة سيء، فعلياً أدى إلى حدوث مشكلة تظهر فجأة. وبالتالي نقول أنه في بعض الأعراض التي إذا ظهرت نعرف أن المشكلة مرتبطة بالتغذية وبنمط الحياة، على رأسها طبعا الإرهاق المستمر، الضبابية وقلة التركيز، تقلبات المزاج، مشاكل هضمية مرتبطة بهذه المشكلة أيضا، أو نوم مضطرب. كل هذه الأشياء لها علاقة وثيقة بأنه إحنا لابد أن نرجع خطوة الوراء، أننا نراجع كيف نمط حياتنا، كيف تغذيتنا، كيف الأشياء اللي إحنا قاعدين نمارسها بشكل يومي، وهل هي فعلا لها تأثير مباشر ولا هي شيء مختلف؟
4: فكرة غلط.
0: عندنا معلومات مغلوطة يمكن مو أكيد، وأنت تصحح لنا أنه تأثير هذه الأمور اللي أنت تكلمت عنها ممكن يكون محدود، لأنه يعني بمجرد أني أنا أدخل في نظام غذائي صحي راح تتحسن الأمور، فوين الخطورة؟
3: شوفي، أنا من 5 سنوات تقريبا كنت أقول وما زلت أقول وسأظل أقول إنه للجسم القدرة على علاج نفسه بنفسه فقط إذا وفرنا له الأدوات اللازمة لذلك. طيب الأدوات اللازمة لذلك تتمحور حول إيش؟ تتمحور حول تغذية سليمة. السيارة ما راح تقدر تمشي إذا ما أنت قاعدة تعطيها أدوات تخليها تمشي، وعلى رأسها البنزين وأشياء أساسية. فنفس الموضوع بشكل مبسط جدا، الجسم يحتاج أنه يصنع نواقل عصبية، يصنع هرمونات، يصنع إنزيمات، حتى هذه الأشياء كلها يستخدمها في منظومة الجسم وفي وظائف الأعضاء.
0: تمام.
3: لابد أن نحسن الامتصاص، لابد أن نحسن الانتيك اللي هو الدايتري انتيك اللي هو الغذاء اللي احنا أصلا ندخله أجسامنا.

0: أفرغ فيها طاقتي وأفرغ فيها ضغوطات العمل وأبني فيها كتلة عضلية.
1: طبقها صح.
2: نبي نطبقها صح، فأعطيني مجموعة نصايح تخدمني في صحتي النفسية.
0: تمام، إذا إحنا قلنا نبغى نبدأ بنصائح يعني نطبقها خلال هذه الفترة ونلاقي فيها فائدة كبيرة، فعلى رأسهم أنا ممكن أبدأ بأنه الشخص لابد أن يبدأ يومه بأنه يتعرض للشمس. هذه من الأشياء الأساسية اللي ليها دور كبير جدا في تعديل منظومة المزاج وأيضا الصحة النفسية. ثاني شيء أنه لابد أن نمارس أي فيزيكال أكتيفيتي، أي رياضة إحنا ممكن نسويها، وأبسطها هي أن إحنا نمشي 30 دقيقة يوميا بس يكون مشي سريع. ثالث شيء إحنا نقلل منظومة السكريات ونزيد من منظومة أو من التركيز على الأغذية اللي فيها بروتينات أعلى. هذه ثلاث نصائح بسيطة جدا يا عرفات نقدر نبدأ فيها، وفعليا راح يكون لها تأثير كبير على صحتنا النفسية.
2: هل في أغذية توصي فيها أكثر من غيرها؟ نوعية غذاء معين؟
0: طبعا أنا أقسم الغذاء دائما إلى قسمين. القسم الأول هو الأكل أو الغذاء الحي، والغذاء أو الأكل الميت. الأكل الحي بكل بساطة هو كل ما بث فيه الروح من الله عز وجل، سواء من نباتات أو كانت من الأنعام التي سخرها لنا الله عز وجل. الأكل الميت اللي هو الأكل المصنع، كل ما هو موجود ومن صنع البشر. كل ما ركزنا على الأكل الحي اللي فيه بروتينات، فيه ألياف، فيه خضروات، فيه أشياء طبيعية، ينعكس هذا مباشر على صحتنا الجسدية وصحتنا النفسية. وكل ما كان أكلنا هو من صنع فقط البشر اللي هو البروسيس فود أو الطعام عالي المعالجة، الوجبات السريعة، الأشياء الموجودة في السوبر ماركت اللي تقدر تسويها في دقيقة ودقيقتين وتقدر تاكليها، وهذه الأشياء كلها أو استخدمنا كثير من المكونات هذه في غذائنا راح نؤثر على تغذيتنا، وللأسف حيكون تغذيتنا سلبية وتؤثر على صحتنا النفسية وجسدنا.
2: يعطيك العافية دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة وطب النفس الغذائي، على هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله ما حد ينصاب بالاكتئاب.
0: اللهم آمين. الله يحفظك، شكرا جزيلا على هذا الاستضافة.
2: حياك الله. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة

بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف فرصة إنك تعطي جسمك وعقلك حقهم. خصص جزء من يومك للمشي أو ممارسة رياضة تحبها، وجزء آخر لقراءة كتاب أو تعلم شيء جديد. دقائق بسيطة كل يوم ممكن تصنع فرق كبير مع الوقت. رياضة تنشط جسمك وقراءة تثري تفكيرك. خلي صيفك متوازن ومليان فايدة. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
7: الماء والترشيد.
8: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
9: صيفك على كيفك. على كيفك.
10: تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخل الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة اليوم من برنامجكم فرسان التمكين. برنامج فرسان التمكين البرنامج الأسبوعي اللي نفتح من خلاله نافذة على عالم الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي آمنوا بأفكارهم وحولوها إلى إنجازات حقيقية تركت أثر في مجتمعاتهم. وفي حلقة هذا البرنامج نصحبكم في رحلة ملهمة نتعرف فيها على قصص نجاح مميزة، ونكتشف بدايات الفكرة وما التحديات اللي واجهت أصحابها، كيف كان الإصرار والشغف والعزيمة سبب في تحقيق الإنجاز. فالإبداع لا يولد من فراغ، بل يبدأ بحلم وينمو بالعمل والاجتهاد حتى يصبح واقعاً يغير حياة الناس ويصنع مستقبلا أفضل. يهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وتسليط الضوء على الطاقات الوطنية المبدعة، وإلهام الشباب وكل صاحب موهبة بأن يؤمن بقدراته. كل فكرة مميزة قد تكون بداية لمشروع ناجح أو اختراع يساهم في خدمة المجتمع والوطن. كونوا معنا في كل أسبوع لنستمع إلى تجارب ثرية ونحتفي بقصص نجاح ملهمة، ونؤكد أن الإبداع ليس له حدود، بل هو فرصة لكل من يمتلك الشغف والإرادة والطموح. يا هلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين، حيث تبدأ الأحلام بفكرة وتتحول الأفكار إلى إنجازات، ويصبح الإبداع طريقاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً.

0: فرسان التمكين.
1: في هذه الحلقة رح نتعرف على ابتكار مميز يجمع بين التقنية والإبداع لخدمة الأطفال المكفوفين. لوحة برايل الفنية هي لوحة تفاعلية تتيح للطفل الكفيف التعبير عن أفكاره من خلال الرسم بطريقة ملموسة يمكن استكشافها باللمس. باستخدام قلم برايل ذكي وإرشادات صوتية، ويهدف هذا الابتكار إلى تنمية الإبداع والمهارات الحسية لدى الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ومنحهم تجربة تعليمية ممتعة ومميزة. ورح نتعرف أكثر عن هذا المشروع مع ضيفتنا الأستاذة شهد الغامدي. في البداية أستاذة شهد، عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
2: أنا شهد الغامدي، وأعضاء فريقي هم دانا الجفري، ربا الحربي، شذبة عربي، وإيمان الدوعان. نحن طالبات في تخصص الهندسة الصناعية في جامعة الملك عبد العزيز، ويشرفني اليوم أن أقدم مشروعنا لوحة برايل الفنية. وقبل أن أبدأ أتقدم بجزيل الشكر لجامعتنا على دعمها المستمر لثقافة الابتكار والإبداع وحرصها على تمكين الطلاب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر حقيقي تخدم المجتمع. فكرة المشروع بدأت عندما سألنا أنفسنا سؤالاً بسيطاً: كيف يمكن لطفل كفيف أن يرسم وهو لا يستطيع رؤية ما يرسمه؟ بالنسبة لمعظمنا الرسم يعتمد بشكل كامل على البصر، لكن بالنسبة للطفل الكفيف الورقة والقلم لا يعطيه أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان رسم شكلاً صحيحاً أو حتى ماذا رسم أصلاً. بدلاً من أن نفترض المشكلة، قررنا أن نذهب للميدان. زرنا جمعية للمكفوفين وتحدثنا مع المعلمين وشاهدنا التحديات التي يواجهونها بشكل مباشر. أكثر ما لفت انتباهنا هو أنهم يملكون أدوات للكتابة بطريقة برايل، لكن لا توجد أداة تمنحهم فرصة للرسم والتعبير عن أفكارهم بطريقة يمكنهم إدراكها باللمس. في تلك اللحظة أدركنا أن الرسم بالنسبة للطفل الكفيف ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل وسيلة للتعلم وتنمية الخيال وبناء الثقة بالنفس. ومن هنا جاءت فكرة لوحة برايل الفنية، وهي لوحة فنية تفاعلية تحول الرسم من تجربة غير مرئية إلى تجربة يمكن الشعور بها باللمس والاستمتاع بها.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
2: المشكلة الأساسية التي ركزنا عليها في المشروع هي أن معظم أدوات الرسم المتوفرة حالياً تعتمد بشكل كامل على حاسة البصر، بينما الطفل الكفيف يعتمد بشكل أساسي على حاستي اللمس والسمع في التعلم واستكشاف العالم من حوله. لذلك عندما يطلب من الطفل الكفيف أن يرسم باستخدام الأدوات التقليدية يواجه تحديات كبيرة، لأنه لا يستطيع رؤية الخطوط التي يرسمها ولا يعرف إذا كان القلم يسير في الاتجاه الصحيح، ولا يستطيع متابعة تقدمه أثناء الرسم. ما يميز مشروعنا أنه لا يقدم مجرد لوحة للرسم، بل يقدم تجربة تعليمية متكاملة تساعد الطفل على التعلم والرسم في الوقت نفسه. فاللوحة تعتمد على سطح مستوحى من نقاط برايل، كما تحتوي على قوالب للأشكال الهندسية لمساعدته على الرسم في البداية. يستخدم الطفل قلماً ذكياً يقوم بتكوين نقاط بارزة أثناء الرسم، وهذا يمنحه تغذية راجعة فورية تساعده على معرفة ما قام برسمه، مما يعزز استقلاليته أثناء الاستخدام. بعد أن ينتهي من الرسم يمكنه تلوين رسوماته بالألوان المضافة على اللوحة. ولأننا أردنا أن تكون التجربة أكثر تفاعلاً، أضفنا إرشادات صوتية تساعد الطفل منذ بداية تشغيل الجهاز وتشرح له طريقة الاستخدام. كما أضفنا أزراراً صوتية مخصصة للأشكال والألوان، فعندما يضغط الطفل على أي زر يسمع اسم الشكل أو اللون مع شرح مختصر يساعده على تخيلها، مما يساعده على تعلم الأشكال والألوان بطريقة تفاعلية تجمع بين اللمس والصوت وليس عن طريق الحفظ فقط. ولا يقتصر أثر المشروع على تعليم الرسم، بل يساهم أيضاً في تنمية المهارات الحسية والحركية وتحفيز الإبداع والخيال وزيادة ثقة الطفل بنفسه، لأنه يصبح قادراً على التعبير عن أفكاره واستكشاف رسوماته وتلوينها داخل حدود الرسمة بشكل مستقل. لذلك نؤمن أن مشروعنا ليس مجرد أداة للرسم، وإنما وسيلة تعليمية تمكن الأطفال المكفوفين من التعلم والإبداع بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم وتمنحهم تجربة تعليمية أكثر استقلال.

0: عملية ومتعة.
1: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: واجهنا عدة تحديات خلال تطوير المشروع. أولهم كان فهم احتياجات المستخدم بشكل صحيح. تصميم منتج للمكفوفين لا يمكن أن يعتمد على وجهة نظر الأشخاص المبصرين فقط، لذلك كان من الضروري التواصل المباشر مع الأطفال والمعلمين للحصول على ملاحظاتهم والاستفادة منها في تحسين التصميم. أما التحدي الثاني فكان الجانب الهندسي. كنا نريد أن يكون القلم قادراً على تكوين نقاط بارزة بدقة، وفي الوقت نفسه يكون خفيفاً وآمناً وسهل الاستخدام للأطفال. احتجنا إلى عدة تجارب حتى توصلنا إلى آلية مناسبة تشبه حركة آلة الخياطة وتحقق النتيجة المطلوبة. لكن أكثر ما تعلمناه من هذه التحديات هو أن الابتكار لا يأتي من أول محاولة، بل من التجربة المستمرة والاستماع للمستخدم وتحسين الفكرة خطوة بخطوة.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: يعتمد المشروع على مجموعة من التقنيات التي تعمل معا لتقديم تجربة متكاملة. في البداية يحتوي المشروع على نظام صوتي يقدم تعليمات للمستخدم ويشرح أماكن الأشكال والألوان بطريقة واضحة تساعد الطفل على استخدام اللوحة باستقلالية. أما القلم فهو يعتمد على آلية ميكانيكية دقيقة تنتج نقاطا بارزة يمكن الإحساس بها باللمس، مع إمكانية التحكم بسرعة القلم لتناسب مستويات الأطفال المختلفة. ولدينا أيضا أزرار تفاعلية مخصصة للأشكال والألوان، بحيث يحصل الطفل على شرح صوتي بمجرد الضغط عليها.
1: أستاذ شاهد، هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: قمنا بتطوير نموذج أولي للمشروع، وكانت أهم خطوة هي عرضه على الفئة المستهدفة. من خلال زيارتنا للمكفوفين حصلنا على ملاحظات مباشرة ساعدتنا في تطوير التصميم وتحسين تجربة الاستخدام. وكانت التجربة مميزة لأننا رأينا كيف استطاع الأطفال التفاعل مع الفكرة وكيف أصبح بإمكانهم لمس الرسومات، وهذا بالضبط كان الهدف الذي سعينا إليه منذ البداية. كما أتاحت لنا الجامعة فرصة المشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات، وخلال المعرض زار جناحنا عدد من الزوار المكفوفين. كانت ردود أفعالهم إيجابية ومشجعة للغاية، حيث تمكنوا من الإحساس بالرسومات عن طريق اللمس. وبالرغم من أن المشروع ما زال في مرحلة التطوير، فإن النتائج الأولية كانت مشجعة جدا، وأكدت لنا أن المشروع لديه قيمة حقيقية ويمكن أن يحدث فرقا في تعليم الأطفال المكفوفين.
1: هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: لدينا عدة خطط مستقبلية. أولا نرغب في تحويل النموذج الأولي إلى نموذج أسهل في التصنيع، كما نخطط لتقليل حجم اللوحة ووزنها لتكون أكثر قابلية للحمل والاستخدام في المدارس والمنازل. ونعمل أيضا على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الرسومات التي ينشئها الأطفال وتقديم تجربة تعليمية أكثر ذكاء وتفاعلا، بالإضافة إلى دعم لغات متعددة. ومن أهم أهدافنا المستقبلية توسيع نطاق استخدام اللوحة، بحيث لا تقتصر على الأطفال فقط بل تصبح أداة تعليمية يستفيد منها جميع الأشخاص المكفوفين بمختلف الأعمار. وأخيرا نطمح إلى تسجيل براءة اختراع لمشروع لوحة برايل الفنية، والعمل مع الجهات التعليمية ومراكز ذوي الإعاقة البصرية لتطبيقه على نطاق أوسع، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المكفوفين الاستفادة منه. لأننا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يكتمل بمجرد تطوير فكرة أو تصميم نموذج أولي، بل عندما يصل إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يحتاجونه ويحدث أثرا حقيقيا في حياتهم.
2: فرسان التمكين.

في ختام هذه الحلقة ندرك أن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويمنحه فرصة جديدة للتعلم والإبداع. وقد أثبتت لوحة برايل الفنية أن الإعاقة البصرية لا تقف عائقاً أمام الخيال والموهبة، بل يمكن للتقنية والابتكار أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الأطفال المكفوفين للتعبير عن أنفسهم واكتشاف قدراتهم. هذا الابتكار لا يقتصر فقط على كونه وسيلة للرسم، بل هو رسالة إنسانية تؤكد حق كل طفل في التعلم والإبداع والمشاركة، وتمنحه مساحة للتعبير عن أفكاره ومشاعره بطريقة ممتعة وآمنة، كما أنه يسهم في تنمية المهارات الحسية وتعزيز الثقة بالنفس، كما أنه يؤكد أهمية توظيف التقنية لخدمة مختلف فئات المجتمع. نتوجه أكيد بالشكر والتقدير لكل من يسعى إلى تقديم أفكار ومبادرات تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتمنحهم أدوات تساعدهم على تحقيق طموحهم. الشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام على حسن المتابعة، ونتمنى تكون الحلقة ألهمتكم وأظهرت لكم كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تصنع أثرا كبيرا في حياة الآخرين. نلتقي بكم على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة إبداع جديدة وإنجاز ملهم جديد. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند الثاني، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة

حكايات تنقش على جدرانها، صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك، تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. خارج الصندوق.
1: حياكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج خارج الصندوق. يقولون الصراحة راحة، وأيضا يقولون ما كل ما يعلم يقال. طيب هل الصراحة فعلا راحة؟ هي ممكن تكون راحة نفسية إنك تكون صريح وتقول رأيك اللي أنت مقتنع به دون وجل أو خجل، بدل ما تتعب في كتمه وفي اللف والدوران حوله. كلنا لو الود ودنا كان صرنا واضحين تمام الوضوح وصريحين غاية الصراحة، لكن الشخص يفكر على المدى البعيد ويحسب حساب العواقب، لأن الصراحة إذا كانت في غير محلها تتحول من راحة لتعب، وأحيانا لما هو أسوأ من التعب. ممكن الشخص يكون صريح نسبيا وبحدود وفي الزمان والمكان المناسبين، لأنه على قولة أيضا المثل الثاني ما كل ما يعلم يقال. مثلا الخصوصيات اللي تملكها، خصوصيات بيتك أو عملك أو غيرها، من الخطأ أنك تصرح بها، ويكون الخطأ أكبر لما تصرح بها الأشخاص ما تعرفهم عز المعرفة وما تثق فيهم تمام الثقة. فبعضهم ممكن يكون حاشاكم لئيم ويمسك عليك هالخصوصيات اللي أنت بنفسك مؤتمن عليها، على ما قال الشافعي: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وكذلك الصراحة مع الآخرين لما تكون جارحة، يعني واحد مثلا اشترى سيارة وسألك عن رأيك فيها وهي مو معجبتك، ما له داعي تكون صريح وتقول ما أعجبتني، جامل شوي. ما أقول قل روعة وأحلى سيارة، لكن بإمكانك تقول حلوة ما شاء الله، الله يطعمك من خيرها ويكفيك شرها، خاصة أنه شراها وانتهى. لو كان قبل يشتري وطلب رأيك وقلت رأيك الصريح السلبي عن السيارة، هنا بالعكس الصراحة مطلوبة لأن المستشار مؤتمن. والأسوأ من كذا لما تعطي رأيك الصريح الشديد الصراحة دون ما يطلبه منك أحد، فيكون الرد المسكت ما حد طلب رأيك، وخاصة لما مثل ما قلنا يكون الرأي الصريح ذا بعد فوات الأوان، فيصير مجرد تحسيف وتنكيد وتضييق صدر، مثل مثال السيارة اللي ذكرناه، لأن ما في إمكانية ترجيع مثلا. ومثل لو شرى شخص بيت، خلاص ما يحتاج تعطيه رأيك الصريح إذا هو ما أعجبك أو ما أعجبك الحي اللي هو فيه، لأن ما فيه ترجيع بيوت. وخلونا ننتقل للمثل الثاني: ما كل ما يعلم يقال. وفعلا بعض الناس يظنون أنهم لازم أي شيء يعرفونه يقولونه. بعضهم علشان يتباهى بمعلوماته الحصرية يقوم يفشي أسرار في العمل، أو يذكر معلومة ممكن تسيء للي قدامه أو تنكد عليه، وكان يسعه الصمت. يقول الشاعر: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكون مهذارة، ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إذن الزبدة يا كرام، خلونا نكون صريحين بالقدر اللي ما يضرنا علشان ما تكون صراحتنا تهور وحماقة، وبالقدر اللي ما يجرح غيرنا علشان ما تتحول الصراحة لوقاحة. ونحاول نزن الكلام قبل نقوله، ونفكر هل الأفضل لنا ولغيرنا إننا نصرح به أو السكوت هو الأفضل. أما والله سالفة اللي في قلبي على لساني، هذه مع احترامي ما تنفع، لأن الناس لهم بالظاهر وهو لسانك وكلامك، أما قلبك ما يهمهم ولا يقدرون يعرفون أصلا وش فيه. ومثل ما نقول في كل حلقة، القرار قراركم وأنتم أعرف باللي يناسبكم. والحين نستأذنكم علشان نلتقي بكم إن شاء الله خارج الصندوق في حلقة قادمة. هذه تحياتي خالد الغانم، وتحيات زميلي من الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء.
0: خارج الصندوق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم
أشدنا خشية لله، ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر، والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تأمل التعايش. جبلت النفوس البشرية على حبها الركون إلى حياة الأمن والدعة والسلام، فيهنأ الناس ويعيشوا بغير منغصات. التعايش هو أساس بناء المجتمعات الإنسانية، وهو يعكس قدرة البشر على قبول الاختلاف والتنوع ليعيشوا معا بسلام واحترام. فعندما ندرك أن التعايش لا يعني التنازل عن قناعاتنا، بل يعني التقدير المتبادل والاحترام، نصل إلى مجتمع متناغم يتيح للجميع أن يكونوا على اختلافهم جزءا من نسيجه الجميل. وما أجمل قول الشاعر وهو يصف ما نحن بصدده، إذ يقول: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. إن القبول الحقيقي للآخرين هو بالصبر وغض الطرف، فالتعايش لا يتحقق بالأمنيات وحدها، بل بالعمل والإصرار على إيجاد الحلول وبناء العلاقات القائمة على الحب والاحترام. إن المجتمعات التي تتبنى ثقافة التعايش هي تلك التي تنعم بالأمن والاستقرار، فالإنسان بفطرته يسعى إلى أن يكون محاطاً بأناس يحترمون كيانه ويقبلون اختلافه. وصدق من قال: كل له في فكره مذهب، والدين للناس بحر عريض. فالاختلاف لا يفسد للود قضية، بل يعمق فهمنا لرحابة الحياة وللتنوع الإنساني. التعايش ليس مجرد كلمة، بل هو أسلوب حياة يسهم في خلق مجتمع متماسك يزدهر فيه الجميع، ويجد فيه كل إنسان مساحته الخاصة، وهذا ما يجعله من أسمى القيم الإنسانية.
2: تأمل.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الأبواب النجدية، عمل يعتمد على تشكيل الخشب وتجميع أجزائه بأساليب متوارثة ليظهر الباب بتفاصيله المعروفة، ويبدأ العمل باختيار الخشب المناسب، ثم تتوالى مراحله حتى تكتمل عناصره الزخرفية والنقوش الهندسية اللي تميزه وتعطيه شكله المعروف بين الأبواب النجدية التقليدية. وضيفنا اليوم الحرفي عبد الله المحيميد.
5: الأبواب النجدية تعتبر يعني ما لا يقل عن 12 باب، في أبواب المجالس كبيرة، وفي أبواب سلم الله اللي هي المصاريع، افتح الباب على مصراعي. كانت المجالس أيام زمان تزين بالأبواب النجدية، بالمصاريع وأبواب الكمار وأبواب صفة العرزات. الباب النجدي هو خليط من الفن، يجمع ما بين خشب الأثل، الألوان الطبيعية، حرفية الصانع نفسه، الأدوات البسيطة اللي يستخدمها الصانع مثل العواكير، الأنصاص، الدوائر، مثل فرجار كبير للدوائر الكبيرة، طبعاً يستخدم المخط لصنع الخطوط الطولية وصنع الخطوط العرضية والعواكير الصغيرة، ويستخدم برضه في صناعة الباب النجدي اللي هو الجدوم. الجدوم هذا يسلث الخشب ويقوم بتقطيع الخشب إلى شرائح، ومن ثم يعني شجرة الأثل طبعا هي شجرة قوية بالمملكة العربية السعودية، كان تزرع للمصدات للمزارع، فبرضو بما فيها الأبواب النجدية، الأبواب المجالس، أبواب غرف النوم اللي باب الصفة، باب القبة، باب الروشة، باب الموقد اللي هو المطبخ. طبعا يتم تصنيع الباب النجدي بطرق هندسية، يعتمد الصانع أول شيء على منشار جودة الخشب، يأخذ الخشب مقاس معين، يقوم بتقطيع الخشب إلى عدة شرائح تسمى فلوج.
4: أي. على طاري الخشب وصناعة الخشب، هل كل أنواع الخشب نقدر أن نسوي منها باب، ولا في أخشاب معينة هي اللي نشتغل عليها وسمك معين؟
5: والله معظم الأخشاب نقدر نسويها منها أبواب نجدية. لكن فيه التيك برضو، التيك الأبيض برضو جميل جدا، في خشب الزان، لكن حنا نتكلم عن خشب شجر الأثل لأنه قوي وصلد ومطاوع للنقش ويبرز فيه النقش. بعض الأخشاب ما تقدرين تنقشين عليه لأن فيه متكتل شوي، جذور متكتل، مو مثل خشب الأثل. طبعا صناعة الباب النجدي تتم على عدة مراحل.
4: اي على طاري المراحل، الحين جبنا الخشب، كيف نجهز الخشب قبل ما نبدأ بالزخارف والنقوش؟
5: أول شيء يا بنتي يأخذ المقاس المعين، مثلا هل هو الباب الغرفة، هل هو المجلس، هل هو مصراح، هل هو باب صغير مثلا مصك أو باب بصفة أرزاق، يأخذ المقاس المعين. هم من يروح للجذوع شجرة الأثل، يقص الجذع إلى عدة شرائح. الشريحة الأولى هي تسمى الصاير، صاير الباب، ما كان فيه مفصلات أيام زمان، كانت الخشبة الأولى هي الرجل حقة الباب اللي تلف في يمين وتلف في يسار، بعدين يتم رص الشرائح مع بعضها البعض علشان يتكون مثلا متر أو 90 سنتي مثلا 80 سنتي. هالشرائح دي لما ترص مع بعضها يتكون من هنا الباب، فيحط له برضه من الأمام عوارض أمامية ويحط العوارض الخلفية، ويقوم بتثبيت العوارض الأمامية مع الخلفية، فيدهن الباب بمية البوية علشان تصير طبقة خفيفة، علشان لما يجي يستخدم الزخرفة تكون الزخرفة موجودة قبل التلوين، لأنه لو زخرف على الباب على طول ما يشوف الزخارف، فيحط طبقة خفيفة من اللون يكسر حدة لون الباب. فيتم اللي هو أول شيء يسوي اللي هو الشنوف اللي هي الإكسات، هذه تسمى إطار الباب، تحت العوارض الأمامية إكسات، وتحت وفوق إكسات، لحد ما يصل لب الباب. لب الباب طبعا الزخارف اللي تسوى بالباب هي كلها انصاص دوائر ولا دوائر صغيره ولا يعني مثلثات ولا معينات، كل الزخارف الهندسيه الموجوده عند الصانع يضعها في الباب. طبعا في بذخ بالنقوش تعتمد على عالية القوم بانه يجسد هالباب على لوحه فنيه ما بين الزخارف المتقاربه جدا، يقوم يسوي الباب يعني على حسب اللب اللي هو الوسط، يا عين السمكة يا المعينات يا الدوائر الهندسية.
4: طيب أستاذ عبد الله، يعني قبل ما تسوي النقوش، يعني أنا أشوف هذا الباب اللي جنبي أملس ما فيه زي العيدان،
6: صحيح.
4: طب كيف أنت تخليه أملس قبل ما ترسم عليه وتنقش؟
7: إحنا نتكلم عن الباب نفسه، نقوم بصنفرة الباب ونضع النقوش ونضع الزخارف، نقوم برضه
5: بالمرحلة الثانية اللي هو تلوين الباب، نقوم بخلط اللون الأحمر مع الأسود، هذا يسمى إطار الباب. بعد ما نخلص نجي الخطوط المتقاطعة، خطوط الطول وخطوط العرض، بعدين يليها أنصاص دوائر، يليها المعينات، يليها الدوائر المتقاربة مع بعضها.
4: طيب أشوف هذا النموذج حق الباب، أنت كيف سويت النقوش اللي عليها؟ هل مثلاً بالقلم والفرجار بديت تخطط وتسوي بعدين تلون، أو يجي على شكل حفر؟ هل ممكن تسويه زي الحفر؟
7: نعم، هو أساساً ما تسمى حفر، تسمى زخرفة الباب.
4: أي.
7: الزخرفة والنقوش هذه تجي بالفرجار.
5: الفراجير أنواع، في فرجار كبير للزخرفة كبير، وفي فرجار صغير، وفيه العواكير اللي هي أنصاص الدوائر هذه. طبعا الابواب النجديه في بابين يعني يختلفون عن بعض. الان انا قدام باب مصك، ايام زمان ما كان فيه بنوك، فيجي الانسان للنجار يقول ابي لي باب ناهي، باب قوي جبر، يعني بحطه بالبيت مصك. المصك يستخدم لخطافه الحديد، يستخدم القفل، والباب المصك هذا من بد الابواب النجديه يوضع في مكان سري بالبيت، مكان امن، ما يعرف مكان الباب ده إلا صاحب المنزل وصاحبة المنزل، يضعون فيها النقود والمجوهرات والصكوك والوثائق المهمة. غالبية الأبواب تجي بشكل جمجمة ومزلاج، وتزين الأبواب النجدية بالمسامير المطروقة، وتزين بالسلاسل المعدنية، فيطلع لك يتكون لك بالنهاية باب نجدي جميل، يعني محاط بالزخارف الهندسية الجميلة، ويعتبر مثل اللوحات.
4: طب أنت كم يأخذ منك وقت وانت تشتغل على الباب الواحد؟
5: والله شوفي، الابواب تعتمد على بذخ النقوش. الباب الكبير اللي فيه مثلا نقش كثير والله ياخذ

0: إلى 15 يوم إلى 20
1: الباب الكبير يعني نعم. كم مساحته؟
0: زي المصاري هذا اللي مساحة مثلاً مترين متر وعشرين
1: ايه؟
0: يأخذ وقت والله، لأنه عمل يدوي شاق جداً، والعمل أنا طبيعة أني أعمل بالحرفة بأعمال يدوية بدائية من تصنيع الصانع نفسه، يصنع الفرجار، يصنع العواكير، يصنع المخطات، يعني ما يشتري إلا المنشار بس.
1: طيب الألوان اللي موجودة على الباب كيف نحافظ عليها بحيث أنه مثلاً لو جاء عليها موية، جاء عليها شيء ما تخترب؟
0: الأبواب النجدية هي نوعين، في أبواب خارجية وفي أبواب داخلية للمنازل. اللي تزين وتزخرف وتلون طبعاً هي الأبواب الداخلية. الأبواب الخارجية تخطط وتكوى بالنار، يعني مثل عندك باب الشارع، باب الحوش، باب المنزل الخارجي، هذا يزين بالخطافات والحديد والمسامير ويكوى بالنار لأنه يكون مضاد للعوامل التعرية. أما الأبواب الداخلية هي جميلة بنقوشها وزخارفها، وهي يعني مزينة ومزخرفة بالألوان الطبيعية على شكل بودرة تخلط وتذوب مع الصمغ العربي بنسب محددة، بعدين الصانع نفسه هو اللي يخلط اللون على حسب ما يراه مناسب.
1: طب حتى لو كانت داخل المنازل لو جاها شيء ما يخترب، يعني مثلا أبغى أمسح أنظف عشان الغبرة والأوساخ، ما يصير لها حاجة؟
0: والله الأبواب القديمة جدا اللي أعمارها من 120-130 سنة، اللي مزينة ومزخرفة بالألوان الطبيعية زي أيام زمان، مرة العدو اللدود لها هي الموية والرطوبة، فتستخدم بطريقة نظيفة اللي هي يعني يضربون الباب بخرقة أو بهواء أو كذا، يعني ينفضون الغبار عنه نفض. أما الأبواب الحديثة غالبا ما تزين بالألوان الكيميكال اللي هي الألوان الزيتية هذه الدارجة الآن اللي تباع الآن، هذه عادي لو مسحتيها بخرقة ما مش ألوان طبيعية.
1: ويبقى الباب النجدي واحد من العناصر اللي ارتبطت بالمنازل القديمة في المنطقة، ويحمل صورة من أساليب البناء اللي عرفت بها البيوت النجدية، ويظل حاضر كأحد التفاصيل المرتبطة بهذا الطراز العمراني.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين سهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97%.

بنسبة رضا بلغت 94%، ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات، لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، لحلقة جديدة، حلقة مباشرة من برنامجكم عز النهار. نقول لكم نهاركم عز، وكل أوقاتكم يا رب سعادة وابتسام وراحة بال وتفاؤل وانطلاق للحياة بكل بهجة وسرور يا رب. وإن شاء الله يا رب كل أوقاتكم جميلة ورائعة، وإن شاء الله أيضا نقضي وقت حلو وجميل معكم في برنامجكم عز النهار.

لكم أجمل تحية من الإخراج من وعد الدوسري، يعطيك الصحة والعافية، وأيضا أجمل تحية من أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم والإعداد. طبعا يعني في مثل هالوقت الناس اللي تسمعنا وهي في السيارة، فأكيد يعني في وسطها الزحمة في مثل هالوقت والناس تحس بالحرارة الأجواء، يعني ما ينفع أنك تسمع لأغاني، ممكن الأغاني ما تجي على ذوقك، ممكن في أغنية كذا تحبها وأغنية ثانية ما تحبها، فلذلك يعني أتوقع أنه خيار جميل يعني أنك تكون تتابعنا في عز النهار وتسمعنا ونحكي لك وتحكي لنا وتتصل علينا ونسمع صوتك ومشاركتك وكل إبداعاتكم، وأيضا حتى حبايبنا الناس اللي تسمعنا من البيت نقول لكم يعني ممكن جيناكم في وقت غير مناسب، أنتم قاعدين تاكلون وكذا، عاد بناكل معكم، بنشارككم الصفرة، ويا رب إن شاء الله بالبركة والخير علينا كلنا جميعا. يعني نبدأ في برنامجنا. أمس تكلمنا عن الأحد، واليوم يوم الاثنين. أنا أدري يمكن واحد يقول لي لا يا شيخ، أيوة يوم الاثنين، أدري مو جايب معلومة جديدة، أدري، لكن عشان أمس تكلمنا عن حلقة الأحد وكيف أن الأحد هو بداية أسبوع، والناس لسه جاية من إجازة تحتاج تمهيد للدوام وهالأمور، خلاص التمهيد قضى، جاء وراح التمهيد اللي هو يوم الأحد، صرنا الحين في يوم الاثنين اللي يفترض أن المزاج حلو، الأمور تمام، الروقان حاضر، النشاط موجود، وكل هالأشياء الحلوة كمان موجودة، تمام؟ تمام، يعني لا أحد مثلا يقول الزحمة، خلاص احنا تعودنا على الزحمة من أمس، فالأمور إن شاء الله تمام. عاد بقول لكم شيء، يعني تصدقوا أن أحيانا تتمنى الزحمة ما تلاقيها، تقول لي كيف؟ ترى أحيانا تطلع علشان بس تتمشى في السيارة، ما عندك أي مشكلة في الزحمة، ما عندك أي مشكلة أنك تتأخر، لأنك بالعكس أنت أصلا تبغى تتأخر، طالع مثلا لموعد قبل وقته بساعتين ثلاث ساعات، تصير ودك يا أخي تتأخر، تقول في نفسك أصلا أنا كل هالأشياء حاسب حسابها مو مستعجل، مع أن الإنسان مثلا بطبيعة عجول يحب الاستعجال في أغلب الأشياء. يعني مثلا لما تتذكر وانت صغير كنت تقول يا أخي متى أدخل المدرسة، متى أدخل الابتدائي، دخلت الابتدائي، صرت تفكر متى تدخل المتوسط، دخلت المتوسط، صرت تفكر متى تدخل الثانوي، دخلت الثانوي، صرت تفكر متى تدخل الجامعة، وهكذا دخلت الجامعة، صرت تقول متى أتخرج، تخرجت، متى أتوظف، توظفت، صرت تقول متى أستلم أول راتب، نزل لك أول راتب، تقول متى أشتري سيارة، شريت سيارة، تقول متى أتزوج، يعني بعدها تبدأ مرحلة جديدة من متى. والغريب أننا لما نوصل لكل هالأشياء، ها يعني خلاص تصير عندك كل هالأشياء اللي تمنيتها، تصير تتمنى أنك ترجع طفل أو ترجع صغير. يعني كيف ما أدري، كنا وحنا صغار نشوف الموظف نقول يا أخي يا حظه يداوم ويرجع وعنده مرتب، يوم توظفنا عرفنا أن في التزامات، في مسؤوليات، الشغلة ما هي سهلة، حتى العمر وانت صغير كان إذا أحد عاملك على أنك صغير تزعل وتبغى تكبر بسرعة عشان الكل يحسب لك ألف حساب، وكيف حالك يا أبو فلان، وسيارة وزوجة وبيت وأولاد. اليوم اكتشفنا أن الطفولة يا أخي كانت راحة بال، ها ما كنا نفكر في أي شيء، أكبر همك وانت صغير هو وقتك، وين بتلعب وإيش بتلعب، وين بتتعشى وإيش بتتعشى. عشان كذا زمان كبار السن كانوا يقولوا لنا لا تستعجلون، يعني مو لأنهم يعرفوا أن الحياة صعبة، لا، لكن لأنهم يعرفوا أن الكل مرحلة جمالها،
تمام؟ وإذا راحت ترى ما ترجع. وأحس أحياناً إحنا مو مشتاقين نرجع صغار، إحنا مشتاقين للإحساس نفسه اللي كان عندنا وإحنا صغار، البساطة هذيك، قلة التفكير. ولأن حتى النوم يا أخي كان يجي بدون 1000 مليون فكرة تدور في راسك وتوجع، خلاص تقول لنفسك نوم، نمت. عشان كذا يمكن أحسن شيء تسويه أنك ما تعيش حياتك وانت تنتظر متى المرحلة الجاية توصل، لا، استمتع بالرحلة، بالمرحلة اللي انت فيها، لأن يمكن بعد كم سنة ها بتجلس تقول يا ليت ترجع أيام زمان. وانت الحين إذا انت في الزحمة وقاعد تسمع لي برنامج عز النهار، استمتع، استمتع باللحظة. وإحنا كمان نبغى نستمتع ونسمع أغنية جميلة وحلوة من وعد المخرجة، ونرجع بعدين لفقرتنا. إحنا تعودنا في من حلقة أمس أن يكون عندنا فقرة مشوارك وين، ومعها فقرة كم النسبة، علشان اللي ما عنده مشوارك وين تمام يدخل معنا في فقرة كم النسبة. وجايب لكم اليوم أسئلة جديدة كمان في فقرة كم النسبة، لذلك اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53. نروح نسمع ونرجع معكم في برنامج عز النهار.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد حبايبنا المستمعين في برنامجكم معز النهار. قلنا الآن راح نبدأ معكم فقرة مشوارك وين، نتعرف على وين رايح، من وين طالع، ليه طالع، ليه راجع، من تبي تمام، نتعرف على مشواركم. وأيضا اللي ما عنده مشوار راح نسأله في فقرة اسمها كم النسبة. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 0-11-40-5-3. معنا أفراح، حياك الله يا أفراح.
1: الله يحييك أستاذ بالغيت، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله، أخبارك؟
0: إيش الأخبار؟
1: يا رب لك الحمد، الحمد لله
0: تمام إن شاء الله
1: الحمد لله.
0: ايش تحب تشاركينا في فقرة مشوارك وين ولا كم النسبة؟
1: كم النسبة، لان المشوار انا الحين في البيت، بعد شو اسمه قبل الظهر طلعت.
0: تمام، طيب بقول لك ثقتك بذاكرتك. مو في ناس يقولوا احنا نحس ان احنا عندنا الزهايمر مبكر وما ادري ايش، ثقتك في ذاكرتك كم نسبتها؟
1: 100%.
0: يعني ما تنسي، ما تخلي مثلا حاجات وتنسي كذا؟
1: لا لا الحمد لله.
0: أنا حلو تمام. طيب والتزامك بالمواعيد؟
1: لا أول بأول.
0: كم نسبتها؟
1: 100% برضه.
0: استخدامك للجوال؟
1: جوال
0: أها.
1: والله يمكن 12 ساعة أقول.
0: إيوة، يعني كم 100%؟
1: 70 قول.
0: 70. ما تشوف إنها كثير يا أفراح 70%؟
1: لا والله كثير، لكن ايش اسوي.
0: اي والله فعلا فعلا. ترتيبك طيب كيف ترتبي مكانك، غرفتك كم بالميه؟
1: 90.
0: ما شاء الله عليك، مرتبه انت، مرتبه يا افراح. الله يعطيك الصحه والعافيه يا افراح.
1: الله يعافيك،
0: حياتنا لك. يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله.

0: يعني موضوع كم من النسبة احنا بس ادخلناها او هالفقرة ادخلناها للناس اللي ما عندهم مشوار، لان بالعادة في اشخاص مثلا يسمعونا وهم في البيت، هم ما عندهم مشوار، هم ممكن عندهم يعني المطبخ قاعد الواحدة تسمعنا وهي في المطبخ، ممكن عندهم يعني كذا جلسة رواق مع الشاي أو القهوة. مع أن يا أخي ما أدري فيه ناس في هالفترة يعني يعتبروا أن بالمفروض الواحد ما يشرب قهوة ساخنة في الظهر، مع أني أنا لازم أشرب قهوة ساخنة في الظهر. بنرجع للموضوع هذا، لكن معنا أبو سعود. حياك الله يا أبو سعود.
1: مرحبتين يا هلا ابو عبد العزيز.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا ابو سعود.
1: شلونك يا ابو عبد العزيز؟
0: والله بخير، الله يسعدك يخليك يا رب.
1: الحمد لله،
0: طول لي في عمرك.
1: الفضل لله. وين زميلتك؟
0: والله كلهم في اجازه
1: الحمد لله.
0: اي والله كلهم ماخذين اجازه
1: الحمد لله.
0: اي الله يخليك يسعدك يا ابو سعود.
1: يا
0: تحب تشاركنا في مشوارك وين، ولا كم النسبة يا أبو سعود؟
1: والله أنا من سنترين بالبيت، اتحرى الغداء يجي.
0: أيوة. ما عندك مشاوير أبد أنا؟ أي فعل.
1: حني أكبر السنادة المشاوير هالوقت.
0: أي
1: مشاوير الصبح.
0: أي
1: كلي طاعت الشمس وقبل شوين
0: صح.
1: ولقيت الساعة 10 لحنا جاي
0: صحيح
1: ويرتاح.
0: صحيح. تروح الصباح وين؟ تحب تطلع مثلا تروح المزرعة ولا فين؟
1: ايه المزرعة عندي بشانق البيت، المزرعة الحمد لله.
0: ايوه في البيت صح؟
1: ايه مزرعتي بشانق بيت.
0: ايوه فانت
1: افتح الباب بطعامك الغربي على مزرعتي.
0: ايه
1: والحمد لله.
0: انت من الناس يا ابو سعود اللي تحب تكون لك جلسة صباحية مثلا تحت الشجر شيء؟
1: نعم.
0: ايوه
1: نعم. ما طلعت تقهويت وطلعت الساعة 6 عند الشجر وعند الورد وعند هذا، ما ناقص يومي كل يوم.
0: الله يومي. الله اي والله صحيح.
1: لكن لا تقهويت الفجر صراحه، تقهويت وطلعت المزرعه
0: صحيح،
1: وعند هذه الشجره نواره طلع لك شعره ابيض نواره، وهذه نواره
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله،
1: حتى يومك يصير ما شاء الله
0: ما شاء الله. الحين يا ابو سعود هذا موسم الرطب الحين هذا الوقت؟
1: والله عندنا بدع من الحين وعقب يبدأ، ولا ما بدع عندنا في حاجة.
0: أي
1: والله أشوف اليوم أنا خليت من حد النخل ميلي دي تمر ميلي دي رطب.
0: أي لأننا قاعدين نشوف يعني في المحلات، في أحيانا على يعني على الطرقات نلاقي ناس يبيعوا الرطب.
1: أي نعم. عندكم مثل بالرياض.
0: أي
1: بالقصيم مثل حنا لا حنا حاير من الحين وعقب من يعني من الآن يبدأ، لكن ما يبدأ إلا بواحد ثلاثة هجري.
0: بواحد ثلاثة هجري.
1: إيه 100% يبدأ التمر عندنا يطلع رطب ممتاز.
0: أيوة جميل.
1: وأشكال والوان الرطب الحمد لله يطلع.
0: أيوة والله الحمد لله. فيه ناس يحبوا الصيف بس علشان الرطب.
1: الصيف الحمد لله شكر مو هالرطب مو هالعنب مو التين مو المشمش
0: يا سلام
1: مو هالخوخ
0: يا سلام
1: والدراق ما يسمونه الثاني يعني القيض الحمد لله شكر هو الصيف مو أنواع وأشكال الفواكه.
0: أي الحمد لله الحمد لله.
1: أي نعم مو كل فاكهة مو لله
0: الحمد لله.
1: الشتاء فاكهته تشب النار ودور السماء
0: بس
1: والحمد لله
0: بس صحيح
1: هذا هذه فاكهة الشتاء النار والخبز اللي بالنار فقط لا غير هذه فاكهة.
0: صحيح اي والله فعلا صحيح.
1: الله
0: يسعدك يا ابو سعود ويطول في عمرك، يعطيك الصحة والعافية. شرفتنا ابو سعود حياك الله. متعب.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالكم طيبين؟
0: يا هلا ويا مرحبا حياك الله يا متعب.
2: الله يحييك.
0: شو الأخبار؟
2: الحمد لله بخير.
0: في البيت ولا طالع مشوار؟
2: والله في البيت، أول كنت داوم أمس والحين أعطوني إجازة.
0: يا سلام، يعني الحين تكلمنا وأنت في إجازتك.
2: الله عشان بكرة مسافر، اليوم مسافر مكة إن شاء الله.
0: يا سلام، رايح مكة عمرة ولا شغلة؟
2: لا عمرة مع الأهل الطائف بعد مكة.
0: ايه.
2: بالسيارة.
0: ما شاء

0: شاء الله. من وين تكلمنا انت يا متعب؟
1: حاليا بالرياض.
0: بالرياض ها؟
1: الله الله بالرياض.
0: يا هلا ويا مرحبا، يا هلا ويا مرحبا. يعني انت خبرتنا عن مشوارك بكره صح؟
1: لا اليوم، اليوم ان شاء الله بروح مكه اليوم.
0: اليوم اليوم متى بعد ال
1: بعد صلاه المغرب بعد صلاه العشاء؟
0: اي اي وقت البراد.
1: الله الله
0: ان شاء الله توصل بالسلامه يا متعب. وادعي لنا وانت هناك يا متعب. ها
1: انا ترى قديم اكلمكم يوم كان ابراهيم موجود. ابراهيم المعيدي.
0: المعيدي
1: الله الله كنت اكلم اول يوم كنت في اذاعه الظهر
0: صح.
1: كنت صح. كانت في مع اول بنت ما اتذكر شو
0: غاده العلي.
1: الله الله
0: صحيح.
1: في اسئله شيء في تحديات شيء؟
0: التحديات في نهاية الحلقة، أنت جاي في البداية، إحنا في نهاية الحلقة تكون في تحديات. إيه في أسئلة؟ هو عندنا فقرة اسمها كم النسبة، نسألك عن يعني حاجات كم نسبتها عندك. يعني مثلا لو سألتك صبرك في الزحمة كم نسبته؟
1: صبرك في الزحمة؟
0: إيه
1: عادي متعود.
0: إيوه يعني يعني تصبر يعني كم تعطيه نسبة كم؟ 50% 60%؟
1: أنا جد لحظة مرة مرة بطفش بتابع جوالي.
0: أيوة ولكن لو كنت أنت السواق أنت اللي تسوق ما ينفع تتابع جوالك.
1: الله الله هذه مشكلة.
0: أيوة كم صبرك طيب؟
1: 50%.
0: 50 حلو.
1: عندي
0: شوي حلو. طيب ترد على الرسائل كم نسبتك؟ يعني انت من النوع اللي ترد على الرسائل بشكل سريع ولا
1: لا؟ والله قفل سعرات الجوال، قفل سناب، التوصيل اجتماعي زي كذا.
0: تمام.
1: ما حد يرسل لي الا نادر يعني بس.
0: تمام تمام تمام يا متعب، شكرا جزيلا لك وتوصل بالسلامه يا متعب، ولا تنسانا من دعواتك يا متعب. تحياتنا لك. حسن
2: هلا ومرحبا.
0: يا هلا ومرحبتين. الله يخليك ويبقيك. يا
2: طيب.
0: الله يسعدك ويحفظك
2: طول عمرك ان شاء الله.
0: الله يعافيك ويحفظك
2: ان شاء الله.
0: يا هلا ويا مرحبا يا حسن، شخبارك؟
2: طول لك عمرك حق حبيبي. الله يحفظك.
0: الله في عمرك، شخبارك؟ تمام
2: تمام الحمد لله
0: يا حبيبي. كيف الاجواء عندكم؟
2: اجواءنا عندكم 45 في القصيم.
0: ايوه في القصيم.
2: اي جاي من امس سنه في تبوك والصباح في حائل وحن رايح الرياض الخارج ان شاء الله.
0: ما شاء الله رحاله ولا ايش السالفه؟
2: رحال
0: يا حسن
2: رحال شاحنه.
0: ما شاء الله ما شاء يعني يعني على كذا انت تعرف الاجواء كلها.
2: اي
0: يا سلام يا سلام. انت انت انت اخونا حسن من البحرين.
2: اي نعم حبيبي.
0: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. الله يعافيك ويحفظك ويخليك. يا هلا يا مرحبا. اي والله اي والله. طيب اليوم وين مشوارك؟ اليوم وين مشوارك؟ وين بتروح اليوم؟
2: رايح الشركة الخارج ان شاء الله.
0: على الخارج.
2: اي راجع من تبوك.
0: أيه.
2: انا كنت امس من مفضي في تبوك.
0: كيف بالله الاجواء هناك؟
2: والبارحة مبيت في حايل
0: ما شاء الله.
2: حين في القصيم
0: ما شاء الله. يعني افضل افضل جو من هالاماكن اللي رحت لها او المدن؟
2: احسن شيء حايل.
0: حايل
2: تبوك زينه بس انا رايح الظهر يعني.
0: ايوه ايوه
2: أخذ من هني على 39 اقل.
0: صحيح
2: جوهم احسن من
0: صحيح
2: 45.
0: طيب يا اخي حسن اذا جيت حبيب. اذا جيت على الرياض يا اخي كذا في ويكند ولا شيء دق علي خلني اروح معاك يا اخي.
2: حي حبيبي راكمي معاك
0: يا حبيبي. اي والله ما دامك دامك رايح يا اخي خاويك مره. ما في احد قد ما في احد قد قال لك كذا؟
2: لا والله
0: يعني
2: لا
0: مثلا والله يروح معك لانه فعلا ترى انت انت قاعد واحد مثلا قاعد يسافر مجانا.
2: مشكله احنا عندنا الشركه ممنوعه حاطين كاميرات وممنوع
0: يعني ما ينفع.
2: ما ينفع ان ممنوع يعني.
0: حتى لو برا ورا على العفش مدري على شو اسمه ما ينفع كمان.
2: لا لا لا لا,
0: لا,
2: لا راد عندي
0: في الصندوق. طيب مكان كذا
2: والله بموت داخل برا 45 داخل الصندوق
0: في 75. يا حبيبي يا حسن جعل عمرك طويل. الله يخليك يحفظك يا غالي حبيبي. تحياتنا لك. يا هلا يا هلا مرحبا مع السلامه. في امان الله. في امان الله. هلا مرحبا.

يعني في بعض الأشياء مثلا لما تجي تسأل عنها زي اللي كم نسبة يعني ترد على الرسائل، يا أخي ما أدري فيها

اللي تجيك في الجروبات الرسائل، يعني أنا عارف إن في ناس كثير منكم داخلين في جروبات غصب عنهم، يعني جروب الأهل، جروب العمل، جروب الأصدقاء، فكثير من الجروبات فيها ناس يرسلوا بدون إيش أقول لك، يعني بدون كنترول، أي حاجة يشوفها يرسلها على الجروب. فلو غفلت ساعة ساعتين تلاقي فاتك أو فاتك 50 رسالة، فكيف أنا أقرأ 50 رسالة هذه؟ أو في شغلة صارت تنتشر الآن عند ناس، يعني أنتوا تعرفوا التسجيل الصوتي هذا في الرسائل على الواتساب. يا أخي أنا أقبل لما يكون دقيقة دقيقتين، خلنا نقول إلين 5 دقائق، بس يا أخي لما يتعدى 5 دقائق ما عاد صارت رسالة صوتية. يعني لو تتصل علي أبرك، يعني تخيل أنا يعني 10 دقائق أو كذا أنا قاعد بس أسمع أنت إيش تقول، أنت إيش تقول، يعني بودكاست هذا مش رسالة صوتية، ما ناقص إلا أنك تنزل لي موسيقى وتقول لي بعد شوي رح نرجع لكم وتعطيني أرقام التواصل، يعني خلاص. لما تتعدى هذا المجال أو هذا الوقت يا أخي مش منطقي. فأنا ما أدري كيف الناس تفكر أنها ترسل لك رسالة 10 دقائق أو رسالة 7 دقائق، ليش يا أخي؟ خلها دقيقتين 3، عاط المفيد. لا، والمشكلة الأكبر أنه أحيانا يحاسبك على بعض الحاجات اللي ذكرت في الرسالة، ليش ما رديت على النقطة الفلانية اللي أنا قلتها؟ طب ما أنا رديت على 50 نقطة. أنا لو هو اختبار يعني جامعة، أنا ما جاوبت كل هالإجابات. طيب عطني صح وخطأ، من جد أنا قاعد أجاوب، خلاص غفلت عن نقطة، تحاسبني عنها، تحاسبني عليها، ليش ما رديت على النقطة الفلانية؟ ذاكرتي أنا مو جريدة. عموما هذا البرنامج 011 40 5 3، ونروح نسمع فاصل غنائي ونرجع نكمل معكم برنامجكم عز النهار.

عز النهار. عز النهار.

اهلا اهلا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الاعزاء في عز النهار. تكلمنا قبل الفاصل او كان حديثنا عن فقره مشوارك وين وكم النسبه, ونستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 53. معنا اتصال شباب.

0: فيه الكثير من الأشخاص اللي الآن قاعدين يسمعون وهم في سياراتهم زي ما ذكرنا، بإمكانك تتصل علينا تقول لنا وين مشوارك، مع أن الفقرة الحين شارفت على النهاية. هالفقرة في بعد شوي راح نتكلم عن فقرة ترند اليوم، اللي أتوقع أن موضوعها راح يلامس الكثير. معنا أبو تميم، حياك الله أبو تميم.
1: يا هلا والله أبو عبد العزيز.
0: يا هلا ويا مرحبا، كيف الحال؟
1: الله بخير وعافية، مشي عليك وعلى طاقم البرنامج وعلى أخوي المخرج مين اليوم.
0: الله يسعدك ويخليك. معنا الوعد الدوسري
1: واللي يأخذ الاتصالات،
0: ما أدري الحقيقة
1: تحية
0: مين يا شباب اللي ما أخذ الاتصالات. طيب
1: أسلوب حلو صراحة، الله يطول عمرك.
0: الله يخليك ويحفظك يا أبو تميم، طول لي في عمرك يا أبو تميم.
1: كلمة أوجهها إذا سمحت لي.
0: أيوة تفضل.
1: يعني إكمال حديثك اللي كل متابعين برنامج جلسة النهار عبر إذاعة الرياض ماسكين خط صفر، أنا أتمنى منهم بس إنهم يوقفون لو دقيقة واحدة ويشيكون على هوا الإطارات ويتوكلون على الله، والله يحفظهم ويوصلهم بالسلامة إن شاء الله.
0: صحيح، فعلا الله يحفظهم إن شاء الله ويوصلوا بالسلامة.
1: هذا اللي بالذات الوقت هذا.
0: بالفعل وأيضا كمان لا يعني لا يسرعوا لا يستعجلوا، ترى في النهاية ترى الفرق دقيقة دقيقتين. والله يا جماعة الخير أحيانا واحد كذا في الشارع كذا يمر من عندك يعني باقي شوي ويطير، بعدين تلاقيه عند الإشارة اللي قبل، يعني والله يعني ما سويت معجزة، انت ما مسرع ما ادري ايش، ترى انا اللي ماشي على مهلي، انا جنبك.
1: انا صارت معي لما كنت على راس العمل بحكم عملي بعيد، والله انا امشي يمكن 180 بحكم المسافة بعيدة. وإذا وقفت دخلت المدينة وقفت عند الإشارة شوف اللي تجاوزتهم واقفين معي.
0: هذا هو. بعدين هو أصلا حتى يعني لو جيت قست الفرق مثلا بين واحد ماشي 180 واحد ماشي 120، ترى تلاقيها في النهاية دقيقتين هذه، وانت تعبي بنزين تاخذ أكثر منها.
1: ما يسوى
0: انك تراهم بحياتك وحياة الاخرين علشان دقيقتين او خمس دقائق بس. هم يفكروا انه فعلا الواحد ترى يطوي المسافات، لا ما يطوي، احسبها، اقعد كذا خذ ورقة وقلم واحسبها وشوف.
1: صحيح.
0: فذكرك بفيلم كرتون كان فيه كان فيه شيء كذا يمشي بهدوء والناس كلها تسبقه، بعدين في النهاية هو هذا البطيء هو اللي سبقهم. الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو تميم، وشكرا على كلماتك الجميلة وعلى نصائحك الفريدة.
1: الله يطول عمرك،
0: تحياتي لك يا غالي، حياك الله. أبو مين؟ حمدان. أبو حمدان
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تسلم يا أبو حمدان، حياك الله.
2: السلام، الله يحييك.
0: شو الأخبار؟
2: والله زين الحمد لله.
0: من وين تكلمنا أبو حمدان؟
2: والله من حاي.
0: يا هلا ويا مرحبا بأهل حاي.
2: حمسنا أبو سعود.
0: كيف؟
2: حمسنا أبو سعود أنا سمع قبل شوي برنامجكم.
0: أي.
2: عادين جاء من حاي قال يلا خلنا مع أبو سعود عندنا
0: اليوم. طيب قول لي إيش اللي شد انتباهك أو جذبك من حديث أبو سعود؟
2: والله برنامج أبو سعود حلو يعني. يقعد الصباح بدري ينام بالليل. يعني مزارع أشجار أشياء حلوة، بس أنا أحب الأشياء هذه صراحة.
0: يعني أنت تسويها ولا ودك تسويها؟
2: لا والله أسويها أنا إذا.
0: حلو.
2: يعني نمت بدري.
0: حلو.
2: خبر جانا كاس العالم حاس الدنيا علينا.
0: خلاص خلص انتهى خلاص.
2: اي خلص الحمد لله.
0: اي الحمد لله.
2: حلو والله نوم بدري وتقعد الصبح يعني.
0: كنت متوقع هالنهاية انه كاس العالم، كنت متوقع الفايز ولا ما انت متوقع؟
2: والله توقعت اسبانيا صراحة.
0: متوقع.
2: متوقع لا بالبداية توقعت فرنسا صراحة. قبل بداية كاس العالم اثناء اتوقع أيه. فرنسا حتى يعني فرنسا فعلا فاجت العالم بخروجها
0: يعني. اي انت تحس اسبانيا جت في النهايه جت في الاخير يعني تقوت أيه. في الاخير يعني في البدايه كان مستواها عادي وما ادري ايش وكذا طبيعي
2: يعني الراس الاخضر احرز
0: اي اي بالضبط بالضبط
2: حتى بعدين مبارياتها حتى مع يعني بلجيكا احرجتها مع ان بلجيكا ما هي بقوتها المعتاده
0: صح
2: آه فعلا يعني حتى فرنسا انا توقعت والله فرنسا تفوز كل الريحيه
0: اي
2: سبحان الله يستاهلون والله يعني صح. فريق جماعي صح يلعب
0: صحيح بس احسن ان اخذتها في النهايه اسبانيا علشان ما يكون يعني كاسين ورا بعض
2: تنوع اي
0: صحيح صحيح
2: صحيح لا انا ما اشجع صراحه اسبانيا حتى في النهايه اشجع اسبانيا انا
0: تمام الله يعطيك
2: الصحه ميسي صارت معليش انا دخلنا بالرياضه
0: احنا اي طلعنا الرياضه اي
2: نهايه ميسي صارت نفس نهايه مارادونا يعني مارادونا 86 خذاه وصل 90 طلع ميسي نفس الشيء 22 خذاه و 26 طلع يعني صارت يعني فيه تاريخ يعيد نفسه
0: معلومه جديده علي بصراحه
2: ايه
0: معلومه جديده علي الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو حمدان وتحياتنا لك يا غالي يا هلا ويا مرحبا حياك الله معنا محمد
3: نايم السنون السلام عليكم
0: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: جميع المستمعين إذاعة الرياض من يسمع محمد الحلبي طاقم البرنامج
0: أنا عم وأكرم حياك الله يا محمد
3: الله يبارك فيك
0: شو الأخبار
3: الحمد لله الله
0: يبارك فيك من وين تكلمنا يا محمد
3: صباح المدينة المنورة
0: يا هلا ويا مرحبا بأهل المدينة المنورة كيف الأجواء عندكم هناك؟
3: الحمد لله الأجواء في الظهر يعني شوية 43-44 وفي المساء تكون الأجواء حلوة ما بين 5-37
0: الحمد لله إيش تحب تشاركنا في أي فقرة مشوارك وين ولا كم النسبة؟
3: لا بشوف مشوارك وين
0: مشوارك وين؟ طيب مشوارك وين يا محمد؟
3: مشوار إن شاء الله طبعا أنا من ضواحي المدينة أنا أصل بعد العصر ممكن للمدينة وبعدين أرجع يعني تبعد عني 100 وشوية المدينة فبعد العصر احتمال إني أطلع المدينة ممكن مو دحين بعد العصر
0: طيب إيش تسوي هناك؟
3: والله أنا مر كده في أشياء يعني مر في أشياء يعني قريبة يعني في مثلا يا مثلا في شيء انا بقول لك قبل امس كان مشواري مركز الامير محمد بن سلمان
0: ما شاء الله
3: العربي هذا قريب الحرم وفي جميع يعني القصور اللي مرت من في العهد الاموي في العهد العثماني اللي هو مكتوب في الحرم داخل الحرم
0: ما شاء الله ما شاء الله
3: يعني انت وفي جميع الغراس يعني في الكتابات الخط العربي يعني
0: انت ما تروح لعمل
3: كبير المركز يعني يمكن يضم تقريبا 3 ادوار
0: تفضل
3: وفي زي كذا يعني خططين وفي مثلا خططين يعني من خارج المملكه يعني في من اعتقد اسبانيا وبريطانيا وفي يعني استغام في جوائز كل سنه يعني لافضل خطاط يعني مثلا يشاركوا فيه ولا اول مثلا اللي يفوز باول يعني خط يكون هو أخذ الجائزة هي مقدمة أعتقد من أمارة المنطقة ومن مركز الأمير محمد بن سلمان
0: ما شاء الله تبارك الله أنت عطيتنا فكرة موجزة عن المركز يا محمد الله يجزاه خير ويعطيك الصحة والعافية
3: آمين إن شاء الله أي أحد يعني مثلا المدينة هو جاء كده أخذ زيارة يمر لأنه هو قريب جهة العنبرية كده قريب من الحرم يعني ما في مسافة بينه وبين الحرم
0: إن شاء الله بإذن الله وشكرا جزيلا لك يا محمد يعطيك الصحة والعافية يا محمد تحياتنا لك حبايبنا بعد شوي راح تبدأ معنا فقرة الترند وزي ما ذكرت اليوم موضوعنا أتوقع أنه بيكون يلامسكم يعني أتوقع أن كل واحد قد صار مع هالموضوع كيف نتعرف عليه متى نتعرف عليه بعد الفاصل بعد ما أقول الموضوع الحين طيب اوكي خلاص اجل اعطوني دقيقتين ها اعطوني دقيقتين بتكلم عليه كذا لا مو مختصر ما تبغى مختصر اطلع خلاص امس كنت مع زملائي هنا في الاذاعه قاعدين نتكلم ونسولف عن ان فيه بعض الاشياء يا جماعه الخير إذا ضاعت منك تخرب عليك الشغلة كاملة. يعني مثلا تكون مسافر مثلا فجأة تضيع المحفظة أو بطايق الصرف الآلي أو الهوية، خلاص كل شيء يضيع، كل شيء ينتهي هنا. ولا تكون مثلا طالع المكان وعندك الكرت اللي فيه المعلومات ويضيع عليك فجأة، وما تعرف أي أحد ممكن يساعدك في الموضوع علشان توصل لهالمكان اللي أنت رايح له. هنا تحس إن القصة بكاملها تعطلت، خلاص انتهت. في الجانب المقابل كمان ممكن تكون مثلا في البر كاشت مع الشباب، أموركم حلوة، الجو جميل، وفجأة ومن بعيد تسمع صوت واحد يعني صديقك أو أخوك يقول ايه لقيت. إيش لقيت؟ تجي تقرب من عنده يقول لك لقيت 100 ريال. ها؟ لقيت 500 ريال. واحد تلقاه يقول لك حصلت ساعة، واحد يقول لك لقيت خاتم. يعني ما بين ناس تضيع مفاتيح، تضيع جوالات، تضيع شنط، وما بين ناس ثانية تلاقي مبلغ في الأرض، ساعة، جوال. فخلينا نسألكم في فقرة ترند اليوم، وش أكثر شيء ضاع منك وزعلت عليه، وش أكثر شيء لقيته في حياتك سواء كان فلوس أو غرض أو شيء. اتصالاتكم، قصصكم أكيد فيها مواقف تضحك وفيها أشياء لا تنسى. وش أكثر شيء ضاع منك، وأيضا وش أكثر شيء لقيته؟ يعني يا كذا يا كذا، يا أن شيء ضاع منك وخرب عليك الموضوع وخرب عليك اللقطة وخرب عليك الجو وإلى يومك ما تنسى الموقف هذا، يا أنك فعلا لقيت حاجة كنت طالع كذا، لقيت مبلغ مالي، لقيت ساعة، لقيت ما أبغى أقول جوال لأن الجوال لا أتوقع أنه راح تلاقي طريقة أنك ترجع فيها الجوال. بس في ناس كمان لقوا جوالات وصارت قصص وصاروا مشاهير علشان هالجوال. كل هالأشياء وكل هالأمور حبايبنا المستمعين نحب نسمعها منكم على هاتف الجوال. هاتف الجوال؟ إيش هاتف الجوال؟ إيش فيني؟ إيش فيني يا شباب؟ كل هالأمور وهالأشياء نسمعها منكم على رقم البرنامج 011 40 53. نروح فاصل ونرجع ومعنا أصواتكم في فقرة ترند.

الله أكبر يا

0: يعني دائما كنا نسمع، دائما كنت أسمع وأنا صغير إن فلان الفلاني هذا اللي هو جارنا، ولا فلان الفلاني اللي هو أخوي، ولا ولد عمي، ولا واحد من الأقارب، إنه كان ماشي في الطريق بشكل طبيعي ولقى فلوس، لقى مبلغ من المال. كنت أقول يا أخي إيش معنى أنا ما ألاقي؟ تمام؟ يعني إيش معنى أنا رايح جاي طول حياتي في هذا الطريق ما لقيت ولا شيء؟ يعني ما فكان الموضوع يعني صعب علي. لذلك اليوم موضوعنا عن وش أكثر شيء ضاع منك، وش أكثر شيء ضاع منك، تمام؟ أو إيش أكبر شيء لقيته؟ معنا ميلا، حياك الله يا ميلا.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا
0: أهلا
1: ومساء الخير،
0: تفضل. يا مساء النور، أهلا ومرحبا يا ميلا.
1: يا أهلا،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: وش أكثر شيء ضاع منك أو أكثر شيء لقيتي؟
1: والله أكثر شيء دائما يضيع مني بس إني أجيبه مرة ثانية وثالثة ورابعة اللي هو السماعة، دائما على طول تضيع مني.
0: أي هذه سماعة الجوال عاد كل شوي تلاقيها في مكان.
1: أي والله دائما بضيع وبأجيبها، يا أما يعني هاوش فيها أحد بتنقطع أو إني أسه مكان.
0: إيه، وتستغربي إن لما تجي تلاقيها مثلا في هالمكان تقولش جابها.
1: أي والله فعلا جد، إنه حتى لما أتذكر وأسأل أحد، وفي نفس الوقت يعني أحيانا أتنرفز لما أحد أسأل أحد يقول يتذكري وين حطيتيها، طبعا جالس أسأل يعني
0: صحيح، يعني أنا لو إني متذكرة ما سألت، أنا قاعد أسأل.
1: أي فعلا
0: صحيح، هذا أكثر شيء يضيع منك. طيب أكبر شيء لقيتي، يعني مبلغ مالي أو حاجة كذا، قطعة ذهب أو أي شيء؟
1: والله ما قد لقيتك
0: نهائيا
1: الأمانة، ما قد لقيت شيء كبير يعني.
0: يعني أنت تنضمي معاي أنا أكثر شيء لقيت ريال والله العظيم والله، بس جاء بس
1: ما أتوقع حتى في الأحلام ما راح لقيت
0: والله إن شاء الله نسمع ناس يعني لقوا مبالغ مثلا حلوة وأشياء كذا كثيرة، يعني إن شاء الله إن شاء الله نسمع واحد لقى كنز مثلا، ما ندري
1: ما أتوقع
0: والله ما ندري. يعطيك العافية يا ميلا.
1: يسلمك،
0: شكرا جزيلا لك، هلا ومرحبا. نايف، حياك الله يا نايف.
2: يا هلا بالغيث، مساك الله بالخير.
0: يا مساء النور والسعادة، أهلا ومرحبا.
2: الله يرضى عليك، مساء الخير لك وزميلة الاتصالات والمخرج وجميع فريق العمل.
0: الله يسعدك يخليك. ها نايف، وش أكثر شيء ضاع منك أو أكبر شيء لقيته؟
2: والله أكثر شيء ضيع مني طبعا اللي هو المفتاح.
0: المفتاح،
2: اي مفتاح السيارة طبعا، أما ريموت طبعا ولا يحط ميدالية ولا شيء، مخليك كذا وساعات تحطه بالطاولة، حطه مثلا في غرفة النوم. وأحيانا يضيع مني بشكل يعني، بس الحمد لله حصله يعني بالبيت، يعني ما يروح فيه.
0: عاد صدق يا نايف، أنا فكرت في في, في فكرة انه يعني علشان هالاشياء ما تضيع مننا، قلت يا اخي لو فيه مثلا شغله كذا مثلا تتلزقها على المفاتيح ولا شيء، فتصير اذا ضيعت تدخل على جوالك على تطبيق وهو يدلك وين مكانها. يا اخي عجزنا، تعبنا من المفاتيح وهي كل شوي تضيع.
2: والله اكثر شيء صراحه معنا يعني بالبيت مثلا، والمفتاح شيء مهم، هو بأي شيء يعني،
0: وخصوصا أحيانا تكون مستعجل تبغى تطلع تلاقي مفتاح السيارة ضايع، يا أخي وين حطيته؟ تروح تناظر في الثوب، تروح تدور في كل مكان،
2: مرة يتأخر وقتك وانت تدور صراحة.
0: اي والله من جد. طيب وأكثر شيء لقيته؟
2: والله أكثر شيء لقيته مبلغ طبعا في مول، طبعا في سوق بوك، وطالع فلوس منه صراحة وسلمته حقيقة، كان مبلغ 3000 ريال.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
2: وحقيقة سلمته الأمن وقلت ايه؟ هذا البوك وهذا يعني ما قال الفلوس فيه
0: صح،
2: يعني لأنه طايح زي ما تقول بجهة صادة عن يعني في الدور الثاني ومكان هادي، وشكله الظهر اللي كان حق البوك يلابس ترينج يلابس ملابس رياضة، وتوقع صح منك كذا.
0: الحمد لله،
2: اي والله
0: الحمد لله، احنا بلد امن ما يضيع عندنا شيء يعني، وفيه
2: فيه
0: فيه مقاطع كثير لناس اجانب يجوا يصوروا يخلون الشيء اليوم كامل في مكان وما حد يجي. فالحمد لله امن وامان الحمد لله ونعم،
2: يعني المول الحمد لله في امن، وبالعكس قالوا يعني هذا شيء مستشكر عليه ويعطيك العافيه.
0: اي والله يعطيك العافيه، والله يعطيك. طيب ما لقيت شيء كذا انت اخذته يعني، شيء كذا برا في البر حاجه يعني ما تقدر ترجعها زي ما يقولوا ما لها صاحب؟
2: انا لقيت مره شيء بس يعني لقيت مسدس
0: بالبر. يا ساتر يا يا يا نايف، انت مره سيف مره مسدس، ايش تبغى معنا يا نايف؟ ايش تبغى يا نايف؟ قل لي في شيء علمني. اكيد اكيد اكيد، خله اتركه لا تجي. ابتعد
2: عن الشر غنيه.
0: اي والله ابتعد ابتعد. المره الجايه اذا حصلت خنجر كمان اخر من الحين اقول لك. الله يسعدك يا نايف،
2: الله يعطيك العافيه ابو الغيث، وشاكر مقدر حبيبي.
0: يا حبيبي تحياتي لك، يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله. معنا احد شباب، صالح، اهلا ومرحبا يا صالح.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا استاذي صالح، حياك الله.
3: اشكركم صراحه على البرنامج، امتعتونا صراحه بالطريق.
0: الله يسعدك.
3: وانا طالع من الدوام اشغل البرنامج الرائع.
0: اعلى راسي، تشرفنا والله يا استاذ صالح.
3: انتم طاقم العمل كامل.
0: طول لي في عمرك، الله يحفظك ويرعاك.
3: انا بس حبيت اشارك، انا حصل لي موقف صراحه يعني شبيه بالمواقف هذه.
0: حلو.
3: مرة كنت طالع عندي اجتماع حوالي من نفس البيت

0: الى الاجتماع حوالي 70 كيلو.
1: حلو.
0: المهم وانا ماشي مولع لمبه بنزين. فقلت عبدي هناك كل ما جيت المحطه اللي بعدها اللي بعدها حضرت الاجتماع ورجعت. السياره يعني على شك تطفي. اول محطه جيها عبدي كذا الى امامي صرافه ولا مفعلها بالجوال. ولا معي نقد.
1: ولا في نت.
0: ولا في لا النت موجود بالجوال بس اني ماني فعل بطاقة البنك الجوال.
1: حلو.
0: فيطول العمر شو اسمه ولا نقد. كلمت العام قلت في حساب للشركة حول عليه قال لا ما في. المهم وامشي واتذكر السيارة على وشك تنقطع.
1: بنزين.
0: المهم واتذكر مرة شفت لي مقطع طريقة يا طول العمر شو اسمها تقدر تسحب من الخراطة بالجوال.
1: أيوة.
0: فبحثت عن المقطع وحصلته ورحت للخراطة وصلحت الطريقة هذه يا طول العمر.
1: أيوة.
0: سحبت هناك 500 ريال ورحت على التلفزيون وانحلت المشكلة ولا
1: الحمد لله الحمد لله أنها جت سليمة.
0: فنشكركم على البرنامج صراحة تمتعونا.
1: الله يخليك. بس أسألك أستاذ صالح ما في مرة مثلا يعني مثلا لقيت شيء ضيعت شيء؟
0: لا بالحلال ذي والله ما والله ضيعت ساعة صراحة هي اللي وأنا صغير يمكن طفل.
1: ايه.
0: لا زالت عالقة في ذهني إلى الآن.
1: إيه كانت حسرتها قوية.
0: كان أيوة.
1: إيه والله.
0: كانت هدية من أختي.
1: أيه. بس ما لقيت ولا شيء صح؟
0: لا
1: أجل صف معي أنا نفس الحكاية أنا ما لقيت إلا ريال واحد والله ريال واحد في حياتي الله يعطيك الصحة والعافية
0: شكرا لك يا أخي وطاقم العمل والله يتمتعون مع الطريق الله يحفظك
1: يا هلا ومرحبا حياك الله أستاذ صالح

يعني أنا زي ما قلت، أنا في حياتي ما لقيت إلا ريال واحد بس، والله وقتها جاف وقته، يعني جاف وقته فعلا. يعني أنت عارف، ما أدري، سبحان الله، جيت كنت في الليل وكان ما في الدنيا مرة ظلام، وأشوف هذا الشيء اللي جاي من بعيد كذا، يعني تحس إن في شيء الهواء قاعد يحرك جهتك. أنا قلت يمكن ورقة يمكن، المهم فقبل ما يعديني مسكت بيدي وناظر كذا إلا وهو ريال. يو والله وقتها زي ما قلت لكم جاء في وقتها من جد. فكانت هذه المرة الأولى والأخيرة، وما أدري من بعدها نهائيا، ما لقيت ولا شيء. يعني الميات اللي نسمع فيها والخمسينات وذا، والله ما لقيت أي حاجة منها. عموما أنتم إذا لقيتوا شيء تمام، بإمكانكم تتصلوا على هاتف، أو ضيعتوا شيء بإمكانكم تتصلوا على هاتف البرنامج 0-11-40-53. نروح فاصل ونرجع بعد الفاصل ونواصل معكم برنامجكم الزنهار.

اهلا اهلا وسهلا ومرحبا بعز الحبايب وعز الناس، حياكم الله من جديد في برنامجكم عز النهار. المخرج يقول ما في اتصالات على موضوعنا وش اكثر شيء ضاع منك، وش اكثر شيء ضاع منك، وكمان وش اكثر شيء لقيته. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 0 11

قصة على بال ما تتصلوا على البرنامج تعطونا قصصكم الحلوة والجميلة. يقول لك مرة جحا ضيع مفتاح بيته. حلو حلو. فالمهم خرج يبحث عنه تحت عمود الإنارة اللي في الطريق. فمر واحد بجنبه قال ايش تسوي يا جحا؟ قال له والله مفتاح البيت ضاع. قال له طيب يعني المفتاح ضاع هنا؟ قال له لا ضاع في البيت. قال له طيب وليش قاعد تدور هنا؟ قال له علشان البيت ظلام وهنا في نور. يعني انت من جدك تبغاني ادور في البيت تمام والبيت ظلام؟ انا قاعد ادور هنا علشان في نور. طيب ما ضاع هنا، مالي شغل، انا مالي دخل، ما راح ادور لك على المفتاح في الظلام، انا بدور لك على المفتاح في مكان فيه نور. فتركت البيت وجيت ادور تحت عمود الاناره اللي في الطريق. طبعا هم قاعدين يعلقون على هالموضوع انه ايش، انه هذه القصه مثلا تضرب مثلا الانسان اللي احيانا يبحث عن الحل الاسهل، ما يروح يشوف له حل يعني صعب او حل مجدي علشان مسألته تنقضي واموره تكون تمام، فيروح يدور الحل السهل. بس انا شفتها انها مناسبه لموضوعنا اليوم، انه انك كيف ممكن في اشياء ممكن تضيع منك، او ممكن في حاجات ممكن لقيتها في حياتك. فاللي يحب يشاركنا على هذا الموضوع هاتف البرنامج 011 40 53.

إذا على بال ما تجينا الاتصالات نروح مع هالفاصل الغنائي ونرجع ونكمل معكم فقرات برنامجنا في عز النهار.

0: نرحب بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامجكم عز النهار، وموضوعنا اليوم في ترند الحلقة يتكلم عن وش أكثر شيء ضاع منك أو وش أكبر شيء لقيته. طبعا في أشياء كثيرة تكلموا عنها المستمعين أنها ضاعت منهم، مثل المفاتيح، مثل أحيانا الجوال. يا أخي أحيانا لما يضيع منك الجوال ويكون مشكلته صامت، فهنا عاد ابلش ما تدري كيف توصل لي هالجوال. احيانا انا الحقيقه في مره ضاع مني الجوال، بس بقول لكم عليها بعد ما ناخذ ارجوان. حياك الله يا ارجوان.
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مساء الخير أبو غيث.
0: مساء النور، أهلا ومرحبا يا أرجوان.
1: الله يحييك.
0: أنا عارف ليش تضحكي. أي علشان موضوع المساء.
1: أيوة.
0: حياك الله يا أرجوان.
1: الله يحييك.
0: إحنا نتكلم اليوم عن وش أكثر شيء ضاع منك، أو شيء ضاع منك تتذكريه إلى الآن، أو شيء أنت لقيتي.
1: والله هي في كثير أشياء والله قد ضاعت مني وبعدين ألاقيها بعدين. يعني أيه؟ مثلاً شاحن، سلك شاحن، سماعة كذا.
0: صحيح.
1: إذا خلاص جبت شيء جديد ألاقيها بعدين.
0: صحيح. والجوال أحياناً كثير يضيع، خصوصاً سبحان الله، يعني هو أول ما تحطه على الصامت يقرر يضيع.
1: أي على طول.
0: أي.
1: هلو. ويلا ها شوف هو يولع نور ما يولع نور.
0: صحيح. طيب ما لقيت شيء في حياتك مثلا؟
1: والله في حياتي كذا صدفة يعني لا ما أذكر
0: نهائيا.
1: أي ما أذكر.
0: أنا قاعد أحس في هالحلقة أن في ناس كثير زي يعني ما لقوا ولا شيء في الحياة.
1: هي ما أذكر. أنا بالنسبة لي ما أذكر.
0: هي أنا توقعت اللي بيجون ناس يقولوا إحنا لقينا جواهر وياقوت ومرجان ونقعد نتقاسم أنا وهم التركة هذه، بس ما في، ما صار.
1: أي ما صار.
0: طيب شكرا لك يا رجوان.
1: يا هلا، شكرا. ما في تحدي.
0: التحدي مو الحين، التحدي باقي شوي عليه. أي التحدي باقي شوي عليه إن شاء الله.
1: طيب
0: تحياتنا لك. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا برجوان. فأقول لكم، فيه مرة كنت طالع والله في مكان كذا أبغى أحضر مناسبة، يعني عشان أغطيها تغطية إعلامية يعني. فلما خلصت من التغطية وكل شيء، تعرفوا الواحد يكون معه أوراق، معه شغلات، معه مايك، معه فنسيت وحطيت الجوال على السيارة، فوق السيارة، تمام؟ وأخذت أغراضي ودخلتها في جوات السيارة، طلعت السيارة، مشيت، والجوال فين؟ فوق، ها؟ فوق، وفوق في هواء، في سرعة، في مدري إيش، يمكن بعد ما أدري كم كيلو يعني، لأن المكان كان يعني بعيد عن الرياض. بعدين اتذكرت، جيت ابغى اسوي اتصال، الا فين الجوال، الا اتذكر اني هناك في هذاك المكان، حطيته على السياره. عاد ايش اسوي؟ رجعت لنفس المكان، قلت لعل وعسى اول ما حركت ممكن الاقي. ما في. لقيت واحد من الشباب، استعنت فيه، بالله لو سمحت ممكن استخدم جوالك، ادق الاقي الجوال مغلق. ايش اللي صار ما ادري. مين معنا؟ مستورة. أهلا ومرحبا يا مستورة.
2: هاي اللي مولا أعطيتك الرقم.
0: لما أنت على الهوى يا مستورة.
2: إيه أعطيتك الرقم.
0: إيوة أنت أعطيتهم رقمك وأنت الآن على الهوى.
2: إيه أنا أشارك.
0: إيه أنت الحين قاعدة تشاركي أصلا يا مستورة.
2: إيه سلام.
0: السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بخير، شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: طيب ان شاء الله.
2: ايه الحمد لله بخير.
0: ايش تحب تشاركينا فيه؟
2: انا شاركت في لقيت
0: ايوه قولي. طيب شاركينا، تفضلي.
2: أنا لقيت لي 100 ريال مرة في مكة المكرمة.
0: ما شاء الله 100 ريال حلو.
2: أيوه مرة لقيت لي شنطة فيها 25 ريال.
0: 25 ريال حلو كمان حلو.

0: اخيطهم بعد فيها
1: حق الخياطة.
0: ايه
1: ايه كيف؟ طيب كانت حلوة ولا عادية مكرة عادية؟
0: لا حلوة.
1: ايه بس الشعور يا مستورة يكون حلو الشعور صح؟ لما الواحد يلاقي شيء.
0: ايه والمئة الريال انا واخوي تقاسمناها 50 ريال.
1: قاسمتوها ها. يعني العشاء كان ذاك اليوم من المئة.
0: ايه الله
1: يا زلم. طيب ما ضيعت شيء يا مستورة؟
0: لا والله ما ضيعت.
1: ما في ولا
0: ما
1: ضيعت. الله يعطينا. الله يعطينا يا رب. الله يعطينا.
0: شكرا يا ابو الغيث. شكرا حتى في الليل ويبيتونك الناس بالليل.
1: الله يسعدك يا أسطورة. الله يسعدك يخليك. أنا يا أسطورة شوفي ال- ال- الفقرة الأخيرة من الاتصال أنا ما فهمتها، بس أنا عرفت أنك قاعدة يعني تشكري. شكرا جزيلا لك والله يا أسطورة، يعطيك الصحة والعافية. أذكر بالموضوع. طيب قبل ما أذكر بالموضوع، شو رأيك عندي قصة، عندي قصة عن الموضوع. قصة هذه يقول لك رجال ضيع محفظته، المحفظة حقه هذه تمام، ورجعت له بعد كم؟ بعد 53 عام. يعني تخيل تضيع المحفظة وبعد 53 عام ترجع لك. هذا كان رجال يقول لكم اسمه، رجال أمريكي اسمه روي، يعمل في أحد المتاجر، وأثناء عمله فقد محفظته وبحث عنها في كل مكان في المتجر، في السيارة، في بيته، في كل مكان، أبدا ما لقى المحفظة. بعد مرور الأيام استسلم للموضوع واستخرج بطاقات جديدة وخلاص يعني نسي السالفة. لكن بعد 53 عام قرر أصحاب المبنى القديم إجراء عمليات ترميم لهالمبنى، وأثناء إزالة أحد الجدران وجد العمال محفظة قديمة محشورة بين ألواح الجدران. فتحوا المحفظة وجدوا بداخلها بطاقة الهوية القديمة وبعض الصور العائلية وإيصالات تعود لهالشخص، حتى كان في مبلغ بسيط من المال. بدأوا البحث عن صاحبها، وبعد وقت تمكنوا من الوصول لهالشخص. كان قد تجاوز 70 يقول لك من عمره. ما صدق لما شاف محفظته مرة ثانية رجعت له. قال إنه ما كان يهتم في المبلغ الموجود أكيد، لكن مجرد رؤيته للصور اللي صور شبابه والبطاقات القديمة أعادت له ذكريات ما كان يتوقع إنه يحس فيها من جديد. فهذه كانت قصة من قصص الأشخاص اللي ممكن الواحد مثلا أضاع شيء معين، زي ما أحد المتصلين قبل شوي تكلم على أنه كان وهو صغير ضيع ساعة، فكان الموضوع عنده يعني جدا جدا مهم، لأن هذيك الساعة كانت غالية عليه وكانت هدية من شخص كمان غالي. لذلك حبايبنا المستمعين راح نروح الآن لفاصل، وبعد الفاصل ممكن نرجع وإيش معنى يا مخرج؟ نفس الفقرة ولا نروح لفقرة التحدي؟ التحدي راح نرجع ومعنا فقرة التحدي، فلا تروح بعيد، خلوكم معنا. هاتف البرنامج 011 40 53.

عز النهار. عز النهار.

أهلا أهلا ومرحبا، حياكم الله مستمعين الأعزاء في برنامجكم عز النهار. وصلنا لفقرة التحدي، فقرة التحدي اللي دائما يكون فيها يعني غالب ومغلوب، ودائما أحرص على أن ما حد يغلبني فيها الفقرة. وعندنا فيها الفقرة اليوم لغز، لأني أنا صراحة استشرت الشباب هنا، كلمتهم قلت لهم إيش ينفع نكون نقدم لغز ولا من الفقرات يعني زي الحرف الممنوع، فقالوا اللغز. اللغز موجود. إيش يقول اللغز؟ يقول لك دخل رجل لمحل، تمام، واحد دخل لمحل، حلو حلو، شاف شيء اشتراه بعشر ريال، تمام، وباع بعشرين، ثم رجع واشتراه بثلاثين وباع بأربعين، كم ربح هذا الشخص؟ أعيد وأكرر. طيب، شاف شيء في محل اشتراه بعشرة، باع بعشرين، رجع اشتراه بثلاثين وباع بأربعين.

0: إيه؟ فكم كسب في هذه العملية؟ غلط غلط يا وعد، والله غلط. تمام، نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. ايوه صح معك يا وعد، صح. اشتراه ب10، باع ب20، رجع اشتراه ب30، وباع ب40. ما لي شغل كم زاد ما زاد، انت عطيني الناتج النهائي. لا غلط. ايضا غلط. غلط. احنا نستقبل اتصالاتكم مستمعينا الاعزاء على هاتف البرنامج 011-40-53. الموضوع ايش؟ الموضوع انه دخل رجل لمحل، تمام، وشاف شيء اشتراه ب10 ريال، تمام، بعدين باع ب20، بعدين رجع اشتراه ب30، وبعدين باع ب40. كم يكون الربح في هالعملية؟ هذا سؤالنا. سؤال سهل أتوقع، لأن الأسئلة والألغاز الحين إحنا في عصر الذكاء الاصطناعي، فيعني صار الواحد ممكن يروح يسأله ويعطيه الإجابة، فدائما نحب نجيب شيء يعني صعب. مين معنا؟ أنفاس، حياك الله يا أنفاس.
1: الله محيك، يا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبتين، الله يسعدك ويخليك يا أنفاس.
1: هلا بك. هلا،
0: الله يخليك أنفاس. خلينا نتفق على شغلة.
1: وشي
0: اللي هو إجابة واحدة فقط؟
1: خلاص.
0: اي، علشان الموضوع الحين وعد ما خلت ولا إجابة اللي قالتها.
1: طب.
0: وهي عطتني الإجابة الصحيحة وقلت لها خطأ. إيه قلت لك خطأ. إيه جاوب، تفضل.
1: ما ربح ولا ريال.
0: ما ربح ولا ريال. كيف عرفتي إنه ما ربح ولا ريال؟
1: الحسبة ما ربح ولا ريال.
0: أيوة، كيف طلعت معك؟
1: معي واحد طبعا قاعد يطقطق، أول شيء قال ما راح يردون عليك، وعشان قاعد يضحك اسمه محمد.
0: بالله. أحلى تحية نوجهها لمحمد. محمد كمل كمل. ايوه حبتين. شاي كرك.
1: اقول لك
0: والله حياك الله يا محمد.
1: انت تقول هو ب10،
0: صح،
1: وباع ب20.
0: باع ب20
1: صارت عنده.
0: ايوه كم؟
1: صارت عنده 10.
0: حلو،
1: ممتاز. هو اصلا كم دفع؟
0: هو دفع 10. ايوه صحيح.
1: وتقول لي بعدين راح شرى 30.
0: 30.
1: طيب راحت الفلوس اللي معه.
0: حلو، باع ب40.
1: باع ب40 يعني ربح 10. لا ما ربح 10.
0: طيب اجابتك خاطئه يا انفاس.
1: ولا يعني ولا ربح 10 ولا
0: غلط. اي محمد، شاي كرك. في امان الله، يعطيك العافيه.
1: الله يحفظك.
0: الله يخليك يا رب. مين معنا؟ سامي، حياك الله يا سامي.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إجابتك الحين.
2: الرجال كسب له 20 ريال.
0: الرجال كسب له
2: 20 ريال.
0: 20 ريال. طيب بنشوف إذا كانت 20 في نهاية الموضوع. الحين في واحد قال إيش كانت الإجابة، كم كان اللي قبل يا وعد؟ ذكريني كم قالت. قالت ولا شيء. إي أوكي ولا شيء. وسامي قال 20. خلاص بنشوف في النهاية كم.
2: على خير،
0: يعطيك العافية يا سامي، شكرا لك. معنا أحد ولا ما معنا؟ يلا خلينا نشوف كم يحسبوها. يعني طلعت عند أنفاس ولا شيء، طلعت عند سامي ب20، وقبل شوي وعد قالت لي 40. آخر إجابة كانت هاي وعد، جواب نهائي، كان جواب نهائي 40. كسب 40 عند وعد. طيب معنا فاطمة، بنشوف فاطمة ايش تقول.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فاطمة.
3: الإجابة هي إنه لما شرى من المحل راح باعه بسعر معين. وبس يعني شرى بسعر معين وخلاص يعني.
0: طيب كم كسب؟
3: ما أدري صراحة، يمكن 40، يمكن 50.
0: 50
3: تقريبا.
0: طيب خلينا نراجع اللغز مع بعض.
3: تمام
0: نشوف. خلينا نراجع اللغز مع بعض قبل ما اعطيك 50. اخذ اجابتها؟

0: طيب خلاص اوكي، باخذ اجابتك يا فاطمه 50. تمام علشان الوقت، شكرا لك يا فاطمه. سعود معنا. سعود
1: اهلا وسهلا،
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا سعود. والله بخير، شو اخبارك؟ تمام الله يعافيك ويسعدك يا سعود.
1: يا هلا والله وسهلا
0: حبيبي.
1: انا والله شوف من وجهه نظري كل عمليه منفصله لحالها محاسبيا يعني.
0: حلو
1: زين.
0: حلو.
1: هو شرى ب10 زين.
0: تمام.
1: فتكلفه البضاعه عنده ب10.
0: حلو.
1: باع ب20 كم مكسبه؟ 10.
0: حلو.
1: هذه انتهينا منها. عود يرجع بضاعه يشتري ثاني مره.
0: اي
1: زين. كل واحده منفصله يعني ما لها ما اقدر تربط ثاني يعني.
0: تمام. طيب والنهايه كم كسب او كم كم طلع له؟
1: ما في شيء في النهايه
0: يعني ما كسب شيء.
1: لا لا لا لا، هو كسب في كل عمليه فيها مكسب.
0: ايوه طيب. كم كلها؟
1: ما تقدر يعني انك لازم تفصلها كل عمليه لحالها يعني.
0: لا لا احنا نبغاها مع بعض
1: بس ترى ما تجي يعني.
0: ما لا لا, ما لا, لا لا لا تجي، احنا نبغاها تجي.
1: هو في النهاية يعني أنا بقول لك حاجة، لو حطيتها تبغى تجي 10 بس إنها ما تجي يعني.
0: خلاص 10. تمام 10 عند سعود. يلا من يزيد يعافيك ربي. مها
2: ألو
0: ألو ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مها.
2: أقول لك اللي ربحه زيرو.
0: زيرو صفر عند مها. صفر عند مها. تمام أوكي
2: شكرا
0: لك يا مها. ها في احد بيزيد يا شباب؟ في اتصال. اوكي يلا تقول لي في اتصال. يعني الحين سعود قال 10، مها قال الصفر، انفاس قال الصفر، سامي قال 20، فاطمه قالت 50. 50 عند فاطمه، اعلى شيء الى الان عند فاطمه. لا ونسيت مخرجتنا وعد قالت كم؟ قالت 40. يعني ما شاء الله، علشان كذا انا قلت ما ابغى اقول الا في نهايه الحلقه. معنا محمد.
3: هلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا محمد.
3: اهلا بحضرتك.
0: يا هلا ومرحبا. ها يا محمد.
3: محمد مصر، واول مره اشارك في برنامج في حياتي.
0: انعم واكرم. حياك الله. حياك الله يا محمد.
3: الله يبارك فيك.
0: الله يخليك.
3: لكن انا احب الرياضيات يعني.
0: احنا نحب الناس اللي تحب الرياضيات. نعشقهم يا محمد.
3: الله يبارك فيك.
0: الله يخليك. كم الناتج طلع معك؟
3: 20.
0: 20 عند محمد. محاسب انت محمد؟
3: لا انا بكالوريوس تربيه رياضيه، بس كنت يعني وشغال في مجال الهندسه.
0: ايوه
3: كنت احلم بالهندسه في دراستي يعني.
0: ايوه فعشان كذا يعني تعتبر نفسك تحب الرياضيات.
3: احب الرياضيات.
0: انت احب الرياضيات. يلا عند محمد 20. يعطيك العافيه محمد، شكرا جزيلا لك يا محمد. طيب متى بس تبغيني اختم قولي لي. حلو. طيب خلاص، بما ان فيه وقت للتختيم، خلونا نستعرض. اول شيء بنقول اللغز يقول لك دخل رجل لمحل، تمام، اشترى شيء ب10 ريال. ركز يا وعد، انت قلتي لي الاجابه بس غيرتي بعدين. طيب انت الحين انا بخلي لك المجال قبل ما اكشف السر. يلا اعطيني اخر اجابه. هو اشترى ب10، باع ب20، بعدين اشترى ب30. ايوه تمام، وباع ب40. يعني اخر شيء 10. طيب نغير عند وعد يا جماعه الخير. وعد غيرت من 40. لا اعطيني واحده. آخر كلام يا وعد تقول 10. آخر كلام 10. تمام خلاص، نرجع للغز. يقول لك واحد دخل لمحل اشترى شيء ب10 ريال، المبلغ اللي هو معه 10 ريال الحين، يعني تعتبر أنه هذا المبلغ اللي قدمه على لشراء هذه السلعة، بعدين باعها ب20، كم كسب الحين؟ كسب 10. تمام، راح زود 10 من عنده، يعني صار الحين اللي دفعهم هو كم؟ 20، علشان يشتريها ب30. تمام؟ بعدين باعها بكم؟ باعها ب40. يعني لو رجعنا باعها ب40، يعني لو رجعنا على اللي دفعه هو، فهو دفع 20، 10 في المرة الأولى و10 في المرة الثانية. طيب معناها كم كسب؟ معناها كسب 20. مين اللي قال 20؟ ومين اللي ما قال 20؟ خلونا نستعرض الأسماء بس بالله كذا. ارفعي لي فاصل بعدين رجعي لي. أنفاس قالت ولا شيء، صفر يعني راحت. سامي قال 20 يعني إجابة صحيحة. فاطمة قالت 50 يعني يعني إجابة خارقة. فاطمة إيه فاطمة رهيبة. وعد قالت في النهاية 10 تمام. مها قالت 0. سعود قال 10. محمد المصري قال 20. يعني مين اللي فاز معنا؟ اللي فاز معنا سامي ومحمد، هم اللي إجابتهم صحيحة. ووعد تقوله أنا وإنت يا وعد. لا انت صح، انا ما اقدر اقول لك مو صح يا وعد. خلص وقتنا يا وعد. طيب لكم اجمل تحيه مستمعينا الكرام، انكم استمعتوا لبرنامج برنامجكم برنامج عز النهار. لكم اجمل تحيه من وعد الدوسري ابو الغيث الحيدر. لقيكم ان شاء الله بكره في حلقه بكره وانتم بصحه وسعاده. في امان الله.

تمام الثالثة مساء في الرياض، وحيكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية. يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. ولي العهد والرئيس اللبناني يستعرضان المستجدات في لبنان والمنطقة. وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يوم. وبهدف تعزيز التنافسية لسلاسل الإمداد، ميناء جدة يعلن زيادة فترات الإعفاء من أجور التخزين للبضائع ترانزيت 60 يوم. وصندوق تنمية الموارد البشرية يوقع برامج لتدريب وتأهيل مبتدئة بالتوظيف 3000 مستفيد ومستفيدة. تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني جوزيف عون، وجرى خلال الاتصال استعراض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار. وأعرب الرئيس اللبناني عن بالغ تقديره لمواقف المملكة الداعمة للبنان ولجهودها في تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة. أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول التي تتيح للمستفيد دخول المملكة عدة مرات خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يوم من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة يصل إلى 90 يوم خلال فترة سريان التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تيسير رحلة المعتمر وتوفير خيارات أكثر مرونة للتخطيط للزيارة ولأداء العمرة. أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين بدء القبول والتسجيل للدراسة في معهد الحرم المكي وفرعه بالمسجد النبوي للعام الدراسي 48، ويستمر التسجيل حتى 20 من شهر صفر الحالي. أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية إطلاق مسارات تدريبية للرجال للتعيين على الرتب العسكرية وكل رقيب وعريف اعتبارا من اليوم وحتى يوم الأحد 2 من شهر أغسطس المقبل، وذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والأمن السبراني وتطوير البرمجيات بالتعاون مع أكاديمية طويق بمدينة الرياض. أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تمديد فترة التقديم على برنامج المقررات الإلكترونية الجامعية عن بعد حتى 25 من شهر يوليو الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في الالتحاق بالبرنامج من الطلاب والطالبات غير المقيمين في المملكة. أطلقت جامعة جدة برامج الدبلوم المشارك بنظام التعليم عن بعد تهدف لتنمية مهارات وقدرات الموظفين على رأس العمل في تخصصات عدة تواكب احتياجيات سوق العمل. تأهلت جامعة الملك عبد العزيز إلى القائمة القصيرة في فئتين ضمن جوائز التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 26 في إنجاز يعكس تميز مبادراتها التطويرية وتوظيفها للتقنيات الحديثة. حققت المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود إنجازا جديدا يرسخ مكانتها الأكاديمية والبحثية والطبية بعد تسجيل حضور متميز في تصنيف SC إيماغو 26، وبهذا التصنيف تتصدر الجامعة عددا من التخصصات الطبية على مستوى المملكة
والعالم العربي والإقليمي والعالمي. أعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي واستمرار نمو الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المملكة. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن فحص جواز السفر السابق للمواطنين وتفعيل الجواز الجديد بعد التجديد يتم من خلال مراجعة إحدى إدارات الجوازات أو فروعها أو المنافذ الدولية دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق. ولفتت المديرية إلى أن جواز السفر الصادر لأول مرة لا يستوجب أي إجراء للتفعيل، إذ يكون جاهزا للاستخدام فور استلامه. ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني من عام 26 بنسبة تتجاوز 1% مقارنة بنظيره من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 2.5%، فيما سجلت أسعار القطاع التجاري انخفاضا على أساس سنوي بلغ 3%. أعلن ميناء جدة الإسلامي زيادة فترات الإعفاء من أجور التخزين للبضائع العابرة الترانزيت لـ60 يوم ابتداء من 19 من شهر يوليو، ضمن حزمة من التسهيلات الهادفة إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز جاذبية الموانئ السعودية على خارطة التجارة العالمية. وقع صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلم اتفاقية لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المبتدئ بالتوظيف 3000 مستفيد ومستفيدة في إطار جهود الصندوق المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها للمشاركة في سوق العمل من خلال توفير برامج تدريبية نوعية ترتبط باحتياجيات القطاعات الاقتصادية. في الأخبار الدولية، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع اتفاقية تعاون مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة لتنفيذ مشروع توفير خدمات المياه والنظافة الآمنة والمستدامة للاجئي الروهينجا المقيمين في مخيمات بنغلاديش بقيمة 2.5 مليون دولار. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الأوكراني اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت في البلاد كانت نتيجة اعتراض منظومة الدفاعات الجوي للهجمات المعادية. كشف تقرير لصحيفة الواشنطن بوست الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من مواجهة عسكرية حاسمة

مع استمرار تبادل الضربات وارتفاع عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية وسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الحكومة اليمنية تتعامل بحسم ومسؤولية لردع التصعيد المستمر من قبل جماعة الحوثي، مع إبقاء خيارات السلام العادل والمستدام قائمة وفق المرجعيات القانونية والدولية. قال مسؤولون روس اليوم إن أوكرانيا استهدفت العاصمة موسكو والمنطقة المحيطة بها 400 طائرة مسيرة خلال الليل، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص واندلاع حرائق في عدة مباني. الخبر الأخير في هذه النشرة: رفعت إسبانيا كأس العالم 26 بعد فوزها على الأرجنتين بهدف نظيف في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ميتلايف بنيويورك، لتسدل الستار على بطولة استثنائية بمشهد درامي امتد إلى الوقت الإضافي وانتهى بانتصار الماتادورد على حاملة اللقب. مستمعينا الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين.

ولي العهد والرئيس اللبناني يستعرضان المستجدات في لبنان والمنطقة. وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يوم. ولتعزيز تنافسية سلاسل الإمداد، ميناء جدة يعلن عن زيادة فترات الإعفاء من أجور التخزين للبضائع الترانزيت لـ60 يوم. وصندوق تنمية الموارد البشرية يوقع برامج لتدريب وتأهيل مبتدئة بالتوظيف لـ3000 مستفيد ومستفيدة. من الرياض نقدم لحضراتكم مستمعينا الكرام هذه الفترة الأخبارية. الآن أتحول وإياكم إلى أسواق ومؤشرات.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النظرة العامة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداول السعودية لمؤشر تاسي الذي أغلق على ارتفاع بأربع نقاط عند 10720 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في هذا اليوم كانت البداية لمسار الذي ارتفع بأكثر من 5% عند 17 ريال و94 هللة، كذلك مدينة المعرفة 4% عند 13 ريال و81 هللة، العربي ودرب السعودية وجي اي جي الذي ارتفع بأكثر من 2.5% عند 31 ريال و96 هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا كانت من نصيب البداية لسال الذي انخفض بقرابة 6% وأغلق السهم عند 163 ريال ونصف الريال. شركة شمس بوان ورعاية وساسكو الذي انخفض بأكثر من 4% وأغلق السهم عند 40 ريال و14 هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية في هذا اليوم كانت لدرب السعودية الذي ارتفع بأكثر من 3.5% عند ريالين و19 هللة. بترو رابغ الذي انخفض أكثر من 2.5% عند 14 ريال و60 هللة. السهم أمريكان الذي كان دائما يتصدر القائمة بالنسبة للنشاط أغلق دون تغير عند ريالين وعشر هللات. أرامكو السعودية أغلق السهم عند 26 ريال و76 هللة، إضافة إلى مدينة المعرفة عند 13 ريال و81 هللة. بالنسبة للأكثر نشاطا بالقيمة كانت لسهم أرامكو بترو رابغ الراجحي الذي أضاف 30 هللة، وكذلك الأهلي ودرب السعودية. وبهذا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، مع السلامة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: المحميات والحياة الفطرية.
6: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: أرض الحكاية.

0: كنت هنا قبل أن ترسم الخرائط الحديثة، وقبل أن تلمع الشاشات، وقبل أن تتسابق الأمم نحو المستقبل. كنت جبالاً تعانق البحر، وصحراء تمتد حتى يضيع البصر في الأفق. مرت فوقي قوافل التجار، وحلقت في سمائي طيور المهاجرين، وعبرت مياهي سفن تحمل أحلام البشر بين القارات. سنوات طويلة كان الصمت سيد المكان، لكن الصحراء كانت تخبئ سراً. كانت الرمال تحفظ حلماً أكبر من حدودها، وتنتظر لحظة يلتقي فيها الخيال بالإرادة. ثم جاء زمن مختلف، زمن لا ينظر إلى ما هو قائم فقط، بل إلى ما يمكن أن يكون. فاستيقظت الجبال، وتحركت السواحل، وأخذت الصحراء نفساً جديداً، وأصبحت أنا نيوم. لست مدينة ولدت من الإسمنت والحديد فقط، بل فكرة ولدت من الجرأة، وحلماً ولد من وطن آمن أن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.
1: في أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث تلتقي الجبال الشاهقة بمياه البحر الأحمر الزرقاء، وحيث تمتد الطبيعة البكر على مساحة هائلة من الأرض، تبدأ واحدة من أكثر القصص طموحاً في القرن الحادي والعشرين، قصة اسمها نيوم. مشروع لم يأتي ليضيف مدينة جديدة إلى خارطة العالم فحسب، بل ليعيد تعريف فكرة المدينة نفسها. لو عاد بنا الزمن سنوات طويلة إلى الوراء، لوجدنا أن هذه المنطقة لم تكن أرضاً مجهولة، فموقعها الاستراتيجي جعلها عبر التاريخ ممراً للتجارة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. هنا كانت طرق القوافل القديمة، وهنا عبرت الحضارات المختلفة، وهنا وقف التاريخ طويلاً يتأمل المكان. لكن القدر كان يخبئ لهذا الجزء من المملكة دوراً مختلفاً، دوراً لم يبدأ من الماضي بل من المستقبل.

في عام 2017 أعلن عن مشروع نيوم ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولم يكن الإعلان عن مدينة جديدة فقط، بل عن فلسفة جديدة للتنمية. فالعالم كان يتغير بسرعة، والاقتصادات تتجه نحو المعرفة والابتكار والتقنية، وكان لابد أن تكون المملكة جزءاً من هذا التحول العالمي الكبير. ومن هنا جاءت الفكرة أن تبنى مدينة تستفيد من أحدث ما وصلت إليه البشرية، مدينة تعتمد على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والاستدامة

أن هذه الأرض ستصبح مركزاً للتقنية العالمية ومختبراً لأفكار المستقبل. ربما ظن أنها قصة من قصص الخيال، لكن ما كان خيالاً بالأمس أصبح اليوم مشروعاً يبنى على أرض الواقع. في نيوم لا تقتصر الفكرة على المباني، بل تمتد إلى أسلوب الحياة نفسه. ومن أشهر مشاريعها The Line، مدينة خطية تمتد لمسافات طويلة دون شوارع تقليدية، تعتمد على النقل السريع والطاقة النظيفة، وتسعى إلى توفير تجربة معيشية مختلفة عن المدن المعروفة في العالم. وهناك أيضاً أوكساغون، المدينة الصناعية المستقبلية المطلة على البحر، وتروجينا، الوجهة الجبلية التي تجمع بين الطبيعة والسياحة والرياضات المختلفة. كل مشروع منها يبدو وكأنه فصل من رواية مستقبلية، لكنه يتحول يوماً بعد يوم إلى واقع ملموس.

لكن سر نيوم الحقيقي ليس في المباني أو التقنيات، بل في الإنسان. فالهدف الأكبر هو بناء بيئة تستقطب العقول والمبدعين والمبتكرين، وتفتح أبواباً جديدة للأجيال القادمة. فالأوطان العظيمة لا تبنى بالحجارة وحدها، بل بالأفكار، ولا تقاس بمساحة الأرض فقط، بل بحجم الطموح. أنا لست مدينة تبحث عن مكان بين المدن، أنا سؤال يطرحه المستقبل على العالم. كيف يمكن للإنسان أن يعيش بصورة أفضل؟ كيف يمكن للطبيعة والتقنية أن تتعايشا معا؟ كيف يمكن للحلم أن يتحول إلى واقع؟ كل يوم يبنى فوق أرضي جزء من الإجابة، وكل فجر جديد يحمل خطوة أخرى نحو الغد. عندما نتأمل قصة نيوم، فإننا لا نقرأ قصة مشروع فحسب، بل نقرأ فصلاً جديداً من قصة المملكة العربية السعودية، قصة وطن بدأ رحلة التوحيد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ثم واصل أبناؤه البناء والتنمية جيلاً بعد جيل، حتى جاءت رؤية طموحة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنطلق بالمملكة نحو آفاق جديدة من الابتكار والتنمية والاستثمار. نيوم ليست جزيرة منفصلة عن الوطن، بل امتداد لمسيرة طويلة من الطموح السعودي.

من أرض كانت تعرف بصمت الصحراء إلى مشروع يتحدث عنه العالم بلغات مختلفة، ومن رمال كانت ترسمها الرياح إلى مستقبل ترسمه الإدارة والعلم والطموح، تستمر الحكاية. حكاية وطن لا يكتفي بملاحقة المستقبل بل يشارك في صناعته. وكلما أشرقت الشمس على جبال نيوم وسواحلها كانت تروي للعالم قصة جديدة عنوانها أن الأحلام الكبيرة تبدأ بفكرة وتكبر بعزيمة وطن. هنا السعودية أرض الحكاية وموطن الحلم الذي أصبح حقيقة، والمستقبل الذي يكتب اليوم قبل أن يراه العالم غداً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.
2: الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام، لين نرجع البيت آخر اليوم. كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها: إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسياً كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في الشغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير. أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة. ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم، حتى لو 10 دقائق. قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك. العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعاً افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل. لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب إنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا. مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصاً إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة إنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك هل هذا المكان يستحق؟ أحياناً تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسياً. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير، بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جداً، إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك.

ختاما، دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خليك حريص ولا تستهين بالإشارات. نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب. خل بيئة عملك مكان يساعدك تتطور ومكان يكسرك، وإذا ما قدرت تغير بيئتك غير نظرتك أو غير طريقك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مساجد تاريخية.
2: يقع مسجد الحديثة بالقرب من منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن على نحو 9 كيلومترات، وبالقرب من محافظة القريات. بني المسجد عام 1375 للهجرة، وأمر ببنائه أمير منطقة الجوف والقريات آنذاك عبد العزيز السديري. يعتبر المسجد من أقدم المساجد في منطقة الجوف، ويعد بوابة الدخول الرئيسة لدخول الحجاج القادمين من الشام وروسيا وتركيا والشيشان. تميز هذا المسجد بطراز معماري فريد من نوعه، شيد بناءه من الحجر وسقفه يتكون من الخرسانات. تم تطوير هذا المسجد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة. تبلغ مساحة قبل التطوير 229 متر مربع، وبعد التوسعة أصبحت مساحته 280 متر مربع، ويتسع ل 86 مصلي.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله

أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات، وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: المستشار على إذاعة الرياض.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. تعد النفقة من أكثر المسائل الأسرية حضوراً أمام المحاكم، لما يرتبط بها من حقوق يومية تمس حياة الزوجة والأبناء والوالدين، ولما قد يترتب على الامتناع عنها والتأخر في أدائها من آثار اجتماعية ونفسية وأيضاً اقتصادية. نظام الأحوال الشخصية السعودي نظم أحكام النفقة بصورة واضحة، حدد من تجب عليه ومن يستحقها وما الذي تشمله من احتياجات أساسية كالسكن والطعام والكسوة والكسوة والعلاج والتعليم، مع مراعاة حال المنفق المالية وظروف أيضا المستفيد منها. لكن ما الحالات التي تستحق فيها الزوجة النفقة؟ وهل يؤثر عملها أو عملها أو امتلاكها للمال في حقها؟ وإلى متى تستمر نفقة الأبناء؟ وماذا يحدث إذا امتنع الأب أو الزوج عن السداد؟ وكيف يمكن أيضا تعديل مقدار النفقة عند تغيير الظروف؟ في هذا الحلقة مستمعينا الكرام نناقش أحكام النفقات في نظام الأحوال الشخصية، ونوضح أيضا الحقوق والالتزامات والإجراءات النظامية التي تكفل وصول النفقة إلى مستحقيها، باعتبارها طبعا مسؤولية شرعية ونظامية وليست مجرد التزام مالي قابل

0: للتجاهل. أناقش هذا الموضوع مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
1: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله وبياك.
0: دكتور، أولا يعني تعريف للنفقة في النظام السعودي وما الذي يدخل فيها؟
1: تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني يمكن الأسبوع الماضي تكلمنا عن الحضانة لأن استغرقنا كثير عن الأمور التجارية، فقلنا يعني يصير فيه جزء كذا للأسرة. فامتدادا للحضانة، بعدها غالبا إذا كان عند الأم الحضانة أو كانوا متزوجين، هنالك شيء مهم جدا اسمه النفقة. ودائما كثير من الناس إذا قلنا النفقة مباشرة توقع أن مصروف شهري فقط أو مبلغ من المال يعطيه الزوج لزوجته، لكن النظام السعودي أعطى النفقة مفهوم أوسع من ذلك بكثير. النفقة في النظام السعودي مش مجرد فقط فلوس، وإنما هي كل ما يحتاجه الإنسان ليعيش حياة كريمة بحسب حاله وعرف المجتمع. ولهذا تختلف النفقة من أسرة إلى أسرة، من مدينة إلى أخرى. فالمواد النظامية النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والاحتياجات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة. يعني النفقة ما تنحصر فقط في الطعام، وإنما الطعام والكسوة والسكن وكل الاحتياجات الأساسية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولينفق ذو سعة من سعته. النفقة ليست مبلغ مالي فقط يدفع وينتهي الأمر، إنما هي مسؤولية متكاملة تحفظ كرامة الأسرة واستقرارها.
0: جميل. طيب على من تجب النفقة يا دكتور؟ وهل يعني في أشخاص ألزمهم النظام بالنفقة؟
1: يا سلام. بعض الناس يتوقع الزوج والزوجة، لا، نظام الأحوال الشخصية جعل النفقة تشمل أكثر من علاقة أسرية، فقد تجب للزوجة وتجب للأولاد وتجب للوالدين، وفي بعض الحالات الأقف عليهم النظام. النفقة ليست مجرد واجب فقط زوجي، بل هي وسيلة لحماية الأسرة.
0: دكتور بنطلع فاصل نرجع نكمل الحديث يا دكتور.
1: سم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، حياك الله من جديد دكتور.
1: يا هلا وغلا ومرحبا.
0: كان السؤال يعني قبل ما نطلع فاصل دكتور عن يعني من تجب على من تجب النفقة، وأيضا إذا في أشخاص يعني معينين ألزمهم النظام بالنفقة.
1: تمام، النفقة البعض يتوقع فقط زوج وزوجته، لكن هي تجب للزوجة، تجب للأولاد، تجب حتى الوالدين، بل أقول لك شيء، في بعض الحالات للأقارب الذين نص عليهم النظام. النفقة ليست يعني في النظام مجرد واجب زوجي، بل هي وسيلة لحماية الأسرة ومنع الحاجة والعوز داخلها. نظام الأحوال الشخصية خصص باب كامل ونظم فيها أحكام نفقة الزوجة والأولاد والوالدين ومن تجب لهم النفقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فرجل مثلا ينفق على نفسه بإسراف، لكن عنده زوجته أو عياله أو حتى والديه، زين، هنا ما يكون فقط مقصر أخلاقيا، بل أنه يكون مخالف حتى لما أوجبه النظام. ولازم نفهم شيء مهم جدا: النفقة ليست تفضلا من المنفق، وإنما هي حق أوجبه الشرع ونظمه النظام وألزمت به المحاكم هذه النفقة.
0: وهل في أشخاص ألزمهم النظام بالنفقة؟
1: نعم، مثلا عندك

0: زوج على زوجته، الأب على أبنائه، الأبناء لوالديهم. لو كان على حسب ما حدد النظام، القربة والقرابة لهم باب بعد مستقل في ذلك.
1: طيب متى يعني تستحق الزوجة النفقة، وهل يشترط أن تطلب النفقة من الزوج؟

0: سؤال يقول هي زوجته المفروض انها نفقه مباشره. لا الزوجه مو بلازم ترفع دعوه عشان تاخذ النفقه، الاصل ان النفقه تثبت بمجرد توفر شروطها. طيب تجب النفقه للزوجه على زوجها بموجب ماذا؟ عقد الزواج الصحيح، واذا مكنته من نفسها حقيقه او حكما. بمعنى ذلك ان النفقه تستحق بقيام الزوجيه الصحيحه وتحقق التمكين. زين، لماذا هذا الكلام تحقق التمكين؟ والله هي تمنع من نفسها او اماجت للبيت او قالت والله انا عند اهلي، ما لها نفقه، لكن اذا مكنته من نفسها لابد. طيب وهذا الشيء يعني تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين كذلك من تاريخ إقامة الدعوة للمطالبة بها في حال أنها تأخرت عليهم. زين، وهذا في فرق مهم في مسألة استحقاق النفقة وتاريخ احتساب النفقة المحكوم بها قضائيا. فالنفقة متى ما قامت المرأة بتمكين نفسها لزوجها فهي تستحق هذه النفقة.
1: تحدثت يعني بداية الحلقة يا دكتور أنه النفقة لا تقتصر يعني على الطعام والشراب فقط، وش تشمل نفقة الزوجة؟ وهل يعني تقتصر على الطعام أو الشراب أو لا، يعني هناك نفقات أخرى تستحقها الزوجة؟
0: شوف، أن من نص النظامي يقول لك أن النفقة عن الطعام والشراب أكيد، والكسوة الملابس والسكن زين والاحتياجات الأساسية بحسب العرف. تمام، حتى النظام الآن وضع لك أشياء مهمة، قالك من ضمنها الكسوة الملابس. جاء واحد قال والله أنا أبوكلها وأشربها وقضينا، زين يقولوا لا لازم كسوتها. زين والسكن، زين جاء والله حط لها أي سكن، لكن والله الرجل غني جدا وقام أخذ لها خلينا نقول غرفة وقال هذا سكنك، لا تقاس بقدرها. لذلك النظام ما جاء فقط يحدد حدود معينة إنه كل الناس سواسية، قال لا بحسب العرف. زين، فقد تدخل بحسب العرف والظروف احتياجات معيشية أخرى بما يحقق الكفاية. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. ولفظ بالمعروف هو يراعي العرف وحال الزوجين ومستوى المعيشة المعتاد. زين، والله رجل يعني يسكن مثلا في مدينة مرتفعة فيها التكاليف، زين، لكن ويوفر له سكن لا يصلح للسكن، لا نقوله لا، لابد انك توفر السكن المناسب والذي يتناسب مع دخلك ويتناسب مع هذه المرأة.
1: جميل. طيب هل تختلف النفقة يعني باختلاف دخل الزوج وكيف يقدرها القاضي؟
0: نعم اكيد، النظام السعودي ما حط لك مبلغ معين وثابت. زين، ما قال كل زوج يدفع 1000 ولا 500 ولا 10000، بل تقدر بحسبها. فيراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق. شفت حط لك أمرين، أي أن المحكمة تنظر إلى أمرين: حاجة مستحق النفقة وش الاحتياج اللي له، تمام، والقدرة المالية للمنفق. خلينا نقول أنه والله هذه الإنسانة زي متوسطة الدخل، لكن هذا الإنسان غني جدا فيقوم ينفق عليها نفقة أقل من عادية. نقول له لا، ترتفع النفقة بارتفاعها. فبعض مثلا النساء الآن تقدم مثلا نفقة، زين، ممكن أن القاضي يحكم لها ب500 ريال أو 1000 ريال، لكن في نساء أخرى يحكم لها القاضي ب5000 و10000. طيب ليش؟ طيب ما يكون مو بكلهم واحد؟ لا مو بكلهم واحد. الحالة الاجتماعية، الثراء للزوج، وضع المرأة الاجتماعي، وضع الرجل الاجتماعي، قدراتهم. فلا يظلم الفقير بما لا يطيق ولا يبخل صاحب الحق إذا كان المنفق موسر. زين، فنصت المادة على جواز زيادة النفقة أو إنقاصها إذا تغيرت الأحوال مع تنظيم المواعيد.
1: طيب زوجة موظفة يعني هل تستحق النفقة؟

0: أو لا يعني راتبها يسقط حقها في النفقة؟
1: نظاما نعم الزوجة الموظفة تستحق النفقة وراتبها لا يسقط حقها لمجرد أنها تعمل. زوجتي موظفة وراتبها جيد ليش أنفق عليها؟ كلام هذا غير صحيح نظاما، لأن النفقة الزوجية سببها ماذا؟ أمرين: عقد الزواج الصحيح وتحقق التمكين، وليست مرتبطة بفقد الزوجة أو عدم وجود الدخل لها. يمكن تجي الزوجة يكون راتبه هو 10,000 ريال ولا 5,000 ريال وهي راتبها 10,000 ولا 15,000، هذا ما يعني أبدا أنه ما ينفق عليها، بل ينفق عليها بالمعروف المتعارف عليه. الزوجة لا تصبح مسؤولة عن نفقتها لمجرد أنها تتقاضى راتبا، ولا يتحول راتبها تلقائيا إلى مال مشترك بين الزوجين. تمام؟
0: جميل.
1: متى ما مكنته من نفسها حقيقة أو حكما. وهنا يعني في نقطة مهمة، بعض الرجال يعني يجي يقول خلاص أنا علي البيت وهي عليها نفقتها، إذا اتفقوا هي بينهم ما خلاص انتهينا، لكن إذا ما كان في اتفاق لا، ممكن هذا الرجل راتبه 5,000 ريال لكن هي راتبها 10,000 ريال، لكن هو يعطيها مثلا يعطيها طعام ويعطيها كسوة ويعطيها أشياء. ما نقدر حنا نجي نقول له لازم أنت الحين تعطيها مبلغ مقطوع دائما، لا، مثل ما نصت المادة النفقة الطعام والمأكل والمشرب والسكن والكسوة وما تعرف عليه.
0: يعني ما يحق للزوج أنه يمنع النفقة بحجة زوجته تعمل أو تملك مال؟
1: يا سلام، لا، خاصة يعني في بعض الناس يقول هذه وظيفة، لكن بعضهم يقول لا، هي هي هي ثرية، عنده عقارات وعنده ميراث أو عنده شراكة مع أهله أو غيره من هالكلام. أبدا، هي إن ساعدت زوجها برضاه وهذا تعاون محمود زين، والرسول صلى الله عليه وسلم أحث على ذلك، وإن إذا أرادت المرأة أن تتصدق ممكن أن تتصدق أو تعطي أو تهدي زوجها وأبنائها زين، لكن ليس له حق أنه يجبرها على الإنفاق على نفسها أو على البيت أو على غيره زين. لم النفقة في النظام لم تشترط حاجة الزوجة أو فقرها، وإنما قررت وجوب النفقة بسبب عقد الزواج الصحيح والتمكين. ونردد دائما الله يطول عمرك أنه التمكين، يعني بعض النساء مثلا تقول والله أنا تزعل من زوجها حتى وهي بالبيت، فخلاص هو في غرفة وهي في غرفة وتقول له ليش ما يعطيني، أو تطلع البيت أهلها أو مات أو يشغلها عملها عن هذا الرجل. تمام؟ وتقول مرأة ما يعطيني نفقة. ما زال إذا جاء الزوج يقول هي ما مكنتني زي من نفسها وأجاب ما على أدلة على ذلك، تسقط النفقة ولا تسقط يعني النفقة إلا بدليل قطعي أنه والله هذه المرأة ما مكنت الزوج من حقها.
0: طيب لو كان يعني الزوج فقير يا دكتور، فقير معدم، يعني يا دوب يكفيه راتبه، يعني أغراض البيت، يعني الأكل والشرب يعني مثلا، والمرأة موظفة ويعني وراتبها يعني متوسط، هنا يعني وش الحالة؟ هل يعني يجبر أيضا الزوج عن النفقة أو تسقط عنه؟
1: لا لا، ما شوف، لا تسقط النفقة عن الزوج أبدا بأي حال من الأحوال زين. إن الزوجة تستحق النفقة وتبقى لها النفقة حتى لو كان هذا الرجل معدم زين. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه الأصل زين إنه مكنت زوجها زين، فمباشرة ما تسقط إلا إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج بدون عذر مشروع، هنا تسقط النفقة. يعني ما مكنته وجود امتناع من الزوجة، أن يكون الامتناع بلا عذر مشروع. طيب والله العذر المشروع أنها تقول والله السكن مو بآمن أو عندي ضرر أو ما أعطاني مكان لا

0: يكفيني هنا نقدر نقول إنها ما تدخل، لكن إذا وفر لها السكن وامتنعت أو طلب منها الانتقال لبيت الزوجية وامتنعت تسقط النفقة، أما غيره ما تسقط النفقة أبداً.
1: وفي هذه الحالات فقط يعني تسقط نفقة الزوجة نظاما، هل في حالة أخرى غير الحالة اللي ذكرتها يا دكتور؟
0: لا، هذه الحالات التي ذكرتها المادة أنه يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج اللي هو عدم التمكين قلنا، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية، أو شوف امتنعت عن الانتقال أو المبيت فيه، قالت لا أنا بجي وبروح البيت أهلي، أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، يعني ما عندها عذر مشروع يقبله القاضي أو تقبله المحكمة.
1: طيب هذا بالنسبة للزوجة يا دكتور، ماذا يعني عن الأولاد؟ يعني لو في حالة حدوث طلاق، يعني متى يلتزم يعني بالنفقة بعد الطلاق فيما يتعلق بالأولاد؟
0: شوف لازم نفهم ويفهم المستمع الكريم إن الطلاق ينهي العلاقة الزوجية بس ما ينهي الأبوة، يعني ترى كذا طلقت زين انتهت العلاقة الزوجية بس الأبوة باقية إلى قيام الساعة، خلاص أنت أبوهم زين، فالأب يبقى مسؤولا عن نفقة أولاده بعد الطلاق حتى لو كانت الحضانة عند الأم. بعضهم يقول لا هي خلاص أمهم هي الحاضنة وهي اللي تنفق عليهم، لا يا أخوي، النفقة حق للأطفال سواء عندك ولا عند غيرك، أو الأولاد عند أمهم إذا هي تنفق عليهم هذا كلام مو صحيح، فتجب تجب على الأب منفردا نفقة الولد الذي لا مال له إذا كان الأب مؤسرا أو قادرا على التكسب، إلى أن يصل الابن إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت حتى تتزوج. زين الأب مؤسر وقادر على العمل، والنفقة ليست مبلغ يعني شكلي فقط، إنما تشمل الاحتياجات اللي احنا ذكرناها الأساسية بحسب العرف مثل الطعام والكسوة والسكن وما يدخل فيها من الاحتياجات الأساسية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جت تسأله الصحابية قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالطلاق ينهي الزواج لكن لا يسقط مسؤولية الأب تجاه أبنائه، فالأبوة لا تنتهي بحكم الطلاق، والنفقة حق للأولاد وليس حقا للحاضنة تتنازل عنه متى شاءت.
1: أنا قبل ما انتقل يعني أو نسترسل يا دكتور في موضوع النفقة على الأبناء، برجع لموضوع الزوجين، يعني بالنسبة لنفقة الزوج على الزوجة ذكرت أنه إذا تم الاتفاق مثلا الزوج ذكر أنه أنا البيت علي وأنت عليك المصروف البيت، إذا اتفقوا على الكلام هذا يعني هذا بالنسبة نظاما، هل يعد هذا يعني شيء نظامي وعن أيضا شرعيا يعني من ناحية الشرع؟
0: شوف الشرع يعطي الشرع والنظام يعطيك خارطة الطريق ويقول لك هذا حقك وهذا مو بحقك، لكن إذا اتفقتوا على شيء ثاني زين وتعاملتوا بالمعروف ما يتدخل ولا يقول لكم لا، لكن ما يكون في إجبار. مثلا رجل جت زوجته قالت له والله يا ابن الحلال أنت راتبك 5000 ريال أو 7000 ريال زين، وجزاك الله خير أنت ما أنت مقصر، ولا راتبي والله 15000 زين، ترى أغراض البيت علي وبجيب أشياء للبيت وبعطي وبسوي زين، وأنت عليك مثلا فواتير الكهرباء والماء وكذا وكذا وكذا، يعني صار في مشاركة.
1: جميل،
0: هذا أمر طبيعي جدا، بل أنه ونقول للمرأة هنا احتسبي الأجر لأن الله سبحانه وتعالى سيبذلك خيرا منه، لأنه أحق ما أنفقتي عليه الأقربون من سواء من ولد أو زوج. لكن هل هذا يكون أنه يسقط حقها بالنفقة؟ لا، متى ما بغت هي تقدر تجي تقول له والله أبي نفقتي.
1: جميل،
0: لذلك التفضل اللي هي
1: يعني النفقة تسقط بالاتفاق يعني لمرحلة معينة، في حالة لو طلبت الزوجة النفقة من حقها أن تستعيد النفقة.
0: أكيد نعم، الله يحفظك.
1: جميل، طيب إلى أي عمر يا دكتور يعني تستمر نفقة الأبناء؟ هل في عمر محدد تنقطع بعده النفقة أو لا الموضوع مستمر؟
0: شوف
1: والحديث هنا ما بعد الطلاق طبعا،
0: حتى بالطلاق وغير الطلاق. زين شوف، بغير الطلاق زين، احنا قاعدين نتكلم عن الحضانة. زين الحضانة مع الأم إلى سن 18 هذه تكلمنا فيها. زين لكن في النفقة تجب على الأب منفردا نفقة الولد الذي لا مال له إذا كان الأب مؤسرا قادر على التكسب دون إخلال فيها، تجب النفقة إلى أن يصل الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت حتى تتزوج. زين هنا عندنا نقطتين. النقطة الأولى، غالبا أنه الابن ما يصير قادر على التكسب إلا بعد 18. زين على ألا يتعارض ذلك مع إكمال التعليم تعليمه بنجاح معتاد. تمام، فلا بد أن نعرف أنه الولد مثلا والله إلى من يتوظف قادر على التكسب، لمن يتوظف. يا مثلا عندك والله شاب بالجامعة عمره 20 سنة يدرس بالجامعة بانتظام وليس له دخل، لا يقال انه خلاص خلص الثانوي او وصل 18 ما فيه، لا. لكن والله شاب ترك الدراسة واصبح قادر على التكسب ومثل اقران، وترى المحكمة مثلا انه بلغ الحد الذي يقدر على التكسب. وكذلك بالنسبة للبنت، البنت زين لها آلي إنها لمين حتى تتزوج. زين وقد ينظر القاضي ترى لها إذا كانت.
1: وهنا سؤال، يعني هل تختلف نفقة البنت عن نفقة الولد؟
0: الأصل نعم مدة الاستحقاق زين إنها إلى أن تتزوج. تمام، لكن مع مراعاة هذه الأمور، إنه الأصل ينفق ذي سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الأصل أن النفقة لا تسقط وأنها مستمرة، لكن جت عند القاضي وقالت والله أنا موظفة راتبي 10,000 ريال وراتب أبوها 7,000 ريال وأنا أبغى من أبوي نفقة، هنا بيكون للقاضي وجهة نظر حتى وإن كان لها مسألة. لأن الموضوع إيش قلنا؟ إحنا قلنا إنه النظام
1: يعني البنت يعني حتى بعد ما تتوظف يعني النفقة عليها واجبة.
0: الأصل أن النفقة عليها واجبة، لكن للقاضي لاعتبارات معينة أنه يقول لا هي الآن قادرة على التكسب. النظام حط أن البنت حتى تتزوج، لماذا؟ أن البنت الأصل أنها يعني غالبا بعد 18 أو كذا تتزوج. لكن امرأة والله رافضة الزواج، بنت رافضة الزواج أو غيرها من هذا الكلام، زين فهي عندها مثلا راتب أو وظيفة، فلا بد أنه ينظر لهذا الأمر من قبل القضاء لو صار فيه قضاء.
1: جميل. وهل تشمل النفقة مصاريف الدراسة والعلاج والتأمين الطبي أيضا؟
0: شوف، النفقة ليست طعام وملابس فقط، النفقة تشمل جميع الاحتياجات الأساسية بحسب العرف. يعني مثلا أول مثلا لو يعني قبل مثلا 20 سنة أو قبل 15 سنة أو أكثر، زين لو تجي الواحد وتقول له أبي يعني قبل 20 سنة تقول لازم تعطي ولدك جوال وتعطي ولدك إنترنت مباشرة، ممكن يقولك لا مو بلازم. ليش؟ لأن ما كان ضمن الأساسيات. على جوال تو طالع قبل مثلا 25 سنة، فليس من الأساسيات. والإنترنت الناس ما تفهمه، لكن هل يستطيع طالب الآن أنه يمشي بدون هاتف وبدون مثلا انترنت او مثلا جهاز لوحي او ايباد للتعليم؟ ما يقدر. فتتغير الامور بحسب تغير الزمن، حاجة الطفل الفعلية، مناسبة المصروف، قدرة الاب المالية، العرف السائد، هل المصروف ضروري أم كمالي؟ زين، ومسألة الحاجيات الأساسية بحسب العرف واسعة، ويفهم منها دخول ما يلزم للولد من علاج وتعليم وحاجات ما معاشية تماما. يعني لما حاجات تختلف مثلا في العلاج أو في غيرها، يعني الحمد لله احنا بالنسبة للعلاجات في المملكة العربية السعودية للمواطنين الحمد لله كلنا العلاجات مجانية تمام، لكن بعد هذا الشيء لابد انه يؤخذ بعين الاعتبار ان الاب مسؤول عن جميع هذه الاشياء. بما انك انت جبت هذا الولد لهذه الدنيا فلا بد ان تكون مسؤول عنه في جميع احتياجاته.
1: طيب اذا امتنع الاب عن الانفاق على اولاده، وش الاجراءات النظاميه في هذه الحاله؟
0: شوف، اذا امتنع الاب المؤسر او القادر على التكسب عن نفقه اولاده، فللحاضنه او من يمثل الاولاد يتقدم بطلب نفقه امام محكمه الاحوال الشخصيه، ويمكن طلب نفقه مستمره، وقد تقرر المحكمه نفقه مؤقته اثناء نظر القضيه عند تحقق شروطها. واذا صدر الحكم او السند التنفيذي ولم يدفع الاب، فالمحكمه التنفيذ ستلزمه بالسداد وتتخذ الاجراءات النظاميه ضده في حال عدم انفاق الاب او المؤسر او غيابه، ولم يكن له مال يمكن الانفاق منه على الولد، تنفق الام على الولد ان كانت مؤسره، وان كانت مؤسره فينفق من تجب عليه النفقه في حال عدم الاب، وتكون دينا على الاب حتى حين انفاقه، ولا تسمع الدعوى باكثر من سنه. هذه الضوابط التي حطها النظام وضع ان الطفل لا يترك بلا نفقه زين، حتى لو كان في خصومة زين، فلا بد أنه يكون فيه نفقة، ونفقة مستمرة، وإذا امتنع الأب فالتوجه للمحكمة.
1: ذكرت أنه يعني الأب إذا ما كان ينفق في السابق يعني يكون دين يعني عليه، وهنا هل ممكن الأم أن تطالب بنفقة سابقة على الأب بأثر رجعي؟
0: يا سلام، هذا سؤال جميل، والناس يعني كانوا يعني بعد نظام الأحوال الشخصية رتب هذا الموضوع. ليس كل إنفاق سابق يرجع به على الأب تلقائيا، هذه قاعدة. النظام وضع شرطا مهما، أن تكون الأم أو غيرها قد أنفقت على الأولاد بنية الرجوع على الأب وقت الإنفاق، يعني قامت وعطت عيال أو شرت لهم وذوش بعد، لكن ما كانت تنويك يعني وبعطيهم. بعد فترة سمعتنا حنا بالبرنامج نقول لها الحق أنها ترجع على الزوج أو على الأب، كتب أرجع عليه، هنا يجي يسألها القاضي، وهذه ذمة بينه وبين بين بين الله سبحانه وتعالى. هل كنت قد تنوين الرجوع أو لا؟ تمام؟ قالت نعم، قلنا تمام، دامت أنت نويتيه زين، أول شيء لابد أن تكون النفقة واجبة أصلا على الأب، أن يكون الأب ممتنع أو غائب زين، ما تجي هو موجود وتنفق عليهم، لا تجي تقول له انفق على عيالك. الشيء الثاني، فقط خلال سنة واحدة فقط سابقة على إقامة الدعوة، يعني تقيم الدعوة في 1/8/2026 تمام؟
1: جميل.
0: ما لها حق تجي تقول أنا أبيه من 1/8/2024، لا، لها سنة واحدة فقط زين، وتجيب ما يثبت، رسائل تطلب فيها من الأب النفقة، تحويلات أو فواتير، مطالبات سابقة زين. ولا بد أن نتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات
1: لكل
0: امرئ ما نوى زين، ومن أدى، والقاعدة الفقهية، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه ما لم يوجد مانع. فهذه لابد أنها تكون موجودة لدى هذا لدى هذا الأم، أو حتى من الممكن أن اللي ينفق عليهم والله خالهم، هم عندهم بالبيت، أو مو بالخال، الجد هنا. لكن أنت الشروط أنه يكون الأب ما ينفق أو غائب زين. لكن واحد قال هي انتزعت، هي وزوجة وقامت أنفقت على عيال بس ما طالبته، طيب جيبي ما يثبت أنك طالبتي.

0: زيادة النفقة أو إنقاصها، لأن الحكم بالنفقة لا يبنى على أوضاع ثابتة للأبد. زين، قد يصدر الحكم اليوم بناء على دخل معين للمنفق، احتياجات معينة للأولاد، أسعار سائدة أو ظروف صحية، لكن تغيرت الأحوال. مثلا والله قبل 5 سنوات زين الأحوال الظروف والأسعار ليست زي الآن. زين، فلما تتغير نتيجة يعني مواد النظام الأحوال الشخصية، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعا لتغير الأحوال. لكن وش قال؟ لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة، وتحسب زيادة النفقة أو إنقاصها اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. رجال زين كان راتبه 10,000 ريال، وقالوا عندك ولد بنعطيه نفقة 1,000 ريال. زين، بعد 6 أشهر ارتفع راتبه وصار 25. جت الأم درت، قالت أنا أبزود نفقة ولدي. زين، يجي قال لها خلاص بعد سنة المفترض ترفعين، لكن خلنا نقلبها ونقول والله الرجل كان راتبه 25 لكن الرجل فقر أو انتقل ما لقى الوظيفة إلا ب5,000، وهي كل وكانت النفقة 3,000 ريال. فهنا يقدر يتقدم للمحكمة وتنظر المحكمة هل تستثني أو ما تستثني. لذلك يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق. فارتفاع دخل الأب مثلا الكبير، فقد المنفق عليه المنفق دخله على نحو حقيقي، إصابة طفل مثلا لا قدر الله بمرض، انتقال الابن من مرحلة تعليمية إلى آخر، تغير تكاليف السكن أو المعيشة بصورة يعني مؤثرة، زين مباشرة يتغير. أما السواليف اللي احنا نسمعها والله النفقة قليلة كثيرة أقل أكثر، لا هذه ما لها اعتبار.
1: وهل إذا فقد الزوج يعني وظيفته وقل دخله يعني تسقط عنها النفقة؟
0: شوف، لا تسقط تلقائيا بمجرد فقد الوظيفة. النظام يقول ينظر إلى أموال المنفق، قدرته على العمل، حقيقة إعساره، حتى سبب تركه الوظيفة، وهل يستطيع التكسب أم يتعمد تعطيل نفسه. بعض الناس ما يبي يشتغل، قصما عليك توقف خدماتك وتشتغل. زين، لا، وبعضهم ما عنده وظيفة لكنه يمتلك عقارات أو نشاط تجاري أو أموال أخرى. فنفقة الأولاد خصوصا نص النظام على وجوبها إذا كان الأب مؤسرا وقادرا على التكسب. مجرد البطالة لا تعني سقوط الواجب أبدا، وهذه شيء مهم جدا لابد أن الجميع يفهمه ولابد من مراعاته.
1: وهل تجب يعني نفقة الوالدين على الأبناء نفسهم؟
0: نعم، تجب نفقة الوالدين على أولادهما.
1: متى يعني تجب نفقة الوالدين على الأبناء؟
0: إذا كان الوالدان غير مؤسرين وكان الأولاد مؤسرين، وهذا ليس مجرد يعني جانب أخلاقي أو صورة من صور البر، لا، هذا التزام شرعي ونظامي. فإذا كان الأب أو الأم لا يملك ما يكفي للطعام والسكن والعلاج واحتياجات أساسية، وكان له أولاد قادرون ماليا، فإن النفقة تجب عليهم. ولا يشترط أن يكون الوالدان عاجزان تماما عن العمل، فالنص على وجوب النفقة لهما ولو كان قادرين على التكسب ما داما غير مؤسرين. واحد والله راتب التقاعدي 5,000 ريال لكنه احتياجاته 10، زين، فتجب على أولادهم. وإن شاء الله أن يعني إحنا قاعدين نتكلم إحنا عن هذه حقوق، لكن الأصل أننا يعني في المملكة
1: يعني هل يحق للوالد رفع قضية على ابنه النفقة؟
0: نعم نعم، قلنا أنه يجب على الأبناء أيا يكونوا زين الإنفاق على الأب أو على الأم متى ما كانوا محتاجين، زين، أو يظهر لهم حاجة. نفقة الوالدين ليست صدقة يمن بها الأبناء، بل حق عند الحاجة والقدرة. فمن حملك صغير لا يجوز أن تتركه وحده.

0: فين هيكبر
1: وهذا الكلام ينطبق
0: ويخلص.
1: على البنات أيضا يا دكتور؟
0: في النظام أوضح أنه الأولاد المؤسرون زين،
1: شامل البنات
0: فلا
1: ولا فقط الذكور؟
0: والله شوف أنا ما أقدر أفسر النظام حتى تصدر اللائحة، لكن غالبا لما نقول أولاد الرجل غالبا أنهم يشملون الذكور والإناث.
1: طيب والأخوة والأجداد يعني في بعض الحالات هل تجب أيضا نفقة الأقارب على
0: نعم
1: الأخوة
0: تجب
1: والأجداد؟
0: نفقة بعض الأقارب، لكن ليست لوجود، أول شيء يكون القريب مستحق للنفقة وغير قادر على التكسب، أن يكون من سيلزم بالنفقة وارثا وارثا له، وأن يكون هذا الوارث مؤسرا، وأن توزع النفقة بين الورثة بحسب أنصبتهم. يالله يعني مثلا عندك جد أو عندك أخو زين، مو بلازم على طول تكون عليه، لكنه هو تقدم انه يطلب النفقه على اخوانه، نجي نسال نقول ما عندك عيال؟ لا والله ما عنده عيال. كم اخوانه؟ اخوانه والله اربعه. زين لو يتوفى هذا الانسان الاربعه سيرثونه جميعا اذا كان ما عنده اب ولا ام. زين فكل واحد عليه
1: جميل.
0: 25%، تمام؟ فتجب نفقة كل مستحق للنفقة غير قادر على التكسب على وارثيه
1: جميل.
0: المؤسرين بحسب أنصبتهم من الأرث.
1: باقي معي دقيقتين دكتور، باقي 3 محاور نمر عليها سريعا لو سمحت. كيف تنفذ أحكام النفقة إذا امتنع المحكوم عليه عن السداد؟
0: تمام. طيب هذه نقطة مهمة جدا. عندنا أمرين، الأمر الأول إذا كان عندنا صدر حكم من المحكمة بالنفقة فتتقدم إلى محكمة التنفيذ كلها عن طريق الأونلاين عن طريق منصة ناجز وتطلب التنفيذ. سيقوم القاضي بإشعار المنفذ ضده خلال 5 أيام، في حال لم يتجاوب فإن القاضي سيقوم
1: جميل.
0: بالحجز على أمواله والتنفيذ عليها.
1: في نصف دقيقة يا دكتور لو سمحت، أكثر الأخطاء اللي يقع فيها الناس في قضايا النفقة؟
0: من ضمن أهم قضايا النفقة أنه المرأة تتنازل عن حقها، أو الرجل ينفق على زوجته لكن لا يثبت هذا الإنفاق وبعدين تيجي تقول ما أنفق علي. كذلك من ضمن الأمور أنهم قد ترفع الدعوة بأثر رجعي، تقول لا طالبه ب5 سنوات 6 سنوات وهي ما لها إلا حق مثلا سنة أو سنتين.
1: طيب الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم، الله يحفظكم.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة اليوم من برنامجكم فرسان التمكين. برنامج فرسان التمكين البرنامج الأسبوعي اللي نفتح من خلاله نافذة على عالم الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي آمنوا بأفكارهم وحولوها إلى إنجازات حقيقية تركت أثر في مجتمعاتهم. وفي حلقة هذا البرنامج نصحبكم في رحلة ملهمة نتعرف فيها على قصص نجاح مميزة، ونكتشف بدايات الفكرة وما التحديات اللي واجهت أصحابها، كيف كان الإصرار والشغف والعزيمة سبب في تحقيق الإنجاز. فالإبداع لا يولد من فراغ، بل يبدأ بحلم وينمو بالعمل والاجتهاد حتى يصبح واقعاً يغير حياة الناس ويصنع مستقبلاً أفضل. يهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وتسليط الضوء على الطاقات الوطنية المبدعة، وإلهام الشباب وكل صاحب موهبة بأن يؤمن بقدراته. كل فكرة مميزة قد تكون بداية لمشروع ناجح أو اختراع يساهم في خدمة المجتمع والوطن. كونوا معنا في كل أسبوع لنستمع إلى تجارب ثرية ونحتفي بقصص نجاح ملهمة، ونؤكد أن الإبداع ليس له حدود، بل هو فرصة لكل من يمتلك الشغف والإرادة والطموح. يا أهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين، حيث تبدأ الأحلام بفكرة وتتحول الأفكار إلى إنجازات، ويصبح الإبداع طريقاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً.

0: فرسان التمكين.
1: في هذه الحلقة رح نتعرف على ابتكار مميز يجمع بين التقنية والإبداع لخدمة الأطفال المكفوفين. لوحة برايل الفنية هي لوحة تفاعلية تتيح للطفل الكفيف التعبير عن أفكاره من خلال الرسم بطريقة ملموسة يمكن استكشافها باللمس. باستخدام قلم برايل ذكي وإرشادات صوتية، ويهدف هذا الابتكار إلى تنمية الإبداع والمهارات الحسية لدى الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ومنحهم تجربة تعليمية ممتعة ومميزة. راح نتعرف أكثر عن هذا المشروع مع ضيفتنا الأستاذة شهد الغامدي. في البداية أستاذة شهد، عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
2: أنا شهد الغامدي وأعضاء فريقي هم دانا الجفري، ربا الحربي، شذبة عربي وإيمان الدوعان. نحن طالبات في تخصص الهندسة الصناعية في جامعة الملك عبد العزيز، ويشرفني اليوم أن أقدم مشروعنا لوحة برايل الفنية. وقبل أن أبدأ أتقدم بجزيل الشكر لجامعتنا على دعمها المستمر لثقافة الابتكار والإبداع وحرصها على تمكين الطلاب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر حقيقي تخدم المجتمع. فكرة المشروع بدأت عندما سألنا أنفسنا سؤالا بسيطا: كيف يمكن لطفل كفيف أن يرسم وهو لا يستطيع رؤية ما يرسمه؟ بالنسبة لمعظمنا الرسم يعتمد بشكل كامل على البصر، لكن بالنسبة للطفل الكفيف الورقة والقلم لا يعطيه أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان رسم شكلا صحيحا أو حتى ماذا رسم أصلا. بدلا من أن نفترض المشكلة قررنا أن نذهب للميدان. زرنا جمعية للمكفوفين وتحدثنا مع المعلمين وشاهدنا التحديات التي يواجهونها بشكل مباشر. أكثر ما لفت انتباهنا هو أنهم يملكون أدوات للكتابة بطريقة برايل، لكن لا توجد أداة تمنحهم فرصة للرسم والتعبير عن أفكارهم بطريقة يمكنهم إدراكها باللمس. في تلك اللحظة أدركنا أن الرسم بالنسبة للطفل الكفيف ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل وسيلة للتعلم وتنمية الخيال وبناء الثقة بالنفس. ومن هنا جاءت فكرة لوحة برايل الفنية، وهي لوحة فنية تفاعلية تحول الرسم من تجربة غير مرئية إلى تجربة يمكن الشعور بها باللمس والاستمتاع بها.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
2: المشكلة الأساسية التي ركزنا عليها في المشروع هي أن معظم أدوات الرسم المتوفرة حالياً تعتمد بشكل كامل على حاسة البصر، بينما الطفل الكفيف يعتمد بشكل أساسي على حاستي اللمس والسمع في التعلم واستكشاف العالم من حوله. لذلك عندما يطلب من الطفل الكفيف أن يرسم باستخدام الأدوات التقليدية يواجه تحديات كبيرة، لأنه لا يستطيع رؤية الخطوط التي يرسمها ولا يعرف إذا كان القلم يسير في الاتجاه الصحيح ولا يستطيع متابعة تقدمه أثناء الرسم. ما يميز مشروعنا أنه لا يقدم مجرد لوحة للرسم، بل يقدم تجربة تعليمية متكاملة تساعد الطفل على التعلم والرسم في الوقت نفسه.

0: فاللوحة تعتمد على سطح مستوحى من نقاط برايل، كما تحتوي على قوالب للأشكال الهندسية لمساعدته على الرسم في البداية. يستخدم الطفل قلماً ذكياً يقوم بتكوين نقاط بارزة أثناء الرسم، وهذا يمنحه تغذية راجعة فورية تساعده على معرفة ما قام برسمه، مما يعزز استقلاليته أثناء الاستخدام. بعد أن ينتهي من الرسم يمكنه تلوين رسوماته بالألوان المضافة على اللوحة. ولأننا أردنا أن تكون التجربة أكثر تفاعلاً، أضفنا إرشادات صوتية تساعد الطفل منذ بداية تشغيل الجهاز وتشرح له طريقة الاستخدام. كما أضفنا أزراراً صوتية مخصصة للأشكال والألوان، فعندما يضغط الطفل على أي زر يسمع اسم الشكل أو اللون مع شرح مختصر يساعده على تخيلها، مما يساعده على تعلم الأشكال والألوان بطريقة تفاعلية تجمع بين اللمس والصوت وليس عن طريق الحفظ فقط. ولا يقتصر أثر المشروع على تعليم الرسم، بل يساهم أيضا في تنمية المهارات الحسية والحركية وتحفيز الإبداع والخيال وزيادة ثقة الطفل بنفسه، لأنه يصبح قادرا على التعبير عن أفكاره واستكشاف رسوماته وتلوينها داخل حدود الرسمة بشكل مستقل. لذلك نؤمن أن مشروعنا ليس مجرد أداة للرسم، وإنما وسيلة تعليمية تمكن الأطفال المكفوفين من التعلم والإبداع بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم، وتمنحهم تجربة تعليمية أكثر استقلالية ومتعة.
1: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: واجهنا عدة تحديات خلال تطوير المشروع. أولهم كان فهم احتياجات المستخدم بشكل صحيح. تصميم منتج للمكفوفين لا يمكن أن يعتمد على وجهة نظر الأشخاص المبصرين فقط، لذلك كان من الضروري التواصل المباشر مع الأطفال والمعلمين للحصول على ملاحظاتهم والاستفادة منها في تحسين التصميم. أما التحدي الثاني فكان الجانب الهندسي. كنا نريد أن يكون القلم قادراً على تكوين نقاط بارزة بدقة، وفي الوقت نفسه يكون خفيفاً وآمناً وسهل الاستخدام للأطفال. احتجنا إلى عدة تجارب حتى توصلنا إلى آلية مناسبة تشبه حركة آلة الخياطة وتحقق النتيجة المطلوبة. لكن أكثر ما تعلمناه من هذه التحديات هو أن الابتكار لا يأتي من أول محاولة، بل من التجربة المستمرة والاستماع للمستخدم وتحسين الفكرة خطوة بخطوة.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: يعتمد المشروع على مجموعة من التقنيات التي تعمل معا لتقديم تجربة متكاملة. في البداية يحتوي المشروع على نظام صوتي يقدم تعليمات للمستخدم ويشرح أماكن الأشكال والألوان بطريقة واضحة تساعد الطفل على استخدام اللوحة باستقلالية. أما القلم فهو يعتمد على آلية ميكانيكية دقيقة تنتج نقاطا بارزة يمكن الإحساس بها باللمس، مع إمكانية التحكم بسرعة القلم لتناسب مستويات الأطفال المختلفة. ولدينا أيضاً أزرار تفاعلية مخصصة للأشكال والألوان، بحيث يحصل الطفل على شرح صوتي بمجرد الضغط عليها.
1: أستاذة شاهد، هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: قمنا بتطوير نموذج أولي للمشروع، وكانت أهم خطوة هي عرضه على الفئة المستهدفة. من خلال زيارتنا للمكفوفين حصلنا على ملاحظات مباشرة ساعدتنا في تطوير التصميم وتحسين تجربة الاستخدام، وكانت التجربة مميزة لأننا رأينا كيف استطاع الأطفال التفاعل مع الفكرة وكيف أصبح بإمكانهم لمس الرسومات، وهذا بالضبط كان الهدف الذي سعينا إليه منذ البداية. كما أتاحت لنا الجامعة فرصة المشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات، وخلال المعرض زار جناحنا عدد من الزوار المكفوفين، كانت ردود أفعالهم إيجابية ومشجعة للغاية، حيث تمكنوا من الإحساس بالرسومات عن طريق اللمس. وبالرغم من أن المشروع ما زال في مرحلة التطوير، فإن النتائج الأولية كانت مشجعة جداً، وأكدت لنا أن المشروع لديه قيمة حقيقية ويمكن أن يحدث فرقاً في تعليم الأطفال المكفوفين.
1: هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: لدينا عدة خطط مستقبلية. أولاً، نرغب في تحويل النموذج الأولي إلى نموذج أسهل في التصنيع، كما نخطط لتقليل حجم اللوحة ووزنها لتكون أكثر قابلية للحمل والاستخدام في المدارس والمنازل. ونعمل أيضاً على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الرسومات التي ينشئها الأطفال وتقديم تجربة تعليمية أكثر ذكاءً وتفاعلاً، بالإضافة إلى دعم لغات متعددة. ومن أهم أهدافنا المستقبلية توسيع نطاق استخدام اللوحة، بحيث لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تصبح أداة تعليمية يستفيد منها جميع الأشخاص المكفوفين بمختلف الأعمار. وأخيراً، نطمح إلى تسجيل براءة اختراع لمشروع لوحة برايل الفنية، والعمل مع الجهات التعليمية ومراكز ذوي الإعاقة البصرية لتطبيقه على نطاق أوسع، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المكفوفين الاستفادة منه، لأننا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يكتمل بمجرد تطوير فكرة أو تصميم نموذج أولي، بل عندما يصل إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يحتاجونه ويحدث أثراً حقيقياً في حياتهم.
2: فرسان التمكين.

0: في ختام هذه الحلقة ندرك أن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويمنحه فرصة جديدة للتعلم والإبداع. وقد أثبتت لوحة برايل الفنية أن الإعاقة البصرية لا تقف عائقاً أمام الخيال والموهبة، بل يمكن للتقنية والابتكار أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الأطفال المكفوفين للتعبير عن أنفسهم واكتشاف قدراتهم. هذا الابتكار لا يقتصر فقط على كونه وسيلة للرسم، بل هو رسالة إنسانية تؤكد حق كل طفل في التعلم والإبداع والمشاركة، وتمنحه مساحة للتعبير عن أفكاره ومشاعره بطريقة ممتعة وآمنة، كما أنه يسهم في تنمية المهارات الحسية وتعزيز الثقة بالنفس، كما أنه يؤكد أهمية توظيف التقنية لخدمة مختلف فئات المجتمع. نتوجه أكيد بالشكر والتقدير لكل من يسعى إلى تقديم أفكار ومبادرات تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتمنحهم أدوات تساعدهم على تحقيق طموحهم. الشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام على حسن المتابعة، ونتمنى تكون الحلقة ألهمتكم وأظهرت لكم كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تصنع أثرا كبيرا في حياة الآخرين. نلتقي بكم على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة إبداع جديدة وإنجاز ملهم جديد. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشيجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي منذ مئات السنين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم في حلقة اليوم الاثنين من برنامج هو بلادي. أتمنى أنه يكون يوم خفيف لطيف ظريف عليكم. خلاص يعني انتهيتوا من صدمة نهاية الويكند وبداية الدوامات يوم الأحد. اليوم المفترض أنه خلاص كل واحد رجع لوضعه الطبيعي وبدأ يستوعب أنه الأسبوع بدأ وأنه اليوم الاثنين، يعني إذا جاء يوم الثلاثاء معناته خلاص انتهى الأسبوع، ما عاد بقى شيء.
1: ربع خميس
0: إيه كنت تحسها ربع خميس على طول، ما تطول.
1: لا لا والله هذه في بالك بس
0: ولا ما تطول ولا ما تطول. يعني أنا بالنسبة لي الثلاثاء عدى خلاص، وأثقل شيء عندي الثلاثاء.
1: الاثنين خلاص يمشي الموضوع.
0: إيه الاثنين لأنه خلاص يوم الأحد انتهى. مشكلة يوم الأحد أنك طالع من ويكند وسهر وتخبطة نوم وأشياء، خلص يوم الأحد. الاثنين خلاص المفروض أنك نمت وأمورك طيبة وكل حاجة. يوم الثلاثاء إذا مشى تحطها في بالك، ترى يوم الأربعاء إلى الآن ما زال محتفظ بأهميته عندها.
1: صحيح نعم،
0: عندها ذا المكانة،
1: عندها هيبة مخيفة.
0: بالضبط، فخلاص هو الأربعاء جميل في كل حالات.
1: أمنية حياتي أن يصير يوم الأربعاء لأنه بكرة إجازة.
0: كان بكرة إجازة، الحين صار يوم الأربعاء خميس بعدين إجازة،
1: بس نفسيا بكرة إجازة أنه دوم خلاص بعدها أنت مرتاح.
0: هذه هي الفكرة، أنه خلاص يوم الخميس حتى دوام ما تعتبر يعني أنه مو بدوام كامل، تحس أنها ربع دوام. أهم شيء أنه يمشي يوم الخميس ويعدي وبالليل تسهر وتنبسط وخلاص تبدأ تعيش أجواء الويكند.
1: بس ترى هذا الموضوع علينا حنا ولا الناس مصيفة وطالعة، يعني شو قاعدين نعيش
0: الحال؟ لا في ناس معنا، والله في ناس كثير معنا يعني.
1: أتكلم عن اللي طالعين إجازة يعني.
0: لا اللي طالعين إجازة الله يهنيهم.
1: آمين يا رب.
0: وينبسطون إن شاء الله يرجعون بالسلامة، وإذا رجعوا إن شاء الله حنا بننكبهم ونطلع إجازات.
1: بس يعني. إنه إحنا نطلع بس عشان يعرفون أهمية اليوم، إنه كيف حنا نواكب مثلاً اليوم الأجواء المملكة وكذا، أنه إحنا دائما إجازتنا تكون بعد إجازة الناس يعني.
0: بالضبط.
1: بعد من الناس
0: أصلاً إحنا دائما أساسا عمل الإعلامي في متى؟ في المناسبات.
1: صحيح.
0: يعني في الأيام العادية ما في، ما عندنا حاجة نقدمها. أنت تقدم لما الناس تكون صحيح. إجازة وفاضية عشان تسمعك.
1: صحيح.
0: لما يصيرون هم مشغولين إحنا مشغولين شل.
1: تحملين المسؤولية كذا ثانية زيادة. نحاول نطلع اللي عندنا كله.
0: لازم هو بلادي يغطي كل الفعاليات أكيد. في المملكة ويفتح لك آفاق عن أماكن ممكن تزورها ولا تروحها، وجهات ممكن إنك تجرب تروح لها وتعيش الصيف فيها. عندنا هذا التنوع الحقيقة أكيد. الجغرافي في المملكة العربية السعودية يخليك أي شيء تبحث عنه بالصيف تلاقيه موجود داخل المملكة العربية السعودية.
1: أكيد هالجدول وهالرحلة كاملة راح نكون معكم فيها بإذن الله، أنا وزميلتي تاني عطيف على مدى 3 ساعات من الآن، بنسولف فيها مثل ما ذكرتي عن كل أو خلينا نتكلم على أجواء بلادي الحبيبة. اليوم بنروح معكم فيها شمال وجنوب وغرب شرق، جبتها حفظتها أخيرا وشرق، ومع جولة أكيد مع المراسلين وضيوفنا الأعزاء بإذن الله، فاستعدوا
0: أكيد. وكمان نرحب بمخرجنا ومنفذ الحلقة عبد السلام الحميد وزميلتنا عائشة الزير طبعا من الإعداد. إحنا معكم بإذن الله حتى 8:00.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في بداية هذه الحلقة من هوا بلادي. وخلونا نقول لكم موضوع حلقة اليوم اللي راح نسولف فيه معاكم إن شاء الله اليوم عن مواقفكم في خط السفر.
1: يا كثرها
0: حتى والله تصير حتى بالطيارة، على فكرة خليك من خط السفر تصير حتى بالطيارة.
1: صحيح.
0: يعني بتسافر بالطيارة يصير تنسى شنطتك في مكان، تنسى أغراضك في مكان، تنسى شيء مهم. يعني صحيح. أحيانا
1: لازم يصير موقف.
0: بالضبط، تصير مواقف مع السرعة ومع العجلة. وقس عليها أيضا خطوط السفر، تنزلون كلكم المحطة، تطلعون على بالكم كلكم طلعتوا في واحد ناسينا.
1: مشينا
0: بالضبط.
1: كثرة هذه صارت،
0: يعني هذه من أشياء كمان يتهاوشون في الطريق أصحاب مسافرين مع بعض، وشفتها هذه تهاوشون، نزل خويه عند المسجد وراح، والله ما يركب معي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنتم
1: بس نص ساعة ترى يفكون بعدين،
0: بس يعني إيه، بس هي الفكرة
1: ليش
0: إن تصير إيه تصير المواقف. اليوم نبي المواقف المضحكة اللي تصير في السفر.
1: بس ترى أنا أشوفها مواقف صحية.
0: لا والله مو صحيح، ينزل خويه ويروح.
1: إذا طلعت البر وما غرست أنت ما كشت.
0: أيوة.
1: حلو. حلو. إذا سافرت وما نسيت شيء أنت ما سافرت. إذا سافرت مع أخياك وما تهاوشت مع واحد منهم أنت ما سافرت. أنا أتكلم على الشباب طبعا، يعني على رحلات الشباب. لا يعني أنا إنسان إذا سافرت لازم أنسى، لازم أنسى.
0: أي.
1: سبحان الله. بس إني أقول كل سفرة يا رب إنه الشيء اللي مثلا أنا أنساه إنه ما يكون.
0: لا أنا عندي تخرب عليه السفرة، خلاص أقعد أصلا على أعصابي على الشيء اللي أنا نسيته، خصوصا إنه إذا كان مهم.
1: هذا دور من الحين، هذا دور الشخص اللي يكون ماسك الرحلة.
0: أي.
1: تيجي تسلمه كل شيء، حتى جوازك ولا بطاقة، إيه خلاص أنت المسؤول عني، أنا أدفع فلوس.
0: أها.
1: تبي ذا أدفع، يعني القطة أدفع أدفع. بس لا لا
0: أنا سامعة موقف واحدة من الفنانات تقول كذا إنه عندهم كذا واحدة هي اللي مسؤولة عن الجوازات والفلوس والأشياء هذه، تقول وجمعت كل الأشياء أنا قبل ما نروح للرحلة، حطتها بالشنطة والشنطة لابستها. المهم دخلت وتتشرى معنا وكل حاجة. اوكي. وطاحت كل الاغراض اللي بالشنطه، او بمعنى صح انسرقت. يعني
1: انسرقت.
0: حلو. ايش صار فيهم؟ بغوا يموتون،
1: بيجلدون.
0: لا والله لا فلوس. وهي هذه هذا تفصيل بسيط من الاشياء اللي ممكن اصلا تصير في اي مكان.
1: كارثي الموضوع هذا، يخرب السفره كامله،
0: خصوصا اذا انت يعني بتطلع برا بلدك.
1: صحيح.
0: على فكره
1: نعم نعم،
0: احنا عندنا هنا طيحه تروح بعد يومين ترجع تلاقيه موجود.
1: اتفق معك.
0: صدق يعني صار موقف مع زوجي في المترو، والله العظيم ما توقعت انه ممكن يصير. يعني رايحين بيشترون لبس لبنتي من شاقر عشان المدرسه والحفله. المهم هم طالعين المترو راجعين، نسوا الكيس بالمحطه.
1: حلو.
0: ورجعوا لين المحطه حقه البيت، يوم وصلوا محطه البيت يشوفون الكيس مو معهم، لا هو ولا هي.
1: يا حسافة المشوار.
0: العقل ماشي. ويرجعون مرة ثانية للمحطة، جاءوا وسألوا الأمن ولقوا الكيس موجود عندهم. فهنا غير لما تكون
1: أكيد.
0: في مكان غير مكانك يعني.
1: صحيح.
0: وغير عند ربعك، فما تقدر أن هذه الأشياء يعني تضمنها. كل حاجة لازم يكون عندك كذا يعني حرص فيها، وأشياء احترازية. هذه من المواقف المضحكة اللي تصير بالسفر.
1: صحيح.
0: وإحنا نسأل اليوم عن المواقف المضحكة اللي حصلت لكم بالسفر، ممكن تكون شوية مؤذية ويعني
1: تعبتكم،
0: بس تعلمونا شلون تفهمتوا معنا.
1: يعني سواء مواقف مضحكة أو اليوم مواقف صارت لكم في السفر، وهل أنتم من الناس اللي اليوم إذا مثلا من ضمن المحاور أنه إذا صار موقف ممكن اليوم ينكد على سفرتك، ممكن
0: صح.
1: يغيرها، ممكن يغير خطتك كاملة. أنت من الناس اللي تعصب إذا
0: وفي ناس يغيرون خط السفر كامل.
1: صحيح.
0: على فكرة. صحيح. يعني هم مسافرين ولقوا ديرة عجبتهم على الخط، انبسطوا فيها، انزلوا فيها وكملوا رحلتهم إلى هذا المكان وغيروا وجهتهم كاملة.
1: يعني نقول لهم عطونا خطتكم كاملة.
0: تصير.
1: يعني هذه إذا شباب مثلا مسافرين على سيارة ترى تصير. يعني بنجلس مثلا، أنا بجلس مثلا في الديرة الفلانية هذه يوم مثلا بريح، بسجل الديرة أشوف لا والله الديرة فيها فعاليات وجميلة وكذا، ممكن أمدد 3 أيام. أنتم لا، أنتم ما شاء الله عليكم، أنتم لازم خطة
0: بالضبط
1: واستراتيجي معين وترسمونها قبلها بست شهور. والساعة الفلانية أنا طالع المكان الفلاني، الساعة الفلانية لازم أكون في المكان الفلاني. ما يصلح يا أخي تخطط إذا أنت مسافر. ما أحس خطط الوجهة الأولى، بس بعدها سبع على الله، روح واستكشف. بس انتم سبحان الله دقيقين جدا يعني،
0: عشان ما يصير شيء يخرب. بتجيك واحده تقول ما ابي،
1: صح هذه تصير صدق والله صدق. بس انا انا سافرت مع ام فهد،
0: ما ابي خربت الدنيا،
1: مرسوم مرسوم فطورك والله العظيم يا عبد السلام، قهوه في المكان الفلاني حلو،
0: ايه
1: الحلا في المكان الفلاني،
0: ايه
1: الغداء في المكان الفلاني،
0: يا سلام
1: القهوه بعد مرسوم
0: يعني. لا لا لا انا ما خططت كذا مره، بس يعني
1: تحس
0: اذا انا بروح مع احد يعني صاحباتي وكذا، لا والله اخطط ليه، عشان ما يخربون علي السفره، ما يخربون علي الاشياء اللي انا ودي اجربها، لاني اعرف ان كل واحده بتشطح في مكان.
1: اوكي
0: ما في مجال يعني انه احنا نتفق، لكن مع زوجي يختلف الموضوع كليا، لان بيقول على كيفك ايش تبين خلاص.
1: فعشان كذا انا بعد اقول ان ده مخططه في النهايه على كيفك، يعني في النهايه على كيفكم انتم يعني
0: على كيفك خلاص.
1: هذا هو، خلونا نسمع. احنا اعطيناكم مثلا يعني مواقف بسيطه تكلمنا في محاورنا، ودنا نعرف اليوم مش الخطه اللي انتم تسوونها مثلا وانتم مسافرين، نبغى المواقف اليوم الايجابيه والمواقف السلبيه والمضحكه على 011 40 53.

0: وقفتنا اليوم وبداية طبعا تواجدنا مع مراسلينا راح يكون مع منطقة الرياض وزميلتنا نورة المالكي. حياك الله يا نورة.
1: أهلا وسهلا ومساء سعيد عليكم زملائنا في هوا بلادي. زميلتنا المبدعة دائما تهاني وأيضا المبدع رائد. مساء سعيد عليكم وإن شاء الله بداية حلقة إن شاء الله موفقة بإذن الله.
0: صحيح نورة، اليوم طبعا الحلقة حافلة بالكثير من المعلومات وحتى موضوع الحلقة شوي مشعلل، فعطينا وش الموضوع اللي عندك وخلينا بعدين نسألك عن موضوعنا.
1: احنا من جانب آخر موجودين فعلا في منطقة يعني حيوية وجميلة جدا في مدينة الرياض، في واحات الرياض وتحديدا واحة الغذاء في المنطقة الحيوية. طبعا هذا يعني المكان الجميل واحات الرياض دائما يعني مشع بالفعاليات والنشاطات على مدار السنة. في اليوم ما حابين نعرف يعني إحدى نقدر نقول الفعاليات أو النشاطات الموجودة في واحات الرياض، وتحديدا أنا متواجدة في واحة الغذاء في المنطقة الحيوية، ولكن أترك الحديث لضيفي اليوم الأستاذ أحمد بن ربيع. أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا.
2: حياكم الله جميعا، رحب فيكم أستاذ رائد والأستاذة تهاني، ورحب بالسادة المستمعين.
1: بداية أنا ودي زي ما ذكرت أنا أعطيتهم نبذة بسيطة مستمعين اليوم عن هذا المكان الجميل، لكن ودي تعرفنا أكثر عن واحات الرياض وما هي الفعاليات والأنشطة اللي نقدر نقول لها مستدامة على مدار السنة موجودة.
2: نعم حياكم الله. مبدئيا هي واحات الرياض هي مشاريع تعليمية ثقافية ترفيهية في نفس الوقت. أنتم الآن موجودين في واحة الغذاء وهي واحة تعليمية وثقافية. تتكلم عن علاقتنا بالغذاء وأهمية الغذاء، متكونة من ثلاث أقسام، منها المنحل، تتكلم عن النحل والعسل، والواحة فيها التمر والقهوة، والمنطقة اللي راح نتكلم عنها اليوم بشكل تفصيلي أكثر اللي هي المنطقة الحيوية. تتكلم فيها عن عدة أقسام بشكل عام، ولكن قبل ما نبدأ، المركز بشكل عام يقدم العديد من الأشياء، سواء من ناحية ورش العمل، سواء من ناحية بعض الفعاليات اللي موجودة في المنطقة الخارجية والمنطقة الداخلية، اللي منها في منطقة النحل اللي هو تعرف على النحل، وهي مخصصة لها عدة أيام في الأسبوع وأوقات معينة. ونرجع برضو في نفس الوقت المنطقة الحيوية الآن، اللي هي تتكلم عن عدة أقسام، منها الزراعة الصحراوية، كيف أنها تتحول من منطقة غير قابلة للزراعة إلى منطقة زراعية عفوا. وبرضه في عندنا اللي هو معلومات عن الزراعة العمودية والزراعة خارج الحقول وممر السحاب، وبرضه معلومات عن الفراشات بشكل عام. ومن الأشياء برضه اللي مهمة الموجودة عندنا اللي هي قبة الفراشات اللي أغلب الزوار يتحمسون فيها.
1: حلو. بما أنه اليوم ما شاء الله الموضوع عن السفر تقريبا في الحلقة وكذا، فإحنا اليوم نختار الفراشات، يعني هي قريبة شوية أن الواحد يطير معاها ويعيش رحلة جميلة مع هالفراشات. اليوم الزائر أو الطفل أو أيا كان اليوم يعني يعيش معكم هذه الرحلة الجميلة، أنا أبغى أعرف هالرحلة من بدايتها حتى نهايتها بهذه القبة الجميلة، يعني قبة الفراشات.

0: تمام. مبدئيا نفس المناطق اللي أنا ذكرتها لك سابقا، وتحديدا وقت ما نوصل اللي هو قبة الفراشات. قبة الفراشات راح يتعلمون فيها اللي هو مراحل نمو الفراشة، الأنواع اللي موجودة بشكل عام، عندنا عدة أنواع وأعدادها جميل جدا وكثير. فراح يشوفون أنواع الفراشة، مراحل نموها، سواء من ناحية البيضة إلى اليرقة إلى الشرنقة إلى وقت خروجها. برضو الشرانق موجودة حقيقية أمامك، حتى وقت خروجها من الشرنقة تقدر أنك تطلع عليه.
1: حلو مرة، يعني صراحة تجربة جدا جميلة أن الواحد يعيشها في الطبيعة. يعني ما نقدر نقول أنه شيء يعني إلكتروني أو أنا أشوفه في شاشة، لا أنا قاعدة فعلا أعيش مع الفراشات وهي تطير قدامي، وأنواع كثيرة وأشكال وألوانها جدا جميلة. اليوم يعني وش يعني أنا الحين خلصت المرحلة هذه وأنا شفت في القبة، وش يعني المرحلة الثانية اللي أنا أقدر أنا أستفيد منها وأحتفظ بهالمعلومة يعني فيها معايا؟
0: تمام. من ناحية المنطقة الحيوية مثل ما ذكرت لك سابقا، انها تتكلم بس يعني ما تتكلم بس عن الفراشات، تتكلم عن عده اقسام مثل ما قلت لك، اللي هو معلومات عن الزراعه، كيف انك انت تحول منطقه صحراويه الى منطقه قابله للزراعه بالمعلومات والنماذج اللي موجوده امامك، زراعه خارج الحقول بنماذجها، وممر السحاب اللي تستخدم فيه اللي هي تقنيه الشبكه اللي تستخدم في المناطق الجبليه المرتفعه لما يوصلها الامطار بشكل عام. معلومات عن أعين الفراشة، عدساتها، منظور الفراشة، حتى في معلومة اللي هي الفراشة في العين الواحدة تتكون ما يقارب 17,000 عدسة فقط في العين الواحدة، يعني في الثنتين ما يقارب فيها 34,000 عدسة بتساعدها بالرؤية الشاملة من جميع الجهات.
1: حلو، أنا ودي أعيش المستمع اليوم أيضا زملائنا في الاستوديو عن العين الجميلة هذه، في طبعا مكان أنه أنا أقدر أشوف زي ما تشوف الفراشة ولا؟
0: نعم نعم نعم صحيح. سواء من ناحية اللي هو إحنا ممثلينها بأشكال نفس المرايا وتكون نفس منظور الفراشة، وغير ذلك في الشبكة اللي فوق وهي منطقة تفاعلية للأطفال وبرضو الكبار يقدرون يجربونها، اللي راح تعيش شعور طيران الفراشة وفي نفس الوقت راح تشوف مكان من حولك من نفس منظور الفراشة.
1: حلو. طب هذه تعتبر ورشة عمل يعني تقام مع الفعالية هذه ولا؟
0: لا هذه من هذه المنطقة الحيوية من أحد الأقسام اللي موجودة داخل المنطقة بشكل عام.
1: طيب بالنسبة للورش العمل اللي تقام؟
0: تمام. إحنا عندنا ورش العمل كل شهر تكون مختلفة.
1: أيوة.
0: ورش عمل كثيرة في الشهر تكون، برضو هذا الشهر تحديدا هو فيه عرض موجود للمنطقة الحيوية بما أنها هي دخول أرسو. سعرها سابقا كان للكبار فوق 16 سنة ب75 وتحت 16 سنة ب35، أما الآن في عندنا اللي هو عرض ومسمى بصيف الاكتشاف. سعرها أقل من ذلك ما يقارب 25 الكبار و10 للصغار، وفي نفس الوقت فيها ثلاث ورش عمل داخل المنطقة الحيوية الكل يقدر يجربها. من الورش راح تكون من الأحد إلى الأربعاء، هذه الورش موجودة
1: طبعا. يعني فعلا المنطقة جدا حيوية ويوجد فيها أكثر من فعالية وأكثر من ورشة، فيعني يمكن حتى الدقائق المعدودة هذه ما تكفي الحديث عن هذه الورش الجميلة والفعاليات. صراحة جهود تشكرون عليها في واحات الرياض لتقديم مثل هذه طبعا الورش والفعاليات التي طبعا تخدم هذه الفئة العمرية بالذات الأطفال، أنه يتعلمون اليوم معلومات جدا جميلة عن الطبيعة بكاملها وأيضا واحة الغذاء. الأستاذ أحمد بن ربيع شكرا لك على هذه المعلومات الجميلة. حاب اليوم أنه وش تقول مستمعينا عن واحة الرياض؟
0: بالعكس، حاب أقول أنكم تشرفونا وتنورونا أول شوف واحة الرياض، ودنا أنكم تجون وتعيشون التجارب على أرض الواقع اللي موجودة في الواحة عندنا، وعندنا العديد العديد العديد من التجارب، ولكن في نفس الوقت الوقت اللي موجود ما يسمح لنا، ولكن حياكم الله حياكم الله وتشرفونا.
1: كمان طبعا أضم صوتي لصوت ضيفي اليوم وأقول لزملائنا وأيضا لجميع مستمعينا أنه طبعا فعلا واحات الرياض جدا جميلة لوجود الفعاليات. أنا ما توقعت صراحة هالوقت يعني مع الحرارة أنه أنا لقي ناس كثيرين مرة، إحنا ما قدرنا نتكلم يعني تحت مع الجمهور كثير، فما شاء الله يعني الناس قاعدة فعلا تدخل الفعاليات والورش، فمرة جميل الموضوع أنه يكون حتى الأطفال لليوم يعني بسنوات يعني أو عمرية متفاوتة جدا أنهم يعرفوا هالمعلومات، وأيضا فعلا من باب الترفيه اليوم لزيارة هذا المكان الجميل.
2: الله يعطيكم العافية نورة، شكرا لك ولضيفك الكريم، وإن شاء الله بإذن الله يعني عالم الفراشات نعتقد أنه عالم جميل جدا، بإذن الله إن شاء الله يكون لنا زيارة إن شاء الله.
1: يا رب يا رب.

0: زرت مثل هالفعالية في أبها الفراشات، وكانت فعالية جدا جميلة، وأول مرة في حياتي أمسك فراشة. مرة كانت من الفعاليات الصدق اللي كذا كان لها أثر كبير، الألوان، إنك تتفكر سبحان الله كيف دمج الألوان، كيف هذا الجمال، كذا عيونك تحس تصير فراشات.
1: أوكي.
0: طبعا يعني هذه دعوة للجميع.
1: أكيد حمستنا والله نور وضيفة على الموضوع. أنا ما بعد زرتها أبدا في حياتي، ولا الفراشات تشوفها في سطح المكتب.
0: أوكي.
1: الشاشة يعني أحس إنه ما جاء في يوم من الأيام،
0: غير تشوفها على أرض الواقع مختلف.
1: تحسي ما جاء في يوم من الأيام إنه مثلا أنا ممكن أروح اللي إنه أنت تروح المكان خاص بالفراشات، بس على الألوان وعلى الوصف اللي أنت قاعد توصفينه فواضح إنه منظر بديع
0: جدا
1: يعني.
0: ما شاء الله تبارك الله. مستمعينا ما زلنا معكم في هوا بلادي، وما زال لدينا الكثير. نروح الفاصل وراجعين.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي وفي جولاتنا أكيد اللي نطلع فيها بكل ما هو مميز في مملكتنا الحبيبة.
1: أكيد، وجولتنا اليوم يمكن بدأت بالرياض وتتجول في جميع مناطق المملكة من منطقة إلى أخرى مع زملائنا المراسلين، بالإضافة لموضوعاتنا ترى اللي بنناقشها إن شاء الله مع ضيوفنا الكرام في ثنايا هذه الحلقة. نذكرهم بس بسؤالنا بشكل سريع اللي هو
0: أفلامكم، خلينا نجيبها بشكل عام. أفلامكم اللي تصير في السفر إيش اللي يصير؟ كل النقاشات اللي تصير يعني حتى الهواش اللي يدور بينكم، يعني نوقف عند المحطة لا تهم معلومة ذي حق توقف عند المحطة. أنا إذا كنت معاون مع أحد يعني راكب على الباب الأيمن أوقف كثير، أزن لين يوقفون، بعدين ما عندي شيء بس كذا بنسى بقالة
1: زعاج.
0: اي ادري بثر اذا سقت. لا والله العظيم هذه معادلة، اغرب معادلة ممكن تصير في في في
1: اي الواحد يبي يخلص ذا المشوار ويقعد اليوم كله
0: وهو لانك انت على انت جالس ذا ما عندك تعب، بس وانا اسوق لا توقف لا بسرعة فعبي مرة واحدة واخذ اغراضك من الرياض.
1: بالضبط هذا هو، كلش ناخذه من اول محطه واحنا طالعين من الرياض وانتهى هذا، واحنا عوائل يعني. فجلمتم كيف شباب؟
0: والله يجي هو اشهر الموضوع وقف لا توقف، بس انه ندور لنا اعذار اكيد، يعني ادور اي عذر عشان اوقف، والمشكله اني صرت مكشوف يعني. فالجميل في الموضوع انهم يخلوني اسوق يعني علشان ما نوقف. فانا ابي اسمع منكم انتم وش هذا واحده من المواقف اللي تصير، عطونا مواقفكم على 011-40-5-3. طبعا ينضم إلينا حديثا زميلنا العزيز سعيد بن مشهور من أبها. سعيد أهلا وسهلا. الكثير من صوت المصطافين. سعيد انت حلاوة يا سعيد.
2: مساء الخير يا تهاني.
1: اهلا وسهلا حياك الله.
2: الله يسلمكم، علشان والله الاصوات اللي عندي والبشر ما شاء الله تبارك الله يعني زحمه
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: في البدايه الله يحييك.
0: حياك الله يا سعيد، تفضل وش عندك اليوم في ذا الاجواء الزينه؟ قول قلنا الرساله.
2: رايد عندنا الاجواء وعندنا العروض وعندنا الزوار وايش تامر، بس
0: نبغى نسمع وش عندك اليوم، وش الأشياء المميزة اللي كما عودتنا دائما تعطينا إياها.
2: والله في رايد حقيقة الجو مميز الحمد لله، أيضا مهرجان في كل مكان، ممشى الضباب، ممشى الروضة، شارع الفن، حديقة المشهد، مزارع فتحت هذا العام حقيقة بكثرة، المدينة العالية، حديقة المطار، يعني جميعا الحمد لله،
0: ومهرجانات
2: وعروض وأجواء طيبة الحمد لله.
0: جميل جدا. أنت ذكرت لي أكثر من مكان، أنت اليوم وين متواجد سعيد؟
2: أنا أتواجد في ممشى الضباب حاليا. هذا العام حصل علي أحد المستثمرين وصراحة يعني أحيا هذا الموقع بشكل خيالي.
0: هو اللي فيه الأنوار صح سعيد؟
2: نعم،
0: هو اللي يجي فيه الإضاءة والأنوار وشارع الفن.

0: لا هذا شارع الفن، لكن انا في
1: ممشى الطباب. ما رحت ابها على
2: ممشى الطباب فوق
0: يجي ضباب سواء فتره العصر بالليل على اسمه، يعني ممشى الضباب
2: فعلا ضباب اصلا. حتى وانت تمشي مش
1: اسحب كلمتي، انا اسحب كلمتي يا جماعه خلاص.
2: ما يعرف المنطقه يا سعيد، ما سبق يمكن.
0: لا عادي انا اشرح له واشرح المستمعين.
2: صحيح
0: ابدا، من حق رايد يسالوا اي شخص يعني يتواصل، احنا انا جاهز.
1: أخي سعيد أنت شفاف مرة، أشكرك صراحة، دائما كذا يعني تحاول ترقع اللي ما يترقع يا سعيد. ها
0: أبد يا رائد، كلنا مكملين لبعض، وأبد لو حبيتوا أستضيف بعض الزوار هنا.
1: أكيد أكيد الهوى لك يا حبيبنا.
0: تسلم تسلم. إذن حقيقة أتواجد في هذا الموقع، فيه زوار من عمان. السلام عليكم، شكله مشغول. مساء الخير يا اخي، وتعرف عليك.
3: مساء النور، نواف العجيب
0: من عمان.
3: الله من مصر.
0: كيف حالك يا نواف؟
3: والله طيب، الله يسعد قلبك.
0: انت جاي متمشي وتاجر وكله.
3: الله يسعد قلبك. احنا الشيخ احنا ما نجي هنا الا عشان نحبكم والله.
0: تسلم تسلم.
3: الله يسعد قلبك. طيب ما في شيء جديد عليكم يعني؟
0: طيب انت دائما كل سنه تجي؟
3: لا انا ثاني مره اجي. جيت
0: السنه الماضيه وقبلها.
3: السنه الماضيه جيت في الباحه كنت. ما شاء الله.
0: والسنه يعني هذه فيها؟
3: والسنة هذه في أبها، في الضباب يعني خاصة يعني.
0: طيب اشرح لي عن زيارتك لأبها يا نواف.
3: والله حنا جايين هنا أنت عارف يعني عشان حنا عندنا يعني الجو حار هالأيام في مسقط. جايين برضه مو عشان شغل بس، والله جايين تمشيات، جايين نشوف الوجوه الطيبة. والله أمثالكم طال عمرك، ولو أنتم يعني مو كريمين مو طيبين ما راح نجي، بس هذا الكرم من طيب أصلكم.
0: الله يكرمك، واجبنا في المملكة العربية السعودية وحقيقة زوار وعلى عيني ورأسي وسواح. كيف شفت أبها؟ كيف شفت المواقع أبها السياحية بشكل عام؟
3: ما شاء الله أبها حلوة، بناتها، طبيعتها، بزوارها بعد. أبها حلوة ما يجونها إلا الحلوين. الله يسعد قلبك يا شيخ.
0: يعني أنا حلو ولا أنت؟
3: أنت حلو والله.
0: أبد الله يحييكم يا نواف، وتسعدون أن تزورونا في أبها وتغيرون جو. وكثير أنا ملاحظ كثير من دولة عمان حقيقة من السلطنة زائرين لأبها.
3: بعد من الكويت فيك من كل مكان، أنا أشوفها من الكويت، من البحرين، من الإمارات، والله في كثير ما شاء الله. إيه ممشى الضباب هذا خاصة 24 ساعة يعني زحمة.
0: طيب الحمد لله، الله يعطيك العافية، فرصة طيبة يا نواف. أيضا مستمعي الكرام، تطلعين معي في لقاء سريع، كيف حالك؟ صوت لا صوت فقط، كيف حالك؟
4: الحمد لله الله يسلمك بخير.
0: كيف التمشية هنا في أجواء الممشى الضباب؟
4: ما شاء الله تبارك الله، الأجواء جميلة والزوار كثيرين متعددين، والمنطقة ما شاء الله سياحية من الدرجة الأولى. أبها مدينة المطر والسياحة والجبال الخضراء والجو المنعش، وأهلها أهل الطيب والكرم والضيافة، والكل الكل يحب الدرجة الأولى. أبها الدرجة الأولى في السياحة. فنصيحة أخت، نبغى كل حول المملكة واللي في المملكة
0: واللي يسمعونا
4: ايوه اللي يسمعونا جميعا يزورون هذه المنطقة، ما راح يندمون لا في كرمهم ولا في جودهم ولا في الجو ولا في السياحة ولا في اي شيء. كل الخدمات متوفرة، السكن، الاكل، الشرب، السياحة، المنتزهات، الترفيه. فانا سعيدة جدا جدا جدا جدا, جداً في هذا اللقاء، وأبغى كل الناس يزون أبها صراحة.
0: أمي
4: أمنا
0: الله يكرمك يا أمنا، كفيتي وفيتي، ما خليتي لي فرصة أسألك، فلذلك أنت كفيتي وفيتي. حقيقة الأجواء هنا جميلة، والزوار والناس، وفي بلدنا المملكة العربية السعودية من حيث الأمن والأمان والخدمات المقدمة. حقيقة أخي رائد افتاني أنه الحمد لله أجواء أبها بكل ما فيها فعلا تستحق الزيارة وتستحق تغيير الجو فيها. رايد
1: أسمعك يا حبيبنا.
0: حقيقة الزحمة والناس متواجدين، ولكن الوقت يمكن يحد شوي من تعرف تقارير معينة حسب.
1: لا بالعكس انا جايز لي الوقت والله، انا لو علي ودي انك تستمر، لانه اجواء الناس اليوم في ردات الفعل جميله صراحه.
0: اي والله الحمد لله بشكل عام، الحمد لله اجواء جميله وسياحيه يعني من الدرجه الاولى حبيبي.
1: يعطيك العافيه يا سعيد، مبدع دائما وجميل كعادتك برسائلك الجميله، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا رايد، ونتواصل ان شاء الله الايام الجايه، وايضا من مواقع

دائما عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أصدقائنا، أصدقاء البرنامج، المواقف اللي دائما تصير في السفر حلوة والله، سواء كانت إيجابية ولا سلبية، واجعل مواقفنا دائما كلها إيجابية يا رب، وحلوة ولطيفة، لأنه السفرة هي عبارة عن ترفيه، والترفيه دائما تصير فيه الأشياء الجميلة اللي ممكن أنها تبقى في الذاكرة دائما في مواقف يعني ما تنسى. ودنا نسمع اليوم منكم، في أحد نساك في محطة كذا يعني من الأخير، نزلت ونساك، تهاوشت معه مثلا أخوياك في السيارة، طقيتهم اللي وأنتوا الشخص اللي يسوق حلو، وتلقاكم دائما تطقون على سبب يعني بسيط مرة ما ينذكر، بس كذا عزة النفس تجي وأنتم في قطعة على خط سايد واحد ومسافرين، يعني جالسين مع بعض جالسين مع بعض، يمكن كذا تمسككم شوي شياطين مدة ساعة ما تسولفون مع بعض، بس في النهاية بترجعون لبعض وبتضحكون على هذا الموقف، يعني بعد ما توصلون، أو بعد ما كل واحد يعني يقول يا رب أنا أبدأ، يا رب هو يبدأ، يا رب ينتظر الثاني بادر. هذه المواقف دائما تقال وتذكر وتبقى، ومواقف ما تنسى، ممتاز، وتصير هي جزء أصلا من حالات السفرة. حلو، يعني واحدة من المواقف، أنا مرة سافرت خارج المملكة واستأجرت سيارة يعني كانت مرة كذا جميلة، اسم اني يعني ابي سيارة حلوة مسافر وكذا، واخذت السيارة وطلعت من المطار، ولما طلعت مع جسر خلاص مع الطلوع ان الكفر اللي عندي ورا يسار انفجر الكفر، فوالله اني انتظرت 4 ساعات حلو علشان يجون، لاني عارف اتصرف مع الناس اللي انا ممكن اتواصل معهم، ابتلشت خلال 4 ساعات وكلمت الشرطة وكلمت الدفاع المدني. بس ايش الجميل في هذا الموقف؟ اني عرفت خويي اللي في السفرة جنب بعض 4 ساعات حلو، يمكن جلسنا اول 40 دقيقة زعلانين، انت اللي قاعد تاخذ مطبات، انت اللي مدري ايش، انت للسبب، انا السبب، قلت لك روح من هنا لا تجي من هنا، خذينا 3 ساعات ونص نسولف وتعمقنا في السوالف، وممكن يعني دار فعليا بعد ما رجعنا للسعودية دار بيننا شغلة معينة اشتغلنا عليها وطلعنا فيها بشيء يعني مرة جيد. هذه واحدة من الأشياء اللي ما تنسى، طقينا في البداية ولكن في النهاية طلعنا ببزنس. 3 ساعات ونص فاتت. أنت عزيزي المستمع، إيش الفائدة اللي أنت طلعت فيها من سفرة، وإيش المواقف اللي اليوم أنت يعني باقي حافرة في ذاكرتك؟ ودي أسمعها منكم على 011 40 5 3. بعد هالفاصل الغنائي القصير راجع لكم.

0: السعادة
1: ما تجي صدفة.
0: السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، طبعا رحب فيكم في برنامج هوا بلادي. ولدينا وقفة الحقيقة اليوم نتحدث فيها عن التمور ومهرجان التمور وموسم التمور تحديدا في المدينة المنورة. طبعا ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ بدر بن محمد القيدان، المتحدث الرسمي لموسم تمور المدينة. حياك الله أستاذ بدر.
1: حياك الله أستاذة تهاني، وشكرا لك وشكرا لإذاعة الرياض على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الحدث الاقتصادي الأميز في المدينة المنورة.
0: الله يحييك. وبداية، ما الذي يميز موسم تمور المدينة هذا العام، وإيش أبرز الأهداف اللي تسعون لها من خلاله؟
1: أي نعم، ينطلق موسم تمور المدينة بتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة. يقدم موسم يليق بمكانة المدينة المنورة ويجسد ما توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله من اهتمام وعناية بهذه المنطقة المباركة. يأتي الموسم طبعا امتدادا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنمية القطاع الزراعي وتعزيز القيمة المضافة للمنتج السعودي الوطني ودعم الصادرات غير النفطية. اليوم طبعا لم يعد الموسم يقتصر على تسويق التمور، لكنه أصبح منصة تجمع المزارعين والمستثمرين ورواد الأعمال والزوار، وتعمل على إبراز جودة تمور المدينة ودعم الاستثمار في هذا القطاع وتعزيز حضوره محليا وعالميا. والحديث عن تمور المدينة ليس حديث عن منتج زراعي فحسب، تمور المدينة إرث حضاري عريق يمتد ليس لسنوات ولا لعشرات ولا لمئات حتى. طبعا الإرث العريق هذا كان قبل الإسلام، كانت تسمى يثرب، كانت واحة زراعية مليئة بالنخيل. صحيح. والبحيرات والمياه العذبة، المياه القريبة السطحية كانت مزدهرة، وكانت على درب القوافل التجارية. نذكر رحلة الشتاء والصيف في سورة إلاف قريش، كانت المدينة محطة رئيسية للقوافل القادمة من مكة والقوافل القادمة من اليمن المغادرة للشام، كانت تتوقف عند منابع الماء وتتزود من التمور وتتزود من الأرزاق، ولأن أرض خصيبة تقع بين حرتين، المدينة المنورة تقع بين حرتين، وهذه من أخصب المناطق. صحيح. في الجزيرة العربية طبعا وجدت نقوش من العهد البابلي 500 سنة أو 600 سنة تقريبا قبل الميلاد، نقوش مكتوب يثرب، وهذه دليل أنها كستان، نقوش مرسوم فيها سعف النخيل والزخرفة بالسعف، دليل أنه حاضرة ثقافة النخيل والتمور في ذلك العهد. طبعا النخيل قديمة جدا في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط، يعني في دراسات وبحوث أثبتت وجود نقوش على صخور موجودة في الخليج تمتد لخمس آلاف سنة قبل الميلاد.
0: جميل.
1: وبلاد الرافدين في العراق 4000 سنة قبل الميلاد. طبعا اعتمد سكان المنطقة المدينة اللي هو الشمال الغربي، منطقة واحات ومنطقة خصيبة جدا، اعتمدوا على النخيل واعتمدوا على زراعته وعلى التمور وتصديرها بالمستوى على القوافل.
0: ممتاز.
1: طبعا بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى أفضل مدينة اختارها الله له بعد مكة هي المدينة المنورة، أعطاه هبات في هذه المكان، أعطاه البركة في هذا المكان، وأعطاه أيضا تمر العجوة وتمر البرني وأصناف عديدة من التمور، كلها عدت في يعني كتب السنة إنها من الأشفية. جميل. يعني شفاء.
0: نعم أستاذ بدر، لو سمحت لي، يعني مهرجان التمور يعني تكون مع العديد من البرامج وتقدم مع العديد من الفعاليات، إيش الفعاليات اللي تصاحب يعني مهرجان التمور في المدينة أو موسم التمور في المدينة؟
1: طبعا القادم للموسم، موسم التمور، لن يجد فقط سوق تمور، سيجد تجربة متكاملة. ورش عمل، جلسات حوارية، برامج تثقيفية، كذلك الملتقى الصناعي للتمور، التجارب التفاعلية، أشياء لها علاقة بالطهي، أشياء لها علاقة بالطفل، أشياء لها علاقة بالحرف اليدوية التراثية. تجربة متكاملة يعني تعطي الزائر مزيج من المتعة والفائدة.
0: ممتاز، جميل جدا. أخيرا أستاذ بدر، الحقيقة حابة أسألك عن كيف يسهم هذا الموسم في دعم المزارعين والأسر المنتجة ورواد الأعمال.
1: الموسم طبعا يوفر للمزارعين فرصة كبيرة وفرصة ترويجية وتسويقية لعرض منتجاتهم، الوصول للمستهلكين، إبرازها بالطريقة المثلى الاحترافية، لأن يظهر المنتج هذا بأفضل صورة. يعني نجد حنا منتجات عالمية عرفت عنها شعوب، عرفوا عن طبعا شعب الخليج عرف عالميا بأي منتج، عرف الشعب الخليج عرف بعدة منتجات أشهرها والشو النفط.
0: صح.
1: مصر اشتهرت بالقطن. البرازيل اشتهرت بالقهوة والبن
0: كذلك، هو على مستوى الاقتصاد العالمي. نعم.
1: اي تعتبر يعني إذا قلت مثلا أعلى ثلاث دول مصدرة للقطن مصر منها، أثيوبيا، البرازيل، أستراليا وهكذا. السعودية تملك عدد من النخيل يعتبر من أعلى الدول العالم في عدد النخيل. السعودية تملك 37 مليون نخلة، 37.5 مليون نخلة. أي نعم. يبلغ إنتاجها سنويا في آخر الإحصاءات 1,900,000 طن.
0: ما شاء الله تبارك.
1: نصيب المدينة المنورة 18% من إنتاج المملكة. طبعا المملكة يا ربي لك الحمد يعني عندها اكتفاء ذاتي من التمور، يعني عندها 121%. يعني التمور فائضة بالمملكة. نعم. فتجربة تصديرها هي تجربة يعني مناسبة جدا للتمور، خصوصا أنه النخلة نجدها في كل مكان، يعني مو بشيء تقول والله يحتاج، يعني مثلا زراعة الموز مثلا أو زراعة الورد يحتاج درجة محميات ودرجة، النخل كل ما حطيتيني في الحر كل ما أبدعت في إنتاجي.
0: صحيح.
1: والسعودية طبعا الجزيرة العربية معروفة
0: درجات الحرارة المرتفعة.
1: نعم، درجات الحرارة. نعم. كذلك الموسم يقدم تجربة لدعم الصناعات التحويلية، التعبئة والتغليف، التسويق، التصدير. طبعا السعودية تصدر ل 133 دولة حول العالم من التمور. المدينة تصديرها على خطين، بضائع وتصديرها من خلال شراء الحجاج والمعتمرين. أنت تعرفين أنه ماء زمزم هل يوجد في مكان آخر غير مكة؟
0: نعم. الأستاذ بدر، الحقيقة أنا يعني الحديث معك جميل جدا حول موسم التمور في المدينة، لكن للأسف الوقت داهمني وعندنا موجز بعد نص دقيقة من الآن، فأشكرك وأشكر تواجدك معنا اليوم، تجاوبك مع برنامج هوا بلادي، وبإذن الله يكون لنا لقاءات قادمة.
1: شاكر لكم استضافتكم ووقتكم الثمين. الله
0: يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك. الله يعفو. الله يحفظك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز السادسة مساء من إذاعة الرياض على قراءته محمد الموسى. وصول طائرة إغاثية سعودية تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى السودان. مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتوفير المياه للاجئي روهينجا ببنغلاديش. في تقريره السنوي برنامج جودة الحياة يكشف إحداث 387 ألف وظيفة جديدة وأكثر من 21 مليار ريال استثمارات غير حكومية. وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يوما. وزارة الداخلية تطلق مسارات تدريبية للرجال في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. البلدية والإسكان تكشف إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من العام. بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448 للهجرة. ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة 1.3% خلال الربع الثاني. صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع برامج لتدريب وتأهيل مبتدئة بالتوظيف لثلاثة آلاف مستفيد ومستفيدة. التخصص يحقق سبقا عالميا بإجراء أول زراعة كبد باستخدام الروبوت أحادي المنفذ لطفل في عامه السادس. الكويت تدين العدوان الإيراني على محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه. أمريكا تعلن المباشرة بتطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان. النادي الأهلي يقفز للمركز 14 في قائمة الأندية العالمية الأكثر صرفا خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: وناستكم لنا ترم ونسينا، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ووصلنا لساعة المستمعين والمستمعات اللي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على 011-40-53. وأيضا تقدروا تشاركونا اللي حابينهم يشاركونا عبر منصة إكس، ترى هاشتاج برنامج هوا بلادي موجود، تقدروا من خلاله تشاركوا معنا في موضوع حلقة اليوم اللي نتكلم فيه عن مواقفكم في خط السفر أو في السفر بشكل عام. كثير من المواقف المضحكة اللي تصير الحين يمكن تتذكرونها تقولون لازم نعيدها،
1: أخطائها
0: بالأشياء اللي صارت فيها، لا لازم يعني
1: تصير تجربة جزء من السفرة. يعني حتى لما ترجع دائما أنت إذا سافرت ورجعت مثلا تقابل أهلك ولا أصحابك، فيبدأ يقول سولف إنه سويته وين رحتوا، تبدأ أول شيء بالموقف هذا اللي صار.
0: صحيح،
1: يصير جزء من سفرتك. عطنا الجزء ذا اللي انت يعني تحاول انك تعيشه بينك وبين نفسك، يعني لدرجة انك ما ودك تتكلم عنه، ووعدك انه ما نعلم احد يعني اكثر من كذا.
0: لا لا الـ كل الاسرار اللي تصير في السفر اليوم متاحة انك انت تقولها. اساسا في كل الاحوال يعني انت شخصيتك نوعا ما مبهمة يعني، فتقدر تقول اللي تبي عادي، ما انت بلازم مو بلازم يعني تقول اسماء اصحابك ولا
1: شفر.
0: إيه بالضبط، لأن الأول وأخيرا هم بيزعلون يعني.
1: صحيح.
0: عن طريقة يعني إنك تقول الموقف وبتقوله بالإذاعة وبتفضحهم،
1: فخلى بدون أسماء يعني.
0: بالضبط، بدون أسماء وبدون مناطق، الله يرضى عليكم يعني.
1: إيه؟
0: المكان اللي أنتم مسافرين مو بلازم نعرف
1: يعني، عشان حتى لو بيهاوشونك يقل الهواش، يصير عندك عذر إنك أنت تقول إنه أنا طالما قلت الاسم ولا أنا صح، ممكن تقول إنه مو بأنا. إحنا نبي نسمع منكم، نبغى نعرف اليوم وش صار لكم أكيد مع خطة سيركم ومع المواقف سواء الإيجابية أو حتى السلبية اللي الله يبعدنا عنها، بس ودنا يعني نسمع وناخذ ونعطي معاكم على 011-40-53.

0: طبعا نروح مع سلطان. اهلا وسهلا. اهلا
1: وسهلا، مساء الخير.
0: مساء الورد، شلونك يا سلطان؟
1: حبيب الخير بالشركه، الله يحفظك.
0: من وين تكلمنا؟
1: من قصيم.
0: انعم واكرم بهالقصيم
1: حبيبي. اهلا وسهلا.
0: سمعت سؤالنا يا سلطان؟
1: اي سمعت السؤال، فانا بالف كتاب عن قصه السفر ان شاء الله معي.
0: بتالف
1: ان شاء الله من كثر هذا والله المواقف اللي صارت.
0: ها عطني اهمها. طيب
1: وتبغى قديم جديد خارج داخل المملكة؟
0: عطنا اللي تبي، اللي تحس انه باقي عالق في ذاكرتك.
1: اللي باقي كثير، لكن بعطيك شيء يعني اجيل حادث صعب انه يستوعبه.
0: وشو؟
1: موقف زمان طلعنا بتمشي احنا والوالد الله يحفظه على الشمال الشمال الشرقي للمملكة الغربي. قالوا طلعنا من الظلم الى الوجه قبل زفرة الطريق، او كان وقت الزفرة. وصلنا الوجه على الساعة 12 بالليل، يمكن 11 ونص، لا والله 11 يمكن. ما في سكن وقتها، الكلام هذا 401، ما في سكن ولا في استراحات ولا فنادق ولا أي شيء.
0: حلو.
1: فمش وين ننام؟ ما لقينا مكان ننام، الوالد طق على ذاك البيت قال له سمحت بالنوم بالصبح عندكم.
0: ايوه.
1: طبعا يعني ودي يجي الحري يسويها، أتحدى أحد الآن يقبل زي القصة.
0: الدنيا سهلات.
1: والله العظيم ركينا بالسطح ونزلنا معنا فرشنا حنا ومعنا اغراضنا وجوه للبيت وجابولنا صحن مليان عشاء، يعني تشكيل سريع نواشف، قالوا حنا معتومين على عرس عشاء.
0: يعني دخلوكم وعشوكم وهم معزومين على زواج.
1: اي والله، وراحوا للزواج
0: والدنيا سهلات.
1: شفنا لقينا صحن الفطور والله اكبر من صحن العشاء
0: ما شاء الله.
1: منول يعني الأشياء اللوجستيات الموجودة حاليا وآخرها مع الآيفون الذكاء الصناعي هذا خطير.
0: ليه؟
1: من الفقط أقول يعني خطير من قوتها وجمالها وخدماتها، يعني شيء نعم الله يديمه ويزيده. القصة الثانية على موضوع السفر والنسيان، طبعا أنا بشرط السفر 3 نظارات شمسية، 3 نظارات قراءة، على طول انسى، اروح بالمطار انسى، بس كنت كل وقت انا اسي. لكن من القصه اللي باقيه، في يوم من الايام طالع الاردن.
0: ممتاز.
1: قصيم الاردن، يوم والطريق كنت اتكلم مع زوجتي عن جوازات اللي تسوي تاشيره شنجن في اوروبا. وصلت الجوازات اللي ورا جواز بقريده.
0: اوف يا الخط بعيد.
1: اي أيوة والله العظيم. وظف الجوازات قاعد يحاول فيه، قال شوف اليوتيوب هذا، قلت قال هذا حاطين هني اسم الجواز ارجع بريد.
0: وانت بعد بتحاول فيه تبي تدخل بدون جواز يا اخي، انت بعد تحسب انك 1401 زي الوضع الساعه تصدر الموضوع. لا يا ابوي وش اللي بتدخل؟
1: الغريب انه زوجتي بالطريق يتكلم بالجوازات ودي على الشنجن وسوي الشنجن، ولا جاب بالي اللي الله كاتبه يوتيوب. طبعا رحت مره ثانيه لابو ظبي مع مجموعة من السمر، يوم وصلت بالجمر الجوازات دخول الإمارات لقيت اللي معي جواز زوجتي، حطيته هي بدل جوازي بالخطأ.
0: يعني أنت الدنيا عندك سهلات. جميل.
1: لا أنا الحين بصل هنا النتيجة اللي أنا أنصح الآن يعني عبر منبركم هذا، إذا صار لك موقف لا تتوتر، ترى التوتر ما يحمي الموقف بل يزيد المشكلة ويعقدها ويخسر.
0: واضح يا سلطان، يعطيك العافية، شكرا لك، ولا عاد تنسى جوازك والله.
2: مسعود.
3: هلا ومرحبا، مساكم الله بالخير.
2: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا مسعود.
3: الله يحييك ويبارك فيك.
2: سمي، يلا شاركينا.
3: أنا عندي طبعا مواقف كثيرة، لكن بذكركم اللي عالق، يعني كان قوي جدا. وقف السيارة على جنب وبعدين أروق معاكم.
2: يلا.
3: أنا عندي موقف، أول موقف كان دائما أعتمد على ولدي عشان يحجز لي.
0: حلو.
3: كنت أحجز وتطلع الأمور حلوة. فذاك اليوم قال لي لا بحجز أنا، وأنا بيحجز وبشوف وبتأكد وكذا. قلت خلاص يلا أحجز، أنا خليت كل شيء، أعطيته الثقة وأعطيته كل شيء وقلت له يلا أحجز.
2: تمام.
3: حجز ورحنا، وأول ما ركبنا الطيارة أوروبا هولندا نزلنا بمطار. أيوه. من المطار رحنا على طول دايركت استأجرنا سيارة ورحنا للشقق على اللوكيشن يعني.
2: حال
3: هي ميب شقق، هي زي بيوت ريفية أو منتجع يعني، منتجع اللي هو بدون الحاجات الحيوية أو كذا.
2: أي تمام ممتاز
0: ماشي صح هنا الآن. ها
3: جينا قالوا لا ما تدخلون الحين.
2: ليه؟
3: المغرب احنا نسكر من الساعة 5.
2: أوه
3: الطيارة وصلت الساعة 4 وحنا أخذنا السيارة استأجرنا البال ما وصلنا لنا 5-5:30 قالوا احنا نسكر 5-5 كل شيء يروحون ينمون خلاص.
2: انتم جايين تالي الليل.
3: ايوا ما شاء الله زي الدجاج هم. نمنا في السيارة.
2: طيب
3: هذا الموقف. وبعدين عصبت على ودي يعني، هو قلت هذه نهاية الاعتماد عليك. دائما يعني انا احجز والله، حجزت الزيارة الاخرى في سويسرا حجزتها وطلع مكان حتى اني اسمه حطيته سري ما اقول لا احد عشان
2: ما حد يروح له. طيب يوم
3: صراحة جنن وكله بالصدفة سبحان الله يعني. الموقف الثاني طبعا انا كنت مسافرة سريلانكا وبجيب سائق وخدامة زوجته يعني، وطالع بسرعة كذا ونسيت الجوال في على في الصالة.
2: الله أيوه.
3: أول ما ركبت قبل أول ما وصلت المطار أدور الجوال أدور أقول مو معقول أنا نسيت. المهم وصلت المطار اتصلت على عيالي قلت لهم ترى أنا نسيت الجوال لا تقلقون عليه، أنا أول ما أوصل بأشتري جوال وشريحة وأتصل عليكم ولا تقلقون علي. المهم طلعت شريحة وطلعت جوال، هذا أبو كشاف حد أديك الأيام كان نوكيا مغطي السوق أيام نوكيا
2: زمان هذا الكلام.
3: سبحان الله اشتريته الحمد لله يعني كانت سليمة الحمد لله
2: يا رب لك الحمد والشكر.
3: قبل هذا نفاد وقبل يعني كان
2: يا بنت الحلال شوف الأمور سهلات حتى الحين والله زيادة الأمن يعني والأمان مصلحتنا.
3: أكيد أنا أقول يعني قبل أنا أحيانا لو أنا بجيب مثلا سائق باسمي لازم أدخل نفاد وكذا الحين أول كان بدون ف يعني كويس إنه كان

0: بدون قبل بدون يعني عشان اني اقدر امشي
1: بسرعة.
0: موضوعي يعني ركبت الطيارة خلاص.
1: إيه لان الجوال يعني بينكبك كذا انا فاد ما راح يدخل. طيب يا ام سعود يومك جميل حبيبتي.
0: ثاني رحلة برية
1: ام سعود كل الحلقة لأم سعود ترى.
0: لا خلاص إذا السلام عليكم.
1: الله يعطيك العافية. شكرا لك يا أم سعود. شكرا لك حبيبتي.
2: طبعا نذكر أكيد بأرقام التواصل على مواقفكم اللي صارت. سمعنا سلطان وسمعنا أم سعود وكل واحد أعطانا أكثر من موقف وأغلبها كان أو جزء كبير منها يخص النسيان. الجزء اللي يهمكم أنتم وصار لكم نبغى نسمعه على 011-40-5-3. أنا
1: لا ما أبي أسأل.
2: ليه؟
1: تذكرت شيء، تذكرت سالفة.
2: إيه ما عشان كذا أنا قاعد أطالع.
1: ما أبي أقولها، خف أنا ترى لما يعني أجيب سواليف أهلي يعني وكيف المواقف اللي تصير يصيرون يسمعوني.
2: لا بصدقين الحين ما يسمعون. شفري.
1: مرة قاعد أجيب طاري وأبوي الصبح بدري قلت كيد نايم هالحين طلع يسمعني.
2: طب شو موقف؟ لا ما تقولين إن أنا بقول شيء بعدين تقولين لا أنا ما راح أقول.
1: إحنا معظم مواقفنا في السفر سببها أصبع واحدة من خواتي.
2: حلو.
1: تحجز غلط.
2: تحجز غلط.
1: إيه. كلش تحجز غلط.
2: وليش تخلونها تحجز؟ وكل مرة تثقون فيها.
1: المشكلة إنها دايم تنكبنا. مرة رايحين العمرة برمضان. رايحين للعمرة.
2: أيوة هذه ما ينفع غلط.
1: إيه ما ينفع فيها غلط يعني وبرمضان والدنيا زحمة وكل حاجة وتحجز لا ومو بس تحجز. تحجز وعازمة معنا خالتي ومدري مين ورايحين أيوة. يعني رايحين على أساس وبعدين كلنا بنات اللي رايحين أوريدي أساسا محرمنا هناك قبلنا وكل حاجة فقلنا بنطلع طيارة على جدة ومن جدة على الحرم مباشرة خلاص انتهت السالفة. طلعت حاجزة وين؟ المدينة.
2: يا الله. طيب في فرق
1: تخيل ان احنا طلعنا المدينة ومن المدينة اخذنا قطار على جدة
2: تغير خط السير كامل
1: تخيل ايه ومن جدة على مكة صايمين برمضان النهار كلش كل الانواع النكبات كانت موجودة
2: طبعا يحلفون انها طول الرحلة ساكتة يعرف هذي انا شعور اللي انت السبب
1: المشكلة انه مو باول مرة تسويها دايم تسوي فينا
2: وانت الغلط مو منها والله يعني الغلط انتم كيف تجددون الثقة فيها يعني
1: الغلط انها هي دايما كذا تدق الصدر
2: تحب تبادر هذه المشكلة
1: وانا بسويكم وانا بضبط لكم وانا
2: هذه مشكلة الشخص المبادر دائما بس يعني دق وراها
1: طيب خلصنا الحين رحنا احنا مكة
2: خلاص هي صارت
1: طيب وبنرجع رجعنا نفس الخط
2: بسبب الحجز
1: ايه
2: يعني انت المفروض 5000 مثلا 7000 في الخط السير لا ادبلوها ولا تدفع شيء هي بس تحجز صح
1: هي
2: يا الله الله يحطني مكانها والله الشعور مو بزين اقسم بالله تخيل انت متسبب علينا صايم وادور واغير خط السير رحلك ومحهم ضيوف ممكن خالتكم تزعل شوي
1: يعني معلش امي وخالتي بس ينظرون ايش الزحمه واحنا وين انتم مين ايش في
2: يا الله يا الموقف والله العظيم يعني
1: هذا وهي معنا مره سوتها وهي بمعنى يعني كان
2: أخف لها
1: في لا ذا المره اعظم لانه خارج المملكه كانت
2: رح. ايوه او الذي ما فيها لعب
1: فاي ما فيها لعب ما فيها وخلاص وأنا أساسا ما كنت معاهم يعني أيوة. كانت الرحلة كذا رحلة عمل أساسا ونتروح أختي بسرعة وكذا وكنت جالسة شو رأيك تروحين معنا ومتروشوا الحين ونضبط الموضوع كنا أوكي ودق على رجلي يجيب الجواز وكل حاجة ونايمة على أساس إنه في رحلة الساعة 7 الصباح
2: حلو
1: شوي لا أصحى الساعة 7 ما حد صحاني أدق أنا يوم هاي الرحلة وش صار وش نصر طلعت حجز الشهر اللي الجاي
2: أوف
1: أي والله ويروحون بسرعة أوكي يعدلون لأنه ضروري كانت تطلع أختي في هذاك اليوم ضروري كانت تطلع في نفس اليوم وتدفع جديد.
2: أكيد ضروري.

0: وتحجز جديد وتقول اصبح كذا مره ثانيه لو تحجزين فيه بنقصه.
1: لا تجددون الثقه يعني هذه يعني ما ادري انتم كيف يعني مع كامل الاحترام بس كيف تجددون
0: شوف
1: الثقه.
0: شوف انت لما تصير يعني من الاخوان الكبار وتبي كل شيء يجيك جاهز تبي كل شيء يرتب لك قبل
1: على كل حال
0: يعني تضطر انك تجدد الثقه لبعض
1: تبلش
0: الناس
1: بس انك تبلش
0: ان شاء الله يا رب ما تسمعني يا رب انا ما تسمعني
1: والله مشكله دي. انا ما احب احجز في مطار ترين ليش؟ لاني انا ما اعرف بس اخاف من موضوع الساعه 12 والساعه 17 يعني موضوع هذه تصير ليل ولا نهار كل مره فكرك. كل مره احجز وقبل احجز او احد اسال طيب 15 الساعة 15 الساعة 16 هذا يعتبر ليل ولا نهار ويعلموني وكل مرة أعيد نفس
0: هو أي شيء بعد الساعة 12 معناته مساء خلاص احفظه
1: حفظت أنا الحين بس إذا جيت أحجز يطلع لك نفس الـ نفس السيناريو هذا لكن أنا أعتقد ما في أعظم من الموقفين اللي صارت لكم هذه
0: لكن لا كثير زيها ترى هذه بس أعظم يعني أهونهم أنا ترى قلته الحين
1: لا تسمعنا لا خلاص
0: ان شاء الله ما تسمعنا يا رب
1: كنت تقولي لي تحت الهواء ممكن نعرف ايش الاشكاليه من اللي معنا عبد السلام ما اسمعك ابو عبد الله حياك الله
2: هلا رايد كيف الحال
1: هلا ومسهلا
2: اخبارك طيب
1: بخير الله يسلمك
2: انا قلت الحين انك في صلاه عبيده
1: انا وين بسوي ودي يا ابو عبد الله اني
0: بس الظروف ضد
1: ودي.
0: ابو عبد
1: بس انه مو بصلاه عبيده يعني في ابها مثلا
2: كيف
1: أبها مش تهاوشني أنت أبها مثلا ولا لازم صارت عبيدة
2: برضه نفسها فيها
1: معي إيه بس إن ذيك أبرد شوية فوق صارت عبيدة شوية يعني
2: شوف أنا رايد أنا والله الموقف اللي حصل لك ما دخل في مزاجي
1: ليه؟
2: كيف رحت انت وزميلك تضاربون وترجع من هناك وبعدين تسوي تجاره وكذا ما دخل في مزاجي
1: يعني. يعني قصدك ما صدقتني انت لطفت لبستها كرفتها والله هذا اللي حصل والله ابو عبد الله والله اربع ساعات والله اني واقف على الجسر اربع ساعات المشكله السياره حديثه ممكن السيارات الجديده
2: ما في مشكله ياك المشكله مضاربه انت وزميلك
1: لا ما عاد يهمني انت لا تاخذ مضارب اني طقيت انا وياه هو هوشني انه انت يعني نقاش حاد يعني
0: اي نقاش حاد بس ايه. شويه هذا دائما يصير
1: اصلا ايه.
2: وبعدين التجاره سرقت من
1: والله احنا نقول ان شاء الله انها سترى النور مع اني والله اني ما اظن انها سترى النور الصدق والله
2: الله يوفقكم
1: ان شاء الله صدقت الحين انا ما صدقت ابو عبد الله
2: لا خلاص يا مصدق والله
1: يلا سلام لك والاهل سرات عبيده
2: حياك الله يا اخي حياك الله
0: انت بعد تتحمس واجد
1: انا يا اخي اذا سلفت معاهم احس ان انا داعم للمستمعين والله دائما اقولها سواء في هوا بلادي ولا في البرامج كذا احسها يعني مجلس وحنا لحالنا ما حد يسمعنا تسولف على راحتك
0: السعودية كلها تسمع
1: أنا داري هذه المشكلة
0: أنت في الرياض وبسرات عبيدة ها محمد
3: السلام عليكم
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام
3: بالخير
0: يا لو مرحبا يا محمد
3: أنا بصراحة عمل في 407 ما أنساها أبد كنت مسافر للأردن أنا والعائلة
0: حلو خط
3: العائلة زوجتي وبنتين
0: رايحين خط يا محمد ولا طيارة
3: خط لا حلو. طيارة
0: أوكي
3: يوم جينا الجمارك ولا جوازات بالبيت قلت له والله يا أخوي أنا حريص على الجوازات بس عادي هالمرة راحت عن بالي
0: ذكرني بس عام كم؟
3: 1407
0: أوه زمان هذا طيب إيه. مشالك الموضوع؟
3: قال من وين أنت؟ قلت من عنيزة
0: أيوة
3: قال من عنيزة قلت إيه قال رح لقريات وصور أنت وزوجتك وبنتك جميع جماعية وتعال
0: حلو
3: واروح اصور جماعيه واجي ما صدقت انا بعديها ويحط ورقه ويختم عليها لمده 24 ساعه الاردن وادخل
0: حلو
3: ولا الان عندي الورقه
0: ما شاء الله والله يعني اول شيء الله سخر لك وفي يعني كان حلول بديله هذا واحد اثنين احس ان زمان الموضوع شوي نوعا ما في سهالات يعني مو بزي الحين
3: في سهالات والله وانا الصراحه من بعدها إذا جيت بسافر قبله بأسبوع الجواز المخبات
0: أكيد ما في مجال
3: قبله بأسبوع يعني عطاني درس من الإحراج وعطاني درس إني حرص يعني مرة
0: إيه أنا بقول سالفة على سالفة الجواز إن شاء الله بعد يعني في السنة الحلقة

0: محمد حياك الله.
1: يا مرحبا، كيف حالك؟
0: هلا يا محمد، شلونك؟
1: اخباركم طال عمرك، شلونكم؟
0: بخير الله يسلمك. سمعت موضوعنا اكيد، عطنا الموقف اللي عندك.
1: الموضوع طال عمرك، سافرت انا ومجموعه شباب لدوله في شرق اسيا.
0: طيب،
1: واحنا راجعين، هذا موقف لا يمكن انساه.
0: حلو.
1: واحنا راجعين طال عمرك، اثنين من الاخوان تهاوشوا، يعني جاب لهم مشكله، واحنا اخويا عرف، وتهاوشوا، وتعرف هوشه وسط الطياره، مشكله
0: هوشه بالكلام، ولا جا فيها طق؟
1: لا جا فيها طق، وجا فيها يعني حاولنا يعني بكل شتى الطرق ان مشرف الرحله،
0: اكيد طاقين في الطياره.
1: ايوه، جالك مشرف الرحله قال يا ابن الحلال انت مش
0: شو وضعك؟
1: ترى بنضطر نرفع الخطوط السعوديه. قال ترى بنضطر نهبط، لان رحلتنا 9 ساعات. بنضطر نهبط اقرب مطار ونسلمكم للشرطه اي دوله ننزل فيها.
0: طيب، سويتوا؟
1: المهم يعني في الاخير عزلوهم، وقال واحد منهم تنازع عن خويك يا اخي لين تنزلوا وطاقوا في الارض.
2: طاقوا في
0: السماء، سووا اللي تبون.
1: قالوا خلاص بحطك في الدرجه الاولى.
0: حلو ذا التكتيك ذا، بالطاق اجل.
1: ايه،
0: بحطني في الدرجه. ايوه،
1: حطوه في الدرجه الاولى ولا الثاني، كنا نهديه. ويا الله يا الله يا الله. بعد ما نزلنا في الطار جدا الدولي،
0: ايوه،
1: خمم هو السلم مقرر ان نمشي وياه وانه في الدرجه الاولى. بعد
0: تكملوا كيف جمع طقاق؟ ايوه
1: وطبعا سمته مشتقه وحاولت انا بس اكثرنا.
0: طيب، صوتك يقطع بس انه يعني
1: ايه.
0: طيب، يعطيك العافيه، شكرا لك يا محمد. وحاول ان الاثنين دول ما عاد يسافرون ولا عاد تسافر معهم. طقهم في الطياره جديده ذي، طق في الطياره، وموقف غريب ذا. لا، ونقول طقوا على السلم،
2: بالذات ان الطياره لها اداب ترى، يعني خاصه لان انت كل الجنسيات معك، لازم تحترم كل اللي موجودين، مو باي تصرف يعني.
0: اربط حزام الامام، ما افك من الخوف لين انزل. ما بالك الطق انا في الطياره. لا، يقول طقوا على السلم وسلموهم الشرطه.
2: احسن،
0: وش ليش للسفره دي؟
2: احسن، وش الناس اللي يقعدون كذا، ذا اعصابكم لهالدرجه؟ لا تسافرون يا اخي.
0: يا اخي والله عاد سافر،
2: اقعد مستور في بلدك.
0: والله ترى اعتقد ما عندي معلومه، بس اعتقد نظاما مثلا لو صارت مشكله كبيره، اعتقد انهم يضطرون انهم يهبطون اضطراري. اعتقد اذا ما حلوا المشكله ترجع الطياره.
2: أنا أعرف موقف صار يمكن قريب، تكلمت عنه واحدة من المشهورات، وتقول إن الطيارة أول بدأت تمشي على المدرج، بتمشي تبي تطير، رجعوها بسبب يعني اثنين قاعدين يغيرون كراسيهم، بس يغيرون كراسيهم. تقولوا تأخرت الرحلة، وكون طالعين يعني ترانزيت وشغلة، تقولوا تأخرت علينا الرحلة الثانية بسبب الاثنين. اللي قاعدين يغيرون كراسي.
0: في اداب عامه ومهمه لموضوع جداً. الطيران، هذه طيران خط احمر.
2: اقعد اعيد في رقم الكرسي حقي 1000 مره قبل اطلع الطياره، اعرف وين ومن وين بدخل، من الباب الامامي ولا الخلفي ولا
0: انا اشوفه في جوالي واطبع في يدي
2: بالضبط،
0: وخلي خوي يعلمني يعني، بس عشان بس ما اضيع
2: يعني. معلش يعني احترام، ايش فيه؟ انت ترى تعكس ثقافتك، ثقافه البلد اللي انت جاي منها، واحترامك لنفسك واسرتك ويعني شيء مو طبيعي.
0: زين انه مع الخطوط السعوديه يعني، كويس انه مع الخطوط، على الاقل ممكن شويه تسهلون. لو كانوا على خطوط ثانيه والله ما تتحرك، والله على طول تنزل الطياره.
2: نروح الفاصل.
0: عصبنا ذا، مو موقف.
2: من جد لا، انا تحس نفسك يعني
0: اي مره الشكل تخيلت. يلا نطلع فاصل، 011 40 53، فاصل قصير راجع لكم، خليكم معنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي.

0: المواقف اللي تصير في الخط يعني، وأحيانا حتى تحصل في بعض الرحلات الخاصة بالطائرات، يمكن هذا اللي سمعناه من المستمعين والمستمعات من بداية الحلقة. تقدروا تشاركونا على 011-40-5-3. نرحب بالجميع معنا في برنامج هو بلادي، ونرجع مع خالد. حياك الله.
1: الله يسلمك.
0: يا هلا ومرحبا، تفضل يا خالد.
1: الله يسلمكم، حبيت أمسي عليكم بالخير وبركي على البرنامج الفقر.
0: يا هلا ومرحبا، تفضل يلا شاركنا. ايش ما اسمعك، صوتك يقطع ترى يا خالد.
1: اقول موقف قبل 18 سنة تقريبا.
0: ايوه.
1: كنت عريس وطالع انا وزوجتي شرق اسيا.
0: ايوه.
1: وحن في الطريق يعني رايحين المطعم، اول ليله ضاعت البطاقه حق السراح. ايام ما كان في تطبيقات ولا في ابل بي ولا
0: اي، الموضوع صعب بعدين. ايه
1: ايوه. وبعدين اليوم الثاني كنا رايحين المطار وفجاه فصل جوالي، ابي اشدد ما عندي البطاقه.
0: لا حول.
1: ابي رحت البنك ايام اجازه حج، وقتها كان البنك مقفلين يعني ايام
0: اي اي ما في دوامات. اي
1: جوالي مفصول، ابغى اوقف البطاقه، ابغى معي كاش بس ماني قادر اتصرف يعني. المهم قلت لزوجتي تدرين المطعم حاسبت عليه الحين، الله يعينك سددي جوالي.
0: ايش وانا معها اجل في شيء ينقذ الموضوع.
1: قالت ايش عندك فلوس؟ قلت معي بس المشكله. قالت كان ما عندنا صراع عادي، نقعد هنا ابرك.
0: ده شوف، هي الرحلة واضح من أولها كانت يعني مب مضبوطة، مب قايلة نحس بس مب مضبوطة يعني.
1: لا تخبري يعني، الواحد ينزل فندق ويطلع من فندق يعني بطاقة أحيانا
0: من تصير إيه فعلا يعني. هذا اللي خليني أقعد أدور بالفندق، يمكن إذا صرنا بنطلع أقعد 3-4 مرات وخلي أحد بعدي من اخواني ولا خواتي ولا اللي مسافر معي يدور بعدي، عشان يمكن ها شيء نسيناه ولا شيء طاح ولا شيء منه.
1: صحيح. بس الحمد لله الان صار الواحد يقدر يطلع اكثر من بطاقه بنكيه.
2: صحيح تغير
1: الان. يعني الحمد لله كل شيء حتى استخدام عن طريق الجوال سهلت الامور اكثر من اول. اللهم لك الحمد.
0: يعطيك العافيه.
1: بعد الموقف هذا صرت خلاص لازم اخذ كاش، واقل شيء 4-5 بطاقات يعني عشان الواحد
0: فعلا تنقذ نفسك اذا حصل لك موقف. يعطيك العافيه خالد، شكرا لك. يا هلا ومرحبا.
2: 4-5 بطاقات كثير
0: كذا بنك يمكن، عشان
2: اي اقصد انه كثير يعني. هذه الحال هاي يبيلك
0: لا في الجوال، في الجوال مو بلازم نفس البطاقه يعني.
2: لا اذا سافرت برا خذ في الجوال، خذ
0: وخذ بلاستيكيه معك لازم. لانه ضروري فعلا لازم. بعض الدول اصلا ما فيها. نعم. حكايه
2: تبلش في الموضوع، بس انه قاعده الكاش هذه مشكله ترى والله تبلش.
0: انا ما اعرف الكاش اصلا دايم، حتى بالذات اذا عمله غير عملتنا احوس ام الدنيا ما اعرف.
2: طيب غني ساعة نايف. حياك الله يا نايف.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام يا نايف، حياك الله.
3: الله يمسيكم النور الخير إن شاء الله.
2: حياك الله، تفضل يا نايف.
3: تم. أنا عندي موقف صراحة صار لنا الكلام هذا قديم شوي يعني، عام 1920s.
2: حلو.
3: مو قديم مرة بس إنه شوي.
2: لا قديم 20 قديم بس يلا قول.
3: تم. الموقف يعني انا اذكر الحين وانا صغير صراحه كنا ذاك اليوم يوم من الايام يعني كنا طالعين حنا والاهل العائله كامله. طلع ابوي معنا، كان وقتها معنا سياره قديمه اذكرها 94 موديلها
2: كذا. حلو.
3: عادي يقول اسمها؟
2: لا بدون.
0: ها. بس ارفع صوتك زياده.
2: اي ارفع صوتك، انا قاعد احاول اسمعك.
3: الو
2: كمل تفضل. ايوه السياره موديلها 94.
3: ممتاز. كان وقتها السفر يعني يعرفون على الخط وكذا، واكثر شيء يعني الواحد اللي بيروح يطلع على السياره. المهم كنا بالطويله طلعنا على السياره، كنا رايحين البيشة. وصلنا احنا وعلى ما قال، وخذنا الاوتيل يعني شقه. استنى خلصنا نزومنا. الطريق الرايق عدت الايام كانت الدنيا في بعض الخطوط ما كانت مزفت يعني، يقصد في الدره
2: اي. حلو. تقطع كذا زفلت بعدين يقطع رادميه.
3: بالضبط رادميه كانت. انقطعنا على الخط بسبب السير السياره اللي يدور السياره ذا اللي يرفع الحراره دي.
2: الا
3: المهم والله واقفه طويله وتخرب السياره. قعدنا ناس مقطوعين، لا ارسال ولا بشر عايشين في ذاك المكان عارف.
2: ايوه.

0: وقت اذكر يعني كنا تلسين جاء علينا الليل وحنا في مكان بعيد يعني يعتبر اقرب مدينه لنا واقرب دير يعني 100 كيلو.
1: حلو.
0: فحصل انه في واحد مر علينا على اخر يوم المغرب وقت الغروب خلاص على اخر اليوم مر مع سياره قديمه قال سلامات ايش فيكم؟ قلنا هاللون هاللون. شاف الوضع قال خلاص انا ساعدكم اسحب السياره حقتكم اقرب مكان في محل اسمه الجعبه واسمه كذا.
1: ايوه.
0: المهم والله ما قصر وصلنا. الحادثه صارت بعدين هناك يعني او البوينت صار هناك بعدين يوم في القريه ذيك ما في احد يعرف السياره اللي هي معنا هذه. فبلشني ما نقدر نصلح السياره جالسين يعني السياره احنا طولنا تعرف عاد بعدين جوه السياره وكيف الحر وكذا طفش. المهم ما كنت طويله صار انه في واحد مر على المحطه اللي احنا جالسين فيها
1: ايوه
0: يعرف ابوي من قديم وهذه فائده علاقات يعني
1: حلو
0: ما قصر اخذنا والله وبيتنا عنده وكرمنا بوجبه عشاء صار يعني الموقف ذا مخزن بذاكرتي
1: خلاص ما تنسى
0: اي لا صار كل واحد يعني او كل شخص يعني مكان معين عرفته احتفظ فيه
1: عشان كذا العلاقات ضروريه جدا في في في كل شيء
0: الحمد لله وفقنا وطلعنا من
1: ذاك
0: الموقف
1: بقل خسائر وبقل طيب الحمد لله على السلامة مع أننا متأخرة بس شكرا لك يعطيك العافية يا نايف ونصيحة للي سافر خط مهما كان صحيح اليوم أنه كل الحمد لله كل المحطات موجودة والطرق كلها مزفلتة ولكن احتياطا دائما يا أخي كرتون موية معك
2: إيه؟
1: والله كرتون موية خل على الأقل يعني كرتون موية احتياط لأي ظرف يصير أي شيء عشان أنت تكون يعني جاهز. نايف حياك الله.
3: نايف الثاني معكم.
2: هلا يا هلا ومرحبا حياك الله يا نايف.
3: هلا والله تهاني وهلا أخوي رايد يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
3: وطبعا طبعا من المواقف اللي طبعا بالسفر كنا رايحين للجنوب تحديدا أبها وحقيقة طبعا مرينا محطة ونحن طبعا شباب مو بعوائل طبعا وكنت أنا لابس ترينج رياضي أنا
1: حلو
3: تعرف خط طويل وما له داعي الرسميات وجع الرأس
2: أي صح
3: ترينج
2: بالضبط عشان تاخذ راحتك بالسفر يعني
3: هذا هو المهم أنا وأنا حاسب كذا طبعا صارف فلوس كاش عندي في البوك
2: حلو
3: عشان الطريق وعشان سبحان الله شبكة تعلق شيء خذها من أولها وحلها بالضبط
2: أيه.
3: المهم وأنا حاسب دقت علي الوالدة قالت طبعا ما الجوال وأنا حاسب دقت علي أمي قالت وين وصلتم قلت والله وصلنا يمكن وراء الخرج ومتعدين الخرج أنا وأنا كلم أمي نسيت البوك على عند الرجال حق
2: إيه
3: المبلغ المبلغ اللي أنا ساحبه تقريبا 3000 ريال
2: لا إله إلا الله طيب وبعدين متى تذكرت البوك؟
3: لا تذكرت احنا ما طولنا يعني
2: حلو
3: نظرت كذا بس السيارة وركبنا السيارة المهم وقهوة وما أدري ويش وكل سوالف قلت يا جماعة بوكي نسيت أنا في المحطة البقالة
2: إيه
3: والله وارجع ابن الحلال يماني طبعا هو وقال لي أبوكك موجود
2: أمين أكيد إيه ما يحتاج يعني الحمد لله رب العالمين
3: إيه والله حنا بدولة دولة إيه؟ أمن وأمان الحمد
2: أكيد
3: لله
2: أكيد.
3: والحمد لله رجع لي البوك كل فلوس كاملة
2: يا سلام
3: يعني هذا من المواقف اللي ما انساها صراحة
2: صحيح
1: ما ينسي
2: والله حكاية أنك تتكلم وتنسى أنا دايم بصير معي
1: إيه كثير خلاص
3: أي والله لو بعدين أمي مكلمة
2: صح فمشغول معها
3: أنا إذا
2: يعني.
3: دقت أمي أنسى الكون كله يعني.
2: الله يحفظها لك يا نايف
3: آمين
2: يلا يومك جميل يا نايف
3: هلا والله هلا فيكم
2: هلا مرحبا عبد السلام معنا اتصال ولا قاعد جاهزة قاعد جاهزة تمام على طار اللي كده أكلم وأنسى فعلا دايم ما تصير معي بالذات إذا كان عندي شغل كثير قاعد أسوي
1: صغير
2: يعني مرة إذا أنا مشغولة بحاجة مستحيل أركز على كل حاجة معايا لازم حاجة من الأشياء اللي معايا أنساها في المكان أنا فيه
1: قد دورتي جوالك وفي يدك
2: لا خلك لقيته كان في يدي أنا خليته تخيل في المحل وطلعت وطلعت ورحت ومدري وارجع أدور وأدور يا رب
1: وين
2: جوالي
1: إيه وين
2: فيه
1: آخر
2: يا ربي
1: إيه؟
2: فين آخر مكان وأدور أبي أتذكر بس وش المحل اللي أنا
1: رحت له
2: يعني ولقيت يعني بعد يمكن بعد ساعة رجعت للسوق كان ورجعت للمحل وأخذت الجوال لقيته عنده وأخذته. بس إن الساعة هذه كانت ساعة قاتلة
1: بالنسبة. إيه خلاص كأنها سنة.
2: إيه والله.
1: إيه يا ثقلها ثقلات الساعة تقعد تبلش.
2: تصير معي نفس الشيء في السفر.
1: صحيح.
2: وصار ذاك اليوم بالفندق تخيل. المشكلة إن إحنا جينا وداخلين للفندق الحاجة لما أغراضنا بنمشي يعني رحلتنا الصبح راجعين الرياض. ونلم الدنيا وكل حاجة ونجمع وجمع وجمع وجمع ما أدري وين حطيت جوالي. المشكلة ما أتذكر متى آخر مرة شفته. تخيل تعرف الشنط لما تقفلها بدأت شنطنا مع الهدايا ومع الدنيا يعني يلا تتقفل وارجع أفتح وأنثر من جديد عشان أدور وما لقيتها ودور شنطة أختي ولا لقيتها.
1: ويمكن ترى في عقلك الباطن أنه أصلا مو في الشنطة بس بدور.
2: أي بس بدور يمكن بدور. أني أنا وقت الفوسة حطيتها مع الأغراض
1: صح.
2: ودور وما خلت كيس ما خلت شيء ما فتحته ما في فايدة. وقلت أكيد أجل في يمكن برا الغرفة في الفندق كذا باللوبي ولا بمكان خليته لأني ما أتذكر متى شفته آخر مرة. وندق عليهم ونقولهم ارجعوا شوفوا الكاميرات شوفوا أنا وين حطيته ويرجعون وما في فايدة.
1: أمانة وين حصلت يا أختي؟
2: يعني أنا كانوا بيذبحوني ذي معي.
1: أمانة وين
2: الصدق تحت مخدتي
1: يعني

0: ما له مختك
1: الى يومك ما.
0: طيب ابو عبد الله، ابو عبد الله حياك الله.
2: ابو عبد الله حياك الله.
0: ابو عبد الله قصر على صوتك، ما احب اسمع صوتي الصدق. علومك ابو عبد الله،
3: كيف الحال؟
0: الله يسلمك. سمعت موضوعنا؟
3: ايه سمعت موضوعك.
0: عطنا الموقف.
3: انتم متعلقون على اللي يطولون، وانتم طولتوا بيناتكم.
0: طولنا عليك؟
3: اي يعني بيناتكم استلمتوا الاذاعه، يعني تقولون ليش تستلم الاذاعه؟
0: لأن قاعدين.
1: هو اللي قال ليش تستلم الإذاعة أصلاً؟
0: لا بس قاعدين ندور جوال.
1: لا لا بس على ما يعطينا الخبر المخرج ترى يعني يكون هو يعني قاعد يأخذ أكثر من اتصال، وما عطانا الاسم أصلاً ولا قال لنا في حد جاهز، فهمت؟ عادي.
0: طيب سمي عبد الله، كامل الهوى لك اليوم، نجلس معاك لين نختم.
1: أبو عبد الله.
0: أبو عبد الله. عبد الله ولا أبو عبد الله؟
1: أبو عبد
3: الله. الله يسلمكم، الله
0: يسلمكم. يلا أبو عبد الله تفضل.
3: انا عندي ثلاث نقطتين. اول شيء تعليق على اللي قال انه مره خلى جوازه، ومره جواز زوجته، يعني زوجته حرصت من جوازه. يعني هذا اذا بعدنا نظريه المؤامره ممكن انه يكون غلط، لكن اللي يمنع الاشياء ذي ان الانسان يشيك عده مرات على يعني مستلزمات السفر قبل بأيام.
0: طيب
3: عشان ما ينسى او يبلش مواقف محرجه وكذا. هذا الملاحظه الاولى. الموقف
0: النقطه الثانيه
3: هي
0: اوكي طيب تفضل. الموقف
3: انا كنا بحفر الباطن،
0: حلو،
3: يعني ابناء عم بالكويت دعونا للزيارة واستعدوا وجوا إلى مركز الحدود عشان يستقبلونا.
0: حلو.
3: يعني مرة كنا متحمسين، يوم جينا للحدود احنا اثنين،
0: ممتاز،
3: واحد ممنوع من السفر
0: وما يدري
3: وهو ما يدري. نعم فبلشنا يعني انحرجنا الصراحة إحراج كبير، سواء من ناحية اننا واحد يروح وما يروح، والثانية من ناحية اللي يعني جوي يستقبلوننا وكذا، انحرجنا عن شانهم.
0: طيب في النهاية رحتوا وخليتوا خويكم؟
3: يعني ما انساه.
0: رحتوا وخليتوا خويكم؟
3: سم؟
0: أقول رحتوا وخليتوا خويكم؟
3: لا والله لا حنا اثنين أصلا رجعنا.
0: زين أشوى، لو أنك رحت كان تهاوش أنا وياك، كيف تخلي خويك؟
3: لا
0: ما. يلا يعطيك العافية عبد الله، شكرا لك.
3: حياك الله.
1: عبد الله الحين.
0: لا أبو عبد الله الحين. لا مو طبيعي. عبد السلام ابو عبد الله. عبد الله ابو عبد الله. عبد الله
1: عشان
0: عبد الله الحين.
4: ايوه الحين عبد الله. الله يمسيكم بالخير ابو شيخ،
0: بالنور والعافيه،
4: ومسي عليكم ومسي على المتابعين والزملاء ايضا في الاذاعه، اذاعتنا الحبيبه.
1: يا هلا ومرحبا، تفضل يا عبد الله.
4: الله يزيد فضلك. طبعا الموقف حصل للاهل وللقواتي وعيالهم، كانوا مسافرين لمكه يقبل لهم عمره الصيفيه، وقالوا من بعدها بنتجه للباحة، من الباحة لأبها.
1: حلو.
4: ثم خلصوا العمرة وكل شيء، لما اتجهوا للباحة وقفوا عند محطة، طبعا سيارتين هم، وقفوا عند محطة. زين هنا عوائل وهنا عوائل، فأختي كانت تحسب ولدها راكب في السيارة الثانية، ولدها صغير عمره ما يجي حول 4 إلى 5 سنوات، واللي السيارة الثانية يحسبون أنها راكبة مع أمها في السيارة الثانية. فالشاهد أنه وقفوا عند المحطة، راحوا الله يعزكم دورة المياه، لما للأسف حركوا الولد خلوه نسوه في المحطة. أيوة. مشوا طبعا في الليل، مشوا لهم ضربة لهم تقريبا مسافة 100 كيلو.
1: أوف.
4: زين.
1: وبعدين؟
4: وعلى خط الساحل، يعني على خط مخيف ورام وكل شيء. المهم واحد شاف الولد يصيح وينك وش اللي قال، راحوا. فقال راعي المحطه انه اكيد هم السياره اللي سيارتين اللي راحوا. فالرجال ركب الولد معه ويلحقهم باقصى سرعه، يبغى يلحق المهم انه قام يكبس، قرب منهم قام يكبس السيارات
1: مو منتبهين.
4: ولد اختي شافه يكبس قال لا توقفون له، هذا القطع الطرق
1: لا اله الا الله.
4: الثاني يقول لا توقفون لهم
1: اي بس ما انتبهوا ان الولد مفقود.
4: حلو. اسرع هذول يسرعون هذول يسرعون ويحاول قدر ما يستطيع انه يلحق عليهم، ما لحق عليهم. المهم لحق عليهم بعد ما الظاهر وصل 200 يبغى يقف عليهم اي كم يبغى يوقفهم ما وقفهم. في النهايه جاء الاخويه اللي معاه طلع الولد خلهم يشوفونه طلع الولد، فجاء بمحاذاتهم طلع الولد يشوف الولد يشوف أي. عشان يشوفون ولدهم
1: أي.
4: لما شاف قالهم
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. والله هذا موقف مضحك مبكي الحقيقة، أنهم ما انتبهوا أصلا أن ولدهم موجود.
4: والله ناسينا
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: هذه مشكلة اللي يروحون سيارات عوائل سيارة
1: الأزمة إيه كم سيارة بالضبط يخافوا يقولون يمكن ركب السيارة الثانية وهم ما يدرون. صح
0: لازم في واحد مسؤول عن التعداد
1: صح
0: تحضير
1: يحضرهم كلهم
0: اي عرفت نظام الصفه يصفهم كلهم
1: بالضبط.
0: وبالاسم.
4: اما الموقف اللي حصل انا مره لقيت حادث على الطريق بالليل
1: زين
4: معي لها قلت خليني اساعدهم طبعا صادم لها قعود انا وقفت دقيت طبعا ظلام ما في الا نور السيارات نور السياره وقفت ابغى اشوف الحمد لله لقيت انا سياره سليمه ما في احد سليمة والبعير بيموت فقلت انا لازم جيت للسيارة ابغى ازكيه قلت باخذ لي
0: توني بسالك طيب
4: اي توني قلت باخذ لي سكين ولا شيء بذكيه. المهم قالت الوالدة وانا امك اشتري بخله بس امشي امشي اتركها بس اتركها مشينا ما دام انهم سالمين مشينا وانا بمشي استغربت شفت عالم عند السيارة انا اول ما نزلت ما في احد
1: طيب
4: اي فسبحان الله وانا امشي فسكت دقيت ريوس وطالع من المرايه وجيت قريبه قلت الله شلون ما كان في احد
1: طيب
4: سبحان الله لما حركت بالسياره سبحان الله اطالع الوالده واطالع واحده من خواتي قلت من شوي ما في احد قالت حتى انا ما شفت احد لكن وجه غريب سبحان الله اتضح انهم جن سبحان الله سمينا بالله ومشينا
0: سمينا بالله الساعة 7 الساعة 7 تقول ان سالفة جن تكفى دقوا يا عبد الله يعطيك العافية يا عبد الله شكرا لك الله يكفينا وياك الشر وكويس اني قلت الموضوع عشان اذكر بموضوع الاذكار وان الواحد دائما يقرأ اذكاره في كل وقت وكل حين اقول الله يرحم البعير يعني ولا وش المفترض اني اقول طيب ذكر بي أرقام التواصل 011 40 5 3

0: غريبة تكفون. إيه خلونا بالأشياء المعقولة حتى لو سالفة ما تصدق زي كسرائد قلها.
1: أنا سالفتي طب حليل، أنا سالفتي سالفتي ممكن يعني تأولها اليوم إنه أنت تصدق ولا ما تصدق.
0: أنا أعلق على اللي قالوا لك المتصلين، أنا ما يدخل.
1: أنا ما قلت شيء.
0: أنا صدقتك لو وش تقول. أنا
1: ما أتكلم بشكل عام يعني تأول بس يعني. بس يعني تشوف في مواقف ممكن الواحد يعني ما يتخيلها يعني مثل خوينا فهد. حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا فهد، شلونك؟
2: حياك مولاك، وشلونكم انتم؟
1: الله يسلمك. سمعت موضوعنا، نبغى نسمع الموقف اللي عندك.
2: الموقف اللي عندي، انا رحت انا وجاري من الدوادمي الى ابها.
1: حلو.
2: كلام ذا قديم قبل اكثر من 10 سنوات.
1: حلو.
2: الرجال سمين اللي معي مليان.
1: حلو.
2: وصلنا ظهره، قال عندي ألم في الظهر.
1: حلو. شو علقت على حلو؟
2: لا
1: تفضل. طيب.
2: قال لازم ترجع. حاولت فيها أيام. والله اضطر.
1: صوتك يقطع. حاولت فيه في إيش بس عشان أعرف.
2: كيف؟
1: صوتك كان يقطع. أنت تقول عور ظهره وأنت حاولت فيه في إيش؟
2: يعني
1: تعالج بيها. اي طيب
2: رفض ولا رجع نفس اليوم.
1: يعني راح صد رد.
2: نعم.
1: الله يعيننا وياه، تعب على ظهره والله. طيب يعطيك العافيه فهد، شكرا لك.
2: هلا
0: هلا. احيانا ترى تصير مثل هذه المواقف لما يكون الواحد اصلا عنده اصابه من قبل او قاعد يتابع يعني مع الدكتور ولا حاجه ولا شيء، ما يروح اي مكان ولا اي مستشفى،
1: بس اني اروح وارجع.
0: يرجع. انا اعرف ناس يرجعون. ليه؟ لان اذا حالته صعبه يخاف انه يسلمها اي احد، خصوصا اذا بي يعني الحمد لله كلنا عندنا مستشفيات أكيد. على مستوى كل حاجه بس
1: اي
0: هذا هو
1: صادقه.
0: من معني
3: عمر.
0: عمر يا عمر.
3: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله.
3: حياتي لكم الاخت هنادي والاخ رائد. والله كان عندي بس مشاركة في طرفة ريفة كذا.
0: سم تفضل.
3: أيوة. مرة كنت في الرياض، كنت راكب الحافلات دي حق مناحي.
0: أيوة. طيب. حقة النقل.
3: أيوة حقة النقل هذه. فالحافلة إيش غلقت كلها كاملة، وجالس أنا في الكرسي حق النص هذا الصغير ده.
0: أيوة.
3: شوية يجي واحد قصير كذا، جاء وقف، انا حسبه يعني ورع يعني. فكان واقف بعد شويه الحافله اتحركت كذا، قلت يا اخي تعال تعال اقعد جنبي شوي.
0: ايه
3: ها. بعدين راح جلس. وين جلس؟ يعني جلس على حجري هنا، انا حسبه ورع صغير يعني. فاول ما جلس على حجري بعدين جاء قال لي شكرا يا اخونا. أول ما قال لي كده أنا ناظر الشنب والدنيا، أنا أحس ورع طالي
0: طلع منه. معليش ما ناظرت كويس يا عمر، واضح أن الرحلة كانت مؤثرة عليك شوي.
3: لا والله اليوم ده أنا جالس أضحك، اليوم كان معي واحد صديقي.
0: لا تصير أحيانا الواحد كده ما ينتبه يعني ولا يشوف ويركز بالشخص اللي قدامه. يعطيك العافية يا عمر، وشكرا لك على اتصالك، ويومك جميل إن شاء الله.
3: الله يسلمك.
0: يا هلا.

0: عبد الله حياك الله.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
0: هلا يا عبد الله.
1: يا مرحبا، مساكم الله بالخير.
0: بالنور والعافيه. عطنا موقفك يا عبد الله بشكل سريع.
1: والله يا طويل العمر، انا مره وصلت لعائله مننا عندنا بنفس الحي، ووصلتهم لمحل الحديقه.
0: طيب.
1: والعائله هذا اعرفهم طبعا، يعني انا اوصلهم احيانا، يطلع عندي سياره عائليه وجايهم ضيوف ومطالعين كلهم هم وضيوفهم للحديقه، وكان الوقت يمكن 11 ونص في الليل، متاخر في وقت اجازه.
0: طيب.
1: فيوم رجعت للبيت خلاص يعني ونزلتهم ورجعت وعاد رقم الجوال عندي رقمهم. يوم وصلت وقفت السياره خلاص بطلع البيت افك الشنطه، القى البنت نايمه على المرتبه.
0: نسوها
1: نسوها في السياره. والله العظيم يعني.

0: كان موقف مرة ما أنسى.
1: سويت؟
0: وبعدين المسافة كانت بعيدة، يمكن تقريبا والله أكثر من 20 كيلو.
1: أيوة.
0: والبنت طفلة صغيرة يعني أولى ابتدائي.
1: طب سويت؟
0: والله رجعت بها على طول، دقيت على الحرمة وقلت لها البنت نسيتوا. هي المشكلة الحرمة تفكر أنها نزلت مع العيال، راحوا للألعاب، والحريم راحوا على الجلسة بيجلسون.
1: ها.
0: يعني ضاعت بينهم، ما تدري أصلا لو ما دقيت عليها والبنت، لو طلعت أنا ما فتحت الشنطة كانت صارت مصيبة يعني.
1: صح صادق.
0: اي والله الحمد لله من فضل الله، وقلت لها يا البنت معاي بالسيارة نسيتوها، وكيف تبغى نجيبها لو وديها البيت؟ أنا أعرف البيت. قالت لا تكفى لا توديها، والله يمكن أبوها كم يذبحنا والله.
1: طيب يعطيك العافية عبد الله، شكرا لك.
0: والله وديتها رجعتها لهم الحمد لله من فضل الله، يعني ما أنسى الموقف هذا والله.
1: شكرا لك. يا أخي ممكن الإنسان ينسى شنطة، ينسى جوال؟
2: لا والله تصير، شفت بس زي ذا الموقف بالضبط في أوبر صار نفس الموقف كده، نسيت ولدها ونزلت، المشكلة دق عليها يبي يقول لها أن أنت نسيتي شيء معي، تذكرت كل شيء اللي ولدها أن معها كان معها بالسيارة.
1: ما هذا اللي أنا قاعد أقوله، كيف يعني
2: أنه كيف قلوبهم وكيف ينسون؟ تصير وتصير وتصير لما الواحد يصير متشتت ترى وعنده أشغال كثير.

0: كم سيارة زي المتصل اللي قبل شوي، يعني يصير فيها كمان صعوبة انهم يحصرون اللي موجودين. احيانا قل حرص، احيانا
1: إيه هذا هو الجانب اللي انا اقصده، انه إيه انه انا اعتقد انه يكون
0: قل الحرص موجود
1: اي ولا يعني بنسبة كبيرة
0: ومسؤولية كبيرة جدا على أوكي. الوالدين موجودة إيه؟ ما في مجال
1: شكرا.
0: بس انه الموقف المواقف هذه تحصل وتصير، لكن انت شلون عشان تتلافاها اذا صار مثل هذه المواقف، خصوصا في خط سفر؟ انت اول ما تركب السياره من المحطه
1: كلكم
0: تناديهم
1: موجودين.
0: واحد واحد
1: نعم. لا ولا كلكم تتأكد. موجودين
0: لا كلكم موجودين، ذي كلهم بصوت واحد ما تدري مين اللي رد
1: صح
0: مين اللي ما رد.
1: او اي اوكي
0: أي. أي. انا عندي اثنين توأم نفس الصوت
1: اي هذه بعد بلشه ذي
0: لازم اسم اسم
1: اوكي
0: واحد واحد وناظر
1: وتسالين
0: اي
1: هذا اللي انا قاعد اقصده
0: عرفت اعرف انهم موجودين ولا لا.
1: يعني مفترض اليوم الاب والام، ترى ما ارمي اللوم على الام، ترى الاب والام اسال يا اخي التفت واسال
0: صح. خلاص قفلنا الموضوع طيب مستمعي الكرام ما زلنا معكم، بنروح الفاصل وراجعين لكم.
2: هوا بلادي

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي. وصلنا لساعتنا الأخيرة ونتحدث الآن عن الحلي اللي لم تكن يوما مجرد زينة تتجمل بها المرأة، بل كانت لغة تنطلق أو تنطق بالهوية وتفاصيل تختزل تاريخ المكان وثقافته في الباحة. حملت طبعا الحلي التراثية ملامح البيئة وعكست ذائقة المجتمع وجسدت مكانة المرأة في المناسبات الاجتماعية. رح نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أوسع مع ضيفتي الآن الأستاذة ليلى بنت سعيد الزهراني، صانعة تراث وحلي. حياك الله أستاذة ليلى.
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: أهلا حبيبتي.
0: بداية عرفينا كيف كانت البداية وانطلقتي في موضوع صناعة الحلي التراثية؟
1: والله كانت بدايتي في حبي لتراث منطقة الباحة، وتعلمت صناعة الضفار اللي هو الحلي نفسه حق الباحة اللي تصاب عليه وإحياءه، إنه جزء من هوية المنطقة وتراثها الأصيل.
0: جميل. كان الموضوع متوارث عندك في العائلة؟
1: إيه كان متوارث من الوالدة.
0: إيه
1: وتعلمت منها وزي كذا، وحبيت الفكرة يعني، وحبيت إني أشوفه في الجيل للجيل من بناتنا وزي كذا إنهم يلبسون نفس أمهاتنا.
0: جميل حلو.

0: طيب ايش اللي يميز هذا النوع من الحلي؟ يعني ايش الادوات اللي تستخدمينها؟ كم المده؟ ايش اللي يخليه كذا يتميز وخلاك تحبينه وتحافظين عليه وتحاولين انك تصنعينه؟
1: اللي تميز الحجر نفسه انه نادر، كان يلبسونه قديما وله تصاميم تراثيه خاصه بالمنطقه تعكس اثار اهل الباحه يعني، وكانت تلبس في المناسبات والافراح وتجسد الهويه المحليه يعني لمنطقه الباحه.
0: حلو جميل. كم تقريبا تاخذين وقت في صناعتها؟
1: والله تستغرق وقت يعني، والله يعني يعني مثلا القلادة او مثلا القطعة الوحدة ممكن تاخذ مني يوم كامل وانا اصلحها يعني.
0: ما شاء الله. المعدن اللي يستخدم فيها مثل زمان الفضة نفسها؟
1: ايوه الفضة او بديل الفضة. وفي حجر يعرف بحجر الضفار يعني نستخدمه فيها.
0: طيب خلينا نتحدث عن المقر السياحي بالباحة اليوم. تستقبلون الزوار في هذا المقر السياحي، كيف تفاعل الزوار مع القطع؟ كيف يعني اهتمامهم بطريقة صناعتك لها؟
1: والله تفاعلهم جميل جدا وينبهرون عندما يشوفون هذه طريقة صناعة الضفار يدويا، خاصة لما يشوفوننا يعني بعض الحين نصلحه أمامهم يعني.
0: الله جميل، تجربة حلوة.
1: ايه ويقدرون يعني الجهد والقيمة التراثية اللي يحملها هذا الفلي.
0: تعلمينهم الطريقة كيف يسوونها؟
1: والله بعضهم يطلب وبعضهم يستمتع بأنه
0: يشتري
1: يعني ينظر للموضوع ويشتري.
0: اي ما شاء الله تبارك الله. يمكن يعني الحلي ترى يعني نوع جميل من التراث، ان الواحد كذا يجمعه ولهوه واشخاص يحبونهم يقتنونه يعني من كل مناطق المملكة ويحافظون عليه.
1: فعلا لأن معظم الزوار يحبون معرفة قصة كل قطعة وتاريخها قبل ما يشترونها.
0: يا سلام.
1: وهذا يجعلهم يرتبطون فيها أكثر ويشعرون بقيمتها التراثية.
0: ما شاء الله. ما ودك أنك تجربين نقل هذه التجربة لمناطق المملكة؟
1: طبعا نقلتها لمنطقة الرياض.
0: حلو.
1: وشاركت في الرياض يعني في موسم الرياض ونقلت الفكرة هذه وفعلا يعني نجحت في الموضوع هذا.
0: حلو جميل. طيب هل تشوفين أنه يعني هذه الحرفة تحديدا تجد الدعم المناسب من الجهات الرسمية، من المهرجانات خلينا نقول السياحية، الترويج والتسويق لها؟
1: والله أقدر أقول لك يعني تقريبا 80%.
0: حلو.
1: كويس يعني معانا يعني يدعمون ويحبون يعني الحرفيين أكثر يعني صراحة.
0: إلا أن ترى الحرف هي غير يعني عمل الآلات وغير الأشياء السريعة اللي تعودنا عليها.
1: صحيح.
0: الحرفة شيء آخر مختلف كليا.
1: صحيح صحيح. وحتى لو تشوفين دور الحرفيين والحرفيات في حفظ هذه الهوية الثقافية المنطقة دور مهم مرة جدا في نقل تراث الباحة وتراث نفس المنطقة اللي هم عايشين فيها.
0: أكيد. ويمكن هذا صراحة دوركم الأهم والأكبر في مسألة يعني حفظ التراث السادة ليلى، نقله من منطقة لأخرى، تعليم الأجيال القادمة على هذه الحرف عشان ما تندثر ولا تنسى في يوم من الأيام.
1: صحيح صحيح.
0: شاركتي في معارض السادة ليلى؟
1: شاركت في معرض موسم الرياض في البوليفارد وولد.
0: كيف كان يعني التفاعل معك، خصوصا انه كثير ترى من الاشخاص خصوصا في المنطقه الوسطى كونها جامعه لكل مناطق المملكه عندهم اهتمام بالحلي اهل الجنوب؟
1: ايه عشان كذا انا قاعده اتكلم اقول الحمد لله لما نقلت الفكره في منطقه غير منطقه الباحه كثير تفاعلوا معي، كثير حبوا الفكره وكثير اصلا حبوا انهم يلبسوا من لبسنا.
0: جميل. صحيح. إيه؟ صحيح.
1: قالوا احنا مثلا تعرفين الحين ايام التاسيس.
0: صحيح.
1: ايام احياء الاذاع فصاروا ممكن يلبس يعني عجبتهم الفوليه زي كذا فاقتروا منها كثير. والله
0: حلو. لهذا ترى على فكره يعني الايام الوطنيه يوم التاسيس هذه الفعاليات الحقيقه الوطنيه التراثيه حلو انه فعلا يكون يعني لكم تواجد كبير فيها لانه هذا وقتكم الصراحه.
1: صحيح صحيح.
0: الله يعطيكم العافية أستاذة ليلى وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله وشاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم.
1: شكرا حبيبتي وأنا أسعد والله.
0: أتمنى لك التوفيق بإذن الله. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا. الله يعطيك العافية. هلا.

مستمعينا الكرام، طبعا كان هذا اللقاء جميل حول الحلي وتراث الحلي وصناعة هذه الأنواع من الحلي الخاصة بكل منطقة وتتميز بها كل منطقة. خلونا نروح الحين الفاصل وراجعين لكم لما تبقى من بقية ساعتنا الأخيرة من هوا بلادي.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي في ساعتنا الأخيرة، اللي أكيد بعد ما أخذنا الرسائل وبعد ما شفنا أجواء المملكة الحبيبة نروح معكم في الجانب الآخر اللي نعرف فيه اليوم الأخبار وناخذ معكم فيه يعني جولة كذا بسيطة. نروح لما يخص السياحة والترفيه. هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز الملكية تستكمل استعداداتها لموسم العرمة السادس، ونروح معكم في تفاصيل الخبر. استكملت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية استعدادها لموسم العرمة بنسخته السادسة ضمن جهودها المتواصلة لتطوير منظومة السياحة البيئية ورفع جاهزية الخدمات المقدمة للزوار ومقدمي خدمات السياحة البيئية في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية. وتضمنت الاستعدادات إطلاق منصة إدارة ترخيص أنشطة أو الأنشطة السياحية البيئية التي تهدف إلى تطوير منظومة التراخيص التشغيلية للأنشطة السياحية البيئية ورفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الحوكمة الرقمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتوفر المنصة مسارا رقميا موحدا لمقدمي خدمات السياحة البيئية يمكنهم التقديم من خلالها على التراخيص وإدارتها إلكترونيا، بدءا من إنشاء الحساب والاطلاع على الاشتراطات، مرورا أكيد بإدخال البيانات وإرفاق المستندات وتحديد نطاق الأنشطة، وصولا إلى تقديم الطلب ومتابعته في مختلف مراحلها بكل يسر وسهولة. ونفذت الهيئة ورشة عمل ضمن مبادرة تمكين شركات إدارة الوجهات السياحية في المحميات التابعة لها وبالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، جرى خلالها وضع آلية لتأهيل شركات إدارة الوجهات السياحية للعمل ضمن منظومة السياحة البيئية في الهيئة بما يساهم في رفع جاهزية الشراكة التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار وتطوير التجارب السياحية البيئية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

طبعا العلا وما أدراك ما العلا ومميزات العلا. نروح لنكهات فواكه العلا الصيفية، تجارب تمتد من الواحة إلى المطاعم التراثية والمنتجعات الصحراوية. شكل الصورة جميل صراحة. تقدم محافظة العلا خلال موسم الفواكه الصيفية تجربة سياحية تجمع ثراء الواحة الزراعية وفنون الطهي المحلية، حيث تنتقل محاصيل الموسم من بساتين النخيل والمزارع إلى موائد المطاعم والمقاهي التي تحتضنها البيوت الطينية التاريخية، أو تتوسط واحات النخيل أو تقع في المنتجعات الصحراوية لتمنح الزوار الرحلة. خلني أقول تتعرف من خلالها على نكهات العلا الأصلية في بيئة أو في بيئة تعكس هويتها الزراعية والثقافية، ويتزامن ذلك مع موسم الفواكه الصيفية الذي يستمر حتى 22 يوليو الجاري، ويشهد ذروة إنتاج عدد كبير من أشهر محاصيل العلا، وفي مقدمتها البرتقال والعنب والمانجا والتين والرمان التي تشتهر بها مزارع الواحة، إذ تقطف الثمار في موسمها وتقدم طازجة أو تدخل في إعداد أطباق وحلويات ومشروبات تستلهم المطبخ المحلي بروح عصرية، مع المحافظة أكيد على أصالة المكونات ونكهتها الطبيعية. وتعد اليوم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة المطاعم التراثية التي تحتضنها البيوت الطينية في البلدة القديمة أحد

أبرز المحطات التي تستعرض الموروث الغذائي للعلا، حيث تقدم الأطباق وسط أجواء تستحضر تاريخ المكان وعمارة الواحة، فيما توفر المطاعم والمقاهي المطلة على المزارع والمنتجات الصحراوية تجارب تتذوق جميع النكهات المحلية وإطلالات النخيل والتكوينات الصخرية والطبيعية الصحراوية التي تميزها المحافظة.

0: يعرف عزيزي المستمع شاطئ نصف القمر بأنه أحد أبرز الوجهات البحرية في المنطقة الشرقية، ونعرف أنه يقصد الزوار الاستمتاع بالبحر والأنشطة البحرية، لكن ما لا قد يعرف الكثيرون أن في أعماقه تجربة مختلفة تماما يكتشف اليوم الغواص فيها جميع الجمال البيئي البحري والاستكشاف العظيم اللي في أعماق البحر، ويجعلنا نستشعر اليوم عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات. ونبي نتحدث أكيد عن اللي يدور وكيف تبدأ التجربة. ينضم إلينا حديثا الكابتن غواص الخليج عبد الله الهاشمي، مدرب غوص. كابتن عبد الله حياك الله.
1: حياك الله استاذ رائد،
0: شلونك؟ الله يحييك، سعيدين بقبولك هالدعوة.
1: الله يحييك والله، وانا اسعد وشكرا لكم على الدعوه الكريمه هذه.
0: خليني ابدا معاك اليوم. متحف تحت الماء، فكره يعني خارج الصندوق فعلا. كيف بدات هذه الفكره، وليش وقع الاختيار اليوم على شاطئ نصف القمر ليحتضن هذه التجربه؟
1: اول الفكره هي بدات من نخبه من مجموعه من الغواصين. كان الهدف حقها بس مو مجرد غوص وتشوف أسماك وتمشي، لا، نبغى شيء أكبر. نبغى الشخص لما ينزل البحر يحس إنه دخل عالم ثاني يجمع بين متعة ورسالة بيئية بنفس الوقت. طبعاً السبب اختيارنا إحنا شاطئ نصف القمر لأنه من أفضل المواقع ومشهورة في المنطقة الشرقية بالأصح، سهل الوصول له، الهم إنه يعتبر إنها بيئة مثالية جداً جداً جداً لتجربة الغوص، حكم إن مياه غالباً راكدة، تيارات فيه شبه معدومة، هذا يعطي المبتدئين راحة وأمان أثناء التجربة.
0: ممتاز.
1: غير كذا الحياة البحرية فيه يعني فيه تنوع بحري، المكان يجذب الأسماك والكائنات البحرية بشكل أجمل. كل غوصة فيه طبعا لها طابع خاص مختلف جدا عن باقي الغوصات.
0: جميل. ودنا نفصل شوي اليوم، لأنه اليوم اللي نعرفه يعني خلني بعطيك على قد معرفتي أنا مثلا. ممتاز. أنه أنت قلت أنه كل غوصة لها طرق معينة، اللي يعرفها مثلا الغوص واحد، يعني إيش الفرق؟ يعني نقدر نفصل في هذا الموضوع؟
1: أكيد هو الغوص أنواع، في الغوص الحر وفي الغوص سكوبا اللي هو غوص بالمعدات.
0: ممتاز.
1: يختلف اختلاف كليا. أنا بحكم أننا غواص سكوبا اللي هو نلبس المعدات وجهاز التنفس واسطوانة وننزل نستكشف الأعماق على حسب استهلاكك الهواء يكون.
0: جميل.

0: برج البحرين والخنجر العماني وبرج المملكة وبرج الفطية، هذه كلها موجودة في المتحف البحري. برضو في سيارات، في قوارب، حتى موجود طيارة داخل. الأسماك صارت متآلفة معها هنا، سبحان الله تستشعر عظمة ربي وعظمة يعني إذا أراد إن حياة تكون زي ما قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اليوم تشوف الأسماك تدور حولها كأنها موجودة من من من آلاف السنين، وهذا اللي يخلي كل غوصة تختلف عن اللي قبلها.
1: جميل جدا. طيب اليوم علشان أنا أروح لهذا المتحف، إيش الطرق اللي أنا أتخذها وكم تاخذ من الوقت؟ ابي اعرف تفاصيلها لين اليوم انا انزل واشوف المتحف وتعرف تحت. ابي اصور انا. حلو، ايش الطريقه اليوم اللي انتم ممكن تتخذونها؟
0: طبعا احنا انت عشان تنزل المتحف لازم تكون مع مدرب مرخص. انا الحمد لله مرخص من منظمتين، هي منظمه بادي العالميه منظمة سكوبا سكول انترناشونال المدفع العالمي للغوص، كلها تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة البحرية والغوص.
1: جميل.
0: فانت عشان تنزل لازم تكون انت مع مدرب مؤهل يقدر ينزلك وتشوف اعماق البحر. التجربة تاخذ لها تحت الموية تقريبا ما بين نص ساعة الى 45 دقيقة. احنا اللي نصورك واحنا اللي نهتم فيك ونهتم في كل حاجة. انا احنا دائما نقول لهم مطلوب منكم تتنفسون، لو تبغون نتنفس عنكم تنفسنا ما عندنا مشكلة، اهم شيء تستمتعون.
1: طيب اليوم هي ما في شك أنها تجربة سياحية، لكن كل تجربة سياحية دائما يكون لها رسالة. ممتاز، خلنا نسميها رسالة بيئية. إيش الرسالة اللي اليوم ممكن أن تصل للسائح من هذه التجربة؟
0: طبعا احنا يعني ما سوينا المتحف عشان بس ننزل ونصور، لا بالعكس نبغى نوصل الرسالة ان البحر امانة والمحافظة عليه مسؤولية الجميع. المجسمات مع الوقت تحول لشعاب صناعية تستقر عليها الكائنات البحرية، لكن تنوع البحر اللي صار المنطقة كان في البداية كان شبه معدومة من من من الأسماك، لكن بعد المتحف البحري لا صار تكون عليها الأصداف، تكون عليها النو، فصار يجمع ما بين السياحة وما بين الحياة البحرية.
1: ممتاز. من أكثر فئات اليوم اللي تستهدفونها؟
0: احنا والله نستهدف كل الفئات، سواء كان يعني الاطفال يبدا من عمر 10 سنوات او سواء كان الكادر الرجالي او كادر النسائي، كلهم مخولين يقدرون يجربون الغوص.
1: واكثر فئه اليوم تجيكم
0: للامانه؟ والله العنصر النسائي ما شاء الله يغزو البحر بشكل كبير،
1: ما في تخوف بالنسبه لهم يعني؟
0: لا، هو اساسا التجربه طبيعي ان كل شخص لما يبدا تجربه جديده بيكون عنده مخاوف، بس احنا لما جينا نحاول نتفهم مخاوفه، نعرف ايش المخاوف حقه، واحنا بحكم خبرتنا يعني نزلنا مئات الغواصين تجارب غوص، فعرفنا كيف نهديهم، عرفنا كيف نقدر نوصل ونتفوق على خوفهم. يا اما ناس كانوا عندهم تجارب سابقه او غرق سابق في البحر والحمد لله معنا قدروا يكسون الخوف هذا واخذوا رخص وصاروا غواصين يقدرون يغوصون في اي مكان في العالم.
1: جميل. دائما يعني خليني ابدا معك من حيث ما انتهيت في موضوع اليوم، انه انت تهدون اليوم الشخص وتروحون معاه وتحاولون تخلونه يتاقلم على الغوص وينزل. اكيد انه قبل انتم تهدونهم وبعد اليوم ترصدون ردود الفعل الخاصه في ما يخص الغواصين. ايش التجربه اللي اللي اللي او مع التجربه الاولى ايش رده الفعل اللي تدور يعني، وايش اكثر شيء يلفت انتباههم تحت الماء؟
0: والله دائما الكلمه اللي نسمعها اول ما يطلعون والله ما توقعنا ان البحر فيه الجمال هذا. حلو
1: حلو.
0: لجمع كذا ان هي نسبه كبيره جدا من الناس اللي جربوا بعدها يعني تحمسوا اكثر، بدأوا يستكشفون. يعني انا اللهم لك الحمد بعد ما الناس جربون يلا يا كابتن نبغى ناخذ الدوره، وبعدها هم يصورون لي مقاطعهم في اكثر من دول في البحر الاحمر سواء كان او في دول خارج. يعني تحس انك انت تفتخر بالشيء اللي انت قدمته، كان من من من خوف من الى شيء قام يستكشفون العالم.
1: جميل جدا. طيب اليوم طريقة الدورات اللي انتم تاخذونها، هل اليوم او تعطونها اليوم الغواصين او المبتدئين الهواة، هل هي اليوم تكون مكثفة؟ يعني ايش الطريقة اللي انتم تستخدمونها معها؟
0: احنا طبعا نتبع ستاندر او المعايير حق كل منظمة. طبعا هو دائما يكون الدورة مدتها 5 ايام، يكون يوم نظري ويومين تدريب في المسبح المهارات اللي راح ناخذها في البحر، وبعدها ننتقل البحر يكون تدريب يومين، وبعدها تكون عندك رخصة معتمدة دوليا تقدر تغوص فيها في أكثر من في أي مكان في العالم.
1: يعني 5 أيام تعتقد أنها كافية تجعل مني غواص؟
0: 5 أيام تجعل منك أنت عارف أساسيات الغوص، عارف مخاطر الغوص، عارف كيف أنت تتجنب كل الأشياء هذه.
1: ممتاز.
0: بعدها على الممارسة.
1: ترجع على ممارسة الشخص.
0: أكيد أنت، إحنا نعلمك

0: كيف الأساسيات، كيف أنك أنت تقدر تضبط معداتك، كيف أنك أنت تقدر تنفس، كيف أنك أنت تقدر تتغلب على المخاوف، إيش المخاطر اللي يمكن تواجهها، إيش مخاطر الغوص، نعلمك هذه كل الأشياء. لكن مع الممارسة مع الإتقان تصبح منك غواص محترف.
1: إيش أبرز المخاوف اللي دائما تأتيكم من الناس اللي يسجلون؟
0: لو انقطع عليه الهواء ايش اسوي؟
1: هذا اكثر سؤال يجيكم.
0: هذا اكثر سؤال، واحنا دائما نقول لهم يعني الهواء في النهايه يعني ما يخلص الهواء الا على غواص كان محمل ما انتبه للهواء اساسا. حتى انت لما تنزل ممنوع انك تنزل بالحالك، يكون تنزل مع زميل لك في الغوص، فكل واحد ينتبه للثاني يذكر الثاني. فلنا معيار معين في متى انا اقدر اطلع، لازم اطلع من البحر، فلازم يكون باقي الثلث من الهواء عشان اقدر اطلع من البحر خلاص.
1: انا اعتقد في حركات معينه تستخدم باليد للشرح اللي اعتقد فوق وتحت وصح. انا اذكر زمان جربتها بس قبل 6 أو 7 سنوات في جده.
0: ما شاء الله انت غواص سابق يا
1: خالد. لا انا جربتها مره واحده وكانت تجربه جميله الصدق، بس انها كانت مخيفه صراحه. مو مخيفة من التجربة، سبحان الله، من عظمة المناظر اللي شفتها تحت. يعني كنا نشوفها أفلام، نشوفها صور، بس تنزل أنت بنفسك وتشوف السمك والأشياء، فكانت تجربة مختلفة صراحة.
0: فعلا والله تجربة مختلفة. بالنسبة للغة التواصل تحت، احنا لغة توصل الإشارات هذه كلها نتعلمها سواء كان في الدورة أو أثناء التجربة، نعلمكم الإشارات اللي تحتاجونها تحت البحر.
1: جميل، بخلني أختم معك بسؤالي هذا. كيف تسهم مثل هالتجارب اللي خلنا نقول هي دائما غير تقليدية في تقديم صورة جديدة للسياحة البحرية في المملكة، ونشجع الناس اليوم على اكتشاف عالم الغوص؟
0: طيب سؤالك جديد. أنا والله أشوف أن هي تغيير نظر الناس للبحر بشكل كبير. كثير كانوا يعتقدون أن الغوص المحترفين فقط، لا، اليوم صار فيه تجارب تناسب الجميع سواء كان أول مرة يغوص أو محترف. اليوم بفضل الله يعني رؤية المملكة 2030 صارت السياحة واحدة من أهم القطاعات اللي تشهدها التطور الكبير في السياحة البحرية، تحديدا لها مستقبل واعد في المملكة. ومع استضافة المملكة أساسا لفعاليات وبطولات عالمية مثل كأس آسيا إن شاء الله 2027، جزء منه بيكون إن شاء الله في جدة وجزء منه بيكون في الشرقية. هذه فرصة كبيرة أن الزائر يزور المملكة عشان حدث رياضي أو ترفيهي. طبعا احنا في مؤسسة غواص الخليج نستهدف بشكل كبير سياح دول الخليج وكذلك الزوار من شرق آسيا.
1: جميل.
0: عددهم عندهم شغف كبير في الغوص. احنا نبغى نوصل لانه احنا سياحتنا واثارنا مو بس فوق الـ فوق الـ فوق الـ فوق البحر وعلى اليابسه، لا حتى عندنا تحت البحر عندنا. احب اختم معاك انه يعني اتقدم بخاطر الشكر والعرفان لسيدي صاحب السمو الملك الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعامل الكبير لرؤية المملكة 2030 والنقلة النوعية اللي تعيشها المملكة في مختلف القطاعات على رأسها القطاع السياحي، واللي فتح مجال لمبادرات ومشاريع نوعية مثل المتحف البحري والتجارب السياحية البحرية. وبرضه أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي نائب الأمير الشرقي له سعود بن بندر بن عبد العزيز، وبرضه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد محمد الجبير. برضو الشكر يعني أنا حاب أن أشكر برضو فريق الإعلامي في غواص الخليج، الكابتن أمير عبد الله، هي قائمة على القسم الإعلامي كامل، هو اللي خلى العالم تستكشف المتحف البحري من حسابات عبد الله الهاشمي وحسابات جميع الكباتن.
1: جميل، يعطيك العافية الكابتن غواص عبد الله الهاشمي، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيك العافية وشكرا لكم على الإصرار.
1: شكرا لك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نروح معاكم في آخر جولاتنا مع زميلنا العزيز مرزوق العبدان من حائل. مرزوق أهلا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا بالعزيز رائد وأيضا عبد السلام وعائشة ونورة وكافة الزملاء. حياك الله، يحييكم.
0: الله يسلمك. العنب وما أدراك ما العنب.
1: يا الله يا العنب يا رائد، والله عنب حائل غير.
0: أكيد حائل دائما غير في كل شيء مرزوق.
1: يا الله تسلم، الله يسلمك.
0: تفضل مرزوق، كامل الهوى لك.
1: تسلم الغالي. أرحب بالمستمعين الكرام اللي يستمعون لإذاعة الرياض وبالتحديد برنامج هوى بلادي، ونقول حياكم الله من حائل في هذه الجولة المسائية المباشرة. وأيضا أرحب بصاحب صراحة الفكرة والمبدع والمميز اللي هو أيمن حمد السيري، صاحب مشروع أو المشرف على مشروع العنب بحائل عناقيد. نقول لك يا أيمن حياك الله.
2: الله يحييك أخوي، يا مرحبا، وحيي بالأخوة الكرام المستمعين.
1: الله حييك. طبعا أخوي أيمن ما شاء الله المشروع، أنا والله يتحمس كثيرا للشباب المبدعين أمثالك واللي يعني يتلفتون ويتلمسون احتياجات سوق العمل واحتياجات أيضا السوق المحلي للثروة الزراعية بالذات، لأنه إحنا لدينا ما شاء الله تبارك الله ثروة وغنية، تربة حائل وأيضا جو حائل مناسب لكثير من الثمار والمنتجات الزراعية، لكنه تنقصنا أحيانا تلمس هذه الاحتياجات أو الحماس مثلا. فأنت من هؤلاء الشباب المبدعين، نقول لك أول شيء ينطيك العافية على هالمشروع، وخلينا نتحدث عن بداياتك وفكرة إنشاء هالمشروع.
2: الله يعافيك أخوي. المزرعة بدأت يعني تقريبا عام 1982، ودخلنا في إنتاج العنب، أسسنا مشروع العنب تقريبا حوالي عام 2017.
1: ما شاء الله.
2: أي بدأنا ببعض الأصناف، بدأنا بصنفين أول اللي هو صنف الحلواني المشهور، وهو صنف متأخر يعتبر، في يبدأ أواخر منتصف شهر أغسطس إلى آخر شهر أغسطس تقريبا. وبدأنا بصنف السوبريور، وهو صنف مبكر يبدأ من منتصف شهر يونيو. وسنة بعد سنة يعني بدأنا بإدخال الأصناف، وصلنا إلى حوالي 9 أصناف من العنب.
1: نعم أخوي أيمن، طبعا هذا السؤال يمكن ما على جانب على قولتهم، لأنه فعلا انطرى علي الآن. أنا كنت مرة من المراي في المدينة المنورة، وتقريبا حوالي هذه الأيام فتفاجأت أنه السيارات كلها عنب، ويقولون عنب حائل، وماخذين دور في طبعا سوق الخضار بمنطقة المدينة المنورة. فتفاجأت أنه هذه الكمية وهذا الإنتاج يعني من حائل أيضا يصدر الأسواق المناطق اللي حوالينا.
2: لا لا لا، الحمد لله حائل تصدر لجميع الأسواق المركزية في المملكة، من ضمنها منطقة المدينة المنورة. يشتهر عنب حائل ولله الحمد، يعني أنت عارف تتمتع منطقة حائل مكانة بارزة على خريطة الإنتاج الزراعي ولله الحمد. نظير لما تملكه من مقومات طبيعية تشمل خصوبة التربة وغفرة المياه الجوفية وتنوع المناخ. العنب الحمد لله يعني يناسب مناخ حائل، وننتج يعني أفضل يعني أصناف العنب ولله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا عنب حائل القديم، إحنا على فكرة نقول له العنب البلدي اللي هو ما شاء الله حتى الجلوكوز يمكن حاجه عالي شوي، يمكن هذا أكثر شيء بدأ في حائل واختفى وبدأ يقل، ما أقول اختفى يمكن قل.
2: أتوقع اللي هو صنف الحجازي اللي داخله بذر.
1: أي نعم اللي داخله بذر.
2: أي هذا طبعا مع دخول الأصناف الجديدة واللي أكثر حلاوة هو الأصناف اللابذرية، بدأ يندثر الصنف هذا.
1: طيب نعم، أنت ما شاء الله يعني مشروع قائمين عليه، وفي مشاريع أيضا منافسين لكم. أنا أعرف أنه في منطقة حائل أكثر من مشروع مهتم في العنب، وبالذات حتى أيضا العنب اللي لونه البني هذا اللي يسمونه عنب النخيل ومزروع بحائل برضو أيضا ولا لا؟
2: أي موجود موجود يعني مشاريع كثيرة يعني تقريبا حائل تحتل المرتبة الثالثة بين مناطق المملكة بالإنتاج
1: ما شاء الله
2: يعني تقريبا مساحة مزروعة بنحو 3000 هكتار يعني المشاريع والمزارع الصغيرة
1: ما شاء الله
2: وتقريبا إنتاج سنوي بالنسبة لمنطقة حائل يبلغ أكثر من 12000 طن
1: جميل جدا المشروع أنا قريت عنه أنه يمكن أكثر من 5000 أو 6000 6000 المشروع
2: تقريبا حوالي 9000 شجرة عنب
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: إنتاج سنوي ولله الحمد يعني يقارب 120 طن
1: ما شاء الله تبارك الله إذن تصدير إقليمي ودولي بإذن الله
2: بإذن الله نقول إن شاء الله بإذن الله
1: إن شاء الله خلينا على عجالة بس بالنسبة لعلاقاتكم أيضا تواصلكم مع الجهات المعنية مثل الزراعة والمياه فرع الزراعة والمياه أيضا الغرفة التجارية الموارد البشرية أكثر من جهة ممكن تستفيدون منها الصندوق التنمية الزراعية مثلا كيف
2: يعني هنا هناك تعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل وأيضا لا ننسى جهود صندوق التنمية الزراعية معنا في دعمنا للمشروع والحمد لله يعني جميع الجهات المختصة التي نحتاجها متعاونة معنا ولله الحمد
1: والله يعطيكم العافية طيب نطرتكم المستقبلية للمشروع إن شاء الله
2: والله في إن شاء الله بإذن الله هناك خطة توسعية يعني خطة مستقبلية توسع حوالي إلى 20000 شجرة إن شاء الله بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بإذن الله وتعزيز حضور المنتج الوطني ونقول إن شاء الله بإذن الله نتقدم أفضل يعني لأننا يعني هناك عندنا يعني عندنا بعض المعوقات اللي هي مثل وقت الإنتاج المحلي وجود عنب مستورد ولكن إن شاء الله بإذن الله يعني المسؤولين بالوزارة إن شاء الله مستقبلا راح يشوفون النقطة هذه لنا بإذن الله تعالى
1: بإذن الله تعالى بالعكس إن شاء الله تعالى أنه نرى عنب حائل يغزو العالم والأسواق العالمية يعطيك العافية أيمن حمد
2: الشيخ
1: صاحب ومشرف على مشروع عناقيد اللي
2: الله يخليك
1: مشروع العنب بحائل ويعطيكم العافية والله يوفقكم إن شاء الله
2: شاكر ومقدر يا عزيز ألف شكر شكرا لكم
1: بارك الله فيك شكرا للمستمعين الكرام والآن الكلمة إلى رائد تفضل رائد
0: شكرا لك مرزوق العبدان من حائل شكرا لضيفك الكريم شكرا على هذه الرسالة
1: حياكم الله

طبعا الحديث والله معكم ممتع ومستمتعين، ولكن للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكل الزملاء، شكرا لمخرج هذه الحلقة العزيز جدا عبد السلام، شكرا لزميلتي تهاني وللإعداد عايشة الزير، على أن نلتقي بكم إن شاء الله غدا في تمام الساعة 5 مساء. إلى حين ذلك الوقت تقبلوا تحياتي رائد بن شري، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
7: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
6: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
8: وناستكم لنا ترم ونسينا، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
9: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
10: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
12: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
13: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. ممارسة الهوايات مو مجرد مضيعة للوقت، هي حاجة أساسية تحسن من جودة حياتنا، لأنها تمنحنا هدف يتجاوز الروتين، وتساعد في تخفيف التوتر، وتقلل من أعراض الاكتئاب، وتعزز الثقة بالنفس، وتساهم أيضاً في اكتسابنا لمهارات جديدة وتطور الإبداع. ودايماً نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. مع أن النوم عملية يومية، إلا أن كثير منا نومه قليل، وفي ناس مو حريصة أبدا على جودة نومها. أنت عزيزي المستمع، كم ساعة تنام يوميا؟ خلونا نسمع منكم.
14: أنا شرقاوي وقت مرتب، لذلك نومي ما يكون أقل من 6 ساعات، وأوقات ممكن يصير 7 ساعات.
15: أنا أنام بمعدل 5 إلى 6 ساعات يوميا، وللأسف أيضا متقطعة، أعرف أنها دون المستوى المطلوب، لكن أحيانا يكون في يوم تعويض مرة واحدة في الشهر، يعني قد تصل ساعات النوم فيه إلى 9 أو 10 ساعات، بس المعدل الطبيعي عندي صاير 5 إلى 6 ساعات.
16: بخصوص النوم المتعارف والنوم الصحي يفترض ما لا يقل عن 8 ساعات، لكن أنا عن نفسي أنام من 4 إلى 6 ساعات، ويمكن هذا الأمر مو صحي، لكن يتم تعويضه من خلال يوم من أيام الأسبوع أستغرق في النوم بشكل أكثر أو أطول.
13: أعزائي، النوم عملية يومية مهمة في الجدول اليومي، ومع ذلك إحنا رقم 3 على مستوى العالم كسعوديين في قلة النوم. لأي درجة هذا الموضوع يأثر على نفسيتنا وسلوكنا؟ وهل فعلا فيه تأثير ولا هذه مجرد مبالغات؟ هذا الموضوع راح نتكلم عنه أكثر مع الأستاذة روبا المغربي الأخصائية النفسية. أهلا وسهلا فيك.
17: حياك الله. وأكيد النوم من أهم المواضيع في حياة الفرد، لأنه مش متطلب فيسيولوجي فقط بل حاجة نفسية أساسية.
13: نعم، يعني أنا أفهم الحاجة الفسيولوجية، لأنه الشخص لازم ينام عشان تنظيم جدول حياته اليومي، عشان جسمه أيضا يرتاح، هذا بديهي، لكن ارتباط النوم بالصحة النفسية شلون يجي؟
17: ارتباط النوم بالصحة النفسية ارتباط كبير جدا، وعندنا يعني مقولة شائعة في مجتمعنا أنه من زان نومه زان يومه، لأن خلال النوم يعمل الدماغ على تنظيم المشاعر ومعالجة أحداث اليوم وتثبيت المعلومات في الذاكرة، فالنوم الحين ما صار مجرد بس حاجة فسيولوجية، ولكن هو ضروري حتى الإنسان يرجع يعيد شحن طاقته وتوازنه.
13: نعم، هل يعني أنتم كأخصائيين نفسيين تنصحون بعدد ساعات معين للنوم؟ يعني إذا قل عن كذا، لأنه في ناس وهذا لين موجودين، يعني في ناس تكفي 4 ساعات، وفي ناس والله 12 ساعة ما تكفي، فهل يتباين ذلك ولا في ستاندرد، في خلينا نقول يعني معيار ثابت لعدد الساعات اللي ينصح فيه؟
17: طبعا عدد ساعات النوم للفرد البالغ تتراوح من 8 إلى 9 ساعات، أكثر من كذا إحنا نعتبر مؤشر خطر صراحة عندنا بالعيادة النفسية، وأقل من كذا أيضا يعني مؤشر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار في حال أن جينا بنساعد هذا الشخص على تحسين جودة حياته وعلى علاج بعض المشكلات أو الضغوط اللي بيعاني منها.
13: نعم، في ناس تحتاج للنوم كتعويض، يعني يحلون مشاكلهم بالنوم، هل يرتبط هنا النوم بحل نفسي معين عندهم؟
17: شوفي، لما الإنسان يلجأ للنوم كطريقة تعبير، هو معناته مش قادر يعبر أو يتواصل بشكل جيد في حياته، فهذا الشيء راح يخلي عنده نمط تجنبي، وراح يخلي عنده مشاكل نفسية مرتبطة بهذا النمط. فمثلاً الأشخاص اللي يعانون من القلق الشديد تلقين عندهم صعوبة بالغة في النوم بسبب الأفكار اللي تجيهم قبل وقت النوم، أو بسبب تقطيع النوم، يعني بيصحى كل شوي بيتذكر حاجة. فهنا إذا قلت جودة النوم أكيد أنها بتأثر على الصحة النفسية، بالتالي بتأثر على أداء الفرد. أما بالنسبة للأشخاص اللي ينامون وقت طويل، فهذا غالبا يكون مصاحب لبعض أعراض الاكتئاب مثل الخمول والانسحاب الاجتماعي وفقدان الشغف، فيقول أنا أنام أفضل لي. فهنا النوم ما يعتبر استشفاء أو راحة أو يؤدي غرضه وأساسه، يعني ليش الإنسان بينام. هنا صار النوم مهرب ومن المشاكل والضغوط اليومية، فلازم دائما نكون في النص، ما ننحاز للنوم الكثير أو النوم القليل، دائما لازم ناخذ كفايتنا اللي هي نقول من 8 إلى 9 ساعات يوميا. هذه كمنظمة الصحة العالمية قالت إنه هذه الساعات الطبيعية للنوم عند الناس الأفراد البالغين.
13: نعم. مع ذلك أنا يمكن المعلومة قلتها في المقدمة، إحنا كسعوديين رقم 3 على مستوى العالم، إحنا شعب ما ننام. ليه ما أدري يعني، وأنا أعتقد أن هذا المعيار مناطقي، يعني في مناطق قلة نومها أقل أو أكثر من غيرها. إش قد يأثر علينا قلة النوم هذه، إش قد تأثر فعليا على النفسية؟
17: طبعا أنت لو تلاحظين في أيام العيد أو المناسبات السعيدة، لما يكون وقتك محدود ويكون عندك ضغط في المهام، أنت بتنامين وقت قليل بس بتنجزين بشكل أسرع، لأن أنت عندك إيش هدف،
13: صح،
17: وأنت عارفة أنه هذا في وقت مؤقت. أما لما

0: مرتبط قلة النوم والضغط بموضوع صعب بالنسبة لك، أو في فقد أو في ضغط نفسي عليك، هنا يصير النوم يغير في مزاجك للأسوأ طبعا مش للأحسن، ويأثر في تركيزك. مثلا إذا كان عندك فترة اختبارات أو كان عندك مهمة لازم تسلمينها وإنت ما قاعدة تنامين عشان تسلمين هذا الشيء، فأنت ما حتقدرين بحكم أن بتحاولين تركزين أغلب الوقت، بس بتعانين بصعوبة بسبب موضوع النوم.
1: نعم.
0: فموضوع النوم موضوع أساسي ومحوري.
1: خلينا نتكلم الآن، لو أنا أبي فعلا أضبط نومي وأبي أنام بشكل صحي، شنو عادات النوم الصحية اللي أنت كأخصائية نفسية تنصحين فيها؟
0: طبعا تنظيم النوم بيساعدنا على السيطرة على مواضيع كثير في حياتنا، حتى لو كانت عندك مشاكل نفسية أو كان عندك مشاكل في إدارة الضغوط، تنظيم النوم راح يساعدك بإذن الله في حلها. في عادات بسيطة تساعدنا على أن إحنا نعدل جودة نومنا أو نرفع جودة نومنا، وبالتالي ترتفع جودة حياتنا. لازم نثبت مواعيد النوم والاستيقاظ يوميا حتى يكون عندنا جدول واضح، أنه أنا بصحى الساعة 6 مثلا وأنام الساعة 8، بالتالي راح أنظم مثلا شربي لقهوتي، راح أنظم ممارسة تماريني ومهامي اليومية. فشيء أساسي عندنا أنه إحنا نثبت موعد استيقاظ يومي وموعد نوم، هذا في كبداية
1: يعني تضبط الساعة البيولوجية للنوم يوميا، خلاص هذا مؤشرك
0: أكيد. وإذا صار في مناسبة أو صار في شيء يتطلب مني أن أسهر، أحاول قدر الإمكان أن أنا أسهر بساعة أو ساعتين أو 3 ساعات، واليوم التالي أحاول قدر الإمكان أن أنا أرجع لنفس نظامي. بناء الروتين يساعدني على المحافظة على ساعات نوم جيدة يوميا بإذن الله.
1: تمام.
0: وأكيد تهيئة يعني الغرفة لتكون هادئة ومظلمة، وأكيد أني أنا أمارس مثلا بعض العادات اللي أنا أفضلها. مثلا في ناس تحب الكتابة قبل النوم، أو أني مثلا أبعد الأجهزة وقت النوم، هذه كلها تساعد على أني أخذ نوم مريح وكافي بإذن الله.
1: إيش قد مهم نبتعد عن الأجهزة قبل النوم وأول ما نصحى؟ لا دائما أنا أشوف دائما ينصحون ابتعد عنك تتابع جوالك مثلا قبل تنام، أو أول ما تصحى أول شيء تسويه تفتح الجوال، وصراحة هذا اللي نسويه إحنا. يعني إيش قد يأثر علينا في النوم؟
0: موضوع أني أنا أستخدم الجوال بكثرة خلال يومي يسبب لي فقدان للتركيز، ويسبب لي يعني مشكلة في إدارة أولوياتي لو كنت أغلب الوقت جالسة على الجوال. فلو كنت أول ما أصحى أقعد على الجوال نص ساعة أو ساعة، وقبل لا أنام أجلس ساعة ساعتين، هذا أكيد بيأثر بجودة حياتي وبجودة نومي. لأن التعرض للأجهزة الإلكترونية وإني يعني أستغرق مثلا في بعض البرامج، هذا الشيء راح يصعب علي أني أنا أنام أو أدخل في حالة الهدوء، وبالتالي أدخل في حالة النوم.
1: نعم.
0: فاستخدام الأجهزة قبل النوم يعني فسيولوجيا أكيد أنه شيء غير محبب، وكذلك نفسيا.
1: نعم. أنا من الأشياء اللي أحبها أنه في ناس كثيرة قبل النوم هو يستثمر في نفسه، يعني مخدته بجودة عالية، المفرج حقه بجودة عالية، إضاءة الغرفة، الريحة اللي موجودة في الغرفة أيضا، الاستحمام قبل النوم، شقد هذه عوامل تساعد فعلا على أنه الواحد يدخل في نوم عميق ومريح.
0: العوامل المادية هذه جدا ضرورية، لأن لو كنت في مكان مزعج أو ما في سبل الراحة أكيد راح يأثر على، في ناس ما تقدر مثلا تنام إذا كان المكان مش بارد أو كان المكان فيه إضاءة زيادة. فالعوامل المادية هذه جدا ضرورية، فلو كنت من الأشخاص اللي يعني تهمك هذه الأشياء لازم يتم تهيئتها قبل ما أنت تنامي، تجهز الغرفة بشكل مناسب حتى وقت النوم تقدرين تنامين بشكل سريع بإذن الله. وفي اضطرابات نوم شائعة كثير، فهذه لو كان عندك أحد هالاضطرابات حلو أنك تتوجهين للمختص حتى يساعدك في حلها، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، مثل بعض الناس يعني يكون عندهم يعني جذب بالأسنان وقت النوم، فهذا يعني يدل على ممكن عوامل جسدية وعوامل نفسية.
1: في ناس أستاذة روبا يلجؤون للمنوم، حبوب الميلاتونين

0: الأنين صارت موجودة الآن بالصيدليات وتنباع بشكل طبيعي جدا، فياخذون حبتين ثلاث حبات كذا ويقولك أنا أبي أنام، أنا مو جايني نوم وعندي أرق، هذا أحسن حل. هل تنصحين فيه كحل ولا لا؟
1: هذا اعتماد على شيء خارجي، فحتى لو كان بيسوي حل بيكون لمدة بسيطة، ما راح يعني يكون لمدة دائمة. فلو كان عندي أرق أنا أفضل أني أسأل نفسي إيش سبب هالأرق ومن إيش قاعدة أنا أفكر في إيش. فحلو أن إحنا نحل سبب الأرق هذا وسبب المشكلة هذه حتى أقدر أني أسيب الاعتماد على الأشياء الخارجية.
0: نعم، من المؤثرات اللي تأثر في موضوع انضباط النوم ممكن يكون هو مؤشر لأشياء أخرى، أنك ما تنام هو مؤشر لمجموعة عوامل. هل ممكن أنه يكون مثلا الاكتئاب أو الحزن أو غيره واحد من هذه المؤشرات؟
1: أكيد طبعا، من أكثر الأعراض الشائعة عند المصابين بالاكتئاب اللي هو اضطراب النوم، إما قلة النوم أو كثرة النوم. طبعا بعض الأشخاص يعانون من الأرق وما يقدرون ينامون أبدا إذا كانوا مكتئبين، وبعضهم العكس تماما، يعني ينام وقت طويل ولكن لما يصحى يكون ما عنده طاقة ويكون مرهق وعنده خمول. وأحيانا يكون من أول العلامات اللي تبان وقت الاضطراب النفسي هي النوم.
0: نعم،
1: فيلاحظها الشخص اللي بيشخص أكثر من أي شيء ثاني، النوم والأكل طبعا.
0: نعم، كذا احنا عرفنا التركيبة. نصيحة توجهينها لكل الشعب السعودي الأقل نوما على مستوى العالم ورقم ثلاثة في هذا الموضوع، شنو ممكن نوجه نصيحة لهم عشان فعلا ينامون توقيت مناسب وعدد ساعات مناسب؟
1: أكيد طبعا، أنا لو بأنصح الشعب السعودي في شيء واحد، أنه إذا كنتوا تبغوا وصفة بسيطة للصحة النفسية ابدأوا بنومكم. في النوم الجيد رفاهية ومش مضيعة للوقت، بل هو من أهم الأشياء اللي تساعدنا عشان نكون أهدأ نفسيا وأفضل تركيز وأكثر قدرة بإذن الله على مواجهة ضغوط الحياة. وأبغى كل المستمعين يسألون أنفسهم كم ساعة ينامون يوميا، وهل لاحظتم كيف يتغير مزاجكم في الأيام اللي ما تأخذون فيها كفايتكم من النوم؟
0: نعم.
1: وشكرا لكم، حياكم الله.
0: يعطيك العافية الأستاذة ربا المغربية الأخصائية النفسية على هذا الموضوع الحلو، مع أنه موضوع نوم بس ممتع صراحة. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، حياك الله.
0: شكرا لك.
2: تعرف لما تمشي 30 دقيقة شي يصير فيك؟ يتحسن المزاج ويقل التوتر والقلق، يساعد على تقوية عضلة القلب، يقي من الأمراض المزمنة، يساعد على حرق الدهون وتقليص الوزن الزائد، كما يساعد أيضاً على ليونة المفاصل ويمنع هشاشة العظام.
0: أعزائي، الطعام يأثر علينا بشكل مباشر، بالذات على الحالة المزاجية وصحة الدماغ، وكثير منا يلجأ للطعام كملجأ أو كحل يراضي فيه نفسه. لكن هل تعرف إن في أطعمة ممكن تزيد من نسبة الاكتئاب عندك؟ خلونا ناخذ هذا الموضوع للنقاش مع دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة وطب النفس الغذائي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة الجميلة.
0: اشرحها ونورنا، شنو العلاقة بين الطعام والصحة النفسية؟
3: في البداية احنا لازم نعرف انه العلاقة بين الأمعاء أو الغذاء والصحة النفسية هي علاقة وثيقة، لأنه احنا نسمي الأمعاء الدماغ الثاني. وأيضا نعرف كلنا أنه كثير من النواقل العصبية المسؤولة عن الراحة والهدوء والاستقرار والسعادة يصنع أغلبها في الأمعاء، وما يقارب 70 إلى 80% من الناقل العصبي السيروتونين يصنع في الأمعاء. فهذه دلالة واضحة أنه صحة الأمعاء تعني صحة الجهاز العصبي والصحة النفسية ككل. طبعا العلاقة تكون علاقة وثيقة عبر المحور اللي هو احنا نسميه الاكسس، اللي هو الجات برين اكسس. فالجهاز الهضمي له علاقه بالصحه النفسيه، بالمناعه، بمنظومه الجسم ككل. وأي أحد يكون عنده مشكلة في الجهاز الهضمي بالتأكيد نجد أنه عنده مشاكل أخرى، سواء في الصحة النفسية أو تبتدي عنده الأمراض تزيد بشكل يعني ملحوظ. لذلك صحة الجهاز الهضمي تعني صحة الجسم ككل.
0: جميل، احنا قلنا معلومة في المقدمة انه في أطعمة ممكن فعلا تزيد من الاكتئاب، هل هذا واقع؟
3: فعلا اتفق معك. طبعا في أطعمة كثير تزيد ترتبط بزيادة أعراض الاكتئاب أو القلق أو تقلب المزاج، وهذا شيء يعني لا شك فيه، لأنه الطعام ساهم في خلق بيئة بيولوجية إما أنها تزيد من احتمالية ظهور هذه الأعراض، سواء بالتأثير على صناعة النواقل العصبية والهرمونات اللي احنا تكلمنا عنها، أو أنها تحسن من ذلك. فإما أن يكون الغذاء اللي احنا نتغذى عليه يزيد ويساعد جسمنا في تصنيع النواقل العصبية عبر أننا احنا نعطيه أشياء هو فعلا يحتاجها، أشياء طبيعية، أشياء تزيد من البكتيريا النافعة الموجود داخل الأمعاء وتمنع من ظهور وتكون وسط مناسب للطفيليات والفطريات وهذه الأشياء، وبالتالي احنا كذا قاعدين نستثمر في المنظومة المعوية في أمعائنا. بينما على في الجهة المقابلة إذا كان منظومة التغذية هي منظومة تركز على ضرر البكتيريا النافعة عن طريق الأكل السيء، الوجبات السريعة، السكريات العالية، فإحنا نعطي فرصة أكبر لظهور البكتيريا الضارة، أن يكون في فرصة أكبر لوجود الطفيليات والفطريات، لأن البيئة جدا مناسبة لها، وبالتالي تبدأ في زيادة إفراز سمومها وتؤثر بشكل سلبي على صحة الفرد وأيضا صحة النفسية.
0: بعض الأحيان بسبب نمط الحياة السريع ما نركز ويكون ما نركز في نوع الأكل يعني، فيكون في نقص في بعض العناصر الغذائية، هل هذا أيضا ممكن يوصل للاكتئاب؟
3: أكيد هذا له علاقة أساسية. في كثير من الأبحاث الحديثة الآن وجدوا أنه كثير من الأشخاص اللي عندهم قلق مزمن، وسواس قهري، اضطرابات نفسية، وجدوا أنه عندهم نقص وشح في العناصر الأساسية اللي هي مثل الحديد، مثل فيتامين دال، مثل المعادن، وأيضا مثل الدهون النافعة، مثل الفوليت، المغنيسيوم، أشياء كثير أصبحت لها علاقة وثيقة بوجود اضطرابات نفسية. وبالتالي نعم نقدر نقول أنه فعلا التقلبات المزاجية، القلق والتوتر له علاقة بنقص بعض العناصر الغذائية، لأن هذه العناصر الغذائية هي التي تتدخل في تصنيع النواقل العصبية. فمن الجسم بكل بساطة من فين راح يقدر يصنع نواقل عصبية إذا أنت ما وفرت له الأدوات اللازمة لذلك؟ فبالتالي يصبح المرض أو المشكلة اللي يعاني منها الشخص تكون مشكلة عضوية، وهي شح في هذه النواقل العصبية، وبالتالي تبدأ ظهور الأعراض. بينما إذا احنا حافظنا على نظام غذائي متوازن، نظام غذائي يدعم تصنيع هذه النواقل العصبية، ممارسة نمط حياة يزيد من من من من من عمل وتفعيل هذه المنظومة، راح نلاقي انه فعلا الجسم يستطيع انه يصنع نواقل عصبية، هرموناته وإنزيماته بشكل ممتاز، وبالتالي لا يكون في وجود مثل هذه الاضطرابات اللي اصبحنا نشوفها بكثرة.
0: طيب كيف أعرف أن هذا الموضوع مرتبط بالتغذية أو نمط الحياة؟ كيف أكتشف؟
3: طبعاً إحنا دائماً في علم النفس أو في طب النفس نربط الموضوع بجزئيتين أساسية، إما أنه يكون الاضطراب هو جاي من شيء خارجي أثر بشكل مباشر على صحة النفسية لهذا الشخص، أو بسبب شيء عضوي من الداخل. وهذه الأبحاث الحديثة الآن اللي كيف وضحت أنه ممكن يكون فعلاً الاضطرابات النفسية ناشئة من أسباب عضوية من الداخل، وكيف نستطيع أن احنا نقومها من الداخل، وهذا أحد أساسيات مفهوم طب نمط الحياة، نحن نعالج المشكلة من الداخل للخارج ونبحث عن الروت كوزز اللي هي الجذور الأساسية لحدوث المشكلة. طبعاً إذا كانت المشكلة من الخارج أو الشخص تعرض لصدمة نفسية إلى آخره وأدت إلى حدوث اضطراب أو مشكلة أو صدمة نفسية تحتاج إلى تدخل، فهنا في هذه الحالة يحتاج طبعا الشخص أنه يمر على الطبيب يأخذ جلسات، الدكتور ممكن يحدد له بعض أنواع الأدوية ويستمر عليها. في الجهة الأخرى أنه قد يكون فعلا أحيانا بسبب العمر، بسبب ظروف حياتية، بسبب نمط حياة سيء، فعليا أدى إلى حدوث مشكلة تظهر فجأة. وبالتالي نقول أنه في بعض الأعراض التي إذا ظهرت نعرف أنه المشكلة مرتبطة بالتغذية وبنمط الحياة، على رأسها طبعا الإرهاق المستمر، الضبابية وقلة التركيز، تقلبات المزاج، مشاكل هضمية مرتبطة بهذه المشكلة أيضا، أو نوم مضطرب. كل هذه الأشياء لها علاقة وثيقة بأنه إحنا لابد أن نرجع خطوة لورا، أننا نراجع كيف نمط حياتنا، كيف تغذيتنا، كيف الأشياء اللي إحنا قاعدين نمارسها بشكل يومي، وهل هي فعلا لها تأثير مباشر ولا هي شيء مختلف.
4: فكرة غلط،
0: عندنا معلومات مغلوطة، يمكن مو أكيد، وأنت تصحح لنا أنه تأثير هذه الأمور اللي أنت تكلمت عنها ممكن يكون محدود، لأنه يعني بمجرد أني أنا أدخل في نظام غذائي صحي راح تتحسن الأمور، فوين الخطورة؟
3: شوفي، أنا من 5 سنوات تقريبا كنت أقول وما زلت أقول وسأظل أقول أنه للجسم القدرة على علاج نفسه فقط إذا وفرنا له الأدوات اللازمة لذلك. طيب، الأدوات اللازمة لذلك تتمحور حول إيش؟ تتمحور حول تغذية سليمة. السيارة ما راح تقدر تمشي إذا ما أنت قاعدة تعطيها أدوات تخليها تمشي وعلى رأسها البنزين وأشياء أساسية. فنفس الموضوع بشكل مبسط جدا، الجسم يحتاج أنه يصنع نواقل عصبية، يصنع هرمونات، يصنع إنزيمات، حتى هذه الأشياء كلها يستخدمها في منظومة الجسم وفي وظائف الأعضاء.
0: تمام.
3: لابد أننا نحسن الامتصاص، لابد أننا نحسن الانتيك اللي هو الدايتري انتيك اللي هو الغذاء اللي احنا أصلا ندخله أجسامنا، ما يكون هايلي بروسيس فود أو معالج، ما يكون في شيء خطير أو فيه عفن، ما يكون مثلا في مكونات غذائية سيئة وكلها مصنعة. هذه أشياء أساسية لابد أن نضعها في الحسبان، بلس أنه لابد أن نضع أيضا في الحسبان اللي هو نمط الحياة. كيف أنا ساعات النوم، كيف شرب الموية، كيف تعرض للتوتر والقلق والبيئة المحيطة من حولي، هل أنا أمارس رياضة أو عندي فيزيكال أكتيفيتي أفرغ فيها طاقتي وأفرغ فيها ضغوطات العمل وأبني فيها كتلة عضلية.
4: طبقها صح،
0: نبي نطبقها صح، فأعطيني مجموعة نصايح تخدمني في صحتي النفسية.
3: تمام، إذا إحنا قلنا نبغى نبدأ بنصائح يعني نطبقها خلال هذه الفترة ونلاقي فيها فائدة كبيرة، فعلى رأسهم أنا ممكن أبدأ بأنه الشخص لابد أن يبدأ يومه بأنه يتعرض للشمس. هذه من الأشياء الأساسية اللي ليها دور كبير جدا في تعديل منظومة المزاج وأيضا الصحة النفسية. ثاني شيء، أنه لابد أن نمارس أي physical activity، أي رياضة إحنا ممكن نسويها، وأبسطها هي أن إحنا نمشي 30 دقيقة يوميا، بس يكون مشي سريع. ثالث شيء، إحنا نقلل منظومة السكريات ونزيد من منظومة أو من التركيز على الأغذية اللي فيها بروتينات أعلى. هذه 3 نصائح بسيطة جدا يا عرفات نقدر نبدأ فيها، وفعليا راح يكون لها تأثير كبير على صحتنا النفسية.
0: هل في أغذية توصي فيها أكثر من غيرها؟ نوعية غذاء معين؟
3: طبعا أنا أقسم الغذاء دائما إلى قسمين. القسم الأول هو الأكل أو الغذاء الحي، والغذاء أو الأكل الميت. الأكل الحي بكل بساطة هو كل ما بث فيه الروح من الله عز وجل، سواء من نباتات أو كانت من الأنعام التي سخرها لنا الله عز وجل. الأكل الميت اللي هو الأكل المصنع، كل ما هو موجود ومن صنع البشر. كل ما ركزنا على الأكل الحي اللي فيه بروتينات، فيه ألياف، فيه خضروات، فيه أشياء طبيعية، ينعكس هذا مباشر على صحتنا الجسدية وصحتنا النفسية. وكل ما كان أكلنا هو من صنع فقط البشر اللي هو البروسيس فود أو الطعام عالي المعالجة، الوجبات السريعة، الأشياء الموجودة في السوبر ماركت اللي تقدر تسويها في دقيقة ودقيقتين وتقدر تاكليها، وهذه الأشياء كلها، أو استخدمنا كثير من المكونات هذه في غذائنا، راح نؤثر على تغذيتنا، وللأسف حيكون تغذيتنا سلبية وتؤثر على صحتنا النفسية وجسدنا.
0: يعطيك العافية دكتور أحمد.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى.

ألا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
5: ننجز اليوم لغد مزدهر.
6: التغير المناخي.
7: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
8: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية ومستشار الأمن الوطني الهندي يبحثان الأوضاع الإقليمية وتعزيز أمن الطاقة وحماية الممرات المائية. رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع نظيره الفرنسي التعاون الدفاعي. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى الخرطوم على متنها 10 أطنان من الغذاء والدواء. وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يوما. أهلا بكم. بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية مع مستشار الأمن الوطني الهندي أجيت دوفال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز أمن الطاقة وحماية الممرات المائية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية الفريق الأول فابيان موندون سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت في البلاد كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وأكدت الخارجية الكويتية أن تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا مباشرا لسلامة المدنيين وأمنهم. أدانت الخارجية البحرينية بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية واستهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية وحركة الملاحة الجوية العابرة التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومة الطيران بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي في السودان اليوم طائرة إغاثية سعودية يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة تشتمل على سلال غذائية ومواد طبية تزن 10 أطنان. وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة عبر المركز للأشقاء في السودان. كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3546 كرتون تمر على المتضررين في محافظة دير الزور السورية، استفاد منها 3546 أسرة. يأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين. وفي اليمن تواصل المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، إذ تمكن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في الأسبوع الثالث من شهر يوليو للعام 2026 من انتزاع 1786 لغما في مختلف مناطق اليمن. كشف تقرير جديد أصدره برنامج جودة الحياة إسهامه في استحداث 3780 بل 387 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2025 بزيادة سنوية بلغت 6.35%، بما يعكس أثر المبادرات في تنمية سوق العمل وفتح فرص وظيفية جديدة في القطاعات المستهدفة.
1: محققا نتائج تجاوزت المستهدفات المقررة، كشف التقرير السنوي لبرنامج جودة الحياة لعام 2025 عن إنجازات استثنائية عكست دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتحوله من مفهوم خدمي ومعيشي إلى محرك فاعل يجذب الاستثمارات ويخلف فرص العمل. وأظهر التقرير أن مساهمة البرنامج في الإيرادات غير النفطية بلغت 20 مليار ونحو 600 ألف ريال، وفي الناتج المحلي بلغ 78 مليار ريال، في حين وصلت مساهمته في الاستثمار غير الحكومي إلى أكثر من 21 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 11 ضعفا لخط الأساس المسجل قبل عدة سنوات. وعلى صعيد استحداث الوظائف، سجل البرنامج 387 ألفا بزيادة سنوية تجاوزت 6% مقارنة بالعام السابق. أما على الجانب المتعلق بالمبادرات الزراعية، فقد سجل البرنامج زيادة في المساحات الخضراء المستحدثة والتي تخطت 1 مليون وأكثر من 800 ألف متر مربع، بينما تجاوزت الأشجار المزروعة 800 ألف شجرة. بدوره سجل المجال السياحي نموا بنسبة 26% مدعوما بخيارات ترفيهية واسعة. وخلال موسم الصيف استقبلت الوجهات السعودية أكثر من 32 مليون سائح من الداخل والخارج، في ظل جهود مستمرة لتقليص أوقات التنقل اليومي داخل المدن الخمس الكبرى. ويواصل برنامج جودة الحياة تنفيذ مبادراته الرامية إلى تحسين تجربة السكان والزوار وتعزيز مكانة المملكة إقليميا وعالميا كوجهة عالمية في مجالات السياحة والترفيه والثقافة والرياضة.
0: أعلنت وزارة الحج والعمرة إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول التي تتيح للمستفيد دخول المملكة عدة مرات خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يوما من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة تصل إلى 90 يوما خلال فترة سريان التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تيسير رحلة المعتمر وتوفير خيارات أكثر مرونة للتخطيط للزيارة وأداء العمرة. وأوضحت الوزارة أن مدة الإقامة المتاحة تحتسب بصورة تراكمية من إجمالي 90 يوما وفق عدد أيام بقاء المعتمر في المملكة خلال كل زيارة، بما يمنحه إمكانية الاستفادة من التأشيرة في زيارات متعددة طوال مدة صلاحيتها وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة. أعلنت وزارة الداخلية إطلاق مسارات تدريبية للرجال للتعيين على الرتب العسكرية وكيل رقيب وعريف اعتبارا من اليوم، وذلك لخريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والأمن السبراني وتطوير البرمجيات بالتعاون مع أكاديمية طويق بالرياض. وتهدف المسارات التدريبية إلى صقل مهارات المتدربين من خلال منهجية تعليم قائمة على التطبيق العملي لمدة 4 أشهر. نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء أول عملية زراعة كبد باستخدام الروبوت أحادي المنفذ في العالم لطفل في 6 من عمره بعد تبرع والده بجزء من كبده، حيث أظهر الطفل تعافيا ودون رصد أي مضاعفات. يأتي هذا الإنجاز امتدادا لبرنامج المستشفى في زراعة الكبد الروبوتية، والذي نفذ حتى اليوم 165 حالة مدعوما بخبرة تجاوزت 1700 عملية. أطلق فرع وزارة الصحة بحائل حملته الصيفية والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى أهالي المنطقة وزوارها وتشجيع تبني أنماط حياة صحية تسهم في رفع جودة الحياة والاستفادة من المقومات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة. هذا كل ما لدينا في هذه النشرة مستمعي الكرام، لم يبقى إلا العناوين. وزير الخارجية ومستشار الأمن الوطني الهندي يبحثان الأوضاع الإقليمية وتعزيز أمن الطاقة وحماية الممرات المائية. رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع نظيره الفرنسي تعاون الدفاعي. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى الخرطوم على متنها 10 أطنان من الغذاء والدواء. وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يوما. انتهت هذه النشرة مستمعي الكرام، نفذها لكم علي العنزي وقدمها لكم أنا محمد الموسى. بعد قليل ألقاكم في برنامج المستشار، كونوا معنا.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: المستشار على إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في استطلاع لوكالة رويترز عن توقعات بنمو اقتصاد السعودية 1.4% هذا العام، طبعا مقارنة مع تقديرات كانت توقعت 2.6% سابقا، وأشارت التقديرات إلى نمو اقتصاد المملكة بنسبة 6% في العام المقبل. وقبل أيام يعني خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2026 بمقدار نقطة وأربعة أجزاء من النقطة المئوية إلى 1.7% مقارنة طبعا بتوقعاته السابقة، ورفع أيضا توقعاته للنمو خلال عام 2027 بمقدار 5.5%. هذه التعديلات في ظل طبعا تأتي في ظل توقعات الصندوق بتغيرات في مسار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ومع استمرار تأثيرات العوامل الجيوسياسية وأيضا تطورات إنتاج النفط على الاقتصادات المصدرة للخام. هذا موضوعنا طبعا في الجزء الأول من الحلقة. أيضا سنتناول تقرير برنامج جودة الحياة اللي أشار التقرير كان أشار إلى في استحداث أنه برنامج جودة الحياة يعني أسهم في استحداث 387 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2025، طبعا بزيادة سنوية بلغت 6.35%، وهذا طبعا يعكس أثر المبادرات في تنمية سوق العمل وفتح أيضا فرص وظيفية جديدة في القطاعات المستهدفة. أناقش هذين الموضوعين في الجزء الأول من الحلقة مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال واستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
1: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: أبدأ معك دكتور، يعني بالاستطلاع يعني استطلاع رويترز يبدو أنه يعني جاء متوافق نوعا ما مع توقعات صندوق النقد الدولي. كان توقع يعني صندوق النقد يتوقع أنه نمو الاقتصاد السعودي ب 1.7%، استطلاعات رويترز يعني 1.4% هذا العام. وطبعا يعني وذكر التقرير انه راح يكون فيه انكماش في معظم دول المنطقه يعني ودول الخليج بشكل خاص. كيف تقرا هذا التقرير يا دكتور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك، انا اعتقد ان رويترز هو امتداد لتوقعات المؤسسات الماليه الاخرى. الايجابيه انها جميعها تتوقع ان يكون هناك نمو في الاقتصاد السعودي للعام 26، رغم أنه العام 2026 يعني يعتبر عام استثنائي، وإحنا اليوم بنتكلم مقارنة بدول الخليج أو في المنطقة. كل المؤسسات المالية، صندوق النقد، البنك الدولي أو حتى هذا الاستطلاع، هي وضعت حقيقة دول المنطقة في مرحلة الانكماش، بمعنى أنه لن يكون هناك نمو عندهم في هذا العام. وإحنا قلنا عام 26 حقيقة عام استثنائي بالنسبة لدول المنطقة بحكم يعني الأمور الجيوسياسية الموجودة. أنا أعتقد أنه هذا متوقع، لأنه أنت في نهاية الأمر بنعرف إحنا الأحداث الموجودة في الخليج العربي، وبنعرف أنه منطقة الخليج العربي أو دول مجلس التعاون الخليجي بتعتمد حقيقة على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأغلبها بتكون عبر الخليج العربي. ما يميز المملكة العربية السعودية أنا أعتقد هي وجود البدائل، ونحن نعرف لما كان عندنا اليوم توقف في أو إغلاق في مضيق هرمز، استخدمت المملكة خط شرق غرب فيما يخص القطاع النفطي وتصديره عن طريق البحر الأحمر، وهنا الاستثمار اللي حداد بنقول عليه البديل اللي بالفعل بيخلق بدائل، وبالتالي لا يصبح اقتصادك رهين لجهة واحدة. لذلك توقعت كل المنظمات أو المؤسسات المالية أنه المملكة نعم سيكون فيها تباطؤ في النمو ولكن ليس انكماش، وهذا هو المهم، بمعنى أنه بالفعل عندنا قدرة إن شاء الله تعالى أن ننهي هذا العام الاستثنائي عام 26 بنمو فوق 1%، طبعا مع تفاوت التوقعات زي صندوق بتوقع 1.7%، الرويترز استطلاع الرأي بتتوقع انه يكون 1.4%. في نهاية الأمر أنا أعتقد أنه هذا المهم بالنسبة لنا، أنه نخرج من هذا العام الاستثنائي بنمو، لأنه المتوقع بعد انتهاء هذه الحرب أو خلينا نقول بعد انتهاء الأزمة وخصوصا في الخليج العربي أن يكون هناك سرعة في التعافي وخصوصا لاقتصاد المملكة، لأنه بالفعل اليوم أنت حينما تستطيع أن تدير الاقتصاد في ظل هذه الأزمة أنا أعتقد إنه هنا يعني اختبار مهم جدا لمتانة الاقتصاد، وبالتالي العودة ستكون سريعة جدا ومعدلات النمو يعني حتى تتجاوز 5% في العام 27. لكن دائما بنقول إنه المخاطر موجودة طالما هناك أزمة، بمعنى أمد الأزمة هو الذي يتحكم بشكل كبير جدا في مدى التوقعات، لأنها بتتغير من فترة لفترة.
0: جميل.
1: صندوق النقد أو البنك كان بيتوقع توقعات أعلى مما هو يتوقع الآن، والسبب وجود الأزمة، فكل ما طالت الأزمة الحقيقة بتعطينا يعني نحتاج إلى إدارة مخاطر أكبر.
0: طيب يعني على ماذا بنى يعني سواء استطلاع رويترز أو صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي في 2027 6%؟
1: هو التوقع ما في شك بياخذ في الاعتبار جميع الأنشطة التي تساهم في النمو الاقتصادي. بنتكلم هنا على الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز والأنشطة المتعلقة بالقطاعات غير النفطية. اليوم احنا بنعرف انه هناك أهمية كبيرة جدا لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص أنشطة الطاقة الغاز والنفط. فانت اليوم بتواجه الحقيقة تحدي في الخليج العربي لكل دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن باستثناء زي ما ذكر المملكة العربية السعودية ودولة عمان، لأنه الدولتين عندهم خلينا نقول بدائل في عملية التصدير يعني بعيدا عن مضيق هرمز. طيب إيش الأنشطة الأخرى اللي ممكن تساهم أيضا في أنه يبقى النمو عندنا مرتفع؟ احنا بنعرف أنه الرؤية 2030 عالجت كثير من التحديات فيما يخص القطاع غير النفطي، وبالتالي أصبح عندنا أيضا بدائل في اقتصادنا الوطني ومرونة أكبر لمواجهة هذه التحديات من خلال الأنشطة غير النفطية. ويمكن شاهدنا وناقشنا في الحلقة الماضية تقرير هيئة الإحصاء فيما يخص نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة في الربع الأول، وجدنا أنه استدامة أو خلينا نقول استمرار لما كان في الأرباع في عام 25، يعني كنا نحقق الحقيقة نمو فوق 4%، ولا زال يعني مستمرين في عملية النمو الاقتصادي في الأنشطة غير النفطية. لذلك اليوم التوقعات هي مبنية بالفعل على تنوع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وقوة البنية التحتية والخدمات اللوجستية ووجود أيضا البدائل الاستراتيجية اللي بتساهم في أنه هي بالفعل ما يكون عندها تعطل في عملية أنشطتها. وإحنا على فكرة اليوم أنت لما بتتكلم عن قطاع النفط بالتحديد، نعم نحن كنا بنعطي طاقة استيعابية معينة في عملية التصدير من الخليج العربي، لكن خط شرق غرب الحقيقة ساهم بأنه أنت تغطي ما يقارب 75% من تصدير النفط عن طريق البحر الأحمر. اليوم عندنا تحدي آخر في البحر الأحمر اللي هو ما بنسمعه من الميليشيات الإرهابية أيضا الحوثي، إن هو قد يعني يكون عندهم بعض الحقيقة الممارسات في
0: باب
1: المندب، وبالتالي هنا تحدي آخر أنا أعتقد، لأنه أنت في نهاية الأمر اليوم حتى لو حصل يعني أي أمر يخص تعطل الحقيقة تصدير النفط، الأثر ليس فقط على اقتصاد المملكة، أنت تتكلم اليوم على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون حقيقة هم شركاء موثوقين في تصدير الطاقة والغاز، وبالتالي دول العالم خصوصا الصناعية بتثق كثير فيهم وبتعتمد

0: تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز في منطقة الخليج، فمعناته أنت حتؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، حتؤثر على الاستثمار الدولي، وأيضا حتؤثر على تحرك التجارة العالمية. لذلك ما يحدث الحقيقة من قرصنة في البحر الأحمر من قبل ميليشيات الحوثي، أو ما يعني يحدث في مضيق هرمز من إغلاق، هو تحدي ليس فقط على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وإنما هو حقيقة تحدي للاقتصاد العالمي. هذه ممرات دولية يجب أن تبقى آمنة حتى يكون هناك تصدير مستمر في الطاقة. وإحنا بنعرف أنه مخزن أو دول مجلس التعاون الخليجي هي مخزن حقيقة للطاقة، سواء نتكلم على الغاز أو بنتكلم على الزيت الخام، وبالتالي ما في شك أنه هذا تحدي كبير جدا. أعتقد كل ما ارتفعت عمليات المخاطر في البحر الأحمر أو في الخليج العربي، فهي أيضا بترفع من مخاطر الأثر على الاقتصاد العالمي.
1: جميل. موضوعنا الثاني في الجزء الأول في هذه الحلقة حول ما التقرير اللي نشره برنامج جودة الحياة، ذكر أنه يعني تم استحداث 387 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2025، طبعا بزيادة سنوية بلغت 6.35%. السؤال هنا يا دكتور، يعني هل أصبح يعني برنامج جودة الحياة يعني يعتبر من التنويع الاقتصادي، أو يعني يعتبر من المبادرات يعني التي تصب في الناتج المحلي الإجمالي؟
0: جميل جدا سؤالك أستاذ محمد. الحقيقة يعني أولا برنامج جودة الحياة هو أحد البرامج المهمة في الرؤية السعودية 2030، والهدف من هذا البرنامج حتى نبسطه للمستمع الكريم أنه إحنا نحسن من نمط الحياة للإنسان. طيب كيف نحسن النمط؟ أنك في يكون عندك تطوير في الخدمات اللي بتقدمها، في البنية التحتية، في الأنشطة الثقافية، في الأنشطة الرياضية، في الترفيه، هذه كلها تتطور، وبالتالي تصبح المملكة بيئة أفضل ليش؟ للعيش، تصبح بيئة جاذبة للعيش، للعمل، للاستثمار. برنامج جودة الحياة، وممكن كثير بيكون عنده لبس هنا، هو ما هو فقط برنامج ترفيهي الحقيقة، لا، هو برنامج اقتصادي، برنامج اجتماعي، وبرنامج مهم جدا في عمليات الاستثمار. ليه؟ لأنه بيهدف أنه يعني يجعل المدن السعودية أكثر جاذبية. اليوم أنا عشان أجي لمدينة الرياض أو مدينة جدة أو الدمام أو أي مدينة في المملكة، مهم جدا بالنسبة لي مستوى جودة الحياة فيها، فبالتالي جانب اقتصادي مهم من أجل كيف يعني اليوم لو عندنا شركة تبي تروح مثلا تفتح في مدينة جدة أو بتروح لأبها، طيب أول سؤال بيطرح أنا كمستثمر، كيف حتكون حياة موظفين هذه الشركة في العيش في هذه المدينة؟ كيف حيعيش؟ كيف حيعمل؟ كيف حتكون عملية البيئة الموجودة؟ إذا هو مهم جدا الحقيقة لجذب الاستثمارات. فالنقطة اللي مهمة جدا في هذا يعني اليوم في التقرير اللي صدر الحقيقة عن هذا البرنامج جودة الحياة، هي لا تتعلق فقط بأنه إحنا عمليات الإنفاق الاستهلاكي، لا، بل استثمار في رأس المال، وزي ما ذكرت أنت نسبة رأس المال البشري، نسبة التوظيف عالية جدا في هذا البرنامج. فإذا تحسنت جودة الحياة ما في شك يرتفع معها الإنتاجية في الموظف، حيصبح إنتاجيته أفضل، بتزداد الجاذبية في المدن، حينمو عندنا قطاعات جديدة. يعني اليوم إحنا لما نتكلم دائما بنذكر قصة النجاح اللي حققناها مثلا في قطاع السياحة، في قطاع الترفيه.
1: وش العلاقة يا دكتور بين توفير الوظائف الجيدة وأيضا تحسن السكن والنقل والترفيه وبين رفع إنتاجية المجتمع؟
0: شوف إحنا في نهاية الأمر أي موظف هو لديه، خلينا يعني نبسطها للناس، أنا موظف، أنا عندي التزاماتي الخاصة، عندي أسرتي، عندي أبنائي. الأكيد أنه لما بعيش في مدينة فيها جودة حياة مساعدة وفيها ترفيه وفيها خلينا نقول مدارس جيدة وفيها بنية تحتية ممتازة وفيها صحة، حتنعكس على نفسيتك، وبالتالي حتنعكس على إنتاجيتك، ستجد بتروح العمل عندك رغبة أعلى. لذلك بنشوف بعض الشركات العالمية اليوم بتركز على البيئة في داخل حتى المنظمة، في داخل المنظمة يخلق بيئة. ليه؟ لأنه هذه تعتبر زي بيته، المدينة هي بيت الناس اللي بتسكن فيها، فكيف أنت تصنع بيئة جاذبة من خلال أن ترفع من جودة الحياة؟ لذلك برنامج جودة الحياة في الرؤية 2030 الحقيقة أهدافه بعيدة جدا وكبيرة. يعني خلينا نتكلم عن الأرقام اللي جت اليوم، مساهمة هذا البرنامج

0: في الناتج المحلي ما يقارب 78 مليار حتى العام 2025، رقم كبير جدا في الناتج المحلي. ايضا عندك يعني مساهمته في الايرادات غير النفطيه اكثر من 20.5 مليار ريال. ارتفعت ايضا مساهمه البرنامج في المحتوى المحلي الى حوالي 44%. فهذه الارقام بتؤكد يعني بما يعني لا يدع مجال للشك انه هي بالفعل رافد اقتصادي. اذا هو البرنامج في يعني واحد من اهم اهدافه انه يكون رافد اقتصادي للمملكه، وفي نفس الوقت يساهم في تحسين جوده الخدمات.
1: جميل.
0: فانا اعتقد انه يعني جوده الحياه ان يعيش الانسان في مدينه توفر له مقومات الحياه الكريمه، وبالتالي ما في شك انها ستنعكس على الحياه بشكل كامل، الاداء بشكل كامل. حتى اليوم المملكه احنا بنعرف انها مقبله على يعني استضافة كأس العالم، استضافة إكسبو 2030. الحقيقة قبل عمليات الاستضافة بتقدم ملفات من الدول التي ترغب الاستضافة تبين جودة أو قدرة الدولة أيضا وجودة الحياة للناس اللي هتيجي للزوار. المملكة فازت بهذا الملف لأنه بالفعل لدينا استراتيجية كبيرة جدا لخلق جودة حياة في كل مدن المملكة العربية السعودية، واليوم حتى على مستوى المؤشرات السعودية بتتقدم فيها، وبالفعل احنا بنلمس الشيء هذا يعني كناس بنعيش في مدن مثل مدينة الرياض او مدينة جدة او الدمام او غيرها من الدول، عفوا من المدن اللي بالفعل فيها تحسن كبير جدا في مستويات الخدمات المتوفرة للأفراد.
1: طيب أيهما يعني ينبغي أن يسبق الآخر يا دكتور، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أو تحسن جودة الحياة، أو لا المسارين يعني يجب أن يتحركا بالتوازي؟
0: خلينا نروح للشعار، شعار الرؤية. احنا بنعرف أن الرؤية تريد اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح. معناته أنا أعتقد أنها كلها مسار يعني تسير في نفس المسار. يعني الرؤية 2030 ما بنقيسها فقط بنجاح نموها الاقتصادي، لا، بل أيضا بجودة حياة الإنسان، حتى نقول والله عندنا اقتصاد مزدهر وعندنا مجتمع حيوي، وفي نفس الوقت ستنعكس الثنتين على أن يكون لدينا هذا الوطن الطموح. فهذه عناصر مترابطة الحقيقة، هي عناصر اليوم عندما نستثمر في جودة الحياة فإنه أنت حقيقة مو فقط تبني حدائق أو تبني مرافق، لا، أنت حقيقة تبني اقتصاد أكثر إنتاجية، تعطي توجد مدن أكثر تنافسية، يكون عندك مجتمع أكثر سعادة أكثر استقرار. وهذا هو جوهر الحقيقة رؤية 2030، أن يكون هناك تكامل عندنا ما بين الاقتصاد وما بين المجتمع وما بين الوطن بشكل كامل. حتى في عملية البناء اليوم الاقتصادي في الهيكل الاقتصادي السعودي، أنت بتلاحظ اليوم إحنا القطاع الخاص جودته ما كانت مثل السابق، اليوم جودة عالية جدا. حتى القطاع الحكومي كان كثير الحقيقة في فترات ما قبل الرؤية يقولك والله قطاع بطيء، قطاع بيروقراطي، قطاع، كنا بنقول الكلام هذا. الآن الموضوع بالعكس، القطاع الحكومي الآن يقدم خدمات نوعية وحقيقة منافس بشكل كبير. المؤشرات عندنا في مسألة الأتمتة والتحول الرقمي، هذه كلها خلقت جودة حياة. أنا أعتقد أنه بالفعل يعني اليوم جودة الحياة أصبحت محرك اقتصادي، نقدر نقول هذه العبارة فعليا. اليوم جودة الحياة بالنسبة لنا هي محرك اقتصادي. يعني كنا ننظر سابقا لجودة الحياة على أنها فقط ترفيه خدمات، لا، اليوم هي أصبحت محرك في النمو الاقتصادي. المدينة اللي بتتوفر فيها جودة حياة عالية ما في شك حتكون تجذب المستثمر، تجذب حتى الكفاءات على فكرة. يعني اليوم الكفاءات تتجه للمدن اللي فيها جودة حياة أفضل. يعني تجد اليوم الـ أكيد الأشخاص اللي هم عندهم كفاءة إدارية، كفاءة على مستوى في القطاعات المختلفة، ويبحث عن المناطق اللي بتوفر له جودة حياة أفضل، وأيضا تكون الفرص بالنسبة له عالية. السياحة اليوم، السياحة أكيد بتبحث عن المدن اللي فيها أيضا جودة حياة. الشركات اليوم يعني لو لاحظنا، خلنا أعطي مثال على سبيل المثال، مدينة الرياض مدينة تعتبر ما شاء الله يعني اليوم فيها تطور كبير جدا. بتجد أنه كل الشركات أو أكثر من 90% من الشركات اللي حضرت إلى المملكة ونقلت مقراتها الإقليمية اختارت الرياض، لأن الرياض البنية التحتية فيها مميزة، اليوم فيها حقيقة خدمات نوعية سواء في كل القطاعات، الصحة، التعليم، الترفيه، الرياضة. هذه كلها تكونت انه والله تصبح هذه ايقونه بالنسبه لنا المدينه، مدينه جميله، مدينه رائعه، مدينه جاذبه. لذلك اليوم انا زي ما ذكرت جوده الحياه هي محرك مهم جدا للاقتصاد، وجاذب ايضا مهم للاستثمار، وخالق في نفس الوقت للوظائف، يعني تخلق

0: جميل.
1: المدن العالمية ما تتنافس فقط على والله بس فقط تبني الأبراج مثلا، لا لا، اليوم التنافسية الحقيقة في جودة الحياة. الشركات تجي تخلق فرص وظيفية، وأول سؤال أنا أعتقد اليوم لأي شركة أو أي جهة تحب أنها يعني تقدم على استثمار في جهة معينة، كيف يستطيع موظفين العيش هنا، كيف يعيشون؟ فجودة الحياة سؤال مهم الحقيقة، ولذلك اليوم المملكة من خلال هذا البرنامج أنا أعتقد بتحقق نجاحات يعني رائعة جدا.
0: أطلع معك فاصل دكتور قصير ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتعدد وسائل الدفع وسهولة الشراء بالتقسيط، يعني أصبحت إدارة المال أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. المشكلة المالية لدى الفرد اليوم لم تعد مرتبطة بالدخل وحده، بل السلوك الذي يدير به هذا الدخل وبقدرته على التمييز بين الحاجة والرغبة وبين الالتزام المالي وأيضا الشراء العاطفي. ورغم انتشار الحديث عن الثقافة المالية في وسائل التواصل وازدياد الوعي بالمصطلحات المرتبطة بالادخار والاستثمار وإدارة الميزانية، يبقى السؤال: هل تحول هذا الوعي إلى ممارسة يومية حقيقية، أم يعني أنه لا يزال مجرد معلومات نرددها من دون أن تنعكس على قرارتنا؟ في الموضوع الثاني في هذه الحلقة مستمعي الكرام نناقش جذور المشكلات المالية لدى الأفراد وكيف يمكن اكتشاف الخلل في السلوك المالي، وأيضا تأثير سهولة الشراء والتقسيط والفارق بين الوعي المالي النظري والتطبيق الفعلي. أرحب مجددا بضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
1: يا أهلا وسهلا، الله فيك أستاذ محمد.
0: السؤال الأبرز هنا دكتور، يعني هل مشكلة الفرد اليوم في الأمور المالية وفي الدخل أو لا والله في السلوك المالي؟
1: وشوف، الدخل مهم ما في شك، لكن أنا أعتقد أن السلوك المالي هو الذي يحدد إذا والله هذا الدخل يعني قد يكون يعني عبء، بيكون عندك مشكلة ولا لا. يعني اليوم الدخل مهم، لكن السلوك المالي أنا أعتقد هو الأهم، كيف تتعامل مع هذا. فقد يكون عندي شخص والله دخله جيد، لكن مع ذلك يعيش عجز مالي، عنده مشكلة. العكس، إنه في شخص يكون دخله منخفض وأداؤه المالي جدا ممتاز لأن سلوكه جيد. فالمشكلة ليست دائما في حجم المال، بل في طريقة إدارة المال، كيف ندير المال. ويمكن ناقشنا الموضوع هذا حقيقة سابقا يعني بتفاصيله. اليوم لا يمكن أن ننكر أنه انخفاض الدخل وارتفاع التكاليف المعيشية يعني يخلينا نقول يضعك تحت ضغط، يصير في ضغط عندك، فكثير من الأسر يعني بتواجه تحديات. لكن في حالات كثيرة برضو نجد أنه المشكلة هي العملية، أنه كل ما بيزيد الدخل عند بعض الأفراد بيزيد برضو عندها سوء الإدارة. فالقضية اليوم تشعر أنه هي قضية سلوك فعلي، فبدل أنه أنت اليوم تستفيد من زيادة الدخل يعني فيه أنه تكون مثلا ادخار، تبحث عن استثمار، تسدد ديون، بتجد لا، هو بيزود عمليات المصاريف وزي ما ذكرت الشراء العاطفي. فأنا أعتقد أنه الأزمة دائما مرتبطة بالسلوك المالي. يعني ليه؟ لأنه إذا غابت الميزانية، إذا كثرت الالتزامات، إذا والله زاد الشراء العاطفي عندي وصار عندي اعتماد كبير جدا على عمليات التقسيط، هنا خلاص يعني ما إذا الوضع أصبح في سلوك، دخلنا في مسألة السلوك.
0: وكيف يا دكتور يكتشف الشخص أنه عنده يعني خلل في السلوك المالي؟
1: في أشياء كثيرة. يعني دائما بنقول من علامات الوعي المالي عند الأفراد، من علامات الوعي المالي أول شيء اليوم أنت شوف، هل تواجه أزمة متكررة؟ هل عندك أزمة في كل شهر؟ واحد ينزل راتب اليوم 25 أو قبل الراتب 10 أيام عنده مشكلة، هذا أنا أعتقد أنه في مشكلة عندي، هذه علامة أنه الراتب ينتهي قبل نهاية الشهر. طيب أيضا

0: العلامات ايضا انه لما تساله تقول فين راح الانفاق ما يكون عنده جواب، فبالتالي ايضا هذه علامه مهمه، ما يعرف فين راح فين صرف فلوسه. غير كذا انا اعتقد من الاشياء ايضا اللي بتاثر اللي هو الى اي مدى انت شخص بتتاثر بالعروض، كيف مزاجك مع العروض، او بمعنى اصح الشراء الالكتروني، لانه الشراء الالكتروني خطير جدا اذا ما كنت تعمل عليه بطريقه جيده. بعض الاشخاص ما يقدر يسوي كنترول على نفسه. انا اعتقد ان هذه من المؤشرات اللي مهمه جدا انه انت عندك في خلل عندنا. ايضا سوء استخدام البطاقه الائتمانيه او الدخول بسداد الحد الادنى فقط، هذه ايضا مؤشرات انه تحتاج في عندك مشكله. دائما ايضا احنا دائما تتذكر استاذ محمد كنا قلنا حاجه انه دائما بعض الاشخاص يندفع للشراء وفي حاجه اسمها الفرحه المؤقته.
1: جميل.
0: اشخاص كثير يندموا بعدين. اذا جاك هذا الندم معناته انت عندك مشكله، لانه فعلا انت قمت بشراء اشياء لا تحتاجها، هي اشياء كماليه. فانا اعتقد انه هذه كلها من المؤشرات اللي تنعكس على هل انت اليوم عندك مشكله او لا. نعم، فانا الاشخاص كثير حتى مساله الديون على فكره، اليوم الاشخاص اللي لديهم قروض غير اساسيه، احنا يعني بنعرف القروض الاساسيه مثل قرض الزواج او قرض السياره او قرض التعليم او القروض الصحيه، هذه قروض اساسيه في حياه الانسان وقد لا يستطيع يعني الابتعاد عنها. لكن في قروض اخرى مثل قرض السفر او الترفيه او قرض لشراء اشياء كماليه، هذه كلها من المؤشرات اللي تعني انه انت والله في عندك خلل في سلوكك المالي. هذه كلها مؤشرات انا اعتقد.
1: طيب كيف يعني، ربما هذا السؤال يعني دكتور دائما يعني يتداول على كثير من ألسنة الناس، كيف يوازن الشخص يعني ما بين يوصف بالبخل والكرم؟ يعني
0: جميل،
1: كيف يستطيع يعني ان يوازن بحيث انه يصرف، يعني يصرف بحيث انه يعني ما يوصف بالبخل او انه يعني ليس كريم او كذا؟
0: الحين خليني بقول لك حاجة. الآن بعطي مثال بسيط جدا. لو مثلا لدينا شخص يعني عنده خير، هل معناته عشان نقول والله لازم يلبس كل شيء غالي؟ لا طبعا. بعض الأحيان الساعة شكلها جميل ويكون رخيص، وبعض الأحيان تكون الساعة سعرها غالي وشكلها غير جيد. اليوم في أشخاص كثير بيقول لك يعني في المجتمع بيتداول يقول يا أخي فلان ما يعرف يلبس مثلا رغم اللبسة غالي. فالقضية الحقيقة أطبقها أيضا على مسألة خلينا نقول مو بالبخل، نقول الحكمة في إدارة أموالك. إحنا ما نقول تصير بخيل، إحنا نقول تكون عندك تدبير، دبر أموالك. في كثير من الأحيان أنت مو شرط أن الناس تقول والله فلان كريم، وفي نفس الوقت أيضا أنت مو شرط، إحنا لا نطلب أنك تكون بخيل، لكن كيف تدبر المال في حدود مقدرتك، في حدود القدرة المعيشية. الأكيد أنه كثير من العمليات الإنفاق بتخضع الحقيقة لتحدي ودائما بنتكلم عنه، وهو الخجل المجتمعي.
1: صحيح.
0: يعني خجل مجتمعي، لكن لا يجعلك الخجل المجتمعي تحت ضغط أن تتعدى حدود مقدرتك. هذه المشكلة، يعني هذه هي المشكلة الحقيقية. أنت اليوم يجب أن تكون عندك القدرة على أنك تدير المال بشكل جيد وسلوكك يكون جيد، وأنت حقيقة تحقق كل الأشياء في حدود قدرتك. دائما بيقول مثل يعني مد رجلك على قد لحافك، لا تحاول أن تتجاوز مقدرتك، لأنك إذا عشت في مستوى أعلى من المستوى الحقيقي اللي أنت المفترض تكون فيه أنت كده دخلت في أزمة. لذلك هذا الفرق الحقيقة بين أن أنت بالفعل تكون شخص تظهر الحقيقة قدرتك على التواصل مع المجتمع وإعطاء حسب قدرتك، وبين أنه أنت والله يقول عنك والله فلان مثلا ما بي لا هم الأكيد أنهم حيقولوا هذا يستطيع أن يدبر أموره في حدود مقدرته، ما حيقولوا بخيل. فالمشكلة اليوم أنا أعتقد يعني أنه في تحديات زي ما ذكرنا للخجل المجتمعي، لكن برضو سلوكك المالي يجب أن ينضبط. اليوم السلوك المالي يعتمد اعتماد كبير جدا من الداخل، من داخلك، إلى أي مدى أنت قادر على أن بالفعل مثل اللياقة البدنية كيف ترفع مستويات سلوك مالي جيد وتستغني عن السلوك المالي أو العادات المالية غير الجيدة. مثل على سبيل المثال اليوم الـ يعني أنت اليوم تستطيع أنك تروح تشترك في نادي بألف ريال وفي أندية بثلاثمائة ريال. اختيار المكان، اختيار

0: اختيار السلعه، البحث عن البدائل، كل هذه السلوك، هذا السلوك بيساهم حقيقه وبيساعد على انه بالفعل انت ما يعني تحقق الهدف، توصل لهدفك باقل الاسعار وفي حدود مقدرتك بدون انك يعني تكون بعيد عن المقدره.
1: ليش يا دكتور يعني كثير من الناس يعني مهما زاد دخله يعني يبقى عنده عجز يعني في اخر الشهر؟
0: لانه في غالب الاحيان هو التغيير في نمط الحياه كذا، هو يعني امر سايكولوجي نفسي في داخل الانسان، بمجرد ما يرتفع الراتب عنده يعني ترتفع قيمه السياره، يرتفع عنده الانفاق مثلا على المطاعم على السفر، تجد انه والله يتحول، كان يركز على الاحتياجات صار يركز على الكماليات الآن أكثر، أو أدخل الكماليات بشكل أكبر، ينظر للمسألة أنه أقدر أخذ تقسيط، هذا أمر يعني نفسي عند الأشخاص. خلاص بمجرد ما يزيد الراتب يبدأ قدرته على أن ينظر لأشياء كثيرة، فلذلك يعني أو المقارنة حتى مع الآخرين على فكرة، يعني يبدأ الشخص يقارن نفسه في الناس اللي هو اللي عنده مقدرة أعلى منه. فالمشكلة أنه المصروف في بعض الأحيان للأسف يعني نقول إنه يعني يسبقك، فأنت بتزيد في الدخل لكن في نفس الوقت أنت بتزيد من عمليات الإنفاق والصرف. وأنا أعتقد إنه زي ما قلنا أنت لا تحرم نفسك، لا، لكن يجب أن تخطط للمال. اليوم الحمد لله جتني زيادة في الراتب، كيف المفترض أتعامل معها؟ من خلال إنه مثلا يكون عندي، إحنا دائما بنقول والله أنا هذه من أساسيات الوعي المالي، إنه لابد كل شخص إذا كان عنده زيادة في الراتب يبدأ يفكر أول شيء كيف أنه يتخلص من الديون، يكون عنده جزء ادخار، يبدأ يعود النفس الحقيقة على سلوك مالي يساعده على الانضباط المالي. لكن مو صحيح أنك أنت كل ما زادت مستويات الدخل زادت عمليات الشراء، وهذا متوقع وطبيعي، لكن حتى لو حدث الأشخاص بنقوله لا يأخذ وقت طويل، يعني ممكن هنفرح بزيادة الدخل شهر شهرين وننفق فيها، بس لا تكون عادة، يجب أن نصل لمرحلة خلاص نرجع نحسن من سلوكنا المالي. اليوم نبدأ يعني نضع أساسيات الوعي المالي عندي في اعتباري، ادخار، صندوق طوارئ، طب بكرة أنا محتاج أستثمر، كيف يكون عندي احتياطي جيد يحميني من الأزمات، يحميني من لا سمح الله أي مشكلة بتحدث، طيب كيف أنت حتعالجها إذا ما استفدت من زيادة الدخل؟ زيادة الدخل فرصة، فرصة أنه أنت
1: تستثمر يعني مثلا الزائد
0: تستثمر، أو حتى تستثمر في نفسك. يعني اليوم في أشخاص كثير بيكون والله بسبب مستويات مثلا الدخل ما قدر أنه هو مثلا يعلم أولاده حاجة معينة، هذه فرصة جاتك برضو، الاستثمار في النفس ترى ضروري، استثمار في الأبناء، الأشياء الأساسية ركز عليها وما تبقى، ابدأ أنت يعني استثمره في أنه أنت بالفعل يكون عندك جدار حماية من الوقوع في الأزمات، وهذا مهم جدا. المال مغري ما في شك، الحياة اليوم سريعة، خلينا نقول الشراء حتى الإلكتروني هذا يعني،
1: وهذا سؤال يا دكتور، يعني سهولة الشراء الحديث الإلكتروني اللي ذكرتها يعني هل أيضا ساهمت في ضعف السيطرة على المصروف؟
0: هي خدمة رائعة، عشان دائما نحب نقول هي خدمة ممتازة، لكن كل خدمة فيها سلبيات. اليوم ما في شك أن التقنية نقلتنا أنه يعني نشتري المقاضي والأكل والمعدات كلها من البيت، وسهلت عملية المقارنة بين الأسعار، هذه كلها من المزايا. لكن المشكلة الحقيقية أنه للأسف أنه بعض الأشخاص ما يكون عنده حد في عملية الشراء، تلقاه يجلس كذا على الكنبة ولا في السرير ويبدأ يدخل على يعني الأماكن اللي يشتري منه، فيبدأ عملية كأنه إدمان، وهذه هي
1: وبالذات المطاعم يا دكتور، يعني بالذات المطاعم، التقنية سهلت الوصول يعني للباب بيتك وانت
0: فعلا. يعني في السابق يعني كلنا بنعرف سابق كنا نروح المتجر اللي هو السوق، تروح تقارن، يمكن ما تقدر حتى، لازم يكون في شارع واحد عشان تعمل المقارنة، إذن لا خلاص الحمد لله من البيت الحمد لله موجود عندك المقارنة بشكل سريع، حتى انه نفس الجهاز جهاز ذكي، انت بتكتب اول 3-4 كلمات يصير يعطيك كل المنتجات بشكل متتالي ويعطيك المقارنة. أنا أعتقد إنه التقنية مفيدة، لكن برضو لازم إحنا نضبط نفسنا في عملية يعني التحكم في كيفية الشراء، لازم يكون عندنا خطة في هذا الموضوع، ولا حتجد نفسك تقع في الأقساط وتقع في الديون وتقع حقيقة في تحديات مالية في كل شهر.
1: فيما يتعلق بالاقتصاد يا دكتور، يعني اليوم الاغلب يعني

0: جاء للتقسيط مثل ما تعرف، هل هي أداة ذكية أو لا؟ نقدر نسميها ديون متنكرة.
1: خلينا نسأل سؤال مهم أستاذ محمد، متى يكون التقسيط ضروري؟ إذا أنت عرفت، إذا جاوبت على هذا السؤال أنت خلاص تشتري ولا ما تشتري. يكون التقسيط ضروري متى؟ أول حاجة إذا كانت السلعة ضرورية، احتياج أساسي في حياتي. ما لنفترض، بعطيك مثال عشان سهل الموضوع. اليوم المطبخ خرب البوتاجاز، ما عندي قيمته، بس هذا ضروري في البيت عشان احنا نطبخ عليه. طب شو الحل؟ ممكن تاخذ تقسيط، ما في اشكال، لانه امر ضروري ومهم. او الغساله او خلل في السياره، هذه اشياء ضروريه. اذا التقسيط في مثل هذه الاشياء امر طبيعي، لانه امر ضروري. لكن لو كانت الامور كماليه او كان احتياج ما هو ضروري بالنسبه لي، انا اقول لك هنا التقسيط خلل، خطا. طيب الامر الاخر، القياس بالميزانيه، بقدرتك، هل انت تستطيع سداد هذا القسط ولا لا؟ يعني اول حاجه، هل هو ضروري ولا لا احتياج؟ اذا والله وجدنا انه احتياج، نروح الرقم اثنين، هل انا استطيع سداد القسط؟ طب اذا كان القسط عالي، ما اقدر، خلاص ما اقدر، قدرتك ما تسمح لك، ابحث عن بديل. الامر الثالث، انه ما يكون عندك الالتزام طويل الاجل. يعني حاول دائما انه الالتزامات دائما في مقدرتك وتكون قصيره الاجل. بتكلم على كل ما خلصت بدري من هالالتزامات، كل ما كان عندك حرية مالية أفضل. أضف إلى ذلك أنه نعتقد دائما اليوم، يعني بالذات في عمليات الاقساط اليوم، في كثير بيقول لك الدفعة الأولى. يعني الدفعة الأولى بتسهل عملية الاقساط حجمها
0: بشكل سريع،
1: وأيضا تخفف عليك من حجم القسط. هذه أيضا مهمة، إذا أنت عندك اليوم مبلغ حاطه على جنب كذا، ممكن تستفيد منه في أنك أنت تخفف من حجم القسط الشهري وأيضا من المدة الزمنية. هذه الأشياء اللي أنا بقول إنه لازم تسأل نفسك قبل ما تكون، والله هل أشتري قسط بالقسط ولا لا. لذلك الأقساط هي خدمة مهمة وجميلة وبتساعدنا، لكن نحتاج إنه نسأل نفسنا هذه الأسئلة عشان نقول والله طيب هل هي تتحول إلى خطر؟ إيه نعم، القسط ما في شك التزام أولا، وبالتالي إذا كانت بتنفق على الكماليات والأشياء اللي ليست ضرورية، أنا أعتقد إنك أنت دخلت في مرحلة خطر. الأمر الثاني، أنا أعتقد إنه هذا مهم جدا، حجم القسط الشهري. حجم القسط الشهري هذا كثير من الأشخاص الحقيقة ما يفكر في التزاماته المستقبلية، وحينما يدخل في الأقساط تجد أنه ينصدم بعد فترة 6-7 شهور، خلاص عدت مرحلة الفرحة بالمنتج الجديد، أشترى منتج جديد هو مبسوط فيه. بعد كذا يبدأ في مرحلة يقول يا ليتني ما أخذته. ليش؟ لأنه والله التزام كبير، والتزام قاعد يزعجني، وأنا يعني جاتني التزامات أخرى، فيبدأ في عملية الندم، وبالتالي قد يخسر السلع اللي هو اشتراها وبأسعار أقل وبخسارة عليه. فلذلك التقسيط هو خدمة يجب أن نفكر فيها بجدية قبل أن نستخدمها. وزي ما ذكرت، تسأل نفسك مجموعة من الأسئلة اللي هي أهميته، حجم القسط، ومقدرتك على السداد يعني في الفترة المحدودة. غير كذا أنا أعتقد أنت يجب أنك ما تلجأ إلى الاقساط.
0: باقي عندي سؤال دكتور في دقيقة لو سمحت. يعني نشوف اليوم، يعني هالأيام، الحديث عن الثقافة المالية في وسائل التواصل منتشر، وازدياد الوعي بالمصطلحات المرتبطة بالادخار والاستثمار وأيضا إدارة الميزانية. هل تشوف أنه يعني الناس هل فعلا استفادوا من هذه الثقافة بشكل عملي أو

0: في شك أي توعية هي مفيدة. يعني البرنامج اللي بنقدمه أستاذ محمد الله يعطيك العافية وإذاعة الرياض هذا من يعني أعتقد أن هذا جزء من التوعية المهمة. يعني اليوم الأشخاص اللي ما بيكون عنده معلومة في جوانب معينة يبدأ يفهمها يبدأ يتعرف عليها. طبعا نحن بتكلم هذا جانب معرفي نظري. بتقول لي هل الجانب النظري يكفي لحاله؟ أقول لك لا، إنه يكون عندك المعرفة مهمة وضرورية، لكن لابد أن نحولها إلى تطبيق. يعني اليوم كثير من الأشخاص ممكن يستمعوا لنا الآن، طيب شفت أنت موضوع الأقساط تكلمنا عليه، الجانب العالمي يهمنا أنك تطبق على أساس أنه أنت تستفيد من المعرفة وتحولها إلى تطبيق. لما بنتكلم على الادخار تحوله إلى تطبيق، لما بنتكلم في الاستثمار نفس الطريقة. وغير كذا بصراحة احنا بنعرف انه من يعني من برامج الرؤية 2030 تطوير القطاع المالي اللي ما في شك بيركز على رفع مستويات الوعي عند الافراد وعند جميل الاسر جميل. والحمد لله انا اعتقد اليوم المنتجات موجودة والوعي منتشر والحمد لله افضل من اول بكثير. يعني
1: جميل. الدكتور محمد مكني عميد كلية الاعمال واستاذ المالية والاستثمار في جامعة الامام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو الله يحفظك، تحياتي لك ولكل المستمعين.
1: شكرا موصول لكم أيضا مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية علي العنزي مخرج هذه الحلقة، وتحيتي أنا مقدم ومعد هذه الحلقة محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل على الموعد دائما كما عودناكم من الأحد إلى الخميس كل يوم الساعة 10 مساء على الموعد، نستمر معكم إلى الساعة 12. برنامجنا ناخذ ونعطي، نطرح مواضيع، نسمعكم، نسولف وياكم، عبارة عن مجلس نبي نتعلل وياكم، ناخذ ونعطي، نعطيكم اللي بخواطرنا وناخذ اللي بخواطركم.
0: نسعد بكم كثيرا أيها الأحبة الكرام. نحن فريق العمل من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ

0: تنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: كيفك يا طلال؟
0: يا مرحبا يا خالد، أهلا وسهلا.
1: كيف أمس كان كأس العالم؟
0: انتهى كأس العالم.
1: هي أقول كيف كانت المشاهدة صراحة؟ في عندنا اكتشفنا واحد يعني عنده التنبؤات خطيرة. مخرجنا علي بن جدوع واحد طلع، هذا نبي نحطه بعدين.
0: متى توقع علي؟
1: أمس توقع الكرت الأحمر حتى.
0: كان متوقع إسبانية؟
1: يا رجال
0: برافو عليك يا علي،
1: إسبانية وكرت أحمر وشغل وهدف واحد شيء. أمس كذا خلاني في الأخير بعد ما انتهت المباراة دق عليه أقول له كفو فعلا أنك أنت يعني إن شاء الله مستقبل.
0: شو أنت قلت علي؟ تابعتوه شوط الإضافة برضو ما جلس السنة تابعتوها
1: طلالة
0: ما تابعتوه هنا علي طلعتوا برا كملتوا
1: سلامات. هو انت الشوطين في الساعة 12 نهاية البرنامج، وبعدها قاعدين نتابعها اوكي وتفارقنا.
0: تابعتها برا،
1: كل واحد راح طريقه،
0: راح طريقه.
1: انت يوم جاء الكرت الاحمر وجاء الهدف قلت انا اشهد انك علي انك خطير.
0: الحين المستمع الحين شو المستمع يقول خادع الحين موضوع التوقعات وموضوع المباراة تاهوا الحين.
1: احنا نتكلم عن حدث صار يوم امس وفقط لا غير، يعني ما له علاقة في موضوع
0: وانتهى وصار في متعة الحمد لله وانتهى كل شيء. على كل حال انه يعني علي انه ما شاء الله ملك ملك التوقعات، هذه الفكرة الرئيسية.
1: ايوه عشانك ما جيت امس فهمت نعلمك ايش صار الاحداث في الدنيا، لكن الله يصبرني على علي.
0: حياكم الله من جديد، اهلا بكم الى تعاليل. نحن وياكم عبر اثير اذاعه الرياض في تعاليل. عندنا موضوع مطروح، هذا الموضوع من مختلف مناحي الحياه، حياتنا اليوميه البسيطه نتشارك وياكم فيها ونشوف وش وجهه نظركم حسب منطقتك، حسب ثقافتك، حسب البيئة. نستفيد من هذه الأطروحات، وكل الأطروحات صحيحة على الهواء. في زاويتنا الثانية عندنا لقاء مع نجوم الفن والشعر وحيانا الرياضة في مناحي المملكة العربية السعودية ودول الخليج كذلك. أهلا بكم إلى تعاليل. في زاويتنا اليوم موضوعنا المطروح، الحقيقة هذا الموضوع مؤثر جدا على الأشخاص.
1: أنا بشكيك
0: على
1: بشكي يا أخي علي، يا الله أني يعني الصبر عندي معاه ما أدري فين يوصل.
0: كيف يعني الصبر عندي معاه؟ ما اشرح لي، فضفض.
1: أدري يا أخي، بفضفض بس ماني قادر، أخاف كيف؟ أني أجرح علي يا أخي. يلا أني أتحمله.
0: شو رأي تتحمله كيف؟
1: المشكلة أني قاعد أتعامل معه. الصبر مفتاح الفرج.
0: أخاف أنه هو اللي صابر عليك، في أحد يدق عليه الساعة 2 يقول إسبانيا فازت.
1: عاد عموما لا لا. أسمع هذا اللي ضربني بكى ضربني وسبقني وشتك ما ادري وش
0: يا اخي عرفتها اي كلمه فراس ترى يقولها مو باللي في قلبه على لسانه، هذا اللي فراس على لسانه.
1: خلونا ندردش يا جماعه.
0: اليوم موضوعنا يا شيخ خالد. طيب
1: يلا علي. علي في اوقات لما لانك حبيبي علي ما عندي احد غيرك اقعد استلمه، فهمت؟ فاجي اوقات اطول بالي عليه اوكي، وإذا صارت ردت يعني يقولون ما شاء الله عليك صبور وما شاء الله عليك ويعني رجل يعني يمدحوني، لكن لما أستعجل ويكون عندي ردة فعل عليه أنواع الذم.
0: أيوة
1: كيف نسوي؟ كيف أسوي معه؟
0: ما حد قال لك مقولة الصبر مفتاح الفرج؟
1: صاب يا ابن الحلال وراء علي الصبر ذا يا أخي.
0: صبرنا ما كمل شهرين معنا هو أصلا على أساس إنه ما شاء الله أنا. ما تحملت ولا لا؟
1: وش أسوي بعد؟ مشاكلي واجد مع علي.
0: طيب هذا مفتاح لموضوعنا لهذه الحلقة عن الصبر. والصبر عادة يعني مو مرتبط فقط في العلاقات، أحيانا في بيئة العمل، وأحيانا تصبر على مكانة تود أن تصل إليها لك وصلت إلى مرحلة اليأس أن خلاص ما أقدر أوصل لهالمكان وتتعب أحيانا. ما نتكلم إحنا عن الظلم اللي يجيك أحيانا نتيجة هذا الصبر على علاقة ولا على ظلم يعني من أشخاص من أفراد، وهالحقيقة يعني موضوع خاص وليكن نفتحه لأنه يحتمل ترى في موضوع مثلا في التغاضي أو موضوع مثلا مرتبط بكثير من الشكوى أو ضعف أنك ما تتكلم ما تدافع عن حقك، وهذا للأسف يعني كثير من الناس يشتكون منه يشتكون، يصل إلى مرحلة يقول أنا وش أسوي، صبرت تحملت خلاص ما عاد أقدر. إحنا في لما نتكلم عن الظلم والعدوان وانتهاك الحقوق، لا، في جهات مختصة تقدر تأخذ حقك والله الحمد في بلدنا، هذا أمر مفروغين منه. لكن أتكلم في حياتنا البسيطة، حياتنا في الأمور، في وسائل متاحة بين وبين الآخرين. أحيانا الإنسان يريد أن يقدم على أي مكانة، على أي منصب، على أي وظيفة، على أي إنجاز، على أي طموح، لكن ما يقدر يقول صبرت سنة سنتين ثلاث أربع خمس ما قدرت. الصبر حدود. وش أسوي في الحالة؟ أغير الباب، أغير الطريقة، شوف ممكن ألقى لي يعني باب آخر مفتوح لي، مهيئ لي المكان وأستمر. لكن ما نتكلم إحنا عن الصبر نتيجة الأذى، القسوة، ممكن تتغافل حتى العلاقة تستمر بالود، بالود تستمر. أحيانا تسمع الناس وش يقولون استهجانة مثل للأحمق، يقول لك يا أخي يا صبر الأرض عليه، شفت كيف يعني كأنه متحمله خلاص الصبر، يعني ما عاد يطيقه لا في تصرفاته ولا في كلامه ولا حتى في تعامل في العلاقات. فمن هذا المنطلق والمبدأ نتحدث عن صبرنا في العلاقات بغض النظر عن الأماكن أو الجمادات أو الأشياء الأخرى، لكن في العلاقة. أحيانا كثير من الناس والله يصبر على علاقة متعبة مؤذية، علاقة سامة، متحمل على نفسه وصابر ويستمر. طيب وش السبب؟ ما فكرت يوم الأيام تقول أنا قاعد استنزف الطاقة واستنزف الجهد اللي عندي والتفكير على هذه العلاقة السامة، ما لقيت لها حل، ما لقيت لها علاج، وش الحل؟ طيب أنا أريد حل اليوم. أسمع لكثير من الناس في مسألة الصبر على الأذى، الصبر على العلاقات المؤذية السامة. في مفهوم يقول لك الصبر الذكي، وش الصبر الذكي هذا يا خالد؟
1: الله يحييك. أنا الفكرة في في في موضوع الصبر ذا، الصبر الذكي ذا هو كيف انك انت تكون ذكي، عرفت؟
0: يا خالد وش رايك تقول ارقام بس نخسرات؟
1: لا بيعطيك الموضوع. لا بصراحه، لا تهديني يقولني ولا اهديكم شيء، وخروا عني، انا ابي افتيكم فتوى الحين رهيبه، انتبهوا. شوف في شغله مهمه ترى في اوقات برضو، احنا لما نتكلم عن الصبر، موضوعنا اليوم عن الصبر، كيف في بعض الناس يصبرون ويتحملون ويتجاوزون، يعدون على قولهم يعني مشي، يقول ده ما تمشي مشها. وفي ناس يعني ممكن صبره هذا يتحول عليه جسديا وذهنيا بالسلبيات. ترى في مشاكل برضو على الشخص، في بعض الاشخاص يتعرضون للأذى من خلال الصبر، وفيه ناس سبحان الله ممكن تحتاج هو الذكاء هذا، انك انت شلون متى تصبر ومتى توقف العالم عند حدها، او فرضا تناقش الخطأ اللي صاير او الاذى اللي صار او شيء. في اوقات الذكاء انه ممكن في علاقة تحتاج الى انه انا اعدي، لانه النقاش فيها او التصادم من البداية ممكن ايش يأثر على المستقبل. وفي اشخاص لا، ممكن انا تآذى لا ابي ارد على طول اخذ حقي فيه. فلذلك اليوم نبي نتكلم عن الصبر، وعن يعني في ناس يقول لك يا أخي كل شيء يبي له يعني بالهدوء، يبي لك تمشيه، يبي له وقت. يعني في أوقات هذا التكنيك اللي نبغى نتكلم عنه، إنه في أشياء متى تعطيها وقتها وفي أشياء لا ما يبي لها وقتها.
0: أنا أتكلم عن الأشياء المتعبة المؤذية عليك نفسيا عليك، ما تكلم احنا عن الصبر انك جالس تنتظر المصعد متى يفتح، لا، ولا تنتظر المقطع الفيديو متى يتحمل عندك في الجوال، لا، هو موضوعنا عن الصبر هذا. نتكلم عن صبر اذى. كثير من الناس يواجه ضغط احيانا في علاقات مستهلكه، او في وظيفه تقتل الابداع، او في مشروع خاسر ما نجح، ومع ذلك يصبر مره ومرتين على امل انه ينجح. ما في استثمار في هذا الصبر، ما في استثمار حقيقي، مع انه ينتظر احيانا، يقول ممكن في جدوى من هذا الانتظار، لكن ما في رسائل واضحه، ما في مؤشرات يا اخي اقدر ابني عليها الصبر اللي انا فيه، اقول جاي باذن الله سيكون افضل. اللي صار هو استنزاف، استنزاف الطاقه في الوقت وفي الجهد، واحيانا توتر وقلق، كل هذا الشعور تشعر انت بالثقل، ما يمكن تنجح، ما يمكن. فالحالة وش يسوي كثير من الناس؟ ينسحب، مثل ما قلت أنا مع الخالد، ذكاء الصبر في ذكاء الانسحاب. الآن في وقت ذكي جدا، يعرف متى أنسحب من هذا المشروع، من هذه الوظيفة القاتل الإبداع، ومن هذه العلاقة المستهلكة الخاسرة المسمومة.
1: هذا موضوعنا اليوم 0-11-40-5-3 للتواصل معنا وتعطونا آراءكم وتعطونا أفكاركم وتعطونا قصصكم تجاربكم اللي صارت وشلون حليتوها أو شلون أنتم علقتوا فيها. بعد هذا الفاصل مستمرين معكم في تعليق.

0: تعاليل. حياكم الله، هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم. طبعا الأغنية قبل شيء كان يهديها لي علي، عرفت؟ وانا ان شاء الله بهديك أغنية اخر البرنامج للصبر، اخر
1: للصبر حدود.
0: لا، للصبر اخر، خلاص ما عاد فيها للصبر حدود. 011-40-5-3. محمد
1: ولا ابو محمد؟
2: يا هلا والله
1: محمد،
0: يلا حيا.
1: هلا
2: وغلا، البك يا مرحبا. هلا مرحبا،
1: الله يحييك.
0: شفيك زعلان كذا
1: محمد؟
2: نعم.
1: اول اتصال لك ولا لا؟ اي
2: والله.
1: الله يحييك، من وين تكلمنا؟
2: اكلمك من القصيم.
1: ونعم ونعم، الله يحييك يا محمد، هلا وغلا. سم،
2: اول شيء انا عن موضوع الحلقه اليوم اللي كان عن صبر، فيه اشياء طرحته اللي هي كانت عن علاقه وكانت عن وظيفه. انا والله تجربتي كانت غير، يعني انا تجربتي كانت عن مدينه كنت عايش فيها،
1: ايوه،
2: لمده 12 سنه. فمرت علي صراحة مواقف كثيرة، في بعض المواقف يعني وقفت فيها ما توقعت أني راح أستمر.
1: المدينة تتكلم عنها كانت في داخل المملكة؟
2: نعم. الله الله.
1: وانتقالك المدينة هذه كانت دراسة ولا مع العائلة ولا كيف كانت؟
0: ولا عمل؟
2: لا لا والله، الآن أنا عمري 21، فانتقلت قبل 10 سنة، كنت في سن يعني صغير.
1: كنت مع العائلة يعني عايش وياهم؟
0: ظروف عائليه.
1: ممتاز.
2: نعم صحيح. فيعني من اول مراحل الدراسيه وفي المدينه دي كنت اتعرض لمواقف، ما بشرط ان اهلها كلهم يعني سيئين، لكن زي ما تقول كان يعني كنت غريب فيها نوعا ما. ف سلمك الله، مرت علي عدد مواقف.
1: المواقف هذه يا محمد هي مع الاصدقاء، مع الجيران، مع العائله، مع مين؟
2: لا والله كانت مع زملاء الدراسة.
1: أي.
2: في سن صغيرة.
1: أي نعم.
2: بعدها نعم، بعدها يعني مواقف كثيرة ما ودي
1: تخلص. لا تذكرها لا تذكرها. أي نعم.
2: أي نعم. بعدها انتقل الوضع إلى المرحلة الثانوية.
1: نفس الشيء.
2: نعم. بعدين إلى المرحلة الجامعية. أي.
1: طيب الآن هذه المراحل اللي مريت فيها والأذى اللي عانيت منه، ما اشتكيت المدير؟ ما اشتكيت الوكيل على ايامكم في المدرسه؟ ما تحدث مع الاسره، مع الوالد؟
2: لا، الموضوع ما كان عن التنمر او شيء من هالقبيل.
1: أي.
2: الموضوع
1: بغض النظر عن الموضوع، بغض النظر عن التفاصيل، بس الاذى اللي جاك منه ليش ما اشتكيت؟
2: لا، مو هو شيء تشتكي منه، هو انه يعني انك غريب، يعني دائما تكون في دائره، انت دائما تكون برا الدائره هذه، فاهم علي؟
0: أي يعني أنه أنت داخل مجتمع جديد والمجتمع الجديد هذا ما تقبلك، وصرت أنت كذا يعني منعزل ودائما الإسقاط عليك بشكل أو بآخر.
2: نعم صحيح، فكنت خارج الدائرة هذه على طول. يعني
0: أنت ما حاولت
1: أنك أنا ما فهمت يعني وش خارج
0: هو
1: الدائرة.
0: هو يتكلم على يا طلال فكرته، إذا أنه مثلا أنت انتقلت من الرياض ورحت مثلا.
1: لا، أبي مشكلته هو شخصيا.
0: إيه؟
1: ما أبي طلال إذا انتقل، أبي كنت يا محمد شخصيا، وش الشيء اللي جاك في المدرسة؟
2: كان في صد كثير عني، يعني ما كانوا يتكلمون معي كثير، فهم علي؟
1: طيب هذه مشكلة بالنسبة لك؟
2: نعم صحيح، ما عندي زملاء ولا عندي أصدقاء.
1: مو بشرط يكون عندك أصدقاء، زمالة تقدر تواصل معهم في داخل الفصل؟
2: لا، ما كان عندي الصراحة.
1: يعني تواجه شيء من التنمر؟
2: لا.
1: ها.
2: بس كانوا يحسسوني اني غريب، يعني كانت مجموعة اصدقاء.
1: اي مرحلة هذه؟ اي مرحلة محمد؟
2: هذه طول المرحلة الابتدائية والمتوسطة.
1: طيب كنتوا صغار يعني في الابتدائي ولا ابتدائي ثاني ابتدائي؟
2: من ثالث الى ثالث متوسط.
1: طيب صغار يعني من ثالث، كيف تقول صد؟ كيف يصد عني طفل عندي انا في الثالث ابتدائي في الفصل؟
2: لا بس يعني قصدي يعني كانوا يوخرون عني، ما كانوا يتقبلون.
1: انت يا محمد كنت تشعر بالخجل وقتها؟ ما كنت اجتماعي؟ ما كنت تتواصل مع زملائك
2: من هذا النوع؟
1: صحيح. اي يعني المشكله عندك انت.
2: ايه
1: ايوه، المشكله من عندك انت يا محمد، تواجه شيء رهاب اجتماعي، تخاف تتواصل مع فلان ولا واحد يكلمك، ما ودك تدخل معهم في المجموعه هذه، صح ولا لا؟
2: صحيح.
0: يمكن سببت له عزله.
1: اي يعني المشكله منك الان، لذلك هي تقول على كلامك انها كانت معي في الثانوي وصلت حتى الجامعه وهي معي المشكله هذه.
2: نعم، تطورت لين ما صرت اني.
1: ايوه ممتاز، انا فهمتك الحين. طيب الان يا محمد، هذه اهلك يدرون عنها؟
2: لا والله ما يدرون صدق
1: الى الان. اي
2: والله لا.
1: طيب يوم كنت في الفصل في احد من المعلمين عرف مشكلتك انك ما تدخل مع مجموعه من الطلاب ومنعزل وجالس لوحدك؟
2: ما كان في من هالنوع يعني، ما
1: معلمين ما في احد لاحظ،
2: ما كانت في ملاحظه يعني.
1: وانت اي مرحله الان، كم عمرك
2: الحين؟ انا في المرحله الجامعيه طبعا. المدينه اللي كنت اتكلم فيها مو بالقصيم، لا غير.
1: اي انا عارف، بغض النظر، لا كم عمرك الان؟
2: انا عمري

0: 21.
1: ما شاء الله في الجامعة.
0: أيوة.
1: والجامعة هذه في القصيم.
0: أي نعم.
1: ونفس الوضع اللي كان معك أيام الدراسة.
0: لا. ليش أنا قلت الموضوع ذا وذكرت المدينة السابقة؟ لأني هنا تغيرت.
1: من اللي غيرك؟
0: اللي غيرني البيئة اللي حولي.
1: البيئة يعني أنت ما ارتحت وقتها في المدينة نفسها؟
0: لا والله ما ارتحت.
1: ما ارتحت إذا المشكلة فيك فقط، غيرت مدينة وارتحت الحين.
0: إيه والله.
1: الحمد لله.
2: هو يا محمد يمكنك ما عرفت تجانس معهم من البداية، ما دخلت معهم صح؟
0: هي كانت على نظرتي.
2: ايه بالضبط، فعشان كذا كبرت معك وما قدرت انه تتجاوز، وما معك ممكن اخوان او ابناء عمومة او شيء يساعدونك على انك تتجاوزها. صحيح. لكن يعني الحمد لله الان يعني. انت من يوم جيت دخلت الجامعة تغيرت الامور معك.
0: لا والله الحمد لله صرت اجتماعي وصرت
2: عندك اصحاب، عندك اصدقاء، عندك معارف.
0: الحمد لله الحمد لله
1: وضعك. ايه. الحمد لله يا محمد ترى سليم وطبيعي، ما تكيفت انت في تلك المرحلة لكنك تجاوزتها، صبرت عليها وتجاوزت وانتقلت حتى وصلت الجامعة. ترى وضعك جدا ممتاز يعني ما يستدعي القلق ولا التوتر. تدري تدري تدري اللي نقدر نخاف عليه ونقول لا هذا يحتاج الى علاج، اللي ما يقدر يتكيف، انت تجاوزتها ونجحت. اللي تعثر في الابتدائي وتعثر في الثانوي وما يقدر يكمل ولا يقدر يخالط المجتمع نقول لا هنا تحتاج علاج، لكنك صبرت ما شاء الله وتجاوزت ونجحت في صوت الجامعة.
2: كفو.
1: فأمرك طبيعي يا محمد.
2: كفو انك صبرت عليهم.
0: لكن انا ما عندي يعني نقطة صغيرة وما ادري هل هي مشكلة او لا.
2: اللي هي
0: اي شيء يذكرني في ذيك المدينة اكره واقطع نهائيا.
1: اي نعم اي نعم، بيض الله وجهك يا محمد.
2: لا لا تجاوزها تجاوزها، بس اهم شيء انك صبرت على نعم. على على المرحلة هذيك وعدت الحمد لله.
1: انا من رأيي انك تنسى الماضي محمد، لا تكون اسير الماضي. انت حين فكر في الجامعة وفي التخصص ومستقبل وسوق العمل وطور من نفسك بالدورات التدريبية، تتخرج وانت عندك شهادة وعندك خبرة.
0: نعم
1: صحيح. الله يوفقك يا محمد ويكتب لك الخير يا كريم.
0: اللهم
1: شكرا
0: اللهم.
1: لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، اهلا وسهلا ومرحبتين. 011 40 5 3 مرعي.
3: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. حياك الله، اهلا وسهلا.
3: كيف حالك
1: يا مرحبا؟
2: يلا حيا مرعي.
1: اهلا وسهلا.
3: اخبارك طيب؟ شكرا على برنامجكم.
2: ارفع صوتك يا مرعي.
3: شكرا على برنامجكم هذا.
2: يا مرحبا يا مرحبا. ها يا مرعي ايش الامور؟ كيفك مع الصبر؟ كيفك من النوع اللي تتحمل وتعدي ولا من النوع اللي تقدح على طول بندق نقراح على قولهم؟
3: اعطيك البدايه، طبعا عايش يتيم لا ام ولا ب... الله يرحمه.
2: الله يرحمهم. نعم.
3: والعمر الآن 61، الله يحسن خاتمة.
2: آمين.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
3: جميع حكا الله. مشان الموضوع الصبر، أنا طبعاً متزوج ومنفصل مطلق يعني، وعندي أبناء تمام. في بعض في الولد الله يخليه أحياناً يشعر ويشوف ما يبلغوني لأسرة بصوت الحرمة ولا شيء. ما يبلغون إذا يضطر المستشفى. قبل أسبوع قبل شهر صار لها عربة مشت صدمة على رجلة، ما بلغون إلا اليوم الثاني بعد ما دخلت التلويم.
2: طيب
3: سمعت وسأعيش بها الخير، ما لقيت من الخير يقول كلمة خير لهذولا، منعوني من الزيارة أني أزورهم في البيت اللي هو لي ملك، لأني مخلينا في البيت المفضل منعينا من لا تزورهم في البيت اللي فيه، كعزورهم عندنا والمسافة تبعد وأنا ما عندي سيارة وكبير في العمر تمام.
1: أنت ما شاء الله عليك الحين أمورك زينة يا عم رعي.
3: والله أموري زينة طال عمرك
1: الحمد لله. عندك عيال؟
3: عندي عيال.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. متزوجة ولا توهم؟
3: لا والله نتوه صغار والله البنت أبو ثانوي ولا
1: ما شاء الله. صرت جدة الحين يا عم رعي.
3: لا ماني
1: جدني يا بابا. الله يعطيك الصحة والعافية طول عمرك. الله يحفظك سم، الله يرفع قدرك. شكرا لك عم رعي، أهلا وسهلا بالجميع. 011 40 5 3 أبو عاصم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام.
4: أتاكم الرجل الصبور.
2: الله أكبر. أهلا وسهلا.
4: كيفكم طيبين؟
1: الله يحييك.
2: عنوان الصبر أبو عاصم.
4: الله يحييك. الله يصبرنا جميعا على مشاكل الحياة.
1: هذه الحياة تحتاج إلى الصبر يا أبو عاصم.
4: أي والله.
1: لكن في صبر إحنا مجبورين عليه، وفي صبر لا باختيارنا إحنا اللي نضع له حدود.
4: أكيد أكيد.
1: أن نبي هذا اللي باختيارنا.
4: وهذا طال عمرك اللي باختياري يعني، أنا صار معي موقف بسيط يعني في 400

0: نادرية كانت سادسة.
1: أي.
0: كان معي واحد من الزملاء كل ما تيجي حصة الفسحة نطلع نفطر ومن أدخل الفصل ألقى الشنطة حقتي والأقلام والدفاتر والكتب رجع من ثورة.
1: الله.
0: قسم بالله حنا أيام كنا نعطل طال عمرك في شهر ثمانية. وأنا والله العظيم إني صابر على الرجال هذا الطالب هذا من شهر واحد.
1: ليش هو ليش يغار منك يا أبو عاصم؟ شكلك متفوق.
0: ما أدري إيش إيش اللي حصل. أنا ما كنت أعرف. علمني واحد من الشباب.
1: وشوف
0: بعلمك بس بشرط. تعاهدني ما سوي مشكلة. قلت منه قال لي هلال. قلت خلا والله العظيم من شهر واحد إلين أخذنا شهادة 1400 شهر ثمانية وقلت أخذت لي طول عمرك صخرة كده وطلع عند الباب وقفت على جنب كده.
2: تبغى الضاربة؟
0: أبي أطلع وأخذ حقي كاملة سنة كلها بأخذها من
2: أيوة
0: أسير الرجال قاعد يراقبني من طلعت من الباب حق المدرسة طول عمرك ما أدري من وين جاء ولا دريت ولا الرجال يخمني واحد يحبني وأنا والله العظيم إني خفيت وأنا بس كنت قسم بالله قلت الله لا يوفقك الله لا يوفقك سنتين كاملة وأنت بحلقي صار أنت
2: أبو عاصم
0: الحمد لله
2: أبو عاصم شكله وقتها أنت ولد نعمة عرفت ليه؟ شكل دفاترك كويسة وأهلك يشتروا لك الكتب والشنط والشغلات والفسحة أنت أحسن من الآخرين صح؟
0: والله يا
2: ألا.
0: والله يا خالد ما شوف يا خالد قسم بالله ما تدري أنا كنت أطلع من المدرسة أخواني
1: وش فطورك أبو عاصم وش فطورك الفسحة
0: فطور بعد صامولي بدون بيض ولا جبن ولا شيء
2: لا لا لا لا لا لا لا لا أصدق القول يا أبو عاصم
0: الحمد لله الحمد لله
2: لا لا قال ايش قال صامولي بدون شيء
1: من يوم ابو عاصم من يوم قلت اقلامي منثوره ان يا دوب قلم واحد انت الوحيد معك اقلام
2: الاخضر والاحمر والاصفر وال
0: سمع عدوك لا تدقق يا طويل العمر
2: لا لا عشان نكون واضحين وعارفين لا نجي الواحد نقول كذا وفي الاخير لين الناس يغارون مني ولين هم ياذوني انت كنت مشخص عليهم يا ابو عاصم
0: والله العظيم يا ربع ان ما كان عندي ميزه يعني مشهور فيها او حاجه كذا تفرق عن زملائي
1: الله يعطيك الصحه والعافيه يا ابو عاصم
2: حبيبي الله يحفظك
1: الله وجهك ما قصرت
2: شكرا لك
1: يا مرحبا في امان الله
2: 011-40-53 يا احمد
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام مرحب
3: كيف حالك والله بالخير
2: يلا حيا مساء النور
3: كيف الحال طيبين
2: حياك الله
3: والله شدني الموضوع انا عن موضوع الصبر وحبيت اشارك في النقطه هذه
2: تفضل
3: الحمد لله على كل حال يعني احنا الفتره الاخيره نرجع لشبابنا الاولين احنا تونا يعني صار نقول نصغر اعمارنا صبر الصبر والله قوي يا صديقي سواء على بعض الامور بس انا كان عندي نقطه في بعض الامور تصبر عليها وظيفه منطقه يعني تقدر تصبر عليها بس بعض الامور ما تنصبر يعني خاصه مثلا علاقات الرجل بزوجته اذا زوجته ما توفق معها وبينهم عيال فهنا يعني يعني يصبر يقول عشان خاطر عياله وزي ما تفضلتوا قبل شوي قلت بعض العلاقات منهقة للإنسان نفسه سواء صحيا أو بدنيا أو أنه ينفصل وهذا مع الأسف يعني مؤخرا لاحظنا أنه فكرة الانفصال بشكل كبير
1: تقصد طلاق أنت يا أحمد
3: لا والله ما بين وبين
2: أجل
3: ما
2: إيش بين
1: وبين. وش الانفصال
3: اللي هو الطلاق أقصد يس
1: أي ولا قصك في العلاقات بشكل عام
3: الرجل مع زوجته كزوج
1: ايه.
3: يعني اقول ان الطلاق كثر الان
1: اي نعم ايه. ما ندري ترى ما ندري احنا والله وش اسباب ومسببات على كل حال لكن نتكلم احنا في دائره علاقاتنا احيانا تلقى الصداقه تلقى علاقات احيانا محبه وجيران لكنها ما تدوم يعني كان يقول هذه علاقه مؤذيه على النفس فيها استنزاف وقت جهد فيها تشر فيها اعباء نفسيه يقول ودي اتخلص منها انا ما اقدر اتحمل خلاص صبرت ما فيه الكفايه
3: صادق أنا معك بالنقطة هذه في بعض العلاقات الدارجة الزمالة لما تفضلت عمل هذه أوكي سواء إذا أدت تقدر تخليها لكن مثلا كزوجة عائلة قريبة هذه وين تسويها
1: هذا أمر ثاني يا أحمد هذا أمر مختلف الزواج مرة مختلف يعني تقدر تصبر وفي حقوق وفي واجبات وفي شلك وشلي عليك وفي محكمة وفي أحوال شخصية وفي حكم من أهلها وحكم من أهله كلها أمور هذه لها تفاصيلها لكن حياتنا إحنا اللي بقراراتنا باختيارنا يعني بعض انت الان تقول الله يسلمك الان يا احمد الوظيفه انا مجبر عليها صح؟
3: صحيح
1: اي طيب مثلا مشروع دخلت في مشروع وفشلت دخلت مشروع ثاني وفشلت تقول بحاول الصبر.

0: له حدود هنا ولا تواصل لين يفتحها ربي معك؟
1: والله على حسب الإنسان نفسه، إذا كان عنده إمكانية وعنده صبر يقدر يواصل مرة مرتين ويغير من وضعه.
0: يعني الصبر ما له حدود على كلامك؟
1: ما له حدود، لا ما له حدود.
0: ما له حدود؟
1: أنا أشوف ما له حدود صراحة.
0: متى يكون له حدود الصبر؟
1: إذا كانت علاقات يعني عابرة، يعني تتكلم موضوع عابر، واحد أنا لقيت الزميل في العمل في الجار وصار بينه وبينه خلاص، هذا ممكن نياب. لكن في شخصي أنا كشخصي بزنس مثلا سويت لي مشروع زي ما تفضلت مرة ومرتين وثلاث، ما له حدود الصبر.
0: طيب مثلا إنسان مؤذي تصبر عليه؟
1: الإنسان هذا من هو؟
0: واحد يعني من الأقارب عزيز عليك،
1: درجة الأولى أخوي من الأقارب.
0: لا لا من الأقارب وعزيز عليك.
1: عادي هذا عادي، ما تصبر عليه حتى تعطيه مهلة مرة مرتين وخلاص.
0: يعني فيه صبر حطيت أنت لحد؟
1: إيه أكيد. لا لا أنا أقول لك الدارج العامة الناس فيه حدود للصبر.
0: إيه فيه حدود، تو تقول ما له حدود، معناته فيه حدود الآن.
2: أحمد وش أكثر شيء صبرت عليه؟
1: والله في امور الحمد لله.
2: لا لا عطني، اتركني امور، عطني حاجه انت صبرت عليها طولت وكثرت فيها في الصبر ولقيت في الاخير ان صبرك هذا ما منه فايده.
1: ما اتذكر موقف معين يعني يكون انه انا والله صبرت عليه. يمكن ممكن الان صابر عشان علاقه يعني انا وزوجتي في بعض الامور مشاكل، وصابر الان تقريبا 30 سنه يعني نقول ان شاء الله الامور تزين ان شاء الله.
2: الله يصلح الحق يا عمي، انت رايح يعني تقول 30 سنه الله يوفقك يا رب.
1: والله طلال الحين مؤخرا يعني حتى الكبار السن صار فيه يعني نسبه انا اعرف ناس واجد يقول لك بعد 30 سنه بعد ما ادري كم انفصلوا من زوجته.
0: وفي في طبعا ما في شك، ما اقدر احنا بعد نحصيها يا احمد، في علاقات تدوم وعلاقات

0: والله ادنى سبب قال خلاص مع السلامه، ادنى سبب ما عاد يتحمل ولا عاد يصبر. هذا ما يقدر ترى يتحمل النجاح في الحياه، ما يقدر يصبر على الحياه بشكل عام اذا ما قدر على العلاقه.
1: الله يزينها ان شاء الله.
2: وفق الله يا احمد. شكرا تواصلك معنا.
0: هلا وغلا في امان الله.
2: 011 40 53. اوصاف.
3: الو
2: الو.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: ومساء الخير لكم جميعا، يعطيكم العافيه.
2: وياك يا رب. هلا اوصاف.
3: الله يسلمكم يا رب، يعطيكم العافيه. موضوعكم اليوم جميل وشدني اني اشارك
2: فيه. يلا.
3: بالنسبه للصبر، اكيد الصبر يعني شيء جميل، صفه جميله يصف بها الانسان ولا يكون عجولا. انا دائما لما اقدم في دائره حكوميه او يكون لي مواعيد في احد المستشفيات، تعرف يعني الطوابير تكون قدامي كثيره.
2: طيب.
3: أنا أصبر يعني قد يكون رقمي يعني قريب من الدور الأول.
2: إيه؟
3: لكن فيه ناس يعني لهم مواصفات تأخذ من الأرقام الأولى البعيدة وتخلي الأرقام القريبة منها واحتمل من المرضات مثلا في مواعيد مستشفى.
2: يعني تبين تقولين أنه في واسطات أنت تنتظرين، أنت دورك رقمك 100 وفجأة تلاقين أنه ما بقي إلا اثنين، فجأة صاروا ثلاثة أربعة خمسة.
3: الصبر ما صبرت، صبرت لك والله ما قدرت يعني الصبر.
2: وش سويتي؟
3: أنا رحت لها تقدمت، تركت يعني الطابور رحت لها. ليش طيب؟ خلي الأول بالأول عشان الله يسيب لك الأجر. خلي الناس، يمكن في ناس كبار السن تستني، إذا ناس تعبانين خليني بالأخير عشان تقدمي الناس عن الناس. والحمد لله يعني دخلت على طول.
2: هذا هذا يعني يبي له طولة بال على قولهم، يعني ضبط للنفس. لكن في أشياء في الحياة عندك، في أشياء في الحياة عندك يعني صبرتي عليها.
3: أكيد فيها أشياء كثيرة يعني الإنسان لابد أنه يتحمل بعض الشيء، لكن ما هو يتحمل الأذى لين يتبرر ويتعب عشان يكون.
2: صار لك مواقف كثيرة أو أوصاف أنه تأذيتي من صبرك؟
3: والله كان عندنا زمان في أحد الجيران عندنا كانوا دائما عيالهم يودون يرمون في سيسان، يرمون ويدون. واحد من اخواني قال لا تكلمون اهاليهم ولا شيء، خلونا يعني نكون صبورين بعض الشيء نتحمل الاجار. طيب يودون تراهم موجودين مره، صبرنا عليه اشهر.
2: طيب
3: بعدين وبعدين والله ما قدر، قال انا لازم اكلم ابوهم. كلم ابوهم قال ابوهم ليش؟ طيب تصبرون على هذا الشيء وانا جنبكم ما تقولون لي. قال يعني نتحمل أطفال ونراضيهم ونسايرهم بعض الشيء يعني تعلمهم. قال ما راح تعلمهم لين أنا أدبهم، أنا أبوهم أنا أعرفهم. يعني علمهم أبوهم وأدبهم صحيح، ما يعني تعدوا المرة الثانية، لكن لابد الواحد يعني إنه ما يصبر لين يتعب، يصبر لين يقع في مشاكل في خلافات. لا
2: يعني أنت من نوع اللي خلقك ضيق والصبر عندك ما له مجال.
3: لا والله أنا صبورة الحمد لله، ما هو
2: كيف؟
3: أنا أطول الفترة يعني ما أروح على طول أشتكي أو شيء، لا أنا أتحمل شوي، لكن إذا شفت الشيء تعدى على الحدود لا أنا يعني أتقدم.
2: تحطين حد للموضوع؟
3: أكيد أنا ألاقي حل، ما في مشكلة ما لها حل.
2: بارك الله فيك يا وصال.
3: الحمد لله يعني الصبر له حدود، ولا بد الإنسان يكون صبور عشان يكتب الأجر والثواب من
2: الله. الله يبلغك إياه إن شاء الله. شكرا لك يا وصال. شكرا لك. شكرا شكرا يا وصال.
0: 011 40 53. أبو السعود.
4: يا
2: هلا.
0: يا هلا. هلا وغلا.
2: يا مرحبا.
4: مساكم الله بالخير.
0: مساكم بالنور. يا مرحبا.
4: مساكم بالدنيا والآخرة.
0: ومساك
2: يا مرحبا أبو سعود.
4: يا هلا، بارك الله فيك، وفقكم الله في الدنيا والآخرة.
2: آمين. جزاك الله خير.
4: أي والله بهامس المبارك.
2: عطنا أنت الحين عندك مخزون كبير وخبرة كافية أنه أنت تفندنا الأمور وتعطينا
4: الحمد لله. والله مرنا شيء وصبرنا عليه. والله مر علينا 8 سنوات والله الحمد لله والشكر. مر الطعام اللي ناكل مر زي الحمضة، ولكن الحمد لله صبرنا ومشينا والحمد لله. وحتى أني تعلمت بعض الأمور وقلت أربع أبيات بس.
0: أربع أبيات؟
4: أربع أبيات.
2: وش تقول؟
4: يا قلبي اصبر لو تحملت حملين، حملين نسك المر واسي جباله، من ثقل حملك حلت الدمعة العين مثل المطر لها الواب الخيالة. اصبر ومفاتيح الفرج.

0: بين حدين تفتح لك أبواب صعيب منالة. الله يراعي للمخاليج من وين بعين الرحيمة تنتظر من عناله.
1: أنا يعني الله يعني صح لسانك
2: يعني صح لسانك أبو سعود.
0: يعني يعني الصبر الصبر له له مقامه. الصبر صحيح. يبي أخلاق
1: صحيح.
0: والصبر الصبر يختلف. مو صبر عند زميل، الصبر عند جار، الصبر عند زوجة، الصبر عند أبناء، وبو الصبر اللي هي الفجيعة.
1: نعم.
0: صبر الفجيعة هذه شو ما لها إلا الجنة. ما لا صبر الفجيعة ما لها إلا الجنة سبحانه وتعالى.
1: وما في شك يعني حتى في الصبر على أقدار الله نحن مأجورين عليه والأجر فيه مضاعف. لكن نتكلم منها أبو السعود الآن الصبر على حياتنا يعني باختياراتنا إحنا.
0: أيوة عادل يعني مرت الله الحمد ومرت الله الحمد ثمانها سنوات لا إله إلا الله وفتحت أكبر الظلام وجاء النور.
2: هذا اللي بيسألك فيه يا أبو سعود دائما يقولون الصبر مفتاح الفرج. جاكم الفرج بعد الثمان؟
0: والله الحمد لله والشكر بخير انفرجات وزانات والأمور الطيبة والأخلاق العالية وكل شيء رجع كما كان سابقا
1: ما شاء الله تبارك عوض الله.
0: عوضني الله بثمان السنوات المظلمة عوضني الله سبحانه وتعالى بليال بيضاء لو هي سودة صارت بيضاء.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: هذا هذا من الصبر ترى.
1: ما شاء الله تبارك الله. يبارك لك يا أبو سعود.
0: أي والله
1: الله يبارك لك ويفتح لك أبواب الخير يا كريم.
0: الصبر مفتاح الفرج ما يبيك.
1: ما في شك. لكن الآن بنسى أبو سعود الصبر أنت تقول له حد؟
0: والله الصبر بعض الناس ما له حد. بعض الناس لا.
1: طيب ما صار لهذا يا أبو سعود؟
2: إحنا نقول هل أنت في صبرك هذا دائما مع الكل ولا في مواقف معينة أنه ممكن الصبر ما يبي لك تطول فيه؟
0: لا والله أنا الحمد والشكر ما مر مثل هذا ما مر شيء هذا. والخلقتي الحمد لله ثمانها سنوات اللي مران علي وانتهان الله الحمد الشكر.
1: هو أحيانا يا أبو سعود الناس ترى مثلك ما شاء الله عليك يعني قوي وصابر وإيمانه عظيم لكن بعضهم الله يسلمك ما يتحمل ثمان سنوات يتوتر ويصاب بالقلق وأمراض نفسية وتفكير فيتعب ما يقدر يقول خلاص الصبر الحين له حدود بالنسبة لي.
0: والله يا صبرت والله يا جاني القلق والله يا جاني وحدة الدكاتر يا وحدة الدكاتر رحت الدكاتر براعيوش قال ما بكلام قلت ما في شيء قال قلت الحمد لله شو صيد بس الأمور هذه قال بس الأمور هذه قلت الحمد لله تنحل تنفل.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أبو سعود وزانة أمورك في المزرعة الحين مرتاح ومتكيف ما شاء الله مستجدة ما شاء الله عليك.
2: روح روح روح يا أبو سعود اسمع اسمع أبو سعود روح روح خذ لك من النعر النعناع وروح اشرب منه.
0: والله
2: لا هلا يشرب النعناع الحبق اللي ما يشربه.
0: اسمع شو يقول علي.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أبو سعود الله يحفظ.
2: بجيب لك كرتون باذنجان يا أبو سعود.
0: تبيها؟
2: أنت اللي تبيها.
0: أرسلك من حايل عندنا
2: الله. إلا بهديك أنا.
0: لا يا أبوي أنت تدين علينا يا الحايل.
2: سم؟
0: عندنا حنا أفضل أفضل إنتاج بيدي.
2: لا لا بيك تاكله أنت.
0: لا لا.
2: شكرا كاد معك الله يحفظك يا أبو سعود في حفظ الله ورعايته يا أبو سعود. أهلا وسهلا أهلا وسهلا
1: سليمان.
3: سلام.
1: أهلا يا سليمان.
3: يا مساء الوطن.
1: يا مساء الجمال. أهلا يا سليمان.
3: هلا بك أكثر.
1: حياك الله.
3: مساء الصابرين.
1: الله أنت واحد منهم.
3: يا الله الحمد لله القرآن ذكر الصبر ذكر في القرآن أكثر من 100
1: مرة. صحيح نعم.
3: فأبشر الصابرين يعني هذه بشائر من رب العالمين.
1: صحيح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر كذلك.
3: الله يجعلنا من الصابرين يا رب العالمين. الله يحفظكم. موضوع
2: وياك هلا وسهلا.
3: موضوع عظيم عظيم وموضوع كبير والحقيقة أهني أهني أهني أنفسنا بهالثنائي المميز في هذه الليلة.
2: حبيب قلبي
3: أخوي علي وأخوي طلال. والله
2: علي من؟
3: ما شاء الله.
1: خالد خالد
2: خالد اليوم غيرت اسمي صار خالد الحمد لله. علي المخرج.
3: علي المخرج. أنا قصدي علي أنا واحد مخرج 14.
2: إيه أكيد إحنا ما عدنا.
3: إيه والله المخرج المفروض يسمع سالفة البيدجان جاب أغنية يا البيدجان بعد. الله يحفظكم يا رب.
2: وياك أسلم.
1: أسلم.
3: والله احنا اول شيء دائما نتعلم الصبر من الاباء ومن الامهات. صحيح. دائما يعودون هذا الشيء حتى على الاشياء البسيطه، فنتدرج ومع الوقت نعرف انه الصبر هو جميل. يعني بعطيكم مثال بسيط، يعني شوف الصابرين على العقار اليوم يملكون الثروات العظيمه.
1: هي.
3: كل يعني الصابرين على اكتتابات البنوك اليوم يملكون ثروه عظيمه. كل من صبر في شيء
1: ظفر
3: عوضه خير، صح، وظفر على قولك. حقيقة يعني لما نرجع بالذاكرة وراء قبل 15 سنة نشوف العمارية مثلا على نص ريال، اليوم على 1000 ريال.
1: شكلك ندمان ولا لا يا سليمان؟
2: شكله كذا
1: ندمان انت.
3: والله يا شكل
1: طلال انت قاعد ترجع.
3: والله يا طلال
1: الى الحين ما نسيت سعر المتر، ما نسيته الى الحين.
3: وش يا طلال؟ يا طلال تشتري أرض بنص ريال وتبيعها بريالين فرحان، وبعد
1: راحت هي مب على الآباء والأجداد كانت على أيامهم.
3: إيه والله من أيام الآباء والعقار والاستثمار بشكل عام. لذلك صحيح. هذا الموضوع المهم جدا. أنا أقول اليوم يجب أن نطور ثقافة الادخار بنية الاستثمار.
1: خلنا في الصبر الحين، أبي شيء صبرت عليه سليمان. أبي أنت وش صبرت عليه؟ صبرت عليه؟
3: والله صبرت على نفسي.
1: لا يا شيخ.
2: صبرت على حد من اخوياك؟ صبرت في دوامك؟ صبرت في
3: والله صبرت على كثير، لدرجه انه بعض الاصدقاء قال يا اخي انت شو مصبر. انا الحمد لله ما بفضل من رب العالمين ما خسرت احد من اصدقائي
1: الحمد لله.
3: حتى يعني للاسف كثير من الاصدقاء يقولون يا سليمان يا اخي كل مرحله عمريه لازم تسوي فيها فلتره.
1: أنا أحس أنت بتبي رأي علاقات، أنا أحس أنت رأي مشاريع. في مشروع صبرت عليه؟
3: والله
1: أي. أي.
3: ما أفتي أي. كلها
1: في كلها خسرت؟
3: أغلبها تخسر
1: صدق؟ طيب صبرت عليه مرة، حاولت مرة مرتين ثلاث
3: أسوي وقف؟ لا أسوي وقف، يعني في شيء اسمه وقف. يعني أنت ما دخلت مشروع مثلا ما الله وفق وقف خلاص.
1: طيب في بعضهم يقول لا يصبر مره مرتين ثلاثه سليمان، يقول يمكن ربي يفتح لي باب.
3: اي طيب انت صبرت مره ومرتين ثلاث خلاص
1: يعني الصبر له حدود بالنسبه لك.
3: الصبر له حدود، والله يبغى لنا اغنيه الصبر له حدود.
1: اي ام كلثوم.
3: اي والله
1: غفت انت مع الارض العماريه.
3: لا بس خفت. طيب. الصبر حدود يا العمارية.
2: هل يا سليمان من النوع اللي عندك كنترول في الصبر؟ يعني في أشياء تصبر عليها وفي أشياء على طول تنهيها بسرعة؟
3: إي والله شوف أنا أقول لك مع التدرج الحمد لله الآن داخل عقد 50 ولله الحمد.
2: ما شاء الله.
3: يعني مراحل الصبر جعلك تسلم، المراحل الصبر قاعدة تتطور. يعني شوف الإنسان يطور نفسه، أنا أشوف نفسي الآن أعتبر نفسي من الصابرين، لكن بالأول لا في البدايات. في
1: البدايه صراحه ما
3: كنا
1: صحيح صادق. العمر ترى يفرق يا سليمان، المراحل العمريه تفرق في الانسان سبحان الله.
2: النضوج يساعدك في النضوج.
3: وش عكس الصبر الاستعجال ولا
1: اي؟ نعم صح.
3: فهنا فالمشكله العجله فيها الندامه، يعني لما نشوف ايات الصبر كلها تبشر الا في الاستعجال. لذلك انا اقول اليوم موضوع على الجرح صراحه. يعني
2: احنا يا سليمان حتى ممكن من تجارب اللي صايره معكم ممكن يستفيد منها مستمعين اخرين، انه كيف يقدر يفند او متى يقدر يصبر ومتى يقدر انه يعني ينهي الامور. فاحنا اهدافنا اليوم انه في البرنامج انه نسمع تجاربكم قصصكم حتى الاخرين ممكن يستفيدون، ممكن نفتح على قلب احد ممكن الان تعبان من الصبر.
3: هذا اللي تعودناه من اذاعتنا الحبيبه، دائما نستمد قوانا ونستمد الاشياء الجميله منكم ونطور انفسنا مع الاستماع من المشاركين من الاختيارات البرامج. يعني فعلا قاعدين نثقف انفسنا ونطورها، وشكرا لكم من القلب.
1: واجبنا الله يسلمك.
3: انا ودي اختم شيء تسمحوا لي، اسال الله سبحانه وتعالى لكل صابر على مرضه ان الله يمده بالشفاء والعافيه
1: العاجله. امين امين.
3: اسال الله كل من صبر على وفاه اعز من لديه ان الله يعوضه الخير والبركه وان يبارك له في ولا ينسى بره بعد الممات.
1: امين. الله يحفظك يا سليمان، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. في أمان الله. 011-40-53-منال
4: يا هلا،
1: حياك الله، كيف الحال؟
4: الله يحييكم، مساء الفرح واليسر بعد العسر يا رب، ومساء الأفراح والفرج يا
1: ما
4: رب.
1: ما شاء الله ما شاء الله، وش البشارات الحلوة هذه يا منال؟
4: لا إن شاء الله ما حزينكم، بس الحين لما نتكلم بلاكس الموضوع صح جاي حزين. بس يمكن يكون في مواساة الناس ثانيين زي ما قال الأخ في المداخلة اللي قبلي. يعني أنا تقريبا في عمر 20 انصبت في عيوني أو دخلت في مشاكل في عيوني وبدأت أتعامي تدريجيا وكان جدا سيء الوضع. لكن لما كنت أشوف الناس اللي عندهم مشاكل أكبر مني مثلا شلل رباعي كان طول دفع في حياتي.
1: يعني هانت عليك يعني ما حدث لك؟
4: ما أقدر أقول تهون. كل واحد يشوف مصيبته أكبر مصيبة بس يمكن لما يشوف مصائب الناس أكبر منه يعني يخجل من ربنا يخجل إن هو يعني مش قادر يصبر.
1: نعم الحمد لله
4: الحمد لله على كل حال.
1: لكن أمورك الحمد لله طبيعية وسليمة الآن الحمد لله؟
4: لا لا بالعكس الحين تقريبا مقاربة على إني أكون كفيفة. بس بكل مرحلة كنت أطيح الحمد لله كان ربي يعطيني القوة أن أرجع
1: لله. الحمد لله على كل حال الحمد لله.
4: يعني إنه حتى تقريبا دخلت الجامعة جامعة الملك عبد العزيز والحمد لله على هذا الوطن الرائع اللي يحاول يساعد كل أفراد اللي في المجتمع. يعني تعلمت كثير إنه كيف أتأقلم قبل ما أوصل لهذه المرحلة من العسل البيضاء من برايل من منح دراسية
1: الحمد لله.
4: التعاطف ناس كثير في المجتمع صح في ناس يعني يعني سلبيين لكن في ناس كثير متعاطفين في ناس كثير يساعدوا وهذه من نعمة ربنا إنه يكون في وطن وفي ناس رائعين رائعين ومش بس بالدين رائعين حتى بالأخلاق بالشهامة يعني كثير
2: منال معي
4: مواقف والقناس ما أعرفهم ولا يعرفوني يساعدوني.
2: منال لله في ذلك حكمة أول شيء عرفتي وممكن أنت ممكن عنوان للصبر وممكن الله يعني هذا مقدر لك فيمكن الله يعني حكمته فيه إنه ممكن تصابين بهذا الشيء وممكن ما تدرين إيش الحكمة في ذلك. لذلك انه انت بالعكس بمكالمتك هذه تعطين برضو عنوان كبير للصبر على الوضع اللي انت فيه والاقتناع بقدرات الله وامره بذلك الشيء فالحمد لله على كل ما اعطى.
4: هو هذا اللي انا بقوله انه الواحد ما يأس ولا يشوف الامور تبدا كبيره بس تبدا تصغر مع الوقت. المصايب يبدا الواحد يشوفها فجيعه لكن
1: ما في مصيبه الحمد لله يا منال. الحقيقه انا مستمتع بحديثك وبكلامك واستسالك وهذا بين لي ان العمل حقيقي مو هو بعمى البصر بل عمل بصيره وانت ما شاء الله يعني ربي حباك هذه البصيره في الحديث والاسترسال والايمان بالقضاء والقدر والصبر على ذلك الابتلاء وباذن الله يعني الاجر عظيم وربنا سبحانه يعني ترى ما يقفل عليك باب اللي يفتح لك باب اعظم واكبر لك سواء في الحياه او في دار الاخره. لذلك الصبر اللي انت عليه ماجور والصبر عظيم الذي انت عليه مضاعف فابواب الخير قادمه لا محاله لك باذن الله يا منال. أنا شاكر ومقدر حديثك واتصالك وشافيتك في الطرح.
4: شرفت فيكم.
2: شكرا لك يا منال.
1: شكرا لك يا منال على اتصال
2: وإن شاء الله نسمع صوتك معنا دائما في البرنامج.
4: أهلا وسهلا فيكم شكرا.
2: يا مرحبا. 011-40-53 مستمرين في موضوعنا مستمعين الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.

0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعليل. حب شاركنا بالاتصال 011-40-53 للصبر حدود كما يقال. الصبر، ما في أحد يا أخي يصبر على الأذى للأبد للأبد. في حدود، في واحد يصبر على الظلم، على العدوان، على انتهاك الحقوق؟ ما حد يقدر. في حد مو يقول اتقي شر الحليم إذا غضب، هو حليم لكن تخاف منه إذا غضب، تخاف. الصبر له نهاية، الاحتمال له حدود. كل إنسان يا أخي مهما بلغ التسامح عنده يتحمل الأذى بقدر، فقط قدر محدود. يتغافل ويتجاهل ويستمر بالود، لكن بيجي يوم ما تلقاه. والناس يسنكرون بعض الأفراد، يقولك يا أخي الصبر الأرضي. يعني مرحلة الصبر للأسف ربما أحيانا تساءل فهم. كثير من الناس يسكت، ما يتكلم، ما يعبر، ما يفضفض، ما يقدر. يجي هنا مرحلة الانسحاب الذكي، ينسحب تدريجيا من هذه العلاقة، من هذا المكان المؤذي، مؤذي ما قدر يتحمل، ينسحب حتى ينجو ويضع حماية لنفسه، يريد أن يرتاح نفسيا. 011-40-53 مريم.
1: يا هلا، إيش المقدمة الحلوة علينا السادي.
0: يا مرحبا، كيف حالك يا مريم؟
1: أكمل بس وأسترسل وأقول لك الصبر على الإنسان الجاحد.
0: ناكر الجميل.
1: الجحود أعلى مراتب النكرة صراحة. لما أنت تعطي من وقتك وتعطي من صحتك وتعطي مواقف حقيقية ما أنت مجبور عليها، اللي يجبرك عليها صدق إحساسك، عشرتك،
0: وفائك، مبادئك، التزامك،
1: فعلا يعني. وتعمل بحديث الرسول حب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم. وتتجاوز هذه الحدود وتعطي كل يوم، انت بتعطي وتجلس سنوات وتقول لعل وعسى هذا العطاء يثمر، لكن تكشف لك الأيام انك انت بتعطي تزرع صحراء ما فيها موية، ما
0: جفاف،
1: ما تنبت، وكأنك ترقم على الماء بالعطاء هذا.
0: طيب انت الآن يا مريم تحكين عن تجربة صح في علاقة؟
1: انا اتكلم عن
0: معاناة. طيب هذه المعاناة يا مريم اتخذت فيها قرار؟
1: بالتأكيد. قدرت العشرة، لكن
2: تأخرتي.
1: أنا إنسانة بطبعي ما أحب أقفل بابي تماما. كان في عشرة، في أيام جمعتنا، في ضحكة، في كاسة الموية، أنا كاسة الموية بأقدرها. لكن الحقيقة أنت حتفوق، ترى العطاء أستاذي أنت كأنك بتحفر في بير، البير صح. هذا إذا ما رجع أتملى.
0: طيب مريم متى اتخذتي قرارك؟ يعني بعد كم سنة؟
1: والله أصدمك يا أستاذي، بعد 18 سنة.
0: بعد كم؟
1: 18 سنة.
0: والأذى متى جاء؟ المعاناة متى جت؟
1: كنت أبرر.
0: متى جت المعاناة؟ بعد أول سنة من العلاقة ولا آخر 5 سنوات؟
1: لا يمكن بانت من البداية، تعرف المثل اللي يقول لك الأعياد تبان من عصارية. هي بينت.
2: طيب ليه أنت وش اللي صبرك؟ يعني أنت ندمتي على الصبر هذا اللي أعطيتيه فترة 18 سنة؟
1: اللي هم كانوا يهموني إن احتياجهم لي محبة، لكن كشفت لي الأيام إن احتياجهم لي استغلال، وهذا يوسر. يعني أنت لما تتحط في نفس المواقف وما تلاقي اليد اللي تمتد لك وأنت أعطيتها ماي عينك، هنا أنت تنوجه مرة على مرة، أبعد وأرجع. القرار ما جاء قرار، يعني بعد كذا مفاجأة، كنت أبعد وأرجع، ترجعني العشرة. أنا إنسانة طبيعتي متسامحة بطبيعتي، ألاقي يعني لسنة داخلي كالعذر 70 عذر، لا أنا أحط فوق 70.
0: طيب وش الموقف هذا اللي جاك يا مريم وصحاك؟
1: شفت التقدير الغيري، يعني شفت العطاء الغيري، قلت عندهم فلسفة العطاء، لأن هم عندهم حتة أنهم يافوا. فتخيلوا أستاذي لما أنا بديت أوقف كذا، جاتني رسالة عتب قوية أنه ليه وقفتي منهم؟ كيف ليه وقفت؟ فتحس العطاء الزايد يشعر اللي قدامك أنه حق من حقوقه وانحرم منه.
0: أيوة فضل يعني.
1: يعني تنعكس الآية لدرجة أنه سمعت بعد فترة أنه مريم باعت العشرة، أنه مريم فجأة خذلت، أنه مريم فجأة تغيرت. ما همني والله يا أستاذ.
0: وانت ردت فعل؟
1: ايوه انا ما همني ذا الكلام، لاني انا لما احط راسي على المخده اعرف انا ايش سويت، اعرف مريم ايش قدمت. فالصبر على الجحود، انا من هنا من منبرك لا تصبروا والله العظيم.
2: يعني هذه الوصيه اللي انت تقوليها الان، او خلاصه إيه التجربه اللي انت فيها؟
1: ايوه رساله، لا تصبر،
0: لا تصبروا، ولا للصبر حدود يا مريم.
1: لا انت طبعا انت بانسانيتك ما راح تقفل الباب من اول صفعه،
0: يعني نضع حد الصبر. اي نعم،
1: هي الصبر حدود، يعني اضع النقاط على الحروف واعيد صياغه الموقف من اول واخير. وترى العطاء مو بس للناس البعيدين، ترى حتى العطاء الاقرب الناس لك لازم يكون بمعيار، لازم يكون بحد،
2: انه لا تفرط.
1: ايوه كثره العطاء ترى ما يورثك الا الندم حقيقي، يعني
0: حسايف.
1: اي والله
0: من تجربه.
2: الحين كيف انت الان؟ يعني متعافيه متشافيه من المرحله؟
1: جدا وراضي عن نفسي كل الرضا، لكن مستحيل لا يلدغ المؤمن مرتين، وانا مؤمنه مستحيل اكرر نفس الخطا. ايوه باعطي، لكن على قد ما اخذ واعطي يعني باعلى حاجه بسيطه، والعطاء اللي يخلي قدامي يستغفلني او يتعود على عطائي.
0: وهذا الصبر يا مريم صاحبه شيء من القلق التوتر، شيء من النفس، الامراض النفسيه والصحيه اثر عليك؟
1: لا انا انسانه واعيه بحيث اني المي يوجعني يكسرني من جوا، لكن ثاني اقوى.
0: ايوه
1: انا استاذه عموما، انا معلمه ثانوي،
0: ما شاء الله عليك.
1: كنت ارسل رسائل

0: طالباتي بشكل وبآخر من خلال تجربتي في الرسم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظك يا مريم.
2: وفقك الله يا مريم.
1: طول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا.
2: 011-40-53 ونقول صابر سلام عليكم. صابر أنت على الهواء يا صابر. راح صابر.
1: في قصص الحقيقة حية واقعية من الأحبة الكرام اللي شاركونا المستمعين، وأثروا هذا الموضوع بكثير من التجارب الحقيقية. الصبر على العلاقات أو الصبر حقيقة على الكثير من الأذى، لكن اتفقوا جميعا أن للصبر حدود. يعني لما نضع نحن حد في هذه العلاقة أو لهذا الصبر، هذا يعطينا حماية لأنفسنا لصحتنا، يضع حد أيضا لكرامة الإنسان في ما نمنح أيضا الفرصة أو مد يد التجاوز علينا. لذلك نضع احنا هذا الحد حماية لأنفسنا ولا يكون كذلك أنانية في دائرة العلاقات.
2: المشكلة يا طلال أنه للصبر هذا متى يعرف أنه المرحلة هذه خلاص كفاية فيها صبر أو أنه ممكن أعطي مساحة أكبر. نشوف عبد الله وش يقولنا. مساء الخير.
3: مساء النور والسرور. يا هلا يا هلا.
2: هلا وسهلا بعبد الله.
3: الله يبقيك يسلمك.
2: أنت على الهواء يا عبد الله، تفضل.
3: أدام فضلك. والله أنا أشوف عندي يعني بأخذ الموضوع من مأخذ آخر يعني بسيط فضل. يعني لكن أنه مثلا الإنسان يصبر على هواية وهي متعبته مثلا،
2: مثال
3: ويصبر يعني مثلا يحب القنص، يحب مطاردة الصيد، يصحى من قبل الفجر ويطلع ويشقى وكذا، بس أنه صابر على الشغلة هذه لأنها تعطيه متعة. أحيانا الصبر هذا يعطيك متعة. صحيح أن الصبر يعني مثلا متعب، خصوصا الانتظار أنا أعتبره نوع من أنواع الصبر. وأتعب شيء على النفس، انتظار خبر، انتظار شيء. الصبر على
1: انتظار فرج
3: أنها ترتفع، انتظار فرج نعم، انتظار خبر سار، انتظار
1: هو الفرج. هذا الفرج يشمل كل الأخبار السارة.
3: إيه أكيد أكيد. أنا أقول مثلا بعضهم يحب نوع من أنواع السيارات مثلا ويصبر عليها تخرب ويروح يصلحها، بالإمكان الفلوس هذه لو جمعها اشترى سيارة جديدة، لكن عنده مثلا حب لنوع معين من السيارات الانتيك، النوع المحدد هذا. فهذا وجهة النظر اللي كنت أبغى أقولها. أيضا
2: يعني تبي تقول أنه الصبر ممكن نأخذه من زاوية من جميلة من زاوية أيوة. جميلة أنه ممكن نخليه يعني حتى مع النفس، أنه ترى أوقات الصبر يهذب النفس أوقات
3: يهذبها. لكن أنا لي وجهة نظر أنه قد يتعب الإنسان. أنا شفت تقرير لسكالوني مدرب الأرجنتين يقولون وصلت معدل نبضاته 180 في الدقيقة الواحدة، يعني قالوا أنه لو زادت قليل كان جاء سكتة قلبية. صابر آخر 10 دقائق متأخر الأرجنتين ب2-0 وصبر وانقلبت النتيجة وسجلوا 3-2 وفاز الأرجنتين. فهذا الصبر احيانا يتعب الانسان.
2: مو بهذا برضو
3: دائما الصبر انه مريح للنفس. لا والله
2: لا لا هو لا، انا اتكلم على الصبر اللي انت تتكلم عنه في البدايه مثل الصيد مثل الشغلات. يعني في اوقات نجي نشوف حقين البحر لما يجي يصيدون سمك ولا شيء نقول يا طول باله.
3: اي والله
2: يا طول باله. يجلس لك طول اليوم ممكن حتى ما يصيد، بكره بعده زي كذا. فهذا هذا
3: المجهول، الصبر على المجهول، ما يدري يطلع معاه شيء اليوم من البحر ما يطلع معاه، يعني مسلم امره كذا.
2: ايش تشوف انت يا عبد الله انه العلامات اللي تبين على الشخص انه قاعد صابر ومتحمل في شكله، في تصرفاته، في ردات فعله، في صحته؟
3: والله انا اتوقع يعني اللي متعب وشكله فيه يعني تجاعيد الحياة أثرت فيه، في تقاسيم الوجه، في 111 اللي على الجبهة، أحس هذول اللي أكثر ناس تعبوا في الحياة. نحن ترى والله شوف أنا أقول إن اللي صبروا أجدادنا أكثر من ما نحن ولا شيء. نحن صبرنا على الملذات، صبرنا كيف نسوي كنترول على أنفسنا، لكن

0: أجدادنا صبروا على الجوع، صبروا على العيشة الصعبة، صبروا على قساوة الطقس والمناخ. نحن لا، نحن يعني نصبر إنه مثلا تصبر تنتظر يعني شيء جميل، ما تنتظر شيء سيء. الحمد لله.
1: هذا كنا أنا وزميلي طلال قبل كم يوم كنا نتكلم الأسبوع الماضي، كنا نقول أهالينا أول وأجدادنا أيام كان قبل 100 سنة 200 سنة كيف كانوا عايشين في الصحراء، كيف كانوا حياتهم، كيف كانت يومياتهم، كيف كان يعني.
2: لذلك الله أعطاهم يعني القوة والصبر والجلد والصلافة حتى يعني يستمروا في تلك المرحلة وتلك الحياة.
1: بارك الله فيك يا عبد الله.
0: الله يسعدك.
1: شكرا لتواصلك معنا.
0: الله يسعدك.
2: ايش قلت يا عبد الله؟
0: تجوي
2: الله تجوي. عاد ما صرناها 11 الحين الليل، المفروض الصباح يا اخي. الله يحفظك.
1: ليلتك سعيده. ليلتك سعيده يا عبد الله.
0: لا نحن في اجازه والله، الايام هذه الليل هو السمر.
2: الله يرفع قدرك يطول عمرك يا عبد الله.
1: وفقك الله.
2: سهره سعيده.
0: شكرا اعطيتوني المساحه هذه.
2: شكرا. هلا والله. هلا وسهلا.
1: 011 40 53. العديل ابو رياض.
3: مساك الله بخير يا طيب.
1: يلا حية.
3: أخباركم طيبين؟
1: جبنا لك الليلة طلال.
3: ما شاء الله طلال، ما شاء الله. شوف الإنسان طلال إنسان صحفي مثقف يعني صراحة 100% يعني صراحة.
2: الله يحفظك يا أبو رياض، طول عمرك. الله يحييك.
3: أنا سمعت مقابلتك مع الطالب اللي كان خجول، وكان فكانت محاولتك مع إيجابية يعني جدا يعني.
2: الله يرفع قدرك يا أبو رياض، طول عمرك.
3: صراحة أنا مرتاح لك يا طلال وكلكم، ما أحتاج.
2: الله يجزاك خير. سمي أبو رياض شاركنا على تجربتك.
3: بالنسبة للصبر طال عمرك، الصبر طيب الحمد لله، الجار لك أنها مودي فهذه مشكلة يعني.
2: الجار صابر عليه أنت ولا هو صابر عليك؟
3: لا لا لا لا أنا صابر عليه.
2: أنت صابر عليه؟
1: واضح أنه صابر عليك أبو رياض.
3: ها؟
1: واضح أنه صابر عليك.
3: لا بالعكس وما الله
2: يجزاك. ليه ليه طيب شو السبب وش اللي صاير؟
3: مواقف مواقف سيارات ما سيارات
2: صابر. طيب كل واحد له موقفه يعني، شلون هو وين يوقف فيه؟
3: يجي يوقف محلي ويقول ما
2: افا. والمحل هذا هو فعلا محلك عند باب بيتك؟
3: اي محل بيت، هذا محلي مكتوب عليه ممنوع الوقوف امام محل
2: بيتك. طيب هنا النظام معك هنا الان، هو تجاوز ترى النظام.
3: تجاوز مثلا حتى الجار، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الجار.
2: هي اختلاف عاد وصى بالجار يختلف عن اعتداء الحقوق.
3: بس عاد احترام.
2: متأكد انه محلك؟ متأكد انه موقفك موقفك ولا
3: موقفي؟ يوقف فيه وطلع احيانا برا واجيبه. اخيرا سويت استاذ طلال كبيت البيت اللي هناك ونقلت من
2: الطلال. تتكلم عن من زمان
3: يعني قبل 10 سنوات.
2: من زمان احسب الحين.
3: لا قبل 10 سنوات.
2: ونقلت وغيرت البيت.
3: غيرت البيت كله
2: وغيرت عشان موقف سيارة.
3: لا ينشب أولادي فيه ولا ننشب فيه يعني.
2: يعني تخيل أغير بيتي عشان موقف سيارة؟
3: نعم صح، لأنه مثل عيالي ولا يمكن يجيني في ساعة غلط.
2: أيه. حاجة أنا أطول عمري. وأنت ما شاء الله عليك حكيم يا أبو رياض.
3: لا وش سوي طيب
2: حكيم؟ أغير بيت كامل حي كامل عشان موقف؟
3: علشان موقف لا أبسل شويه، ولأن هذا 5 أمبارهم.
2: أي نعم. طيب ما اشتكيت، ما بلغت، ما كلمت، ما حد وصيت تدخل بينكم؟
3: الشرطة وقال يا أبو هذا الناس وش تسوي؟ خلاص قلت ما اشد بالبيت والله
2: تكبر. ومرتاح الحين؟ امورك زين الحمد لله.
3: لا الحمد لله دحين انا في قريب من كبري الدهاس يا
2: ما بدون وصف احد تسير عليك يعني. شلون
1: هو الحين صار يوقف السياره في البيت؟
3: اوقفها عند البيت ولا احد يدورني.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليك، الله يحفظك ابو رياض يطول عمرك.
3: ممكن الصبر هذا هو اللي يعني شويه يعني.
2: انت ما صبرت، انت ما رحلت.
1: اختار
2: ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا رياض طول عمرك.
1: 011 40 53. حاتم سلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يلا حيا.
2: السلام ورحمه الله وبركاته.
4: مساكم بكل خير.
1: هلا حاتم، شكلك انت مبهذل الصبر ولا صبر مبهذلك؟
4: والله انا اخوك الدنيا ماشيه بالصبر، وش نسوي؟
2: ضايق صدرك انت يا حاتم،
1: الصوت باين انه كذا.
2: ضايق صدرك؟
4: لا والله ما يضيق الصدر.
2: وش فيك يا جيل؟
4: عندنا رب الرحيم
2: الحمد لله. وش فيك طيب؟ شنو ضايق صدرك يا حاتم؟ وش فيك؟ فضفض.
4: والله ما بلا زين، بس اعجبني موضوعكم يعني.
2: اي في شيء في حياتك صابر عليه؟
4: اثر والله واجد.
2: اوه
1: مليان مليان
2: مثل يا حاتم.
4: مديري اول واحد.
2: هذا اول واحد.
1: يلا عطنا وش يسوي مديرك.
2: كم لك تقريبا انت وياه في العمل؟
4: اي والله في العمل.
2: كم سنه فيه. كم سنه؟
4: ياخذ بعض الناس سبحان الله، بعض الناس ما يراعي، يعني يمكن 6 سنين.
2: طيب كويس الحمد لله، عندك قدره انت على الصبر.
4: وش نسوي؟ هو المشكله انك عند الحين الصبر هذا ترى متعدد الاوجه. الحين مو عشان مديرك، فانت متفكر وراك اهل وعائله وزوجه وابناء.
2: ما اختلفنا، بس بعد انت في نفس الوقت تنظر للمدير، يعني هل فعلا هو يطبق على النظام؟ هل فعلا يميز بين الموظفين؟ لازم تفهم بعد وجهه نظره، ما هو ده نظلمه بعد.
4: بعيدا عن النظام، بس ما ادري، اعتقد الموضوع عنجهيه منه يعني.
2: ما ندري ما انت
1: شلون حكمت لنا عنجهيه
2: ولا كل الموظفين؟
4: لا لا لا لا، ما في الموظفين، في تمييز.
2: طيب هل انت مثل ما تؤدي عمل زميلك الموظف؟
4: لا والله لك الحمد، شوف ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا يتقنه. ان شاء الله ان العمل ما راح نقصر فيه، هذا شيء امانه. ولكن في تمييز في بعض الامور، هذا اول نقطه. ثاني النقطه اللي انا بس اتكلم عنها، بعض الناس يظنون ان الصبر كلمه عابره سهله، ما جعل الله عباده قلبيه ولا جعل الناس الحين اللي جاء قال يا صبر ايوب 18 سنه يعني، فالناس ما تظن ان الصبر وسيله سهله او ان عباده سهله. ما كل شخص انه بيصبر، بعض الناس ينفجر، بعض الناس يصيب المرض، بعض الناس يجي حاجه نفسيه تؤثر عليه.
2: أنا أسأل
4: الله، من الواحد يقول اللهم
2: اجعلنا
4: من الصابرين.
2: اللهم امين، وانت منهم ان شاء الله يا حاتم.
4: اللهم امين. اللهم
2: الله يحفظك ويطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا.
4: الله يحفظكم جميعا.
1: الله يحفظك. هلا وسهلا بحاتم. 011 40 53 معنا اتصال.
2: معنا اتصال. ابراهيم.
5: هلا والله، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور. هلا هلا هلا ابراهيم.
5: هلا ابو عبد الله. هلا هلا.
2: الله حيه، شلونك؟ عساك طيب.
5: يا مرحبا. يا هلا والله، كيف
2: انت؟ صابر على الشعر ولا على حالة الشعرية؟
5: والله كله مو صابر.
2: يعني تعبتك الحالة. ها
5: ها،
2: الحالة تعبتك اليوم. قصيد
5: وش هي
2: الحالة اللي تعيشها؟
5: اي اكيد اكيد اكيد، كل موقف يجي يحتم عليك انك تسوي قصيدة
2: ويتعبك.
5: بخير يا شيخ خالد.
1: ارحب ارحب،
5: كيف الحال؟
1: يلا حيا، كيف حالك؟
5: الله يطول عمرك. وش اخبارك؟
1: طمنا عنك.
5: والله ما اسال عن طيبك، عساك طيب.
1: يقولون انك انت ما شاء الله عليك يعني عنوان للصبر.
5: والله نقول ان شاء الله، نقول ان شاء الله نمصدين.
1: عطنا علومك.
5: هلا هلا يا ابو خالد. يا طلال عامر
2: سام، ما يمر عليك عادي بالطلع عمرك. انت بس هل كان عن القصيد يتعبك وانت تكتب الحالة الشعورية اللي عشتها؟
5: شوف القصيدة يا طلال، اذا جت من اذا حضر عندك الهاجس والمعنى والفكرة والخيال.
2: لا ليش خيال؟ ليه خيال؟ ليه خيال؟
5: خيال يعني احيانا تخيل يعني.
2: لا ما بيتخيل، ابي شيء عشته، حالة شعورية عشتها.
5: ايه دايم ما تعوش، حتى الخيال احيانا من نفس
2: الخيال. خلي الخيال، ابي الحاله الشعوريه اللي عشتها وكتبت عنها قصيده.
5: اي نعم، هذه
2: تتعبك.
5: نعم عندي.
2: اي تتعبك.
5: تتعبك هذه، تتعبك.
2: وللحين صابرين عليها؟
5: ها،
2: وللحين صابر عليها؟
5: والله ما هو الحمد لله، يعني هي حالات تجي وتروح، ما في لولا الفرح ما عرف الحزن. لولا الحزن
2: انا عارف، بس الى الحين صابر عليها ابراهيم ولا لا؟ ما تخطيت.
5: اي اللي انا صابر عليه؟
2: الحاله اللي ما زلت تعيشها وتكتب عنها قصايد.
5: ايه يعني لا زالت قائمه. يعني
2: ما زالت قائمه. هذا وش حلها طيب؟ واحد يصبر عليها الى متى؟
5: والله شوف، الصبر محمود العواقب، عالم والعقل احسن ما تحلى بالحال. الصبر، الدنيا كلها صبر، اذا ما اذا انت ما تصبر فانت يعني.
2: انا ما يقدر طيب، ما يقدر الشاعر يتخطاها والانسان يتخطاها الحاله الشعوريه اللي مر فيها؟ يظل يتذكرها ويكتب عنها قصائد ويهوجس فيها.
5: هو شوف، هو كل حادث حديث، وكل مرة يعني انك هذا، ما هو دائما وانت عن حالة وحدة يعني، هذا احيانا عن الفرح تكتب، احيانا عن الحزن، احيانا عن الاجتماعية،
2: الفراق
5: يعني. ها
2: الفراق.
5: والله ولو
1: شكلك
2: ما شاء الله،
1: شكلها مفارق ابراهيم.
5: لا اعوذ بالله، لا يا وانت تفاعلوا بالخير
2: تجدون متفائلين الله يسلمك.
1: طيب احنا ايش كنا
2: نتكلم عن الحاله الشعوريه بس للشاعر.
1: ايش فيك ابراهيم على طول كذا؟
5: لا يا شيخ لا لا لا انا اقول لك الحاله الشعوريه دائما يكون الانسان يشعر بحاجه يعني هذا ممكن يسوي فيها قصيده. حتى المواقف حتى المواقف سواء حسن سلبي او ايجابي يحتم عليك انك تسوي قصيده صح ولا لا؟
1: طيب قد قلت شيء عن الصبر؟
5: اي نعم فيه.
1: وش قلت؟
5: يسمعكم يا طلال.
2: والله خاف انك ناسيها انت يا ابراهيم.
5: لا لا ماني ناسيها، اللي شفتك ما انسى.
2: الله يرفع قدرك يطول عمرك يا ابراهيم.
5: تذكر علي. تبونها؟
1: اسلمي.
5: اي نعم يقول عبرت عن ما داخل القلب بسطور. بيت يناسبني وبيت استزله. ولادمي معروف منهي ومامور في قدرة اللي دبر الكون كله. يا من تحسب انك على طول مسرور خلك حذر من دق وقتك وجله واصبر على ما شفت من ميل وعسور وساير زمانك لو بدا فيه خلا الصبر زين وصاحب الصبر ماجور وصبرا على بعض المخاليد عله ما انت على ما قال مرغم ومجبور اليسار ما تقدر على شيء خله والكل نادي بهم شجع وجمهور احد يعقد الحبل واحد يحله ولي جهلت بشي شاور هل الشور من تاه عن دربه لقى من يدله المال يرفع دور من مالهم دور من ستر ماله صار يتبع عرض الله ولي حضر في مجلس صف طابور كل وقف من هيبته حشمة الله لو بس سوالف يجمع العلم والعور ليا هرج.

0: المراجل والوفاعات الله لو كان ما يملك ملايين وبصور يقف مواقف والملا شاهد الله وبالناس متواضع وبالناس مغرور والكل واحد سيرة مستقلة والبوم ما عقب شياهين وصقور لا راح بوم نحل بوم محله وبكل عام انت وجد ايام وشهور والكل مسألة جواب يحله وسلامتكم.
1: صح لسانك ابراهيم ما شاء الله عليك بيض الله وجهك
2: ابراهيم.
0: صح حسبت. هلا بوم.
2: الصبر وش يكسب صاحبه؟
0: الصبر يقول الصبر زين وفيه مقضات تنتين تكسب جميل وتاخذ الحق وافي. دائما الصبر اللي تحلى بالصبر دائما هو اللي يفوز باخر شيء.
2: والصبر وشبيله
0: الصبر وش يقول مرشد البذال يقول الصبر عند الغيظ ينحك شياطين يكفيك سو ابليس هو دحراته. اذا ما صبرت وصار فيه موقف ولا شيء ممكن تصرف بامور لا تحمد عقباها.
2: الصبر وشبيله يا ابراهيم.
0: شلون وشبيله؟
2: وشبيله من الشخص يبي لها يكون عزومه قويه ولا
0: يبي واحد عزمه قوي ويتصرف بعقل. شوف العاقل حتى لو انه عدوك تراه ما ابد مثل ما يجيك منها. الجاهل لو انه صديقك تبت تشوف من الافوات منها ما الله يبيه يعني.
2: بارك الله فيك ابراهيم وصح لسانك.
0: ارجو اني وفقت بما
1: الله يرفع قدرك. دائما موفق ابراهيم. دائما موفق. الله يرفع قدرك ولا يحرمنا هالصوت ولا هالمشاركه.
0: قدركم رفيع لا انت ولا طلال ولا ابو ركان.
1: يا مرحبا يا
2: موفق الله يحفظك.
1: حياك الله ابراهيم. يا مرحبا شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا ابراهيم. اهلا وسهلا ومرحبتين. يعني في اطروحات الحقيقه استفدنا منها كثير من المشاركين معنا في هذه الحلقه. اثروا هذا الموضوع بكثير من التجارب الحيه وقوونا الحقيقه ورفع معنوياتنا وعزومنا وشاركونا الحقيقه بالتجارب. والحقيقه مثل هالقصص تعد نماذج ومصدر الهام لكل الصابرين على الحياه وعلى الابتلاءات وعلى المشاكل وعلى الامراض وعلى دائره العلاقات وعلى الوظائف وعلى الرزاق. كل هذه يعني صابرين عليها ولهم الاجر في ذلك. بيض الله الوجيه وشكرا على المشاركات وعلى الاطروحات.
2: شكرا لكل من شاركنا في الاتصالات وادلى بدلوه من خلال تجاربهم الشخصيه ويعني رايهم في هذا الموضوع. اليوم كان جميل وثري بتواصلكم. مستمرين معكم في حلقتنا تعاليل لهذه الليله. بعد هذا الفاصل ننتقل الى فقرتنا فقره ضيف تعاليل. ابقوا معنا.

0: تعاليل.
1: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل. وصلنا وياكم من ضيف الحلقة رحال، رحال بين الطرق والشوارع والجبال، يحكي الحكايات وفي الصحاري تجده دائما لا يشبه أي أحد، يسافر يبحث عن شعور، عن قصة، عن تجربة جديدة تضيف للحياة معنى. ضيفنا اليوم واحد من الأشخاص البارزين في مجال الرحالة، له أسلوبه، له طريقته، اكتشف أماكن وهي تجربة حقيقية، شغف لا ينتهي، يحمل هذه الحقيبة ويترك خلفه الروتين ويعود دائما بقصص وحكايات ملهمة تستحق أن تروى. أهلا وسهلا بضيفنا الرحال حسين الرويلي.
2: يا هلا ويا مرحبا،
1: حياك الله.

0: يا هلا ويا مرحبا،
1: شلونك؟ عساك طيب؟
0: خير يا من الخير، الحمد لله بشرك.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
0: هلا بك والله.
1: ان اي واحد ضيفنا راح نقول له ارسل لوكيشن، نبي نعرف وين فيه.
0: ايه اللوكيشن هذا عاد مشكله والله.
2: ليه مشكله؟ بالعكس، ان جوالك شكله متعرف، الجوجل ماب حقك شكله متعرف على دول العالم كله.
0: ايه بس ما اعطي اللوكيشن الا بعد ما غادر المكان يوم يومين، اعطيك اللوكيشن.
1: ما حد يجيك؟
0: لا عشان الواحد ياخذ راحته
1: شويه. اي فعلا صحيح، انت تاخذها كمثل اجازه ولا لا؟ استرخاء بعيد عن الناس وعن ضجيج الحياه.
0: والله انا اخذها استمتاع، ونفس الوقت الواحد يغير جو كذا، يعني الروتين اللي عايشه باليومي.
1: تذكر اول رحله؟
0: والله انا اعرف السفر يمكن من الثمانينات قديم. ايه لكن تقدر تقول لي اول رحله عرفت السفر صار ما هو اجازه، يعني صار عندي الرحلات.
1: يعني اول رحله استمتعت فيها كذا يعني؟
0: والله اول رحله استمتعت بها كانت بعد التقاعد.
1: اوه
0: اي بعد التقاعد هذه، لانها صارت
1: يعني الموظف ما يستمتع في السفر.
0: لا هذيك اسمها سفر، لكن ايه؟ بعد التقاعد اسمها رحله.
1: ايه؟
0: فالرحالة يفرق عن المسافر. أو
1: وش تفرق طيب الرحلة عن السفر؟ يعني وش تسوي أنت في الرحلة هذه، والمسافر وش يسوي؟
0: لا المسافر أو السائح يبي يطلع، يبي يغير جو عن الروتين اليومي، عن الدوام، عن العمل، وعن كذا. أما أنا المتقاعد لا، أنا طالع أستمتع بمعنى السفر بشكل عام.
1: أي وش تسوي يعني؟ بتسوي نفس ما يسوي المسافر؟
0: لا لا مو فرق كثير. أنا بنفسي أنا أخطط رحلتي بنفسي، أقعد أشهر قبل الرحلة وأنا أرتب وأخطط لها الرحلة. بينما المسافر السائح يحجز من المكتب ثاني يوم.
1: حتي مكتب الحين صاروا يحجزون أنفسهم ويسوون جدول ويرتبون أنفسهم ويسافرون.
0: إيه بس أثناء الرحلة السيارة من الفندق للفندق للمكتب.
1: علمني طيب أنت الآن يا حسين، أول ما توصل سلم كره الديرة وش تسوي؟
0: لا أنت سألني قبل ما أروح الديرة وش أسوي.
1: أنت قول أخطط لها وأبحث لها وأرتبها.
0: أنا أقعد 3-4 أشهر قبل الرحلة، وأنا أرتب الرحلة تقعد شهر أو 20 يوم زي كذا.
1: قبلها ب4 شهور
0: أقل شيء إذا بعتبرها رحلة هذه.
1: يعني وش ترتيبات السكن والمواصلات والمدينة؟
0: هذه كلها على البوكينج تخلصها ولا على أي.
1: طيب وش أجل وش الترتيب هذا 4 شهور؟
0: أنا أخطط الرحلة بالمتر، وين أروح هنا وين أجي هنا، ويعني المسار كله حقي أناسب بنفسي يعني. والشيء الثاني، أنا بعد التقاعد اللي يقولك السفر عن الرحلات

0: تنساها، ما عاد ما بقيت في ذكريات كثير منها.
1: متى كانت أنت متى تقاعدت أبو إيش حسين؟
0: أبو بدر.
1: أبو بدر
0: والله تقريبا 1437-35 تقاعد،
1: يعني الآن نقول 10 سنين، 10 سنوات،
0: 10 سنوات اللي نقول رحالة، قبلها مسافر عادي.
1: إيه اللي قبل قبل التقاعد كان الموضوع هاجس في داخلك ولا يعني؟
0: لا لا، كنت أنا سافر بتغيير جو ونزهة إجازة أسبوع 10 أيام ونرجع.
1: حلو. يعني من تقاعدت؟
0: أنا سافرت أكثر من 90 دولة.
2: ما شاء الله.
1: قبل ولا بعد؟
0: لا قبل.
1: قبل التقاعد.
0: بعد بعد التقاعد لا، ثبت على بلد واحدة اللي يروح لها وارجع لها أكثر شيء.
1: وين؟
0: يعني في الهملايا.
2: بس هذه الدولة الوحيدة أكثر مرة جيتها.
0: خلاص أنا اكتفيت من استكشاف ومطامر وتروح يمين، أنا أبي مكان أطلع لأستانس وأنبسط وألقى الهدف اللي رايح له من الرحلة.
2: وش الفعاليات الموجودة هناك اللي تحبها وتمارسها؟
0: أنا والله أحب أعيش مع الشعوب، مع القرى. أروح أشوف حياة الشعوب وأشوف الناس وأمشي. أنا قاعد الصباح، أنا من الناس اللي يقول الليل ما له عيون، فما أحب موضوع الليل والسهر. وهذا
2: السهر كحدك إلى كم يعني؟
0: إيه صلاة العشاء.
2: ما شاء الله عليك، اليوم تفضل علينا.
1: يعني
2: الله
1: يسهرينك. ها
0: لا لا، في السعودية لا، هنا ما ننام الليل أصلا، نصلي الفجر. لكن في السفر أنا لا، في السفر لا، حدي صلاة العشاء بعد نص ساعة، ساعة بالكثير، وبعدين النوم، نقعد من الفجر يعني.
2: طيب ما تشعر بالملل تسافر دولة واحدة فقط ترجع لها وتروح لها وتروح لها وترجع منها؟
0: إيه لا، لأن كل مرة أروح أسوي مسار جديد.
2: أيه.
0: مسار جديد، أنا اللي أرسم المسار هذا، أنا اللي أروح له. يعني أقعد في المسار هذا 20 يوم، شهر، 15 يوم، مسار أمشي لين النهاية وأرجع.
2: أيه.
0: ثاني حاجة في الهملايا طبيعة بكر، ما بعد لعبت بها يعني الحياة الجديدة وكذا، فتشوف الشعوب على طبيعتها، على طبيعتها. أنا هناك اكتشفت أن السعادة والبساطة ما لها علاقة بالماديات.
2: إيه.
0: والهدوء والرضا يمكن تشوفه في وجوه ناس يعيشون بأقل الإمكانيات.
2: إيه.
0: يعني تشوف شيء مختلف تعيشه مع الشعوب هذه.
2: إيه.
0: شيء نعم.
2: أنت سافر لحالك ولا مع جروب؟
0: لا والله غالبا أسافر أنا وزوجتي.
2: ما شاء الله.
0: أنا أعتبر السفر مع زوجتك الواحد تبقى ذكرياتكم مع بعض، تداولونا حتى مع العمر.
1: أبو بدر.
0: أيه.
1: الحين أنت رجال لما تسافر تمشي على ولا معك سيارة ولا شيء؟
0: لا أمشي أرجولي.
1: وش ذنب أبو بدر مسكينة اللي شكلك أنت؟
0: لا لا، لو أعلمك بسالفة بعد طلعنا وانكشرت بلاجب من فوق.
1: أسلم.
0: أي لكن خليها يمكن محور ثاني.
1: أوكي طيب، فأنا أقول لك وش ذنب أبو بدر ما شاء الله عليه الحين شكلها صارت الحين عداء ولا شيء؟ ما شاء الله تبارك الله.
0: بالعكس هي اللي تدفعني
1: والله.
0: اي لان احنا هناك نعيش يعني حياه التجربه، صح، حياه الشعوب، نخش مع العالم. وبعدين ترى المسار انا ارسم اراعي فيها العائله معي.
1: حلو.
0: يعني نمشي 2-3 كيلو نوقف في قريه وفيها اماكن اقامه، ان بغينا نجلس في القريه ولا نكمل. لكن اليوم ثاني ننتقل للي بعده، ثالث اللي بعده، انا مراعي يعني العائلة.
1: ممتاز. طيب أنت قلت
0: أحيان سم. أحيان روح، أحيان روح وحدي، لا أطلع مرتفعات أعلى وفيها إرهاق وجهد فوق شوي.
1: ما حسيت يوم من الأيام بخطر وهم معك؟
0: والله أنا اللي أقول لك صار معها كسر مرة في أحد الجبال، وفعلا حسيت إن يعني الواحد مهما خطط في الرحلة تجيك أحيانا يعني لحظات تحس ان كل شيء انتهى، يعني ما تغير معك في ثانية.
1: بدأت تحاسب نفسك او شيء؟
0: لا مو حاسب نفسي، هذه اقدار ومقدر. نعم. الله سبحانه وتعالى، يعني ما لنا قدرة بها، لكن مهما خطط الانسان تتغير في لحظة الخطة حقتك، لكن الحمد لله. طيب. عدت على خير.
1: تقول قبل ما تتقاعد يعني زرت 90 دولة او اكثر من 90 دولة.
0: نعم.
1: وش أكثر دولة ناسبتك أو أنك شفت أنها مثلا مظلومة ما هي بمعروفة؟ يعني بتعرف إحنا مجتمع ما شاء الله علينا نتناقل الأحداث.

0: والتزكيات على دول ودول تلاقي ممكن كزرتها ولقيت كل شيء فيها جميل ومهضومة.
1: والله شوف أنا دائما عندي قواعد في السفر، أحيانا نقول اعكس اتجاه السياح، راحوا شمال روح جنوب، راحوا اعكسهم، لا تروح تتبع السياح. إذا عكست اتجاه السياح راح تجد أقل يعني أسعار وأكثر وناسة. البلدان كثيرة والشعوب كثيرة اللي واجهناها، ما في يعني فروقات. الآن في وقتنا الحاضر الدنيا كلها تقاربت سبحان الله، كل أكثر الأشياء أكثر الظروف، يعني تلقى اللي في البيت عندك يعني يستخدمون الجوال، نفسي تلقى في قرية في جبل جالس يستخدم الجوال، نفس اللعبة ونفس التطبيق اللي جالس يستخدم اللي هنا واللي هناك، فما في فروقات الآن صارت كثيرة.
0: طيب وش أكثر شيء تعلمته
1: بالسفر؟ والله شوف السفر يعلمك كل شيء، يعني من يخليك تعتمد على نفسك، تعتمد على يعني القرارات اللي تتخذها أثناء الرحلة، أحيانا جاية قرار لازم تتخذه يمين ولا يسار، ما في الحياة فيها أشياء كثيرة تعلمك.
0: متى قلت أنك أنا رحالة؟ يعني صنفت نفسك أن أنا رحالة؟
1: والله أنا صنفت نفسي رحالة أو لأني شفت أخطط رحلتي بنفسي، أخطط الرحلة من أشهر وأنا جالس أرسم الرحلة مساراتها يمين يسار أثناء الرحلة، فما أعتمدت لا على مكاتب ولا على يعني وسطاء في الرحلة. وأثناء الرحلة إن كان تخطيطي إيجابي أو سلبي كان ممتع، لأني تعلمت منه درس للرحلة اللي بعدها، عرفت أن الرحالة هو اللي يعتمد على نفسه في التخطيط في كل يعني الشغلات البسيطة في الرحلة.
0: أبو بدر أنت يمكن تنورنا على بعض الأمور، تعرف لما نقول إحنا فلان رحالة، هذول اللي يتجولون بين الدول ويكون عنده يعني زيارة لدول كثيرة.
1: والله أنا ما أقول زيارة الدول كثيرة اللي تعتبر رحالة.
0: عطنا الأشياء يعني الأساسية اللي ممكن يطلق عليها رحالة.
1: شوف أنا أذكر مرة في رحلة من الرحلات رحت شرق آسيا ومريت في 7 دول، من الفلبين وبروناي ماليزيا وفيتنام كوريا مدري إيش، والله ما استمتعت بها. فما هي بكثرة الدول اللي تزورها، هي في أحيانا في الوقت اللي تستمتع به بالرحلة. أنا ما أشوف يعني كثرة الدول يعني تعني شيء كرحالة، بينما الرحالة هو اللي يدخل مع الشعوب، هو اللي يشوف، هو اللي يتقصى، مو تجلس بالفندق وتقعد تتفرج مع الشباك الحياة هنا ولا كوب قهوة هنا ولا شيء، لا الرحالة هو اللي يدخل مع الشعوب ويشوف الثقافات ويشوف حياة الناس ويشوف كيف حياتهم اليومية ويتعرف أكثر وأكثر على
0: يعيش معهم ويأكل معهم حتى
1: ويعيش ويأكل معهم. نعم صحيح.
0: طيب أسلم.
1: إيه لا فأنا أقول لك يعني الرحالة فرق عن المسافر، ومتى يطلق عليه رحالة إذا اندمجت مع هذه الشعوب، عرفت كل شيء تفاصيل كثيرة، عشت هنا أقول لك صرت رحالة. أما إنك تروح البلد تقول لك أسبوع ولا بعد الثاني أسبوع ثلاث أيام وهذا 4 أيام، هذا سفر وعدد معين للدول لكن ما استفدت شيء صراحة. ترى الفنادق في الرياض مثل الفندق اللي في المكان الفلاني، يمكن الأسعار تفرق لكن الفندق هو الفندق، دائما يكون بيتك أفضل من الفنادق كلها حول العالم. صحيح. لا يمكن أنك تقول إني أسكنت في فندق وعشت، لكن أطلع من بيتك وعيش مع الحارة وعيش مع الدنيا وكذا تتعرف، أنت تصير من هالبلد وتصير رحالة.
0: طيب أنت صملت بعد ما تقاعدت صرت ماسك على ملايا.
1: صحيح.
0: ما فكرت تغير؟
1: أروح من فترة وفترة كذا دولة بس أرجع وديرتي ما منها بكة. تدري ليش؟
0: اسلم.
1: أنا دائما يقول الواحد أفكر بسفر يحط هدف بالرحلة، يقول أنا مسافر ليش؟ يعني أنا وش أبي من الرحلة؟ أنا أحط هدفي أبي طبيعة وأبي أمان في البلد وأبي تمشية وأبي أستأنس وحدي. الهملايا والنيبال هناك ما في زحمة سياح مثل في بعض الدول عندنا هنا، أحيانا تستاجر في منتجع وحدك في هالمنتجع، تشب نارك بالليل وتستانس بالنهار ما عندك أحد، ونفس الوقت بلد أمان، كل جبل والجبل الثاني بينهم نهر شلال طبيعة، وأنا من النوع اللي يحب أمشي، فساعدني هناك إني أمشي أكثر، لذلك حبيت البلد هذه.
0: وش أشياء أساسية تأخذها معك؟
1: ما في شيء، ملابسك، ما في شيء ثاني يعني، ما تحتاج شيء، كل شيء كل شيء موجود هناك.
0: أنا ما أتكلم على الأكل، ممكن في أدوات في شغلات ولا؟
1: لا لا، أنا بس دائما أحرص أقول خل معك الشنطة الكبيرة دائما، هذه تخليها في الفندق، تخليها في الأمانات، تأخذ معك شنطة الظهر تحط فيها الأغراض اللي تحتاجها اليومين ثلاث أيام هذه اللي تطلع بها فوق. بعد ثلاث أيام أربع أيام ترجع للمقر القاعد اللي تحط لك، تغير تبدل وهذا تطلع. الشنطة هذه الصغيرة اللي أخذها معي على الظهر هي اللي فيها كل شيء، ملابسي، أكل خفيف، الشواحن، الكاميرا، الشغلات الضرورية معي، بس ما في شيء ثاني.
2: أنت السفر موجه كله في شرق آسيا
1: تقريبا؟
2: أي. طيب ما حاولت توثق تصور يكون عندك مدونة إلكترونية؟
1: عندي مدونة وعندي حساب على اليوتيوب.
2: ممتاز.
1: عندي متابعين وعندي ناس الآن مسافرين ونطلعهم هناك بعد يعني. وهقتهم وراح.
2: طيب ما حاولت تستثمر هذه الهواية اللي عندك وهذا الشغف إنك تحول إلى استثمار، يكون عندك شركة سياحية لو في الدولة هذه اللي تحبها مثلا، ويكون في تنظيم رحلات وتستفيد أنت يعني، ومن هالناس بعد يأخذون تجربة سياحية معك؟
1: والله شوف، أنا من تجارب أخوياي من الرحلات، أنا عندي يعني كل جروبات سياح وكذا، فأسمع معاناتهم مع العملاء، أقول لا أنا بحب أطلع، أنا بيرتاح راسي، أنا ما بي
2: يبيلها. طب واحد من العيال يتولاها ولا ما ودك بعد؟
1: لا لا، خلني يقول ألعب وحدك تجي راضي يعني.
2: أي نعم. أي
0: حبيت ألعب لوحدك تجي راضي.
1: الناس يعني مزاجهم غير.
2: وفعلا صحيح، انت الواضح يا حسين ما شاء الله عليك تحب سعة الصدر وتحب الجبال والمرتفعات وتحب الله يسلمك راحة البال وتحب قمة الصبح وتحب الروقان، وهذا بالنسبة لك استرخاء عظيم بعيد عن المدينة وبعيد عن الضوضاء والضجيج هذا كله.
1: انا طالع من اجمل مدينة في المنطقة كلها، انا طالع من الرياض يا اخي.
2: هنا.
1: يعني أنا يوم أطلع بس عشان طبيعة ترى، ولا أسواق، مقاهي، شوارع، كل شيء عندنا الحمد لله.
2: ما في شك
1: ترى بلدنا شيء عظيم.
2: صحيح، ما في شك.
1: نطلع نبغى نريح شوي.
2: طيب أنت الآن لك تجربة في الهايكينج، وما مرت جبال عسير ما رحت بها؟
1: لا والله رحت، ولي أصدقاء هناك في الهايكينج لا رحنا.
2: طلعت الجبال هناك؟
1: طلعنا بس ما هي مثل التجارب اللي هناك. هناك هناك القرى هي اللي تدعمك أكثر. يعني كل قرية تجيها وانت مار هناك، يعني السياحة مصدر لهم. تلقى هذا مسوي مكان نوم وهذا مكان أكل ومقهى وكذا، تغير.
2: في مواقف صارت لك في السفر؟
1: والله المواقف كثيرة
2: صدق والله. زينة بس ولا ها؟
1: لا الحمد لله. حنا شوف، أنا دائما أقول أي موقف يعني طوعه على على الرحلة، لا تخلي كل شيء ينقص عليك بالرحلة.
2: صح.
1: إذا أنت بتستمتع لا تقعد كل شيء تدقق عليه.
2: صح.
1: عيش يومك واستانس بالعالم.
0: أبو بدر، أنت ما أثرت في ناس
1: من ناحية
0: يعني من خلال الأخلاق، التعامل، الشغلات هذه من ناحية التأثير؟ الناس تعرفوا عليك أنك أنت من دولة اسمها المملكة العربية السعودية؟
1: صحيح. دفتك في الديار اللي يروح لها يعني.
0: إيه
1: والله شوف، حنا أمه وشعب وسط في السعودية، دائما نؤثر ولا يؤثر علينا، فبالطبيعي حنا أثرنا هناك ولا زالت علاقاتنا.
0: عطنا قصص، عطنا شيء صار. وترى القصص ما هي من باب الافتخار، لكن من باب تعزيز الثقة في أنفس الآخرين.
1: لا بالعكس والله، شوف احنا من نروح معهم نتعامل معهم يعني كأصدقاء بعد، دائما يعني على إذا تواصلت مع واحد في البيت عشان أسكن عنده، أول شيء أتواصل معك صديق. أنا دائما أقول مد جسور التعارف قبل البلد، قبل تصل للبلد هذه، يعني صادقهم قبل تصل لهم، أي معلومة تبيها أو شيء يكون لك أصدقاء بها. بعد كذا صاروا هم أصدقاء، في بالأسبوع لازم يرسل لي رسالة بالإيميل أو بالواتساب، يعلموني عن أحوالهم، عن شغلاتهم، عن يعني وش صار عندهم في القرية، فتواصلني معهم ممتاز والله. أنا أذكر لك موقف مرة صار مع واحد، كنا في قرية وكنا في أغسطس يعني عز الأمطار هناك، يعني الطرق كلها متقطعة ولا في سيارات تمشي إلا الجوب. حتى رجعنا في جيب قالوا بعد أسبوعين ينقطع حتى الجوب ما تجي. فنسيت الشاحن حق الآيفون اللي في الجدار راس الشاحن. كلمت قلت والله نسيت الشاحن أنا عندك كذا كذا، وأنا ما كنت حريص عليه لأني بشتري واحد صراحة. قال خلاص بكرة يجي. وفعلا ثاني يوم ما اللي هو آخذ سيارة وجايني من القرية هذه تبعد على المدينة أكثر من 3 ساعات والله، ولا جايب لي راس الشاحن. يعني أنا أتصور مثل هالموقف اللي هو كان لو عندي هنا ما وديت الواحد يبعد عني 100 كيلو.
0: وش 100 كيلو يا رجال بكيف طرف الحارة؟
1: أقول بشاحن تعال خذيه، يعني شاحن والله جاب الشاحن. بعض المواقف تعزز الثقة بيني وبين الناس هذه.
2: أنت ما شاء الله تقاعد مبكر ولا مكتمل؟
1: لا مكتمل
2: ما شاء الله عليك، ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية. والحقيقة أثريت هالموضوع عن السفر والفرق بينه وبين الرحالة، وعطيتنا النصائح والمعلومات، تركت أثر جميل حقيقة يعني عند المستمع وعندنا احنا، وما في شك يعني هذا الأثر ممتد يعني حتى عند كل الثقافة اللي تركتها في الدولة اللي تزورها.
1: الحمد لله،
2: رضي الله وجهك،
0: بارك الله فيك يا بدر،
2: شكرا لحضورك معنا، تحياتنا لك، في امان الله.
0: شكرا
2: يا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبتين. شكرا لضيفنا الكريم الرحالة حسين الرويلي. الحقيقة كانت قصة ملهمة وتجارب حقيقية، والمهم في هذا كله أنه عدد كبير من السعوديين ولله الحمد قدموا الثقافة السعودية وقدموا الحضور السعودي المشرف في دول العالم أو في الدولة اللي يسافرون. لهذه الحقيقة شيء مثار الإعجاب وللتصفيق، حتى ما نقول احنا نلتفت الأشياء السلبية، قدموا أثر إيجابي وتركوا الحقيقة جميع من القيم، منهم من يوزع التمر، القهوة السعودية، المسبحة، يوزع بعض التفاصيل لتمثل إرثنا وتاريخنا الحقيقي وثقافتنا وهويتنا لكل أرض يصل إليها السائح السعودي.
0: أنا بصير رحالة.
2: الله يوفقك يا خالد. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركوا
0: والاتصال
2: والمشاركة معنا. أعطي تحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد نوفر الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني.

0: السرطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
4: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة اليوم من برنامجكم فرسان التمكين. برنامج فرسان التمكين البرنامج الأسبوعي اللي نفتح من خلاله نافذة على عالم الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي آمنوا بأفكارهم وحولوها إلى إنجازات حقيقية تركت أثر في مجتمعاتهم. وفي حلقة هذا البرنامج نصحبكم في رحلة ملهمة نتعرف فيها على قصص نجاح مميزة، ونكتشف بدايات الفكرة وما التحديات اللي واجهت أصحابها، كيف كان الإصرار والشغف والعزيمة سبب في تحقيق الإنجاز. فالإبداع لا يولد من فراغ، بل يبدأ بحلم وينمو بالعمل والاجتهاد حتى يصبح واقعاً يغير حياة الناس ويصنع مستقبلاً أفضل. يهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وتسليط الضوء على الطاقات الوطنية المبدعة، وإلهام الشباب وكل صاحب موهبة بأن يؤمن بقدراته. كل فكرة مميزة قد تكون بداية لمشروع ناجح أو اختراع يساهم في خدمة المجتمع والوطن. كونوا معنا في كل أسبوع لنستمع

إلى تجارب ثرية، ونحتفي بقصص نجاح ملهمة، ونؤكد أن الإبداع ليس له حدود، بل هو فرصة لكل من يمتلك الشغف والإرادة والطموح. يا أهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين، حيث تبدأ الأحلام بفكرة وتتحول الأفكار إلى إنجازات، ويصبح الإبداع طريقا نحو مستقبل أكثر إشراقا وتميزا.

0: فرسان التمكين.
1: في هذه الحلقة رح نتعرف على ابتكار مميز يجمع بين التقنية والإبداع لخدمة الأطفال المكفوفين. لوحة برايل الفنية هي لوحة تفاعلية تتيح للطفل الكفيف التعبير عن أفكاره من خلال الرسم بطريقة ملموسة يمكن استكشافها باللمس. باستخدام قلم برايل ذكي وإرشادات صوتية، ويهدف هذا الابتكار إلى تنمية الإبداع والمهارات الحسية لدى الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ومنحهم تجربة تعليمية ممتعة ومميزة. راح نتعرف أكثر عن هذا المشروع مع ضيفتنا الأستاذة شهد الغامدي. في البداية أستاذة شهد، عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
2: أنا شهد الغامدي، وأعضاء فريقي هم دانا الجفري، ربا الحربي، شذبة عربي، وإيمان الدوعان. نحن طالبات في تخصص الهندسة الصناعية في جامعة الملك عبد العزيز، ويشرفني اليوم أن أقدم مشروعنا لوحة برايل الفنية. وقبل أن أبدأ أتقدم بجزيل الشكر لجامعتنا على دعمها المستمر لثقافة الابتكار والإبداع وحرصها على تمكين الطلاب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر حقيقي تخدم المجتمع. فكرة المشروع بدأت عندما سألنا أنفسنا سؤالا بسيطا: كيف يمكن لطفل كفيف أن يرسم وهو لا يستطيع رؤية ما يرسمه؟ بالنسبة لمعظمنا الرسم يعتمد بشكل كامل على البصر، لكن بالنسبة للطفل الكفيف الورقة والقلم لا يعطيه أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان رسم شكلا صحيحا أو حتى ماذا رسم أصلا. بدلا من أن نفترض المشكلة، قررنا أن نذهب للميدان. زرنا جمعية للمكفوفين وتحدثنا مع المعلمين وشاهدنا التحديات التي يواجهونها بشكل مباشر. أكثر ما لفت انتباهنا هو أنهم يملكون أدوات للكتابة بطريقة برايل، لكن لا توجد أداة تمنحهم فرصة للرسم والتعبير عن أفكارهم بطريقة يمكنهم إدراكها باللمس. في تلك اللحظة أدركنا أن الرسم بالنسبة للطفل الكفيف ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل وسيلة للتعلم وتنمية الخيال وبناء الثقة بالنفس. ومن هنا جاءت فكرة لوحة برايل الفنية، وهي لوحة فنية تفاعلية تحول الرسم من تجربة غير مرئية إلى تجربة يمكن الشعور بها باللمس والاستمتاع بها.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
2: المشكلة الأساسية التي ركزنا عليها في المشروع هي أن معظم أدوات الرسم المتوفرة حالياً تعتمد بشكل كامل على حاسة البصر، بينما الطفل الكفيف يعتمد بشكل أساسي على حاستي اللمس والسمع في التعلم واستكشاف العالم من حوله. لذلك عندما يطلب من الطفل الكفيف أن يرسم باستخدام الأدوات التقليدية يواجه تحديات كبيرة، لأنه لا يستطيع رؤية الخطوط التي يرسمها ولا يعرف إذا كان القلم يسير في الاتجاه الصحيح، ولا يستطيع متابعة تقدمه أثناء الرسم. ما يميز مشروعنا أنه لا يقدم مجرد لوحة للرسم، بل يقدم تجربة تعليمية متكاملة تساعد الطفل على التعلم والرسم في الوقت نفسه. فاللوحة تعتمد على سطح مستوحى من نقاط برايل، كما تحتوي على قوالب للأشكال الهندسية لمساعدته على الرسم في البداية. يستخدم الطفل قلما ذكيا يقوم بتكوين نقاط بارزة أثناء الرسم، وهذا يمنحه تغذية راجعة فورية تساعده على معرفة ما قام برسمه، مما يعزز استقلاليته أثناء الاستخدام. بعد أن ينتهي من الرسم يمكنه تلوين

0: رسوماته بالألوان المضافة على اللوحة.
1: ولأننا أردنا أن تكون التجربة أكثر تفاعلاً، أضفنا إرشادات صوتية تساعد الطفل منذ بداية تشغيل الجهاز وتشرح له طريقة الاستخدام. كما أضفنا أزراراً صوتية مخصصة للأشكال والألوان، فعندما يضغط الطفل على أي زر يسمع اسم الشكل أو اللون مع شرح مختصر يساعده على تخيلها، مما يساعده على تعلم الأشكال والألوان بطريقة تفاعلية تجمع بين اللمس والصوت وليس عن طريق الحفظ فقط. ولا يقتصر أثر المشروع على تعليم الرسم، بل يساهم أيضا في تنمية المهارات الحسية والحركية وتحفيز الإبداع والخيال وزيادة ثقة الطفل بنفسه، لأنه يصبح قادراً على التعبير عن أفكاره واستكشاف رسوماته وتلوينها داخل حدود الرسمة بشكل مستقل. لذلك نؤمن أن مشروعنا ليس مجرد أداة للرسم، وإنما وسيلة تعليمية تمكن الأطفال المكفوفين من التعلم والإبداع بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم وتمنحهم تجربة تعليمية أكثر استقلالية ومتعة.
2: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: واجهنا عدة تحديات خلال تطوير المشروع. أولهم كان فهم احتياجات المستخدم بشكل صحيح. تصميم منتج للمكفوفين لا يمكن أن يعتمد على وجهة نظر الأشخاص المبصرين فقط، لذلك كان من الضروري التواصل المباشر مع الأطفال والمعلمين للحصول على ملاحظاتهم والاستفادة منها في تحسين التصميم. أما التحدي الثاني فكان الجانب الهندسي. كنا نريد أن يكون القلم قادراً على تكوين نقاط بارزة بدقة، وفي الوقت نفسه يكون خفيفاً وآمناً وسهل الاستخدام للأطفال. احتجنا إلى عدة تجارب حتى توصلنا إلى آلية مناسبة تشبه حركة آلة الخياطة وتحقق النتيجة المطلوبة. لكن أكثر ما تعلمناه من هذه التحديات هو أن الابتكار لا يأتي من أول محاولة، بل من التجربة المستمرة والاستماع للمستخدم وتحسين الفكرة خطوة بخطوة.
2: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
1: يعتمد المشروع على مجموعة من التقنيات التي تعمل معا لتقديم تجربة متكاملة. في البداية يحتوي المشروع على نظام صوتي يقدم تعليمات للمستخدم ويشرح أماكن الأشكال والألوان بطريقة واضحة تساعد الطفل على استخدام اللوحة باستقلالية. أما القلم فهو يعتمد على آلية ميكانيكية دقيقة تنتج نقاطا بارزة يمكن الإحساس بها باللمس، مع إمكانية التحكم بسرعة القلم لتناسب مستويات الأطفال المختلفة. ولدينا أيضاً أزرار تفاعلية مخصصة للأشكال والألوان، بحيث يحصل الطفل على شرح صوتي بمجرد الضغط عليها.
2: أستاذة شاهد، هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: قمنا بتطوير نموذج أولي للمشروع، وكانت أهم خطوة هي عرضه على الفئة المستهدفة. من خلال زيارتنا للمكفوفين حصلنا على ملاحظات مباشرة ساعدتنا في تطوير التصميم وتحسين تجربة الاستخدام. وكانت التجربة مميزة لأننا رأينا كيف استطاع الأطفال التفاعل مع الفكرة وكيف أصبح بإمكانهم لمس الرسومات، وهذا بالضبط كان الهدف الذي سعينا إليه منذ البداية. كما أتاحت لنا الجامعة فرصة المشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات، وخلال المعرض زار جناحنا عدد من الزوار المكفوفين. كانت ردود أفعالهم إيجابية ومشجعة للغاية، حيث تمكنوا من الإحساس بالرسومات عن طريق اللمس. وبالرغم من أن المشروع ما زال في مرحلة التطوير، فإن النتائج الأولية كانت مشجعة جدا وأكدت لنا أن المشروع لديه قيمة حقيقية ويمكن أن يحدث فرقا في تعليم الأطفال المكفوفين.
2: هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: لدينا عدة خطط مستقبلية. أولاً نرغب في تحويل

0: تحويل النموذج الأولي إلى نموذج أسهل في التصنيع. كما نخطط لتقليل حجم اللوحة ووزنها لتكون أكثر قابلية للحمل والاستخدام في المدارس والمنازل، ونعمل أيضاً على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الرسومات التي ينشئها الأطفال وتقديم تجربة تعليمية أكثر ذكاءً وتفاعلاً، بالإضافة إلى دعم لغات متعددة. ومن أهم أهدافنا المستقبلية توسيع نطاق استخدام اللوحة بحيث لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تصبح أداة تعليمية يستفيد منها جميع الأشخاص المكفوفين بمختلف الأعمار. وأخيراً نطمح إلى تسجيل براءة اختراع لمشروع لوحة برايل الفنية والعمل مع الجهات التعليمية ومراكز ذوي الإعاقة البصرية لتطبيقه على نطاق أوسع، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المكفوفين الاستفادة منه. لأننا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يكتمل بمجرد تطوير فكرة أو تصميم نموذج أولي، بل عندما يصل إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يحتاجونه ويحدث أثراً حقيقياً في حياتهم.
1: فرسان التمكين.

الخيال والموهبة، بل يمكن للتقنية والابتكار أن يفتح آفاقا جديدة أمام الأطفال المكفوفين للتعبير عن أنفسهم واكتشاف قدراتهم. هذا الابتكار لا يقتصر فقط على كونه وسيلة للرسم، بل هو رسالة إنسانية تؤكد حق كل طفل في التعلم والإبداع والمشاركة، وتمنحه مساحة للتعبير عن أفكاره ومشاعره بطريقة ممتعة وآمنة، كما أنه يسهم في تنمية المهارات الحسية وتعزيز الثقة بالنفس، كما أنه يؤكد أهمية توظيف التقنية لخدمة مختلف فئات المجتمع. نتوجه أكيد بالشكر والتقدير لكل من يسعى إلى تقديم أفكار ومبادرات تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتمنحهم أدوات تساعدهم على تحقيق طموحهم. الشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام على حسن المتابعة، ونتمنى تكون الحلقة ألهمتكم وأظهرت لكم كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تصنع أثرا كبيرا في حياة الآخرين. نلتقي بكم على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة إبداع جديدة وإنجاز ملهم جديد. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند الثاني، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا.
8: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
9: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
8: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
10: ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات

تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك، تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي. من

0: صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: خارج الصندوق.
3: حياكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج خارج الصندوق. يقولون الصراحة راحة، وأيضا يقولون ما كل ما يعلم يقال. طيب هل الصراحة فعلا راحة؟ هي ممكن تكون راحة نفسية إنك تكون صريح وتقول رايك اللي أنت مقتنع به دون وجل أو خجل، بدل ما تتعب في كتمه وفي اللف والدوران حوله. كلنا لو الود ودنا كان صرنا واضحين تمام الوضوح وصريحين غاية الصراحة، لكن الشخص يفكر على المدى البعيد ويحسب حساب العواقب، لأن الصراحة إذا كانت في غير محلها تتحول من راحة لتعب، وأحياناً لما هو أسوأ من التعب. ممكن الشخص يكون صريح نسبياً وبحدود وفي الزمان والمكان المناسبين، لأنه على قولة أيضاً المثل الثاني ما كل ما يعلم يقال. مثلاً الخصوصيات اللي تملكها، خصوصيات بيتك أو عملك أو غيرها، من الخطأ أنك تصرح بها، ويكون الخطأ أكبر لما تصرح بها الأشخاص ما تعرفهم عز المعرفة وما تثق فيهم تمام الثقة. فبعضهم ممكن يكون حاشاكم لئيم ويمسك عليك هالخصوصيات اللي أنت بنفسك مأتمنة عليها، على ما قال الشافعي: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وكذلك الصراحة مع الآخرين لما تكون جارحة، يعني واحد مثلا اشترى سيارة وسألك عن رايك فيها وهي مو معجبتك، ما له داعي تكون صريح وتقول ما عجبتني، جامل شوي. ما أقول قل روعة وأحلى سيارة، لكن بإمكانك تقول حلوة ما شاء الله، الله يطعمك من خيرها ويكفيك شرها، خاصة أنه شراها وانتهى. لو كان قبل يشتري وطلب رايك وقلت رايك الصريح السلبي عن السيارة، هنا بالعكس الصراحة مطلوبة لأن المستشار مؤتمن. والأسوأ من كذا لما تعطي رايك الصريح الشديد الصراحة دون ما يطلب منك أحد، فيكون الرد المسكت ما حد طلب رايك، وخاصة لما مثل ما قلنا يكون الرأي الصريح ذا بعد فوات الأوان، فيصير مجرد تحسيف وتنكيد وتضييق صدر، مثل مثال السيارة اللي ذكرناه، لأن ما في إمكانية ترجيع مثلا. ومثل لو شرى شخص بيت، خلاص ما يحتاج تعطيه رأيك الصريح إذا هو ما أعجبك أو ما أعجبك الحي اللي هو فيه، لأن ما فيه ترجيع بيوت. وخلونا ننتقل للمثل الثاني: ما كل ما يعلم يقال. وفعلا بعض الناس يظنون أنهم لازم أي شيء يعرفونه يقولونه. بعضهم علشان يتباهى بمعلوماته الحصرية يقوم يفشي أسرار في العمل، أو يذكر معلومة ممكن تسيء للي قدامه أو تنكد عليه، وكان يسعه الصمت. يقول الشاعر: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكون مهذارة، ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارة. إذن الزبدة يا كرام، خلونا نكون صريحين بالقدر اللي ما يضرنا علشان ما تكون صراحتنا تهور وحماقة، وبالقدر اللي ما يجرح غيرنا علشان ما تتحول الصراحة لوقاحة. ونحاول نزن الكلام قبل نقوله، ونفكر هل الأفضل لنا ولغيرنا إننا نصرح به أو السكوت هو الأفضل. أما والله سالفة اللي في قلبي على لساني، هذه مع احترامي ما تنفع، لأن الناس لهم بالظاهر وهو لسانك وكلامك، أما قلبك ما يهمهم ولا يقدرون يعرفون أصلاً وش فيه. ومثل ما نقول في كل حلقة، القرار قراركم وأنتم أعرف باللي يناسبكم. والحين نستأذنكم علشان نلتقي بكم إن شاء الله خارج الصندوق في حلقة قادمة. هذه تحياتي خالد الغانم وتحيات زميلي من الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء.
2: خارج الصندوق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
5: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: علمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
1: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
2: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو
3: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الأبواب النجدية، عمل يعتمد على تشكيل الخشب وتجميع أجزائه بأساليب متوارثة ليظهر الباب بتفاصيله المعروفة، ويبدأ العمل باختيار الخشب المناسب، ثم تتوالى مراحله حتى تكتمل عناصره الزخرفية والنقوش الهندسية اللي تميزه وتعطيه شكله المعروف بين الأبواب النجدية التقليدية. وضيفنا اليوم الحرفي عبد الله المحيميد.
5: الأبواب النجدية تعتبر يعني ما لا يقل عن 12 باب، في أبواب المجالس كبيرة وفي أبواب سلم الله اللي هي المصاريع، افتح الباب على مصراعي. كانت المجالس أيام زمان تزين بالأبواب النجدية بالمصاريع وأبواب الكمار وأبواب صفة الأرزات. الباب النجدي هو خليط من الفن، يجمع ما بين خشب الأثل، الألوان الطبيعية، حرفية الصانع نفسه، الأدوات البسيطة اللي يستخدمها الصانع مثل العواكير، الأنصاص، الدوائر، مثل فرجار كبير للدوائر الكبيرة، طبعاً يستخدم المخط لصنع الخطوط الطولية وصنع الخطوط العرضية والعواكير الصغيرة، ويستخدم برضه بصناعة الباب النجدي اللي هو الجدوم. الجدوم هذا يسلت الخشب ويقوم بتقطيع الخشب إلى شرائح، ومن ثم يعني شجرة الأثل طبعاً هي شجرة قوية بالمملكة العربية السعودية، كان تزرع للمصدات للمزارع، برضو بما فيها الأبواب النجدية، الأبواب المجالس، أبواب غرف النوم اللي باب الصفة، باب القبة، باب الروشة، باب الموقد اللي هو المطبخ. طبعاً يتم تصنيع الباب النجدي بطرق هندسية، يعتمد الصانع أول شيء على منشار جودة الخشب، يأخذ الخشب مقاس معين، يقوم بتقطيع الخشب إلى عدة شرائح تسمى فلوج.
4: وعلى طاري الخشب وصناعة الخشب، هل كل أنواع الخشب نقدر أن نسوي منها باب، ولا في أخشاب معينة هي اللي نشتغل عليها وسمك معين؟
5: والله معظم الأخشاب نقدر نسويها منها أبواب نجدية، لكن فيه التيك برضو، التيك الأبيض برضو جميل جدا، في خشب الزان، لكن حنا نتكلم عن خشب شجر الأثل لأنه قوي وصلد ومطاوع للنقش ويبرز فيه النقش. بعض الأخشاب ما تقدرين تنقشين عليه لأن فيه متكتل شوي، جذور متكتل مو مثل خشب الأثل. طبعا صناعة الباب النجدي تتم على عدة مراحل.
4: اي على طاري المراحل، الحين جبنا الخشب، كيف نجهز الخشب قبل ما نبدأ بالزخارف والنقوش؟
5: أول شيء يا بنتي يأخذ المقاس المعين، مثلا هل هو الباب الغرفة، هل هو المجلس، هل هو مصراح، هل هو باب صغير مثلا مصك أو باب بصفة أرزاق، يأخذ المقاس المعين. هم من يروح للجذوع شجرة الأثل يقص الجذع إلى عدة شرائح. الشريحة الأولى هي تسمى الصاير، صاير الباب، ما كان فيه مفصلات أيام زمان، كانت الخشبة الأولى هي الرجل حقة الباب اللي تلف في يمين وتلف في يسار، بعدين يتم رص الشرائح مع بعضها البعض علشان يتكون مثلا متر أو 90 سنتي مثلا 80 سنتي. هالشرائح دي لما ترص مع بعضها يتكون من هنا الباب، فيحط له برضه من الأمام عوارض أمامية ويحط العوارض الخلفية، ويقوم بتثبيت العوارض الأمامية مع الخلفية، فيدهن الباب بمية البوية علشان تصير طبقة خفيفة، علشان لما يجي يستخدم الزخرفة تكون الزخرفة موجودة قبل التلوين، لأنه لو زخرف على الباب على طول ما يشوف الزخارف، فيحط طبقة خفيفة من اللون يكسر حدة لون الباب. فيتم اللي هو أول شيء يسوي اللي هو الشنوف اللي هي الإكسات، هذه تسمى إطار الباب، تحت العوارض الأمامية إكسات وتحت وفوق إكسات، لحد ما يصل لب الباب. لب الباب طبعا الزخارف اللي تسوى بالباب هي كلها انصاص دوائر ولا دوائر صغيرة ولا يعني مثلثات ولا معينات، كل الزخارف الهندسية الموجودة عند الصانع يضعها في الباب. طبعا في بذخ بالنقوش تعتمد على عالية القوم لأنه يجسد هالباب على لوحة فنية.

0: ما بين الزخارف المتقاربة جدا، يقوم يسوي الباب يعني على حسب اللب اللي هو الوسط، يا عين السمكة، يا المعينات، يا الدوائر الهندسية.
1: طيب أستاذ عبد الله، يعني قبل ما تسوي النقوش، يعني أنا أشوف هذا الباب اللي جنبي أملس، ما فيه زي العيدان.
2: صحيح.
1: طب كيف أنت تخليه أملس قبل ما ترسم عليه وتنقش؟
3: حنا نتكلم عن الباب نفسه، نقوم بصنفرة الباب ونضع النقوش ونضع الزخارف. نقوم برضه بالمرحلة الثانية اللي هو تلوين الباب، نقوم بخلط اللون الأحمر مع الأسود، هذا يسمى إطار الباب.
0: بعد ما نخلص نجي الخطوط المتقاطعة، خطوط الطول وخطوط العرض، بعدين يليها أنصاص دوائر، يليها المعينات، يليها الدوائر المتقاربة مع بعضها.
1: طيب أشوف هذا النموذج حق الباب، أنت كيف سويت النقوش اللي عليها؟ هل مثلا بالقلم والفرجار بديت تخطط وتسوي بعدين تلون، أو يجي على شكل حفر؟ هل ممكن تسويه زي الحفر؟
3: نعم، هو أساسا ما تسمى حفر، تسمى زخرفة الباب.
1: أي.
3: الزخرفة والنقوش هذه تجي بالفرجار.
0: الفراجير أنواع، في فرجار كبير للزخرفة كبير، وفي فرجار صغير، وفيه العواكير اللي هي أنصاص الدوائر هذه. طبعا الابواب النجديه في بابين يعني يختلفون عن بعض. الان انا قدام باب مصك، ايام زمان ما كان فيه بنوك، فيجي الانسان للنجار يقول ابي لي باب ناهي، باب قوي جبر، يعني بحطه بالبيت مصك. المصك يستخدم لخطافه الحديد، ويستخدم القفل، والباب المصك هذا من بد الابواب النجديه يوضع في مكان سري بالبيت، مكان امن، ما يعرف مكان الباب ده إلا صاحب المنزل وصاحبة المنزل، يضعون فيها النقود والمجوهرات والصكوك والوثائق المهمة. غالبية الأبواب تجي بشكل جمجمة ومزلاج، وتزين الأبواب النجدية بالمسامير المطروقة، وتزين بالسلاسل المعدنية، فيطلع لك يتكون لك بالنهاية باب نجدي جميل، يعني محاط بالزخارف الهندسية الجميلة، ويعتبر مثل اللوحات.
1: طب أنت كم يأخذ منك وقت وانت تشتغل على الباب الواحد؟
0: والله شوفي، الابواب تعتمد على فذخ النقوش. الباب الكبير اللي فيه مثلا النقش كثير، والله ياخذ الى 15 يوم الى 20.
1: الباب الكبير يعني، نعم. كم مساحته؟
0: زي المصاري هذا اللي مساحته مثلا مترين، متر و20، ياخذ وقت والله، لانه عمل يدوي شاق جدا. والعمل انا طبيعه اني اعمل بالحرفه، بأعمال يدوية بدائية من تصنيع الصانع نفسه، يصنع الفرجار، يصنع العواكير، يصنع المخطات، يعني ما يشتري إلا المنشار بس.
1: طيب الألوان اللي موجودة على الباب كيف نحافظ عليها، بحيث أنه مثلا لو جاء عليها موية، جاء عليها شيء، ما تخترب؟
0: الأبواب النجدية هي نوعين، فيه أبواب خارجية وفي أبواب داخلية للمنازل. اللي تزين وتزخرف وتلون طبعا هي الأبواب الداخلية. الأبواب الخارجية تخطط وتكوى بالنار، يعني مثل عندك باب الشارع، باب
3: الحوش، باب المنزل الخارجي، هذا يزين بالخطافات والحديد والمسامير ويكوى بالنار، لأنه يكون مضاد للعوامل التعرية. أما الأبواب الداخلية هي جميلة بنقوشها وزخارفها، وهي يعني مزينة ومزخرفة بالألوان الطبيعية على شكل بودرة، تخلط وتذوب مع الصمغ العربي بنسب محددة. بعدين الصانع نفسه هو اللي يخلط اللون على حسب ما يراه مناسب.
1: طب حتى لو كانت داخل المنازل، لو جاها شيء ما يخترب، يعني مثلا أبغى أمسح أنظف عشان الغبرة والأوساخ، ما يصير لها حاجة؟
3: والله الأبواب القديمة جدا اللي أعمارها من 120-130 سنة، اللي مزينة ومزخرفة بالألوان الطبيعية زي أيام زمان، مرة العدو واللدود لها هي الموية والرطوبة، فتستخدم بطريقة نظيفة، اللي هي يعني يضربون الباب بخرقة أو بهواء أو كذا، يعني ينفضون الغبار عنه نفض. أما الأبواب الحديثة غالبا ما تزين بالالوان الكيميكال اللي هي الالوان الزيتيه هذه اللي الدارجه الان اللي تباع الان، هذه عادي لو مسحتيها بخرقه ما مش الوان طبيعيه.
1: ويبقى الباب النجدي واحد من العناصر اللي ارتبطت بالمنازل القديمه في المنطقه، ويحمل صوره من اساليب البناء اللي عرفت بها البيوت النجديه، ويظل حاضر كاحد التفاصيل المرتبطه بهذا الطراز العمراني.
4: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيلي، إخراج محمد العبود.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
8: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
9: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
8: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
11: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
0: ديرتي حبيبتي،

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
2: أحرص وزرع أرض بلادك،
3: بكرة تنتقل لأولادك.
2: أحرص وزرع أرض بلادك،
3: بكرة تنتقل.
4: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور.
2: خذ وعطي شاهد واسهل،
3: اغرس فيها زرع في إدمك.
0: تنفيذ المخرج عبد الرحمن الشدوخي. السلام عليكم، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وأهلا بالجميع.

0: المزارع السمكية. الإخوة الأعزاء، تهتم المملكة بتنمية الثروة السمكية باعتبارها مصدرا هاما ومتميزا ورخيصا من مصادر البروتين لغذاء الإنسان. لهذا أولت المملكة الاهتمام بتطوير المزارع السمكية وإدارتها على أسس علمية حديثة، باعتبار أن هذه المزارع هدفا اقتصاديا مربحا بإذن الله. وشجعت الدولة رعاها الله المجال للراغبين في الاستثمار من خلال مشاريع الاستزراع السمكي. أعزائي، ما هي أنواع الأسماك الصالحة للاستزراع؟ للإجابة على هذا التساؤل نقول إن من أهم العوامل المحددة لنجاح الاستزراع السمكي هو اختيار الأسماك الصالحة للاستزراع بعد توفيق الله. ومن أهم الصفات التي يجب توافرها في أسماك الاستزراع أن تكون لها القدرة على تحمل الظروف البيئية المتنوعة من حيث درجة الحرارة والملوحة وغيرها، ويكون لها القدرة على الاستفادة من الغذاء الطبيعي المتوفر في المزرعة، وكذلك الغذاء المكمل أي الصناعي الذي تتم إضافته أثناء فترة التسمين، وكذلك سرعة النمو في ظل الظروف المتاحة، وأيضا توفر الزريعة أو ما نسميها الأسماك حديثة الفقس، وذلك بصفة دائمة سواء من مصادر طبيعية أو بالتفريخ الصناعي، إلى جانب القدرة العالية على مقاومة الأمراض والتعايش مع غيرها من الأسماك بدون منافسة على المكان والغذاء، وقابلية المستهلك على شرائها والقدرة على تحقيق حد معقول من الربح. وهذه الشروط أعزائي جميعا أو معظمها يمكن أن تتوافر في عدد من الأسماك، وتعتبر سمكة البلطي من أهم الأسماك الاقتصادية في العالم.
1: تكميم عذوق النخيل. أعزائنا المزارعين، تعتبر عملية تكميم عذوق النخيل أو تغطيتها بأغطية تحميها من الطيور وغيرها، تعتبر هذه العملية من أقوم العمليات التي يقوم بها زرع النخيل، وتهدف إلى عدة أغراض، منها حفظ الثمار وحمايتها من الطيور والآفات والأمطار والأتربة أو الغبار، زيادة جودة الثمار وبخاصة في الأماكن الحارة والجافة، تقليل تساقط الثمار. تستخدم العملية تكميم النخيل أنواع مختلفة من الأكياس، كالأكياس الشبيهة بالشباك أو الأكياس البلاستيكية أو الأكياس الورقية، وهي الأفضل. وتجرى عملية التكميم منذ بدء دور البسر أو الخلال، ويجب عدم إجراؤها قبل هذه المرحلة، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة ببعض الأمراض، لأن الأغطية تزيد الرطوبة وتمنع تخلل الرياح.

أهمية مراقبة المزرعة دوريا. عزيز المزارع الكريم، إن اكتشاف الآفة الزراعية في وقت مبكر يعتبر من العوامل التي تساعد على القضاء عليها بإذن الله تعالى قبل أن تضر بالمحصول أو تنتقل إلى حقول أخرى. فداوم أخي الفاضل على المرور على زراعاتك لاكتشاف أي إصابة في وقت مبكر.

عزيزي الفلاح، يجب تحمل كل معدة زراعية تسير على الطريق. العام لوحة مثلثة فسفورية تدل على أنها معدة بطيئة الحركة حتى يستطيع سائقو السيارات ومرتادو الطريق من رؤيتها بوضوح تام، إذ إن عدم وجود مثل هذه اللوحة الفسفورية قد يؤدي إلى وقوع حادث

0: خطير لا سمح الله. نتمنى السلامة للجميع.
1: الإذاعة زمان.
2: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي. مجداف وبحار شعر طاهر زمخشري. لي بين عينيك مجداف وبحار، لي بين عينيك مجداف وبحار، وفيهما بالسنة الضحاك تيار. أخاف أقلع والتيار يمنعني من أن أسوح ببحر فيه إعصار. وقد ركبت من الأهوال أعظمها، لأنني في اقتحام الهول مغوار. فكيف أرهب من بحر تطارحني فيه الصبابة أنفاس وأشعار. إني أجدف في بحر شواطئه قد أبعدتها عن الملاح أسرار، ولا يزال به الإعصار يدفعه ومن صفير الرياح الهوج مزمار. وللنداءات في أطرافه صخب، وللواعج في طياته نار، وتحت أهدابها يرسو على حلم رؤاه لملمها في النور نوار. قد راح يرسل من إشعاعها نغما له اللواحظ أوتار وقيثار. فيا عيون المها ما قيل عنك غدا، عندي خرافة ما يرويه ثرثار.

0: فيعيون المها فيعيون المها ما قيل عنك غدا عندي خرافة ما يرويه ثرثار فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار ومن شفيف السنة بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار. فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار ومن شفيف السنا بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار وحسبها أنها تروي بنظرتها حكاية الحب والألطاف أسمار فيا ضفاف الهوى قولي لطلعتها العين بحر وإني فيه بحار.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

0: إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور.
0: في مستهل رحلة هذا المساء سنقصد معا بلدة البير في منطقة المحمل،
1: ومعكم إلى هناك بدور إسماعيل وإبراهيم التركي.

0: أحبتنا، ها هو طائر مساء يحلق الآن حول بلدة وادعة يلفها السكون والهدوء. هي بلدة البير من قرى المحمل.
1: المسافة قصيرة، لم تطل حسب مؤشر عداد المسافات. أظن أننا لم نقطع سوى 120 كيلومترا فقط.
0: بالفعل، وهذه البلدة حسب معلوماتي قديمة، ويسكنها عدد لا بأس به الآن من المواطنين الذين يحترفون الزراعة مهنة أساسية ويمنحون تربية المواشي أيضا وقتا كبيرا.
1: لقد لاحظت أثناء تحليق فوق أجواء البير أن هناك مساحات كثيرة خضراء تغطي الباطن الذي يبعد عن وسط البلدة حوالي 5 كيلومترات.
0: نعم، وقد رأيت أنا مجموعة من الرشاشات المحورية وهي تملأ الأفق جمالا وروعة بتناسق مياهها وما تنشره من أقواس قوس قزح الحلوة.
1: وأهالي البير يفرحون بالزائر والقادم فرحا شديدا، فتجدهم يتسابقون لاستضافته وتكريمه ويعدون ذلك جبن تمليه التقاليد العربية الأصيلة.
0: البير، لم أسأل عن سبب هذه التسمية، هل لديك معلومات تفيدني في هذا الجانب؟
1: الواقع أنه ليست هناك معلومات مؤكدة، ولكن يقال إن أصل البلدة كان بئرا صغيرة وحولها مجموعة من النخيل، وهذه البئر تقع الآن في حي البلاد قرب المسجد الجامع الكبير، وسميت البلدة بعد ذلك بهذا الاسم.
0: لفت انتباهي في الواقع غابات النخيل الكثيفة التي تشكل نسبة كبيرة من أراضي البير، ولا أنسى تذوق أفخر التمر من أرض هذه البلدة الصغيرة.
1: هناك مجموعة من الأنواع الجيدة التي تنتج البير، منها الحلا، الدخيني، السلج، المسكاني، المقفزي، الصقعي، المنيفي وغيرها.
0: وتبعد بلدة البير التابعة لإقليم المحمل 120 كيلا شمال مدينة الرياض على طريق القصيم السريع.
1: طائر المساء استمتع بزيارة الأحياء الشعبية القديمة في البير، حيث مظاهر الحياة في الماضي لا تزال أثرها بادية، مثل الأبراج وكذلك المدي وهو مكان الوضوء، ويكون غالبا بقرب المساجد، وكذلك الكراسي القديمة المعدة للجلوس والمبنية بالطين والتي يسميها أهل القرى الدكة.
0: أرجو ألا تنسى يا أخ إبراهيم الدعوات الكثيرة التي وجهت إلى طائر المساء، وذلك لزيارة البويطن حيث المساكن الجديدة والمخطط السكني الحديث، ووادي أبا السدر، والجبل المشهور المطل على البلدة جبل أبو مصافح.

0: مستمعين الأعزاء، من بين المشكلات العديدة التي تعانيها المجتمعات الصناعية في الغرب هي مشكلة التخلص من ملايين الأكواب البلاستيكية ومواد التغليف التي تلقى بها من قبل المطاعم والفنادق والمتاجر، والتي تشكل خطراً على البيئة.
1: وقد أصبح بالإمكان الآن إعادة استخدام مثل هذه الفضلات المصنوعة من مادة البوليسترين لتحسين فعالية عزل البلاط وألواح البناء الخرسانية مع تخفيف وزنها.
0: ميزة خلط الترسانة

0: وزن بنسبة 40% في المنتجات الخرسانية، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بقوتها مع زيادة فاعليتها بوصفها مادة عازلة.
1: الشركة التي طورت هذه الوسيلة أوضحت لطائر المساء أنها حققت تخفيضاً بنسبة 15% من تكليف إنتاج وتوزيع المنتجات الخرسانية باستخدام مادة البوليسترين التي كانت مصنوعة على شكل أكواب وأقداح أو مغلفات للبضائع.
0: وقالت الشركة إنه أمكن تخفيض كلفة الإنتاج عن طريق التوفير في الوقود، حيث إن البضائع المنقولة أصبحت أقل وزنا. على أي حال، طائر المساء يقول إن نتيجة الابتكار لم تؤدي إلى تخفيض كلفة الإنتاج وتخفيض الوزن فحسب، بل إن الإنتاج الجديد أصبح غير قابل للتحطم نهائيا، ويسهل تقطيعه وتشكيله وثقبه، كما أنه يقاوم الصقيع بالإضافة إلى مقاومته الحريق، ويحتفظ بقوته بعد تعرضه للحرارة.

0: مستمعينا الأعزاء، نحن الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توصل الخبراء إلى وسيلة جديدة من شأنها أن تسهل مهمة إخماد الحرائق التي تندلع في الغابات.
1: وتقوم هذه الوسيلة الحديثة على تصوير المناطق التي اندلعت بها الحرائق تصويرا جويا بالأشعة تحت الحمراء.
0: وعن طريق هذه الصور يتم تحديد بؤر الحرائق، ومن ثم توجيه طائرات الرش لنشر مضادات الحريق فوقها.
1: وقد لاحظ الخبراء أن هذا الأسلوب فعال جدا ويوفر على فرق مكافحة الحرائق الجهد والوقت، كما يسهم في إنقاذ مساحات كبيرة من الغابات التي تعد ثروة طبيعية يصعب تعويضها.
0: يقول المختصون إن الصور الملتقطة جوا بالأشعة تحت الحمراء ترسم لرجال مكافحة الحرائق خرائط واضحة تهديهم إلى أيسر السبل، وذلك لإخماد النيران المندلعة في الغابات.
1: بقي أن تعلم صديق المستمع أن طائر المساء حلق بمعية طائرات الرش وساعد في إخماد إحدى الحرائق،
0: فهو كما تعلمون طائر مسالم، لكنه يحب المشاركة في مثل هذه الأعمال الإنسانية التي تنقذ آلاف الهكتارات ومئات الأشخاص الذين يكسبون قوتهم منها.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

عزيزي المستمع، القصة القصيرة من الفنون الأدبية الراقية. في كل أسبوع نعرض لقصة قصيرة ثم نلتقي بصداها في برنامج قصة وصدى.

قصة وصدى يصحبكم خلالها إبراهيم التركي، خالد الشهوان، والمخرج أحمد عبد الله داود.

أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القصة بعنوان ليلى والشعرة البيضاء للكاتب محمد عبد الرحمن الغماس، المصدر من المجلة العربية جمادى الآخر 1412 للهجرة.

0: دار أبيها ترى من على بعد، فهي تقع على مشارف ذلك الجبل الصغير، تحيط بها الأشجار من كل جانب. الجدران تحكي قصة عصر مضى، الأقبية والسقوف تمتلئ بعشاش الطيور، والعنكبوت أيضا لها حصتها من تلك الأقبية والسقوف، فبيوتها كثر وقل أن تجد ركنا أو زاوية إلا ويشتكي من مزاحمة تلك البيوت له. دور الجيران تقع على مقربة من دار أبي ليلى، صديقاتها وزميلاتها في المدرسة يزورنها وتزورهن. روتينها اليومي يشدها من العمق، يطوي بها المسافات إلى ألق القلق والانكسار. كانت في منتهى الجمال، غضة ندية تزهو بروح الشباب ونضارته، لكنها كانت أشبه بقطعة أثاث في بيتهم ذاك، لم تكن هي وحدها صاحبة المشكلة. والداها أيضا يملكان الرصيد نفسه. إنهما يعانيان من فراغ وجفاف، لكنهما لا يملكان إلا أن يرضيا نوازع تلك البنية. في كل وقت يأتيها خطاب، وفي كل مرة تضع ليلى رأسها في حفرة عميقة مختبئة بذلك عن أنظار أولئك. لكن ماذا تنتظر تلك الفتاة؟ أهي راغبة عن العرس؟ أم هو العرس قد نكص بقامته وأرجف يزمجر بهامته عنها؟ الجواب لديها. وفي يوم من الأيام، يوم رائع المناخ جميل الديباجة، قررت ليلى أن تزور بعضا من صديقاتها، علها تجد عندهن بعضا من سلوى وبعضا من سرور. كان لابد لها إذن من الوقوف برهة أمام المرآة لإصلاح نفسها ببعض الأصباغ والمساحيق. بدأت في اللت والعجن، وبدأ عندها مسلسل لحديث نفسي: أف، ما هذا؟ أكاد لا أصدق. شعرة بيضاء؟ لا، ليست كذلك. لا، بل هي كذلك. إذن من أين أتت؟ لعلها تكون قد علقت بي من أحد العجائز، سأجذبها بيدي. إنها شديدة الالتصاق، تكاد تؤلمني. الجذب وحده لا يفيد، لابد من جزها. لقد بلغت من العمر عتية، ما بالي لا ألوي على أحد من أولئك الذين يقرعون الأبواب كل يوم طالبين يدي من أبي. ما بالي لا ألقي لهم بالا، أهو الكبر والغطرسة أم هو التفرد في حب الذات؟ لا أدري ماذا أسميه. خطت خطوتين للوراء، تركت كل مسحوق أمامها وطفقت تنظر بعين الجد عن مأوى لتلك الشعرة العجوز، ثم خطت خطوتين إلى الأمام. سأنزعها، ها هي تعيش في غيهب شعري، ها هي تغوص في فروة رأسي، سألقي بها في الخارج. إنها واحدة لا تضر، فأنا لازلت أرتوي من نبع الشباب الفياط. وختمت مقالتها هذا بالخلاص فعلا من تلك الشعرة التي أصبحت هي هاجسها الذي لا يغيب عنها. نظرت لعقارب الساعة، إنها تشير إلى 5 عصرا. أوه، لقد تأخرت عن صديقتي بسبب تلك الشعرة. قالت هذه العبارة ثم خرجت مسرعة حتى وصلت منزل صديقتها منى. طرقت الباب، فتح لها، ألقت السلام وجلست. ثم غابت عمن حولها. كانت الشعرة شاغلها ولا زالت كذلك. إنها أخطبوط يطاردها يحاول اصطيادها. فكرها مشغول ونفسيتها متعبة داخلها. عيناها تحاولان النهوض من سرادق الأحلام والأماني التي ضاعت في خضم الهواجس. إنها تخشى من الشعرة أن تعود، أن تنمو من جديد. لفت هذا الحدث انتباه صديقتها منى. قالت لها: ما بك يا ليلى؟ أراك على غير عادتك. كنت تأتين إلي ضاحكة مسرورة، لكن تعابير وجهك اليوم وملامحك تدلان على أنك تعيشين حالا أخرى وهما آخر. ردت ليلى: لا، لا شيء يشغلني غير ماذا؟ أبدا، لا تهتمي للأمر، إنه شيء بسيط. قالت منى: أنا صديقتك ومن الممكن أن أقوم بمساعدتك.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: ديرتي حبيبتي،

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلبه.

الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب. تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

خاطري وانا ليا حق معاك، تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكر

راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك.

تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حترجع. انا قلتها كلمة وكل شيء اسم ودي اسمتي انشغل على قلبي خان الامل وكفايه قلبي انشغل على قلبي خان الامل.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: يا جمال الصباح، اي والله، خاصه لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
6: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
7: وناستكم لا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
6: ونسمع نبض الناس أول بأول.
8: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
9: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
6: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
10: ديرتي حبيبتي،

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران، والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد،

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. ممارسة الهوايات مو مجرد مضيعة للوقت، هي حاجة أساسية تحسن من جودة حياتنا، لأنها تمنحنا هدف يتجاوز الروتين وتساعد في تخفيف التوتر وتقلل من أعراض الاكتئاب وتعزز الثقة بالنفس، وتساهم أيضا في اكتسابنا لمهارات جديدة وتطور الإبداع. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. مع أن النوم عملية يومية، إلا أن كثير منا نومه قليل، وفي ناس مو حريصة أبدا على جودة نومها. أنت عزيزي المستمع، كم ساعة تنام يوميا؟ خلونا نسمع منكم.
3: أنا شرقاوي وقتي مرتب، لذلك نومي ما يكون أقل من 6 ساعات، وأوقات ممكن يصير 7 ساعات.
4: أنا أنام بمعدل 5 إلى 6 ساعات يوميا، وللأسف أيضا متقطعة. أعرف أنها دون المستوى المطلوب، لكن أحيانا يكون في يوم تعويض مرة واحدة في الشهر، يعني قد تصل ساعات النوم فيه إلى 9 أو 10 ساعات، بس المعدل الطبيعي عندي صاير 5 إلى 6 ساعات.
5: بخصوص النوم المتعارف والنوم الصحي، يفترض ما لا يقل عن 8 ساعات، لكن أنا عن نفسي أنام من 4 إلى 6 ساعات، ويمكن هذا الأمر مو صحي، لكن يتم تعويضه من خلال يوم من أيام الأسبوع أستغرق في النوم بشكل أكثر أو أطول.
2: أعزائي، النوم عملية يومية مهمة في الجدول اليومي، ومع ذلك إحنا رقم 3 على مستوى العالم كسعوديين في قلة النوم. لأي درجة هذا الموضوع يأثر على نفسيتنا وسلوكنا؟ وهل فعلا فيه تأثير ولا هذه مجرد مبالغات؟ هذا الموضوع راح نتكلم عنه أكثر مع الأستاذة روبا المغربي الأخصائية النفسية. أهلا وسهلا فيك.
6: حياك الله. وأكيد النوم من أهم المواضيع في حياة الفرد، لأنه مش